صوت كل لبنان تسمعوها على 93.3 FM ببيروت وجبل لبنان، 93.5 بالشمال والبقاع الغربي، 93.1 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط، وين ما كان بلبنان والعالم عبر الانترنت من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News على الهواتف والأجهزة الذكية.

صباح النور لكل مستمعي صوت كلبنان والمكنتو برفقتنا بداية أسبوع موفقة بنتمنيها للجميع. اليوم الثاني 7 أيلول 2026.

عرض سريع لأبرز برامجنا لهالنهار، 6:15 العرض الأول للأخبار، 6:30 صاحبة الجلالة وجولي على الصحف الصادرة لهالنهار. مباشرة بعد نشرة أخبار 8:15 صبحية ندى مع ندى صليبة، بعد موجز أخبار 10:15 رح نكون مع وجوه البلد مع كريستال عيد وضيف اللقاء مؤسس ورئيس لابورا الأب توني خضرة. أمنك بأمان مباشرة بعد موجز أخبار 11:15 بتعاون مع المديرية العامة للأمن العام ومجلة الأمن العام مع خلدون زين الدين، بتمام 1:30 فترة من برامج قناة RT روسيا اليوم، ومباشرة بعد نشرة أخبار 2:15 نشاطات تضيء على عصفورة أيلول، تحية إلى عاصي ومنصور الرحباني في دير مار جرجس بحردق وتفاصيل إضافية مع الأب Monseigneur Soubre. كلام يوصل بعد موجز أخبار 4:15 مع أنطوان سعادي وضيف اللقاء الباحث في العلاقات الدولية الدكتور سيمون أبو فاضل، بالإضافة إلى العديد من برامجنا طيلة النهار. خليكن دايما برفقة صوت كل لبنان.

0: فينك من خلال لابورا انترناشنال، ساهم بالحفاظ على الطاقات الشبابية وبدعم الاقتصاد اللبناني. زور laboraonline.com لنشر وظائفك الشاغرة اليوم، وحمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي. تراح فرصة عمل وافتح طاقة أمل. لابورا، Connecting Diaspora.
1: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا جراندور، لا يبقى غذائكم سليم.
2: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر، بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: صباح الخير، العرض الإخباري الأول لهذا اليوم من صوت كل لبنان. تواصلت الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب طوال ساعات الليل وحتى الفجر، فاطل القصف المدفعي والغارات الجوية بلدات برعشيت، حداثة، عيت الجبل، دوحة، كفر رمان، بني حيان، القنطرة ووادي سلوقي، بالتزامن مع تمشيط بالرشاشات باتجاه عدد من القرى والبلدات الجنوبية. وقال مندوبنا في الجنوب حسين معنا منذ قليل إن الغارة على كفر رمان استهدفت مبنى مأهولا وأوقعت أكثر من شهيدين وعشرة جرحى، مشيرا إلى وجود أشخاص تحت الأنقاض بانتظار إحضار آليات ثقيلة لبدء العمل على إنقاذهم. هذا وتلا التصعيد الإسرائيلي نزوح واسع باتجاه المناطق الآمنة. تزامنا أعلنت وزارة الصحة إقفال مصلحة الصحة في مدينة النبطي اليوم بسبب الاعتداءات الإسرائيلية على أن يستأنف العمل فيها بعد غد الأربعاء ما لم تطرأ تطورات جديدة. كذلك تقفل دوائر المنطقة التربوية في محافظة النبطي أبوابها اليوم. أشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى خطة لإعادة انتشار القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان، تبدأ بتفجير مساري أنفاق تحت جبل علي الطاهر، يليها تراجع من الخط الأصفر إلى الخط الرمادي الذي سيمتد لمسافة كيلومترين إلى 4 كيلومترات من الحدود، بالتزامن مع بناء إسرائيل

إلى 20 موقعا ثابتا. وقالت هيئة البث إن تل أبيب أبلغت بيروت عبر واشنطن منع عودة السكان إلى القرى المخلات، وربطت عودتهم بمفاوضات روما المقبلة. يتجه موظفو الإدارة العامة بدءا من هذا الأسبوع إلى التعطيل يوما كل أسبوع والإضراب يوما آخر احتجاجا على ارتفاع كلفة النقل. قررت الحكومة الأردنية الموافقة على تزويد لبنان بالغاز الطبيعي من خلال الباخرة العائمة في ميناء العقبة جنوبي المملكة، وذلك بالتعاون مع سوريا. يعقد وزراء الخارجية العرب في القاهرة اليوم الدورة 166 لمجلس جامعة الدول العربية لبحث تطورات المنطقة، وفي مقدمها القضية الفلسطينية والتصعيد الإيراني والأزمات العربية الأخرى، ويتقدمها الأمن القومي العربي ودعم لبنان. في اليمن تستهدف غارات جديدة تجمعات الحوثيين في الجوبة بمأرب والزاهر في البيضاء وجبل ناصة جنوبي دمت بمحافظة الضالع، وتطال الغارات المكثفة مواقع الحوثيين في جبل دباس بالحديدة ومقبنة غربي تعز. يتواصل التصعيد في مضيق هرمز، وقد استهدفت القوات الأمريكية 3 ناقلات نفط إيرانية ردا على هجمات إيرانية طالت سفنا حربية أمريكية في أخطر تصعيد بحري منذ فترة. في الموازاة لوحت طهران بالتصعيد معلنة أنها ستحدد منطقة محظورة قبالة المضيق، فيما توعد مسؤولون إيرانيون برد أسرع وأثقل وأكثر إيلاما على أي هجمات أمريكية جديدة. وسط هذه الأجواء يضغط الحصار الأمريكي البحري والعقوبات على إيران ما قلص صادراتها النفطية، فيما تواجه طهران ضغوطا اقتصادية متزايدة وتدهورا بعملتها. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قلل من حجم الحرب مع إيران واصفا الصراع بأنه أمر بسيط بالنسبة إلينا رغم مقتل 18 عسكريا أمريكيا، وأضاف ترامب إن إيران تعاني من التضخم المفرط وعملتها قد محقت. في الغضون كرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تهديداته بإسقاط النظام الإيراني، مؤكدا أن إسرائيل مصممة على مواصلة تحركاتها ضد طهران. وخلال جلسة للحكومة الإسرائيلية قال نتنياهو إن إسرائيل تستهدف قبل كل شيء إسقاط النظام الإيراني، ملوحا بأن طهران ستتلقى ضربة لا تتخيلها في حال قررت مهاجمة إسرائيل. وعلى خلفية التصعيد ارتفعت أسعار النفط، ووصل برميل برنت إلى نحو 97 دولارا وسط مخاوف من استمرار اضطراب حركة الملاحة في هرمز. ختام العرض الأول للأخبار من صوت كل لبنان، شكرا للمتابعة.

0: على الاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com.
1: Under the high patronage of the Lebanese Ministry of Culture and the Lebanese Ministry of Tourism. For the first time in the Middle East, Grammy Award-winning mezzo-soprano Marina Viotti at the Beirut International Opera Festival and Competition on September 8th with Les Solistes de Beirut and the Lebanese Symphony Orchestra, conducted by Fernando Afara, officially hosted by Zouk Mikhail Municipality, in partnership with the Swiss Embassy and Beatty Association. Book now at Virgin Ticketing.
2: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر قريب على الكل 305 كراسي على القد كبير وبكفي وصغير وبدفي هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم ايد بايد منحافظ على تراث المسرح اللبناني لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178 لو تياتر المسرح بايدك تطير افكارك
3: في أوازيس دو في واحة الحياة بالإضافة إلى العناية المستمرة بالمصابين بالأمراض دون الحد والمتوسطة ODV Social Club يؤمن من 9 صباحا حتى 4 بعد الظهر الاهتمام والعناية بأحبائكم بإشراف فريق من المتخصصين نشاطات مسلية اجتماعية رياضية فكرية مكتبة كمبيوتر نقاشات وغيرها من الخدمات للتفاصيل زوروا موقع oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام أو اتصلوا بنا على 01-42-52-62 واحة الحياة أوازيس دوفي الأشرفية شارع أديب إسحاق
4: صوت كل لبنان
5: صاحبة الجلالة صحف اليوم نقرأها عنكم لكم من صوت كل لبنان
6: أسعدتم صباحاً هذه صاحبة الجلالة عبر أثير صوت كل لبنان ليوم الاثنين 7 أيلول 2026 نبدأ جولتنا الصباحية مع النهار التي كتبت في عناوينها عاصفة تصاعدية جنوباً وجعجع لحل الحزب المسلح العودة إلى المدرسة تحديات تواجه تلامذة الجنوب وأفق مستقبلي مع مناهج جديدة تصاعد متدحرج ألهب الجنوب غدا علي الطاهر جعجع يوجه انتقادات صارمة للدولة ويستعجل الحسم في أسرار الآلهة نقرأ يلاحظ أن كبار رجال الأعمال الشيعة يستمرون في شراء عقارات مبنية وغيرها في أماكن خارج إطار نفوذ حزب الله وتعتبر في غالب الأحيان مناطق سياحية ومن تركيبة سياسية وطائفية معينة وهو ما يثير النقزة لدى آخرين أيضا من أن يكون خطة مبرمجة وفي أسرار الآلهة أيضا تحدثت مصادر متابعة لتكليف مجلس الوزراء وزير الصحة زيارة قلعة بعلبك ومخازنها بدل وزير الثقافة صاحب الصلاحية لوجوده خارج البلاد في إطار تأكيد أن لا وجود لأنفاق تحت القلعة بالإشارة إلى أن الوزير محسوب على حزب الله وبالتالي فإن تأكيده للمجتمع الدولي لن يؤتي ثماره من جهة ومن جهة ثانية لا يجوز فتح الممرات ودخولها إلا بقرار وزير الثقافة ومن قبل الجيش اللبناني لضمان الأمن بعد اهتزازات حصلت في محيط القلعة
7: يا
6: إلى رئيسية النهار ونقرأ منها. مع أن مواقف الرئيس جوزيف عون ونواف سلام المنددة بالتصعيد الإسرائيلي لم تعكس اتجاهات لتعقيد المفاوضات العالقة أصلا، فإن مخاوف جدية من تطويل أمد تحديد الجولة المقبلة في روما سادت الأوساط المعنية. أما في العاصفة التصعيدية أمس فبدأت مع شن الجيش الإسرائيلي غارات على مبنى في عرب صليم ردا على إطلاق حزب الله مسيرتين في اتجاه قواته. كما تزامن هذا التطور مع سلسلة غارات إسرائيلية متتالية استهدفت قرى في قضاء النبطية، كفر رمان، دوحة كفر رمان، النبطية الفوق والتحت، حي الرويس وحي الراهبات بمدينة النبطية، واستشهد مستشفى غندور ما أدى إلى تدميره بالكامل بما أثار استنكارات للتعرض للمستشفى.

إلى صفحة مقالات إبراهيم حيدر. كتب في الصفحة الرابعة من النهار: إسرائيل تسيطر وتمهد لتفجير علي الطاهر، حزب الله يحاصر مسار الدولة التفاوضي، بقلم سلوى بعلبك باخرة الفيول تنتظر فتح الاعتماد، وكهرباء لبنان نحو رفع التعرفة وقطع خطوط الخدمات لضبط الجباية. رضوان عقيل كتب: مرجع لبناني يحذر من مخطط لإقامة مستوطنات في الجنوب. لا تظهر الوقائع السياسية على مستوى المفاوضات مع إسرائيل والاتصالات الدبلوماسية وخصوصا مع المسؤولين الأمريكيين أن ثمة انفراجات ستحل في جنوب لبنان مع تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية وإمساكها بتلة علي طاهر في النبطية، بعدما تحولت المادة العسكرية والسياسية الأولى في الإعلام العربي وتسليط الضوء عليها أكثر كلما اقترب موعد انتخابات الكنيست. ولم يكن من المستغرب إقدام إسرائيل على رفض التمديد لليونيفل التي تنتهي ولايتها في نهاية السنة الجارية بدعم من أمريكا التي لم تؤيد توجه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس للإبقاء على القوة الدولية. ونقرأ في الصفحتين السادسة والسابعة من النهار: العودة إلى المدرسة، وزيرة التربية للنهار: عام استثنائي والمنهج الجديد يهيئ التلاميذ للمستقبل، بقلم باميلا شاهين: عام دراسي استثنائي جديد. بهذه الكلمات اختصرت وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي الواقع التعليمي لهذه السنة، ومع اقتراب موعد انطلاق العام الدراسي 2026-2027 في لبنان تحمل كرامي رسالة إلى تلاميذ لبنان عبر النهار عنوانها الأبرز: التعلم أولا مهما تكون الظروف، والاستعداد لمستقبل يتغير بسرعة. المنهج الجديد لم يصمم ليكون مجرد تحديث للمواد الدراسية، بل ليهيئ التلاميذ لعام مختلف. وفي عام يدخل فيه المنهج التربوي الجديد حيز التطبيق التدريجي، تبدو التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في صلب الرؤية الجديدة للتعليم، والمنهج بحسب كرامي يهيئ التلاميذ لعالم مختلف، ولم يعد المطلوب حفظ المعلومات وتلقينها فقط، بل امتلاك القدرة على استخدام وتطبيق هذه المعلومات. وتؤكد كرامي أن المنهج الجديد مصمم بطريقة ذكية، ليس لأنه يولي اهتماما بالتكنولوجيا وإدخال الذكاء الاصطناعي فحسب، بل لأنه يهدف إلى إعداد التلاميذ للمستقبل ليكونوا جزءا من التطور العالمي وقادرين على المنافسة والتميز فيه.

إلى صحيفة اللواء شروط إسرائيلية للسماح بعودة السكان في المفاوضات المقبلة. وفي العناوين: وزراء الخارجية العرب في القاهرة اليوم، مباحثات كييف واشنطن متفائلة، وأفكار جديدة لإنهاء الحرب. ننتقل إلى همس اللواء. تم اختار مرجع لبناني عبر قنوات دبلوماسية بخطوة الإفراج عن الأسرى اللبنانيين قبل ساعات من إعلان القرار الإسرائيلي رسميا في تل أبيب. في غمز اللواء نقرأ: تحولت أزمة الكهرباء إلى معركة سياسية بين القوات والتيار العوني دون أن يطرح أي طرف منهما خطة عملية لإخراج البلد من أتون المولدات على ذمة غمز اللواء. ونقرأ في لغزها: ساهمت تدابير وزارة المالية في الحد من الإنفاق العام في تفاقم أزمة السيولة في الوسطين المالي والتجاري، حيث تراجعت نسبة السداد النقدي بمعدلات ملحوظة. وننتقل إلى رئيسية اللواء التي كتبت فيها: قالت مصادر سياسية مطلعة إن التصعيد الحاصل في الجنوب ينذر بمضاعفات خطيرة لجهة توسيع ما يعرف بالمنطقة الأمنية، ما يعني أن الاحتلال الإسرائيلي انتقل إلى مرحلة جديدة إضافة إلى أراض جديدة عبر قضمها أو عبر هذا التوسع. وأشارت المصادر للواء إلى أن هذه التطورات ستفرض نفسها على جولة المفاوضات المقبلة، وسيتم تعين على الدولة اللبنانية التحرك بسرعة من أجل وقف ما تقوم به إسرائيل في الجنوب، والذي كما قال رئيس عون يتجاوز خروقات اتفاق الإطار، مرجحة أن تكون لرئيس الجمهورية سلسلة اجتماعات تصب في سياق الضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها، ولا سيما أنه ليس معروفا المخطط الذي تنوي تنفيذه. وأدان الرئيس جوزيف عون الاعتداءات الإسرائيلية على النمطية، وطالب أمريكا والمجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف الخروقات الإسرائيلية. من ناحية ثانية، قال رئيس بري إن جرائم إسرائيل تدل على أنها ومن خلال مواصلة حربها التدميرية على هذا النحو الدموي غير المسبوق تثبت بالدليل القاطع أنها لم تلتزم بأي صيغ من صيغ وقف إطلاق النار، وهي متفلتة من كل القواعد والاتفاقات والتفاهمات، وهي الآن بكل مستوياتها السياسية والعسكرية ماضية في تحويل الجنوب وأهله وممتلكاتهم إلى صندوق اقتراع بالدم. من الناحية السياسية، جعجع ينتقد أداء عون، وأيضا بحسب ما كتب في رئيسية اللواء: سياسيا وفي أول موقف من نوعه انتقد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أداء رئيسي الجمهورية والحكومة، ولم يقتصر التصعيد على الأداء الداخلي، بل أشار جعجع إلى استبعاد الوزير يوسف رجي عن بعض الزيارات الخارجية، معتبرا أن هذا الاستبعاد متعمد، ويطرح علامات استفهام حول وجود تباينات داخل السلطة واختلاف في المواقف بين مكوناتها. ولاحقا رد رئيس سلام على جعجع وقال: الوزير رزجي سيرافقني إلى اجتماعات الدورة المقبلة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وسيشارك في الاجتماع معي مع الوزير ماركو روبيو وزير الخارجية الأمريكي. من ناحية ثانية، وبحسب ما كتب بعنوان عريض في اللواء: الخط الرمادي، كشفت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مصادر أمنية إسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي سينسحب وإنشاء خط أمني جديد في لبنان يكون أقرب إلى الحدود بعمق 3 إلى 4 كيلومترات من الحدود عقب تدمير أنفاق علي طاهر في إطار إعادة تنظيم انتشار الجيش الإسرائيلي في المنطقة. وأشارت هيئة البث إلى أن خطة إعادة الانتشار تحمل اسم الخط الرمادي، ومن المقرر أن تتضمن إقامة مواقع عسكرية تستخدم لش عمليات داخل الأراضي اللبنانية عند الحاجة. ولكنها أوضحت أن الخطة الإسرائيلية بشأن لبنان لم تحصل حتى الآن على موافقة المستوى السياسي.

0: الأخبار كتبت ماذا تفعل الحكومة بشأن الكهرباء، مجازر أصحاب المولدات ولا عقوبات تردعهم، الحكومة لن ترفع الرواتب ولا حتى بدل النقل، الخط الرمادي العدو يعيد إنتاج الاحتلال. بقلم إبراهيم الأمين، تنافس الانتخابات في إسرائيل، وقف الحرب أو شكل إدارتها. يواجه نتنياهو اختبارا كبيرا، ليس من أجل البقاء في السلطة فقط، بل من أجل حماية ما تبقى من حلمه الصهيوني الكبير وشرعية خصومه الخارجية، تتطلب برنامجا للخروج من حالة الحرب المفتوحة. وبقلم علي حيدر، نقرأ من الأخبار، تصعد العدو أهداف وقيود ورهانات على تغيير المعادلة. يحاول العدو فرض معادلة ردع أحادية الاتجاه يحتفظ فيها بحرية المبادرة فيما تقيد حرية الطرف المقابل، ويرتبط التصعيد بهدف الجبهة الداخلية الإسرائيلية، استعادة شعور سكان المستوطنات الشمالية بالأمن وترميم ثقتهم بقدرة الجيش على منع تشكل تهديد دائم على الحدود. فاصل ونواصل صاحبة الجلالة دائما من صوت كل لبنان.
1: صاحبة الجلالة، تابعونا عبر وسائل التواصل، فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز. إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكم للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكم على 71 716 888.
2: كنا متأمل
3: لبنان تلقى
4: فضل. تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
5: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
4: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيدا عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70 415 455 01 687 312.
1: صاحبة الجلالة.
0: ما زلتم تتابعون صاحبة الجلالة دائما من صوت كل لبنان. ونتابع مع الجمهورية التي كتبت في عنوينها: التصعيد يتسع للمؤسسات والمستشفيات، عون استهداف مؤسسات الدولة تصعيد خطير. التحرك الأمريكي أبعد من تحديد موعد لجولة روما. في أسرار الجمهورية نقرأ: يتردد أن أرقام المقذوفات المسجلة خلال أسبوع واحد رفعت مستوى القلق الدولي من قدرة أي ترتيبات انتقالية على الصمود من دون آلية رقابة قوية. وفي أسرار الجمهورية يقال إن الحكومة ستضطر في الأشهر المقبلة إلى التركيز بصورة أكبر على زيادة الإيرادات المحلية بسبب شح الموارد. وفي أسرار الجمهورية أيضا يقال إن السجل الموحد للمدير المودعين قد يتحول لاحقا إلى إحدى أهم الأدوات التقنية لتحديد كيفية توزيع أي دفعات لاسترداد الودائع وكشف حجم التشابك بين حساب الشخص الواحد في أكثر من مؤسسة مالية. إلى رئيسية الجمهورية، قال مصدر دبلوماسي متابع للملف الجنوبي للجمهورية إن مقاربة أداء الجيش اللبناني في جنوب الليطاني تحتاج إلى مقدار أكبر من الواقعية بعيدا من المزايدات السياسية أو العسكرية، مشيرا إلى أن المؤسسة العسكرية نفذت ما أنيط بها ضمن الإمكانات والظروف التي فرضت عليها ميدانيا. وبحسب المصدر فإن معيار تقييم الجيش لا ينبغي أن يكون بمدى قدرته على وقف الغارات والعمل الإسرائيلية، لأن ذلك يتجاوز مهمته وإمكاناته، بل بمدى قدرته على الانتشار وتثبيت حضور الدولة في المناطق التي باتت تحت مسؤوليته. وأيضا يتوقف المصدر عند التحول في خطاب حزب الله بعد إعلان إسرائيل السيطرة العملاتية على تلة علي الطاهر، معتبرا أن الانتقال من التقليل من أهمية الموقع إلى الصمت السياسي والإعلامي يستحق التوقف عنده، من دون أن يعني ذلك بالضرورة وجود قرار نهائي بتسليم السلاح أو التخلي عن المواجهة.

الديار كتبت تصعيد كبير يسبق الانتخابات الإسرائيلية. تل أبيب تروج لخط رمادي بديل عن الخط الأصفر. عون التصعيد الإسرائيلي خطير يتجاوز حدود الخروقات المتكررة. هل ينفذ قانون العفو العام قريبا؟ وماذا عن توجه باسيل للطعن وذلك بقلم سونيا رزق التي كتبت في الصفحة الثالثة في الإطار؟ يقول مصدر قانوني مطلع على ملف العفو العام للديار إن مجرد تقديم الطعن لا يعني إلغاء القانون فورا، فالمجلس الدستوري هو الذي يدرس أسباب الطعن وهو يقوم برده فيبقى نافذا وقد يبطل بعض المواد المحددة. أما إبطال القانون بأكمله فهو يتحقق في حال وجود عيوب دستورية تمس بالقانون. ورأت مصادر المؤيدين للقانون بأن النائب باسيل يسعى إلى خلق معركة سياسية مع خصومه تحت عنوان الدفاع عن الجيش، فيما لا أحد منا كنواب يريد إخلاء سبيل قتلة الجيش والقانون واضح، فهو يشير إلى العفو عن جرائم معينة وتخفيض استثنائي لعقوبات جرائم أخرى مع استثناء مجموعة من الجرائم الخطيرة بقلم سونيا رزق هذا الصباح في ديار تحديدا في الصفحة الثالثة بعنوان هل ينفذ قانون العفو العام قريبا وماذا عن توجه باسيل للطعن؟

صحيفة الشرق كتبت: الرئيس عون طلب أمريكا والعالم بتحرك عاجل للجم إسرائيل. بري إسرائيل حولت الجنوب إلى صندوق اقتراع بالدم. سلام: الحكومة مستمرة بدعم صمود الأهالي رغم الاعتداءات. وزير المالية: استهداف المؤسسات العامة اعتداء على الدولة. بقلم عون الكعكي: متى يسقط نظام الملالي؟ عون وإسرائيل سلام بارد بقلم أولى نصيف. حروب بلا انتصار بقلم محمد السماك. نداء الوطن: كتبت الوساطة الأمريكية بين لبنان وإسرائيل تتحدى سردية الحزب. هل يواصل الذهب الارتفاع حتى العام 2035؟ جعجع يهز الدولة ويطارد العميقة. في قداس شهداء المقاومة اللبنانية رفع رئيس حزب القوات سمير جعجع سقف المواجهة مع الدويلة وربيبتها الدولة العميقة من دون أن يعفي السلطة الشرعية من مسؤولياتها، مطالبا إياها بأن تجزم وتحسم وتحكم. في أسرار نداء الوطن: أثارت شكوك قيادي حزبي جبلي مكلف بالتنسيق مع جهات رسمية سورية ارتباط طائفته بأحد الأنبياء موجة استنكار، وقد فسرته مواقف بأنه يتلاقى مع حملة ممنهجة لزرع الشكوك بأحد المراجع التاريخية التوحيدية لتشويه صورة المجتمع الذي ينتمي إليهما. وفي أسرار نداء الوطن: تربط أوساط مطلعة توقيت الحملة المتصاعدة على القضاء وتحديد المدعم التمييز بملف ضباط وعناصر الأسد، وردت أسماؤهم في تحقيقات مرتبطة بخلية يشتبه بامتداد خيوطها من عكار إلى البقاع فالضاحية وتسليم اللواء عادل عيسى إلى سوريا. دق جرس الإنذار لدى حزب الله خشية تكرار المسار مع أسماء أخرى.

0: ونقرأ من رئيسيات نداء الوطن. تكشف مصادر محلية في منطقة النبطية لنداء الوطن أن التصعيد الإسرائيلي الأخير في النبطية وعرب صليم لم يكن منفصلا عن التطورات الميدانية المتسارعة في المنطقة. ووفق المصادر رصدت تحركات لعناصر من حزب الله باتجاه مناطق مأهولة مع استخدام محيط منازل مدنية نقاطا للتحرك والاحتماء بالتزامن مع إطلاق طائرات مسيرة فجر الأحد باتجاه القوات الإسرائيلية المتمركزة في مرتفعات علي الطاهر. وتشير المصادر طبعا على ذمة صحيفة نداء الوطن إلى أن هذه التحركات ساهمت في توسيع رقعة الاستهداف الإسرائيلي إلى أعمق مناطق النبطية وسط مخاوف متزايدة من أن يؤدي نقل النشاط العسكري إلى المناطق المأهولة إلى تعريض المدنيين وممتلكاتهم لمزيد من المخاطر. وأشارت مصادر رسمية لنداء الوطن إلى أن الوضع في الجنوب خلال الساعات 48 الماضية يدعو إلى القلق بعدما تبين أن الجيش الإسرائيلي لن يقف عند علي الطاهر بل سيعمد إلى احتلال تلال المقابلة بهدف تأمين خط دفاع عن الخط الأصفر ومستوطنات الشمال. وعلى خط احتواء التصعيد أفادت معلومات لنداء الوطن بأنه جرت اتصالات بين لبنان والجانب الأمريكي أبلغت خلالها واشنطن الدولة اللبنانية أنها تبذل كل ما في وسعها لإبقاء الأمور مضبوطة وتحت السيطرة ومنع انزلاقها إلى حرب شاملة. وعلمت نداء الوطن أنه من المفترض أن تتبلغ بعد هذا الأسبوع من الجانب الأمريكي موعد مفاوضات روما والتي تصر واشنطن على استكمالها خصوصا بعد نجاح السفير الأمريكي ميشيل عيسى في إقناع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالإفراج عن عدد من الأسرى ما يعطي إشارات إيجابية إلى إمكان استكمال المسار التفاوضي. وفي صفحة مقالات أمل شموني كتبت من واشنطن الوساطة الأمريكية بين لبنان وإسرائيل تتحدى سردية الحزب. مصادر أمريكية تقول لبنان لم يتعلم شيئاً إذ تظل مسألة فرض السيطرة المسلحة التي يمارسها حزب الله هي المشكلة. ألان ساركيس كتب في الصفحة الرابعة من نداء الوطن تسليم علي الطاهر الحزب يريح قاتل نصر الله صدمة في البيئة الحاضنة ورواية الحزب أقرب إلى الخيانة. صبح قبلاوي كتب الإصلاح والتنمية هل تخسر إيران آخر جسورها السنية في لبنان؟ الموقف من الحروب الإقليمية تغير بصورة كبيرة منذ 7 أيار ثم بعد الثورة السورية وتدخل حزب الله فيها. داود رمال كتب من علي الطاهر إلى تومات جزين هل بدأ الشريط الإسرائيلي بالعودة؟ قبول الحزب بتسليم الموقع إلى الجيش كان سيشكل إقرارا بانتهاء مرحلة ازدواجية القرار العسكري. وفي صفحة الاقتصادية 8 لنداء الوطن كتبت ريما هاشم الراتب يذوب على الطريق تعرفة السيرفيس بين غياب الرقابة ومزاج السائق. بالنسبة إلى موظفي الإدارة العامة لا تتوقف المشكلة عند ضعف الراتب بل تتفاقم مع كل يوم عمل يتطلب تنقلا. فالموظف الذي يخرج من منزله ليؤمن دخله يجد نفسه مضطرا إلى اقتطاع جزء متزايد منه قبل أن يبدأ يومه فيما لا تزال كلفة النقل ترتفع بمعزل عن أي آلية واضحة تضمن التوازن بين أجور المواطنين وقدرتهم على تحمل هذه النفقات فالراتب يذوب على الطريق. الشرق الأوسط كتبت طهران تتوعد واشنطن بتغيير قواعد اللعبة. الائتلاف الحاكم في العراق يتجاهل حصر السلاح. لبنانيا إسرائيل تصعد وحديث عن انسحاب إلى خط رمادي واستئناف إنذارات الإخلاء في جنوب لبنان حيث وسعت إسرائيل غاراتها وقصفها في جنوب لبنان بالتزامن مع كشفها عن خطة للانسحاب من معظم الأراضي اللبنانية المحتلة والاكتفاء بالبقاء على مسافة تتراوح بين 2 و4 كيلومترات ضمن خط يسمى الخط الرمادي بدلا من الخط الأسفر المحتل حاليا وفي تل أبيب، قالت مصادر عسكرية وفقا لقناة كان 11 إنه عقب إعلانه السيطرة العملاتية وتطهير أنفاق وبنى تحتية تحت الأرض في تلة علي الطاهر في جنوب لبنان، يستعد الجيش الإسرائيلي لتقليص قواته وإعادة انتشارها والانسحاب إلى الوراء ضمن منطقة حزام أمني جديد قريب من الحدود الإسرائيلية اللبنانية على ذمة مصادر عسكرية في تل أبيب، وفقا لقناة كان 11 الإسرائيلية، وقد نقلت هذا الخبر صحيفة الشرق الأوسط. نصل إلى العرب الجديد. حرب النقلات توسع التصعيد الأمريكي الإيراني، أزمة السويداء تبحث عن حلول، قلب في حقبة الردود المتناسبة ولت، وأي اعتداء سيواجه رد أسرع وأثقل وأشد إيلاما. ونصل إلى مستقبل web.net. عون يدين الاعتداءات الإسرائيلية للتحرك العاجل لوقف الخروقات. بري تعليقا على العدوان الإسرائيلي على نبطية وعرب صليم، إسرائيل تثبت بالدليل القاطع أنها لم تلتزم بأي صياغ لوقف إطلاق النار. بهذا نأتي إلى ختام صاحبة الجلالة، قدمناها إليكم عبر أثير صوت كل لبنان. إلى الملتقى غدا 6:30 صباحا مع أطيب الأمنيات والتحيات من سلام اللحام والمخرج توني الخوري.
1: صاحبة الجلالة من صوت كل لبنان. مؤسس ورئيس لابورا الأب توني خضرة في وجوه البلد. أؤمن أن هذا البلد لا يستمر إلا بالشراكة، وعلى كل لبناني مسلم أن لا يذهب إلى وظيفة في الدولة إلا وأخوه اللبناني المسيحي معه، كما فعل المسيحي مع المسلم سابقا. وجوه البلد الاثنين 10:30 صباحا مع كريستال عيد عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.
2: بهالصيفية صبحية ندى بترافقكن بفقرات المنوعة المفيدة والمسلية، ضيوف ومواضيع، أغاني وأراء من التنين للخميس 9:45 صباحا مع ندى صليبة على صوت كل لبنان.

0: صوت كل لبنان VDTL. تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً، والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.
3: تقنين الزواج المدني، ما الحل؟ الجزء الثاني في الحلقة المقبلة من جعفر توك. في إطار التعاون بين صوت كل لبنان ودي دبليو عربية، ترقبوا جعفر توك الأربعاء 10:30 صباحا مع جعفر عبد الكريم.
4: أنت لبناني صاحب مصلحة أو مهنة حرة بلبنان أو بأي بلد تاني؟ طور عملك، وصل خدماتك لأكبر عدد من اللبنانيين وين ما كانوا بالعالم. عملائك ممكن يكونوا بأي مطرح، قريب أو بعيد. خلي لابورا انترناشنال تساعدك توصلهم. تسجل اليوم على منصة laboraonline.com، حمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي، وخلي كل لبناني بالعالم يعرف فيك. لابورا، Connecting Diaspora.
3: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبكفي وصغير وبدفي، هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
5: فقرة فقرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
6: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71-716-888.
3: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، توست بليدو ريب 95 سنت، تفاح أحمر الكيلو ب 98,000 ليرة.
7: ألو تريزي، خليلي قلبي، بدك تجي تحضري مسرحية القرن البيضو، تأليف وإخراج يحيى جابي، بطولة ماريا دويهي من عنا من صغرتي، عمسرح المونوب بيروت. تحجزي بمكتبة أنطوان أو أنطوان أونلاين، أو خدي آي دي هذا الرقم عندي 8-1-022-8-08. يلا بخطري ويرحم موتك. مسرحية القرن البيضو
8: بتنعش تنعش أيلون تنعش أيلون.
3: رصيدك خلص؟ نزل بوب أب وشرج خطك ألفا أو أم تي سي بأي وقت ومن أي مكان بكبسة واحدة.
9: صاير بيتوتي كتير ما بتظهر.

0: موريتا موريتا.
1: الهرمز سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
0: تا موريتا موريتا.
1: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
0: تا موريتا موريتا.
1: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم. تبريد تبريد تبريد.
0: تا تا

0: الميلان وما قلنا إلا إكسترا.
1: وين الشبيب الطيبة؟
2: عم نشرب إكسترا تفاحتين.
1: تفاحتين؟
2: أخضر وأحمر.
1: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
0: ترامب بيشرب تفاحتين.
1: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: صباح الخير اليومية من صوتي كل لبنان، مع تحيات جاكلين بولس أبو زيد، سلام اللحام والمخرج توني الخوري.

0: العناوين اليومية.
1: صباح الخير. الإنذارات الإسرائيلية تعود والغارات تحصد 7 شهداء وعشرات الجرحى. الخط الرمادي بديلا من الأصفر. إسرائيل تستعد لتفجير أنفاق علي الطاهر وتبقي عودة النازحين رهن التفاوض. مفاوضات روما أمام اختبار الانسحاب. وعون وبر يدعوان لتحرك دولي يوقف الانتهاكات الإسرائيلية. جعجع يصعد، المطلوب قرارات عملية لإنهاء الوضع الشاذ وإقامة الدولة الفعلية، وينتقد تغييب وزير الخارجية. سلام يرد، لا استبعاد لرجي والسياسة الخارجية قرارها في مجلس الوزراء. القطاع العام يبدأ التعطيل والإضراب ليومين أسبوعيا، لا زيادات جديدة على الرواتب حتى العام 2030. التصعيد الأمريكي الإيراني يتواصل رافعا أسعار النفط ومعمقا هاوية العملة في إيران. مهمة أمريكية بين موسكو وكييف لإحياء مفاوضات السلام، وزيلينسكي يستعد لشتاء الحرب.
0: وتتابعون في اليومية أيضا صفحة الأحوال الجوية وبلوك نوت مع الدكتور سامي نادر.
2: هيدي عينة عن اجتماعات البناية هالأيام، خففوا عن حال. الحل عنا Gen 3 Switch من أوتس، بيصرف أقل من مايكروويف، بيضل يخدكن ويجيبكن 100 مرة.

0: على كهرباء، وأهم من هيك بيركب على الطاقة الشمسية. اتصلوا على 0915-39 لتعرفوا أكثر.
1: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. غاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
2: حرية الطريق وأمان التغطية، تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا. تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
3: الهرم سكر او ما سكر، انت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
4: تعبورت
3: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يا ام سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
4: تعبورت
3: لا كتير شوب هيك، كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
4: إبريد

0: المينان وما قلنا إلا إكسترا.
1: وين الشبيب الطيبة؟
0: عم نشرب إكسترا تفاحتين.
1: تفاحتين؟
0: أخضر وأحمر.
1: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
0: ترامب بيشرب تفاحتين.
1: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: نبدأ اليومية بنشرة الأخبار.

0: أهلا بكم. دخل الجنوب مرحلة جديدة من التصعيد مع انتقال إسرائيل من تثبيت مواقعها إلى إعادة رسم انتشارها الميداني تحت عنوان الخط الرمادي، فيما تتكثف الضربات وتتعاظم المخاوف من توسيع المنطقة الأمنية. وبينما تستعد إسرائيل لتفجير أنفاق في جبل علي الطاهر وبناء مواقع ثابتة، تبقى عودة الأهالي إلى القرى المخلات رهينة المفاوضات في وقت تتحرك واشنطن لاستئناف المسار التفاوضي في روما. في المقابل يواجه لبنان التصعيد بمواقف رسمية وسياسية تؤكد التمسك بالسيادة ووقف الاعتداءات والانسحاب الإسرائيلي، فيما تتصاعد الدعوات إلى حصر القرار والسلاح بيد الدولة. وفي الداخل أيضا تتسع دائرة السجال حول أداء السلطة ودور مؤسساتها في ملف السياسة الخارجية، أو من ملف السياسة الخارجية إلى معالجة الأوضاع الاقتصادية والمالية، فيما يبقى الجنوب عنوان المرحلة الأكثر حساسية وخطورة. إقليميا يشهد التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران نقطة تنذر بالأخطر، مع استهداف إيران سفن حربية أمريكية ردا على استهداف ناقلات نفطها، والبداية من التطورات جنوبا.
1: تواصلت الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب طوال ساعات الليل وحتى صباح اليوم، فطال القصف المدفعي والغارات الجوية بلدات برعشيت وحديثة وعيت الجبل ودوحة كفرمان وبني حيان والقنطرة ووادي سلوقي، بالتزامن مع تمشيط بالرشاشات باتجاه عدد من البلدات الجنوبية. وفي كفرمان طالت الغارات مبنى مأهولا ودمرته بالكامل، فسقط أكثر من شهيد وعشرة جرحى. كل التفاصيل مع الزميل حسين معنا.
2: لم تتوقف الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني واستمرت طوال الليل وحتى هذا الصباح، وقد شن الطيران الحربي فجر اليوم سلسلة غارات استهدفت مبنى مأهول في بلدة كفر رمان، ما أدى إلى سقوط عدد من الإصابات بينهم شهداء، وقد تم حتى الآن نقل أكثر من 10 جرحى وشهيدين بينهم طفل رضيع، بانتظار إحضار آليات ثقيلة لاستكمال رفع الأنقاض هذا الصباح وانتشال من تبقى. كما استهدف الطيران المعادي عرب صاليم ونبطي فوق والجبل الرفيع. أما في بلدة دير الزهراني حيث وجه العدو الإسرائيلي عند الساعة 2:30 فجرا إنذارا للسكان بالإخلاء والابتعاد عن أحد المباني، وبعد أقل من 20 دقيقة شن الطيران الحربي غارة على المبنى المهدد. سبق ذلك استهداف لسيارة مدنية عبر الطيران المسير قرابة الساعة 1:30 فجرا وفيها عناصر من الدفاع المدني في كشافة الرسالة الإسلامية، وأسفر العدوان عن استشهاد المسعف علي شحرور وإصابة 2 آخرين، إصابة أحدهما حرجة. العدوان الجوي هذا ترافق مع قصف مدفعي طاول الجبل الرفيع ودوحة كفر رمان والنبطي الفوق ومرتفع السويداء وأطراف عرب صليم. كذلك نفذت قوات الاحتلال خلال ساعات الفجر تفجيرات ضخمة في زوطر الشرقية وفي وادي سلوكي. وكان الجنوب اللبناني قد شهد خلال ساعات الليل وأمس عدوانا واسعا، فشن الطيران الحربي والمسير أكثر من 30 غارة استهدفت عرب صليم والنبطي الفوق والنبطي التحت وكفر رمان والمنصوري وواد سلوكي، وأسفر هذا العدوان عن سقوط 11 شهيدا بينهم سيدتان وأكثر من 30 جريح. كما نفذت قوات الاحتلال عشرات التفجيرات في المنصوري وكفر تبنيت وزوطر الشرقية وحداثة ورشاف ومحيط علي الطاهر، فضلا عن القصف المدفعي الذي طال العديد من القرى الحدودية والأودية المجاورة. كذلك شهدت منطقة النبطية ومحيطها فجر اليوم وليلة أمس حركة نزوح باتجاه صيدا وأماكن أكثر أمنا. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
0: التصعيد الإسرائيلي المستجد في الجنوب جاء بحسب زعم المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي اللواوي ردا على إطلاق حزب الله مسيرتين باتجاه القوات الإسرائيلية في المنطقة الأمنية. وقالت ووي إن الغارات استهدفت مواقع للحزب ومستودعات أسلحة ومقر قيادة داخل مبنى كان يستخدم سابقا كمستشفى. وتلت التصعيد الإسرائيلي حركة نزوح واسعة باتجاه المناطق الآمنة لا سيما صيدا. وبحسب بيان لوزارة الصحة فإن حصيلة العدوان الإسرائيلي على لبنان منذ 8/1/2023 قد ارتفعت إلى 8920 شهيدا و 30559 جريحا. تزامنا أعلنت وزارة الصحة إقفال مصلحة الصحة في مدينة النبطي اليوم بسبب الاعتداءات الإسرائيلية على أن يستأنف العمل فيها الأربعاء ما لم تطرأ تطورات جديدة. هذا وتقفل أيضا دوائر المنطقة التربوية في محافظة النبطية.
1: وعلى المقلب الإسرائيلي أيضا لفتت صحيفة معاريف إلى أن السيطرة على تلة علي طاهر أسقطت آخر خط دفاع منظم لحزب الله في جنوب لبنان وفتحت الطريق نحو بيروت والبقاع. وسط هذه الأجواء أشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى خطة لإعادة انتشار القوات في جنوب لبنان تبدأ بتفجير مساري أنفاق تحت جبل علي طاهر، يليها تراجع من الخط أصفر إلى الخط الرمادي الذي سيمتد على مسافة 2 إلى 4 كيلومترات من الحدود بالتزامن مع بناء إسرائيل 20 موقعا ثابتا. وقالت هيئة البث إن تل أبيب أبلغت بيروت عبر واشنطن منع عودة السكان إلى القرى المخلات وربطت عودتهم بمفاوضات روما المقبلة. هذا وأطلق رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زمير تمرين طلوع الفجر 2 لمحاكاة حرب متعددة الجبهات في ظل توتر متصاعد واستعدادا لسيناريو مفاجئ وواسع.
0: التصعيد الإسرائيلي المتفلت من أي اتفاق إطاري استدعى مواقف رسمية مستنكرة. الرئيس جوزيف عون ندد باستهداف مبنى وزارة المال ومرافق مدنية وصحية معتبرا ذلك تصعيدا إسرائيليا خطيرا يتجاوز الأهداف العسكرية. وحمل عون إسرائيل المسؤولية الكاملة داعيا واشنطن والمجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف الخروقات ومحاسبة مرتكبيها. الرئيس نبيه بري أدان الاستهداف الإسرائيلي للمدنيين ومصلحة وزارة المال في النبطية وعد أن إسرائيل تمضي في تحويل الجنوب إلى صندوق اقتراع بالدم داعيا إلى تدخل دولي وموقف وطني جامع. الرئيس نواف سلام تابع تداعيات الاعتداءات الإسرائيلية مع رئيس بلدية النبطي وإمام المدينة ووزير المال مؤكدا أن هذه الاعتداءات لن تثني الحكومة عن التمسك بدعم عودة الأهالي وصمودهم وتأمين كل ما يلزم لاستمرار عمل المرافق العامة وتلبية حاجات المواطنين.
1: على ضفاف المواقف الرسمية ترى مصادر دبلوماسية عبر الجمهورية أن صمت حزب الله وإخلاءه مرتفعات علي طاهر قبل دخول الجيش الإسرائيلي قد يعكسان إعادة انتشار أو ترتيبات غير معلنة مرتبطة بالتفاوض. وتشير المصادر إلى مسارين متوازيين في الجنوب، تصعيد إسرائيلي لتثبيت وقائع ميدانية جديدة وتحرك أمريكي لتحويلها إلى أوراق تفاوض، وتحذر من أن استمرار التصعيد مع جمود المفاوضات سيرفع سقف المطالب ويمنح إسرائيل مبررات إضافية لإبقاء انتشارها. وحذرت مصادر رسمية عبر نداء الوطن من أن إسرائيل لن تكتفي بتلال علي طاهر بل ستتجه لاحتلال تلال مقابلة لتأمين خط دفاع عن الخط الأصفر ومستوطنات الشمال، فيما خسر حزب الله موقعا استراتيجيا جديدا مع انسحابه وبات من الصعب عليه الدفاع عما تبقى من مواقع في الجنوب.
0: وفي السياق عينه ترجح مصادر النهار أن التصعيد الإسرائيلي المتدحرج قد يكون تمهيدا لتوسيع المنطقة الأمنية لتقليصها وسط مخاوف من إطالة أمد المفاوضات وتأخير جولة روما. وتحذر مصادر سياسية عبر اللواء من أن التصعيد الإسرائيلي قد يعني توسيع المنطقة الأمنية وقدم أراضي لبنانية جديدة، ما سيفرض نفسه على جولة المفاوضات المقبلة ويستدعي تحركا لبنانيا سريعا لوقفه. وربطت الصحيفة الحديث عن الخط الرمادي بضغوط أمريكية محدودة على إسرائيل لتقديم خطوة تتيح استئناف المفاوضات. وفي حين لم يتبلغ لبنان الرسمي أي موعد لجولة المفاوضات المقبلة، أشار الإعلام العبري إلى أن المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية ستتجدد الأسبوع المقبل في روما. إلى أين يتجه الجنوب في ظل التناقضات الميدانية؟ نسأل الخبير العسكري العميد ركن المتقاعد خالد حميدي. جنرال صباح الخير.
3: صباح النور.
0: تصعيد إسرائيلي وخرق واضح لاتفاق الإطار من خلال عودة الإنذارات بالإخلاء خارج المنطقة الصفراء، هل ينسجم ذلك مع الحديث عن خط رمادي وانسحاب لمسافة 3 أو 4 كيلومترات من الحدود؟
3: طبعا الكلام عن منطقة رمادية أنا لا أجد أنه يندرج في سياق التصعيد. السؤال لماذا تنسحب إسرائيل وتعطي كل ما احتلته دون مقابل؟ أنا أرى أنه أنظر إلى المنطقة الرمادية من قبيل التصعيد الإسرائيلي، وهي قد تكون اقتراح إسرائيلي لما سيكون عليه اتفاق الإطار بعد تنفيذه، بمعنى آخر تعديل بنود اتفاق الإطار بما يشمل الانسحاب من كل الأراضي اللبنانية إلى الإبقاء على منطقة رمادية، ولكن هذا لا يعني انسحابا إسرائيليا وشيكا دون أي ثمن إلى منطقة يعني تبعد عن الحدود 3 أو 4 كيلومترات. هذا هو السياق المنطقي الذي ينسجم مع التصعيد الإسرائيلي. أنا أرمز إلى هذا الموضوع بسلبية كبيرة، هذا يعني إدخال تعديل أو اقتراح تعديل على الاتفاق الإطار والإبقاء على منطقة أمنية بدلا من الانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية. ولكن القول أنه إسرائيل تريد اليوم تقديم كل هذه التنازلات للبنان في الوقت الذي يصرح أكثر من مصدر إسرائيلي بأنه لن يكون هناك أي انسحاب سوى بعد تجريد حزب الله من سلاحه في كل لبنان، فهذا لا ينسجم مع هذا مع اقتراح المنطقة الرمادية.
0: جنرال، كيف قرأتم تخفيف حزب الله من أهمية تلال علي الطاهر، ولماذا لم يسلمها للجيش اللبناني لتفادي احتلالها؟ هل لديكم شكوك بحصول صفقة أمريكية إيرانية أفضت إلى انسحاب عناصر الحزب من علي الطاهر؟
3: لا، أنا لا أعتقد أن هناك صفقة. أولاً يعني ميزان القوى لم يكن يسمح لحزب الله سوى بالانسحاب، ليس هناك يعني من مبرر لأي صفقة. الصفقة عادة يعني تتم بتبادل المكتسبات. أنا لا أرى أن هناك أي مكتسب لحزب الله. قالت إسرائيل أنه هي وجدت 15 جثة داخل داخل يعني أنفاق علي الطاهر، وهذا يعني أنه لم يكن هناك أي صفقة لانسحاب العناصر. وأنا على أعتقد يعني أنه تقليل من أهمية علي الطاهر يقلل حقيقة من أهميتها. هذه المنطقة منطقة هامة، ليس حزب الله أو غير حزب الله من يقيم مميزات هذه المنطقة التي خسرها حزب الله. أنا لا أرد يعني تخلي حزب الله عنها سوى إلى عدم وجود توازن في القوى. وأنا أعتقد أنه رغم انسحاب حزب الله من هذه التلة حتى الآن ورغم التصعيد الإسرائيلي، ليس هناك أي جهد عسكري للحزب، وبالتالي يعني عادة في العمليات العسكرية عندما يتم التخلي عن موقع عسكري يتم التخلي عن موقع عسكري لتحسين شروط المواجهة. أنا لا أرى أن شروط حزب الله في المواجهة قد تحسنت، وأعتقد أنه ما نفذه حزب الله في علي الطاهر سينفذه في المواقع التي تلي علي الطاهر. اليوم يعني تقصف إسرائيل دير الزهراني، وقد أنذر دير الزهراني بالإخلاء. يعني نحن نتكلم عن تطور دراماتيكي كبير. محاولة البحث يعني عن مسوغات لهذه الخسارة الكبرى التي مني بها حزب الله لا أعتقد أنه يعني منطقية. أنا أرى أن الأمور تتدحرج وأن حزب الله ينسحب إلى الداخل اللبناني إلى المدن اللبنانية تحت الضغط الإسرائيلي، وهذا ما سيشكل عبئا كبيرا على رئيس الجمهورية وعلى الحكومة، وهو فعلا ما سيهدد السلم الأهلي، وليس يعني الذهاب إلى التموضع مكان حزب الله ومصادرة بنيته التحتية.
0: العميد المتقاعد خالد حميدي، شكرا جزيلا لك.
1: وفي ذكرى شهداء المقاومة اللبنانية، انتقد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع التقليل من أهمية تلة علي طاهر بعد سقوطها، معتبرا أن ذلك يعكس استمرارا في تعطيل قيم الدولة والسيادة، ودعا المسؤولين إلى اتخاذ خطوات عملية لحصر القرار بالدولة وإنهاء الوضع الشاذ، رافضا استمرار دويلة تجر لبنان إلى حروب الآخرين. وانتقد جعجع تغييب وزير الخارجية يوسف رجي عن الزيارات الخارجية الرسمية، معتبرا ذلك انتهاكا لمبدأ دولة المؤسسات، كما انتقد منح إدارة رسمية السفير الإيراني الأسبق محمد رضا شيباني إقامة رغم اعتباره شخصا غير مرغوب فيه.
4: أيها اللبنانيون، إن الخيار الذي اتخذه رئيس الجمهورية باتفاق الإطار هو الفرصة الوحيدة المتوفرة لإيقاف الحرب الحالية، والأهم من كل ذلك لإيقاف مسلسل الحروب المتكررة على حدودنا الجنوبية. حل الأجنحة العسكرية والأمنية موجودة خارج الدولة، لبنانية كانت أم فلسطينية وفي طليعتها أجنحة حزب الله. من جهة أخرى، من يستطيع أن يفسر لنا أي دولة مؤسسات هذه التي لا يستحب فيها رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة وزير خارجية معهما زياراتهما الخارجية؟ وأيضا في السياق نفسه، كيف يصدر قرار سياسي عن وزارة الخارجية يعتبر أن السفير الإيراني الأسبق محمد رضا شيباني هو شخص غير مرغوب فيه، ثم تمنحه إدارة حكومية عادية بقرار إداري إقامة ولو بصفة مجاملة؟
0: وردا على كلام جعجع الخاص بتغييب وزير الخارجية، قال رئيس الحكومة نواف سلام إن السياسة الخارجية ترسم في مجلس الوزراء، ومشاركة الوزراء في الزيارات الرسمية تحدد وفق طبيعة كل زيارة، مع تأكيد التنسيق الدائم مع وزير الخارجية يوسف رجي. وأكد سلام أن رجي ليس مستبعدا وسيرافقه في اجتماعات الأمم المتحدة ولقاء وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو في واشنطن. وبحسب نداء الوطن، فإن أزمة وزير الخارجية في طريقها إلى الحل، ولن يكون هناك أي استبعاد له، وسط تأكيدات على الحفاظ على التضامن الوزاري في هذه الظروف الصعبة.
1: حياتيا، وفيما يتجه موظفو الإدارة العامة بدءا من هذا الأسبوع إلى التعطيل يوما كل أسبوع والإضراب يوما آخر، احتجاجا على ارتفاع كلفة النقل، يبدو واضحا أن مشروع موازنة 2027 لا يتضمن أي زيادات جديدة لرواتب موظفي القطاع العام باستثناء الرواتب الستة الإضافية التي أقرت في أذار 2026. ووفق الإطار المالي لوزارة المال، لن تلحظ أي زيادات للموظفين في السنوات الأربع المقبلة، بما يعني تثبيت الرواتب حتى العام 2030.
0: على صعيد حياتي آخر، وافقت الحكومة الأردنية على تزويد لبنان بالغاز الطبيعي من خلال الباخرة العائمة في ميناء العقبة جنوبي المملكة، وذلك بالتعاون مع سوريا. على صعيد آخر، تبدأ قوى الأمن الداخلي اليوم حملة واسعة لضبط مخالفات السير في مختلف المناطق اللبنانية، تتضمن إقامة حواجز ثابتة وظرفية وتكثيف عمل الرادارات لملاحقة مخالفات السرعة الزائدة.
1: يعقد وزراء الخارجية العرب في القاهرة اليوم الدورة 166 لمجلس جامعة الدول العربية لبحث تطورات المنطقة، وفي مقدمها القضية الفلسطينية والتصعيد الإيراني والأزمات العربية، إلى جانب الأمن القومي العربي ودعم لبنان.
0: يتواصل التصعيد في مضيق هرمز، وقد استهدفت القوات الأمريكية 3 ناقلات نفط إيرانية ردا على هجمات إيرانية طالت سفنا حربية أمريكية في أخطر تصعيد بحري منذ فترة. في الموازاة، لوحت طهران بالتصعيد معلنة أنها ستحدد منطقة محظورة قبالة المضيق، فيما توعد مسؤولون إيرانيون برد أسرع وأثقل وأكثر إيلاما على أي هجمات أمريكية جديدة. إلا أن القيادة المركزية الأمريكية سنتكم نفت ادعاء إيران استهداف سفينة أمريكية جديدة.
1: وسط هذه الأجواء، يضغط الحصار الأمريكي البحري والعقوبات على إيران ما قلص من صادراتها النفطية، فيما تواجه طهران ضغوطا اقتصادية متزايدة وتدهورا بعملتها. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قلل من حجم الحرب مع إيران، واصفا الصراع بأنه أمر بسيط بالنسبة إلينا، رغم مقتل 18 عسكريا أمريكيا. أضاف أن إيران تعاني من التضخم المفرط وعملتها قد محقت. إلى ذلك كرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تهديداته بإسقاط النظام الإيراني، مؤكدا أن إسرائيل مصممة على مواصلة تحركاتها ضد طهران.
0: وفي سياق متصل، بحث وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان مع نظيره البريطاني أد ماليباند أهمية تكثيف الجهود الدولية والدبلوماسية لضمان حرية الملاحة البحرية بما يسهم في حماية سلاسل الإمداد وحركة التجارة الدولية. وعلى خلفية التصعيد، ارتفعت أسعار النفط ووصل برميل برنت إلى نحو 97 دولارا. وعلى جبهة أخرى ذات صلة بما يجري في إيران، استهدفت غارات القوات المسلحة اليمنية تجمعات الحوثيين في الجوبة بمأرب والزاهر في البيضاء وجبل ناصا جنوبي دمت بمحافظة الضالع. وطالت الغارات المكثفة مواقع الحوثيين في جبل دباس بالحديدة ومقبنة غربي تعز. منسق الشؤون الإنسانية الأممي لوران بوكيرا عبر عن القلق الشديد الذي يعتري الأمم المتحدة إزاء نزوح آلاف الأسر في محافظة تعز اليمنية.
1: في كييف، أنهى مبعوث الرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنير محادثات مع الرئيس فلاديمير زيلينسكي لإحياء مسار التسوية، وذلك من دون اختراق حاسم، فيما أبدى الطرف الأمريكي تفاؤلا بإمكان استئناف المفاوضات الثلاثية. زيلينسكي أعلن أن قضية الأراضي تبقى العقدة الرئيسة، مؤكدا الحاجة إلى ضمانات أمنية ومحذرا من أن الحرب قد تستمر في خلال الشتاء المقبل. والآن إلى صفحة الأحوال الجوية. يشهد لبنان اليوم أجواء قليلة الغيوم إلى غائمة جزئيا مع ضباب على المرتفعات واستقرار بدرجات الحرارة على الساحل وارتفاع بنسبة الرطوبة، بينما ترتفع في الداخل وعلى الجبال حيث تتخطى معدلاتها الموسمية.

0: الاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com. يومياً عبر صوت كل لبنان نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً والثالثة بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة. واحة الحياة أوازيس دو في، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص لرعاية المصابين بالأمراض دون الحادة والمتوسطة. من خدماته العلاجات الفيزيائية والمهنية المتخصصة كعلاجات النطق والعلاج الحركي والانشغالي للمرضى المقيمين ولرواد المركز النهاري، ما يؤمن التعافي بعد جراحة أو مرض أو إصابة بإزعاج أقل وفعالية أكبر. واحة الحياة ODV الأشرفية، شارع أديب إسحاق، تليفون 01 42 52 62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
1: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
2: Under the high patronage of the Lebanese Ministry of Culture and the Lebanese Ministry of Tourism. For the first time in the Middle East, Grammy Award-winning mezzo-soprano Marina Viotti at the Beirut International Opera Festival and Competition on September 8th with Les Solistes de Beirut and the Lebanese Symphony Orchestra, conducted by Fernando Afara, officially hosted by Zouk Mikhail Municipality, in partnership with the Swiss Embassy and Beatty Association. Book now at Virgin Ticketing.
3: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، فرشاة سنان كولجيت ب70 سنت، ورق ساندويش 500 جرام ب$1.20.

0: عم زمر لك جديد توني كيوين
1: تبرد تبرد تبرد تاع
2: تعبولت تعبولت تاع
3: الهرمو سكر أو مسكر انت رح بتضل معطر صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف
4: تعبولت تعبولت تاع
3: انترنتك صار تعبان تيك توك تيك يم سليمان كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون
4: تعبولت تعبولت تاع
3: لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم

0: الشبيب الطيبة
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر
0: هي تفاحة وحدة وزعبونا من الجنة
1: ترامب بيشرب تفاحتين
0: ترامب بيشرب تفاحتين

0: بلوك نوت، الدكتور سامي نادر.
1: حزب الله اختار السلاح على حصرية السلاح، اختار السلاح على السيادة، واختاره على أهل الجنوب، ومع الأسف اختار السلاح حتى لو الثمن الإبقاء على الاحتلال الإسرائيلي. اتفاق الإطار واضح، جيش بينتشر وإسرائيل بتنسحب، وفق مسار متدرج مع ضمانة أمريكية، ضمانة الوحيدة واللي رغم كل ما قيل للانسحاب الإسرائيلي. علي الطاهر كان الامتحان، لحظة الحقيقة لتسليم الجيش أرض لبنانية وانتزاع حجة أساسية من إيد إسرائيل. الحزب رفض، خاف أن يشكل سابقة أكثر ما خاف من الاحتلال، خاف أن يشكل سابقة لصالح الدولة ولصالح سيادتها ولصالح الجيش اللبناني، لأنه الحزب بده يبقى على منطق الحرب حتى لو أقر بالخسارة، حتى لو أقر بالهزيمة. سكر الطريق الوحيد اللي كان ممكن يخلي علي الطاهر انتصار لبناني. أما حجة 17-01 وأنه علي الطاهر هي شمال الليطاني ما بتنطلع على حدا، خاصة أنه لطالما رفض 17-01 وكيفة القرارات الدولية. اليوم عم يحاول يتلطى وراء جزئية للنص للحفاظ على السلاح شمال الليطاني. تسكير بس 17-01 بيبني على كافة القرارات الدولية، ولسيما القرار 15-59 اللي بينص على قصد سلطة الجيش بشكل حاصري على كافة الأراضي اللبنانية. الواقع المر أنه قرار الحزب قرار إيراني، قرار للإبقاء على السلاح كورقة تفاوض حتى لو الثمن تراجع تكتيكي على حساب السيادة اللبنانية، وبشكل خاص على حساب الجنوب وأهله.
0: بلوك نوت، الدكتور سامي نادر، من صوت كل لبنان.

في ختام اليومية تذكير بعناوينها: الإنذارات الإسرائيلية تعود والغارات تحصد 7 شهداء وعشرات الجرحى، الخط الرمادي بديلا من الأصفر، إسرائيل تستعد لتفجير أنفاق علي طاهر وتبقي عودة النازحين رهينة التفاوض، مفاوضات روما أمام اختبار الانسحاب، وعون وبري يدعوان لتحرك دولي يوقف الانتهاكات الإسرائيلية، جعجع يصعد، المطلوب قرارات عملية لإنهاء الوضع الشاذ وإقامة الدولة الفعلية، وينتقد تغييب وزير الخارجية، سلام يرد لا استبعاد لرجي وسياسة الخارجية قرارها في مجلس الوزراء، القطاع العام يبدأ التعطيل والإضراب ليومين أسبوعيا ولا زيادات شديدة على الرواتب حتى العام 2030، التصعيد الأمريكي الإيراني يتواصل رافعا أسعار النفط ومعمقا هاوية العملة في إيران، مهمة أمريكية بين موسكو وكييف لإحياء مفاوضات السلام، وزيلينسكي يستعد لشتاء الحرب. وكان في اليومية أيضا صفحة الأحوال الجوية وبلوك نوت مع الدكتور سامي نادر. بهذا نأتي إلى ختام اليومية قدمناها من صوت كل لبنان.

0: شبه الصيفي. صبحية ندى بترافقكن بفقرات المنوعة المفيدة والمسلية، ضيوف ومواضيع، أغاني وأراء من التنين للخميس 9:45 صباحا مع ندى صليبة عصوت كل لبنان.
1: قزحية العين، مشاكل وحلول، موضوع كلينيك مع الدكتور فيليب حدسي وروني الخوري، 3:30 صباحا على صوت كل لبنان. الصحة أماني والوقاية هي الحل.

القانون قانون هيك بيقولوا، لكن مرات اسمع تفرح جرب تحزن. القانون انحكى شو بيقول؟ عشو بتنص مواده؟ وهل المشكلة بالقانون أم بتطبيقه؟ تابعوا الدكتور جان عقل ببرنامج القانون انحكى كل 3-3 بعد الظهر على صوت كل لبنان. بعيداً من لبنان وإلي، قريباً من الأحداث الإقليمية والدولية، وعلى مسافة واحدة من توجهات متعارضة وأراء متضادة، استوديو الحدث مساحة حوارية أسبوعية تربط صوت كل لبنان بدي دبليو عربية في ألمانيا، مع ضيوف من العالم في قراءات وتحليلات للحدث الدولي العالمي. استوديو الحدث الأربعاء 3:30 بعد الظهر مع خلدون زين الدين عبر صوت كل لبنان ودي دبليو عربية في ألمانيا.

0: أخبار من اليونيفيل. في جنوب لبنان تعد الاتصالات والتنسيق أمرين أساسيين لمنع سوء الفهم والحد من التوترات، وهنا يؤدي مكتب الارتباط في اليونيفيل دورا محوريا من خلال الحفاظ على التواصل مع القوات المسلحة اللبنانية وقوات جيش الدفاع الإسرائيلية وسائر الجهات المعنية العاملة في المنطقة. وسواء تعلق الأمر بمهمة بحث وإنقاذ أو قافلة إنسانية تنقل المساعدات أو إصلاح البنى التحتية المدنية الحيوية أو تحركات وأنشطة اليونيفيل والجيش اللبناني في جنوب لبنان، فإن دور مكتب الارتباط في اليونيفيل في مجال فض الاشتباك يظل ضرورياً، وقد ازدادت أهمية هذا الدور خلال فترات تصاعد التوتر. ويقول العقيد توما لابوش الذي يترأس مكتب الارتباط حالياً إن فريقه المؤلف من 20 ضابطاً من جنسيات مختلفة يشكل جسراً لتسهيل تنفيذ الأنشطة على الأرض في مواجهة تحديات وتعقيدات كبيرة.
1: لقد أثبت ذلك فعاليته الكبيرة، لأنه لطالما أن الوضع في لبنان وفي جنوب لبنان يشهد تدهوراً أو تحسناً، فإن هناك دائماً تفاعلاً على الأرض، وطالما أن هناك جهات فاعلة مختلفة لا تعمل جميعها على رقعة الشطرنج نفسها، فنحن بحاجة إلى من يربط بينها.
0: يعد فض الاشتباك نشاطاً أساسياً في البيئة العملياتية المتوترة في جنوب لبنان، وببساطة هو عملية تواصل وتنسيق مع الجيشين اللبناني والإسرائيلي لدعم الحركة الآمنة لحفظة السلام والجهات الإنسانية الفاعلة وأحياناً المدنيين، ويتم تبادل المعلومات لمنع سوء الفهم والحد من المخاطر الأمنية. ويتمثل دور مكتب الارتباط في اليونيفيل في الحفاظ على تواصل مستمر مع الجيشين ومختلف الجهات الإنسانية الفاعلة في جنوب لبنان، وكذلك قيادة اليونيفيل والمكونات المعنية داخل البعثة. على الرغم من أن مكتب الارتباط في اليونيفيل أنشئ رسمياً في كانون الأول 2006 في أعقاب النزاع الذي شهدته المنطقة خلال صيف ذلك العام، فإن عمل فض الاشتباك بدأ في عام 1986 مع فريق صغير أنشئ للتواصل والتنسيق مع جهات متعددة. ومن السمات الرئيسية لفريق الارتباط في اليونيفيل المرونة. العقيد لابوش مجدداً.
2: So flexibility means that we are able to adapt to the situation.
1: المرونة تعني قدرتنا على التكيف مع الوضع. قد يتأثر الوضع بتغير سلوكيات مختلف الجهات أو بمعطيات القيادات أو بأحداث رئيسة مثل تصاعد التوترات المسلحة في بعض المناطق، وقد يتأثر إذا جاز التعبير بعوامل متعددة. وتتمثل قيمة مكتب الارتباط في قدرته على أداء مهمته في التنسيق بين جميع الأطراف أيا كان ما يحدث من حوله.
0: وعلى الرغم من أن ضباط الارتباط في اليونيفيل يكرسون جهودهم لتحقيق فض الاشتباك، فإن ذلك لا يعني أنهم قادرون دائماً على ضمان كيفية انعكاس ذلك على الأرض. ولذلك في حال حدوث احتكاك يتم إرسال فرق إلى الموقع للتفاعل مع الأطراف المختلفة في جهود تهدف إلى حل سوء الفهم وتسهيل تنفيذ المهام التي تم بشأنها فض الاشتباك. ويشرح عن ذلك رئيس مكتب الارتباط في اليونيفيل العقيد توما لابوش.
1: عندما نواجه بعض الاحتكاكات على الأرض لأسباب مختلفة، يستطيع مكتب الارتباط إرسال دورية تضم أفراداً مهمتهم شرح الغرض من أي نشاط وتوضيح إطاره أو التذكير به، ما يعني وجود اتفاقات متبادلة لإنجاز الأمور على الأرض. To make things
0: happen on the ground. وفي هذا السياق تعد الحيادية أساسية لبناء الثقة التي تشكل عنصراً مهماً في إقامة وتعزيز علاقات مهنية طويلة الأمد، وتثبت هذه العلاقات أهميتها في حل المشكلات وخفض التصعيد. حتى مع انتهاء ولاية اليونيفيل في 31 كانون الأول، على أن يتبع ذلك خفض عديدها وانسحابها، سيستمر دور مكتب الارتباط في مجال فض الاشتباك لبعض الوقت. ويعتقد العقيد لابوش أن استمرار هذا الدور يمكن أن يوفر قيمة مضافة سريعة جدا في مجال فض الاشتباك، في ظل توقع زيادة التحركات التابعة لليونيفيل خلال عملية خفض عديد البعثة وانسحابها.
2: As the UNIFIL will withdraw, there will be an increase of
1: مع انسحاب اليونيفيل سيكون هناك زيادة ملحوظة في التحركات كافة في المنطقة لضمان قدرة جميع مواقع الأمم المتحدة على الانسحاب بشكل منظم وفي ظروف أمنية جيدة، ولذلك ستكون الظروف الأمنية وقت الانسحاب حاسمة لضمان سير الأمور بأمان وعدم وقوع إصابات أو قتلى في أي حوادث. ولهذا السبب سيظل فض الاشتباك ضروريا حتى نهاية المهمة.
3: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكم للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر www.patchmark.com. ناطرين اتصالكم على 71 716 888. بنص لبنان بدك واني، في مسرح كله حياة، لو تياتر قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبكفي وصغير وبدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. ايد بايد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بايدك تطير افكارك.
4: كنا متأمين
5: انا لبنان تلقى فريق.
6: تعبت من الاخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
3: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
6: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيدا عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70 415 455 01 687 312.

0: لأنهم جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
1: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور ليصير الأكل له طعمه.
2: اليوم مع بوب فاينانس كل شيء صار أسهل، فاتورة التليفون، رسوم وضرائب لصالح وزارة المالية، حوالات داخلية وخارجية، جميع أنواع التأمين أو أي دفعة بدك تخلصها صارت بين إيديك بسرعة وأمان. بأي فرع من فروع بوب فاينانس أو عبر بوب أب، وين ما كنت خلي معاملاتك علينا وخليك مرتاح. بوب فاينانس، نختصر لك الطريق.

التليفون ركز معي شوي هون تعبوري تعبوري تع لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم تبري تبري تبري تع تع

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة وحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: صباح الخير. نشرت أخبار 8:15 من صوت كل لبنان التي تبث أيضا عبر راديو تومورو في أستراليا، مع تحيات جاكلين بوروس أبو زيد، سلام اللحام، والمخرج طوني الخوري.

صباح الخير. عناوين النشرة: التصعيد الإسرائيلي يتواصل، أكثر من 7 شهداء وعشرات الجرحى وعودة الإنذارات إلى الجنوب. الخط الرمادي على الطريق، إسرائيل تستعد لتفجير أنفاق علي الطاهر وتربط عودة الأهالي بالمفاوضات. روما أمام اختبار الانسحاب الإسرائيلي، عون وبر يطالبان بتحرك دولي لوقف الانتهاكات. جعجع يرفع سقف المواجهة السياسية مطالبا بقرارات عملية لإنهاء الوضع الشاذ وتثبيت الدولة. ردا على رئيس القوات، سلام يؤكد الاستبعاد لوزير الخارجية والقرار في مجلس الوزراء. القطاع العام إلى الإضراب يومين أسبوعيا، والموازنة تسد باب زيادة الرواتب حتى العام 2030. التوتر الأمريكي الإيراني يشتد، النفط يصعد والعملة الإيرانية تواصل تراجع. واشنطن تعود إلى خط موسكو كيف، تحرك لإحياء قطار السلام، وزيلنسكي يحذر من شتاء حربي.

0: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم اياها جاردينيا جراندور لا يبقى غذائكم سليم.
1: هيدي عينة عن اجتماعات البناية هالايام. خففوا عن حالكم ستريس، الحل عنا جن 3 سويتش من اوتس، بيصرف اقل من مايكروويف، بيضل ياخدكن ويجيبكن 100 مرة بلا كهرباء، واهم من هيك بيركب على الطاقة الشمسية. اتصلوا على اوتس على 1539 لتعرفوا اكتر.
2: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
3: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معتر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا

التليفون، ركز معي شوي هون. تعبوري تعبوري تعب، لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم. تبريد تبريد.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونة من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: أهلا بكم. يقف الجنوب على أعتاب مرحلة أكثر خطورة مع انتقال إسرائيل من تثبيت مواقعها إلى إعادة رسم انتشارها الميداني وطرح الخط الرمادي كواقع أمني جديد، بالتزامن مع تصعيد عسكري متواصل وعودة الإنذارات بالإخلاء إلى القرى الحدودية. وبينما تستعد إسرائيل لتفجير أنفاق في جبل علي الطاهر وتثبيت مواقع جديدة، تبقى عودة الأهالي إلى قراهم المخلات معلقة على طاولة المفاوضات، فيما تتحرك واشنطن لإعادة إطلاق المسار السياسي في روما. وعلى وقع ما يشهده الجنوب، وبعد تسليم حزب الله تلة علي الطاهر للجيش الإسرائيلي بدلا من الجيش اللبناني، تتوالى المواقف المطالبة بحصر القرار والسلاح بيد الدولة وتعزيز دور الجيش، في وقت يتصاعد فيه السجال حول أداء السلطة وقدرتها على حماية السيادة وإدارة الملفات الوطنية والاقتصادية. أما إقليميا فالتوتر الأمريكي الإيراني يقترب من مرحلة أكثر خطورة مع انتقال المواجهة إلى البحر وتهديد الملاحة والطاقة، فيما تبقى احتمالات اتساع رقعة الصراع مفتوحة على أكثر من جبهة. ومن هذه الجبهات المفتوحة ما يشهده اليمن من صراع دموي بين السلطة والحوثيين وإلى محلياتنا.
5: تواصلت الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب طوال ساعات الليل وحتى صباح اليوم، فطال القصف المدفعي والغارات الجوية بلدات برعشيت وحديثة وعيت الجبل ودوحة كفر رمان وبني حيان والقنطرة ووادي سلوقي، بالتزامن مع تمشيط الرشاشات باتجاه عدد من البلدات الجنوبية. وفي كفر رمان طالت الغارات مبنى مأهولا ودمرته بالكامل، فسقط شهيدان وعشرة جرحى. كل التفاصيل مع زميل حسين معنا.
6: لم تتوقف الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني واستمرت طوال الليل وحتى هذا الصباح، وقد شن الطيران الحربي فجر اليوم سلسلة غارات استهدفت مبنى مأهول في بلدة كفر رمان، ما أدى إلى سقوط عدد من الإصابات بينهم شهداء، وقد تم حتى الآن نقل أكثر من 10 جرحى وشهيدين بينهم طفل رضيع، بانتظار إحضار آليات ثقيلة لاستكمال رفع الأنقاض هذا الصباح وانتشال من تبقى. كما استهدف الطيران المعادي عرب صاليم ونبطي الفوق والجبل الرفيع. أما في بلدة دير الزهراني حيث وجه العدو الإسرائيلي عند الساعة 2:30 فجرا إنذارا للسكان بالإخلاء والابتعاد عن أحد المباني، وبعد أقل من 20 دقيقة شن الطيران الحربي غارة على المبنى المهدد. سبق ذلك استهداف لسيارة مدنية عبر الطيران المسير قرابة الساعة 1:30 فجرا وفيها عناصر من الدفاع المدني في كشافة الرسالة الإسلامية، وأسفر العدوان عن استشهاد المسعف علي شحرور وإصابة 2 آخرين، إصابة أحدهما حرجة. العدوان الجوي هذا ترافق مع قصف مدفعي طاولة الجبل الرفيع ودوحة كفر رمان والنبطي الفوق ومرتفع السويداء وأطراف عرب صليم. كذلك نفذت قوات الاحتلال خلال ساعات الفجر تفجيرات ضخمة في زوطر الشرقية وفي وادي سلوكي. وكان الجنوب اللبناني قد شهد خلال ساعات الليل وأمس عدوانا واسعا، فشن الطيران الحربي والمسير أكثر من 30 غارة استهدفت عرب صليم والنبطي الفوق والنبطي تحت وكفر رمان والمنصور وواد سلوكي، وأسفر هذا العدوان عن سقوط 11 شهيدا بينهم سيدتان وأكثر من 30 جريح. كما نفذت قوات الاحتلال عشرات التفجيرات في المنصورة وكفر تبنيت وزوتر الشرقية وحداثة وارشاف ومحيط علي الطاهر، فضلا عن القصف المدفعي الذي طال العديد من الكرة الحدودية والأودية المجاورة. كذلك شهدت منطقة النبطية ومحيطها فجر اليوم وليلة أمس حركة نزوح باتجاه صيدا وأماكن أكثر أمنا. من الجنوب حسين معنا صوت كل لبنان.
4: التصعيد الإسرائيلي المستجد جاء بحسب زعم المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي اللاووي ردا على إطلاق حزب الله مسيرتين باتجاه القوات الإسرائيلية في المنطقة الأمنية. وقالت ووي إن الغارات استهدفت مواقع للحزب ومستودعات أسلحة ومقر قيادة داخل مبنى كان يستخدم سابقا كمستشفى. وتلت التصعيد الإسرائيلي حركة نزوح واسعة باتجاه المناطق الأمنة لا سيما صيدا. وبحسب بيان لوزارة الصحة فإن حصيلة العدوان الإسرائيلي على لبنان منذ 8 من تشرين الأول 2023 قد ارتفعت إلى 8920 شهيدا و 30559 جريحا. تزامنا أعلنت وزارة الصحة إقفال مصلحة الصحة في مدينة النبطية اليوم بسبب الاعتداءات الإسرائيلية على أن يستأنف العمل فيها بعد غد الأربعاء ما لم تطرأ تطورات جديدة. هذا وتقفل أيضا دوائر المنطقة التربوية في محافظة النبطية.
5: وعلى المقلب الإسرائيلي أيضا لفتت صحيفة معاريف إلى أن السيطرة على تلة علي طاهر أسقطت آخر خط دفاع منظم لحزب الله في جنوب لبنان وفتحت الطريق نحو بيروت والبقاع. وسط هذه الأجواء أشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى خطة لانتشار القوات في جنوب لبنان تبدأ بتفجير مساري أنفاق تحت جبل علي طاهر، يليها تراجع من الخط الأصفر إلى الخط الرمادي الذي سيمتد على مسافة 2 إلى 4 كيلومترات من الحدود بالتزامن مع بناء إسرائيل 20 موقعا ثابتا. وقالت هيئة البث إن تل أبيب أبلغت بيروت عبر واشنطن منع عودة السكان إلى القرى المخلات وربطت عودتهم بمفاوضات روما المقبلة. هذا وأطلق رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زمير تمرين طلوع الفجر 2 لمحاكاة حرب متعددة الجبهات في ظل توتر متصاعد واستعدادا لسيناريو مفاجئ وواسع.
4: التصعيد الإسرائيلي المتفلت من أي اتفاق إطاري استدعى مواقف رسمية مستنكرة. الرئيس جوزيف عون أدان استهداف مبنى وزارة المال ومرافق مدنية وصحية معتبرا ذلك تصعيدا إسرائيليا خطيرا يتجاوز الأهداف العسكرية. وحمل الرئيس عون إسرائيل المسؤولية الكاملة داعيا واشنطن والمجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف الخروقات ومحاسبة مرتكبيها. الرئيس نبيه بري ندد بالاستهداف الإسرائيلي للمدنيين ومصلحة وزارة المال في النبطية وعد أن إسرائيل تمضي في تحويل الجنوب إلى صندوق اقتراع بالدم داعيا إلى تدخل دولي وموقف وطني جامع. الرئيس نواف سلام تابع تداعيات الاعتداءات الإسرائيلية مع رئيس بلدية النبطية وإمام المدينة ووزير المال مؤكدا أن هذه الاعتداءات لن تثني الحكومة عن التمسك بدعم عودة الأهالي وصمودهم وتأمين كل ما يلزم لاستمرار عمل المرافق العامة وتلبية حاجات المواطنين.
5: وعلى ضفاف المواقف الرسمية ترى مصادر دبلوماسية عبر الجمهورية أن صمت حزب الله وإخلاءه مرتفعات علي طاهر قبل دخول الجيش الإسرائيلي قد يعكسان إعادة انتشار أو ترتيبات غير معلنة مرتبطة بالتفاوض. وتشير المصادر إلى مسارين متوازيين في الجنوب: تصعيد إسرائيلي لتثبيت بقائع ميدانية جديدة وتحرك أمريكي لتحويلها إلى أوراق تفاوض. وتحذر من أن استمرار التصعيد مع جمود المفاوضات سيرفع سقف المطالب ويمنح إسرائيل مبررات إضافية لإبقاء انتشارها. وحذرت مصادر رسمية عبر نداء الوطن من أن إسرائيل لن تكتفي بتلال علي طاهر بل ستتجه لاحتلال تلال مقابلة لتأمين خط دفاع عن الخط الأصفر ومستوطنات الشمال، فيما خسر حزب الله موقعا استراتيجيا جديدا مع انسحابه وبات من الصعب عليه الدفاع عما تبقى من مواقع في الجنوب.
4: وفي السياق عينه ترجح مصادر عبر النهار أن التصعيد الإسرائيلي المتدحرج قد يكون تمهيدا لتوسيع المنطقة الأمنية لا لتقليصها وسط مخاوف من إطالة أمد المفاوضات وتأخير جولة روما. وفي السياق تحذر مصادر سياسية عبر اللواء من أن التصعيد الإسرائيلي قد يعني توسيع المنطقة الأمنية وقضم أراضي لبنانية جديدة، ما سيفرض نفسه على جولة المفاوضات المقبلة ويستدعي تحركا لبنانيا عاجلا لوقفه. وربطت الصحيفة الحديث عن الخط الرمادي بضغوط أمريكية محدودة على إسرائيل لتقديم خطوة تتيح استئناف المفاوضات، وفي حين لم يتبلغ لبنان الرسمي أي موعد لجولة المفاوضات المقبلة، أشار الإعلام العبري إلى أن المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية ستتجدد الأسبوع المقبل في روما. ما هو مآل الأمور في الجنوب في المستقبل القريب؟ نسأل النائب بلال عبدالله. دكتور عبدالله صباح الخير.
7: صباح النور، تحية لك لفريق العمل ولكل المستمعين.
4: هل نحن أمام تصعيد طويل الأمد أم أن المسار التفاوضي يمكن أن يفتح بابا للتهدئة؟
7: من موقع جغرافي وسكني في ساحل الشوف، الحرب لم تتوقف ولا يوم.
4: نعم،
7: كل يوم تدمير وتفجير، والبارحة عقيد تصاعدت، ولكن عمليا الإسرائيلي لم يلتزم بأي وقف إطلاق النار.
4: نعم،
7: فبعتقد يعني الإطار الاتفاق الذي وضع كان يجب أن يكون حازبا أكثر باتجاه ضمانات أمريكية تلجم إسرائيل مما تقوم به ومما ستقوم به، لأنه لا أحد يعلم يعني ماذا تضمر إسرائيل تجاه لبنان. هلا أوكي، في هناك مشكلة سلاح حزب الله، وأعتقد أن الحكومة اللبنانية قامت بالأراضي المطلوبة، يبقى التنفيذ رهن المعطيات الإقليمية والدولية والموضوعية الداخلية. الموضوع داخلي اللبناني وفق اتفاق الطائف، ولكن لا نستطيع يعني أن يعني نبيح للإسرائيلي كل هذا التدمير على قاعدة أن حزب الله لم يسلم سلاحه. حزب الله يجب أن يذهب إلى الدولة.
4: نعم،
7: هذا الأوان للعودة إلى الدولة، هذا لا نقاش بالموضوع.
4: نعم، ولكن
7: واضح يعني
4: من يملك القرار الفعلي في حسم ملف السلاح، الدولة اللبنانية أم أن القرار يبقى مرتبطا بحسابات حزب الله وإيران ومسار التفاوض مع واشنطن؟
7: لا أحد يلغي العلاقة الاستراتيجية الواضحة بين حزب الله وإيران، وارتباط هذه المسألة ب يعني تشابك الصراعات الإقليمية و إعادة يعني التوتر للعلاقات الأمريكية الإيرانية والقصف الذي جرى والصراع المستمر. ولكن بنهاية الأمر يعني إسرائيل تمعن في القتل والتدمير، والبارحة يعني شفت مستشفيات
4: ومراكز رسمية، مواقع رسمية.
7: يعني شو نفع الذهاب إلى روما أسبوع الجاي؟ أوكي، بنذهب إلى روما، وبعدين إذا كان المخطط المستمر يعني البايلوت زون الماشيين المناطق التجريبية، طيب زوطر الشرقي صار لخمسة أشهر ما خلصنا منها. بعتقد الإسرائيلي يماطل، الدولة اللبنانية جادة إيجاد حلول، ويجب الإشارة لهالموضوع. رئيس الجمهورية من بداية الطريق قال أنه يجب أن نأخذ مصلحتنا الوطنية بيدنا ونحن معه بهذه المسألة، ولكن للأسف اتفاق الإطار الذي خرج لا يلبي المصلحة الوطنية اللبنانية ولا الوحدة الداخلية.
4: هل على لبنان وقف المفاوضات بحسب رأيكم؟ هل من بديل آخر؟
7: يحسن شروط المفاوضات برفع سقف.
4: كيف يحسن؟ ماذا بيده ليرفع السقف، سقف مفاوضاته، طالما أن حزب الله رفض تسليم تلال علي الطاهر للجيش بحجة أن إسرائيل قد تأخذ هذه تلال من يد الجيش وسلمها للإسرائيلي؟
7: أفهم كلامك.
4: نعم،
7: في حزب الله بسوريا؟
4: لا، لم يعد هناك حزب الله.
7: طب الإسرائيلي يمعن بسوريا.
4: نعم،
7: أيضا قصف واحتلال.
4: نعم،
7: يجب النظر إلى المسائل. هل هناك حزب الله بغزة بعد؟ حماس خلصت. هل هناك حزب الله وحماس بالضفة الغربية؟ يجب بالضبط التحديد ماذا تريد إسرائيل. نحن برجع بقول لك وراء الدولة بالمفاوضات، نحن مع أن يكون هناك مرجع رسمي يأخذ مصلحة لبنان بيديه، أن تكون أن لا يبقى لبنان ساحة للآخرين، إيران وغير إيران. هذا لا جدل فيه، موقفنا الثابت والمستمر. ولكن بعد أن نحن باتفاق الإطار قد نكون فرطنا قليلا بالاتفاقات الدولية وبالسقف الذي على أساسه انطلق المفاوضات.
4: لكنكم منذ قليل أشرتم إلى أن على حزب الله العودة إلى الدولة. كيف يعود إلى الدولة وهو لا يرى هذه الدولة؟ ولا يلتزم بأي قرار تأخذه ويطالبها بالعودة عن كل ما اتخذت من قرارات ذات صلة بسلاحه أو بوضعه.
7: أعتقد هناك أيضا ليس فقط حزب الله، يعني اليوم بالليل عادت وفود من النازحين أهلنا من الجنوب إلى الأقليم الخروب وغير أقليم الخروب.
4: نعم.
7: تجاوبي على هواجس هؤلاء الناس أيضا، إنه إذا أوكي حزب الله لم يحميهم بديش نعرف.
4: نعم.
7: ولكن من يحميهم من إسرائيل؟ ما في ضمانات.
4: إسرائيل تقول طالما هناك سلاح بيد حزب الله لن تنسحب أو لن توقف عملياتها، وحزب الله يتمسك بسلاحه لتحرير المناطق المحتلة.
7: ما في حزب الله بسوريا عم تحتل أراضي بعد وعم تقضم أراضي، وما في حماس بغزة وبعد ما سلمت شيء بغزة. يعني ما ناخد تصريح الإسرائيلية بشكله المضمون، إسرائيل مستمرة بسياستها العدوانية. نحن صحيح الذي قمنا به لجأنا إلى الراعي الأمريكي لأنه الوحيد الذي يستطيع أن يضغط إسرائيل، مطلوب على هذا من هذا الراعي أن يمارس سياسة ضغط أكبر، يوقف الإعداد الإسرائيلي لكي نستمر المفاوضات على قاعدة أن يكون هناك حد أدنى هدوء استقرار، ونرفع سقف المفاوضات إلى تحديد موعد زمن لانسحابات إسرائيلية وإعادة الحياة للاتفاقات الدولية 1901 سألدنا وغيره.
4: على أمل أن تلتقي مصالح الراعي الدولي مع مصالح لبنان. النائب بلال عبد الله، شكرا جزيلا لك.
7: شكرا لك.
5: العميد الركن المتقاعد خالد حميدي لم يرى في الخط الرمادي انسحابا إسرائيليا، إنما تثبيت لمنطقة أمنية محتلة تنهي الحديث عن الانسحاب الكامل. حميدي تحدث إلى صوت كل لبنان.
8: أنظر إلى المنطقة الرمادية من قبيل التصعيد الإسرائيلي، وهي قد تكون اقتراح إسرائيلي لما سيكون عليه اتفاق الإطار بعد تنفيذه، تعديل بنود اتفاق الإطار بما يشمل الانسحاب من كل الأراضي اللبنانية إلى الإبقاء على منطقة رمادية. ولكن هذا لا يعني انسحابا إسرائيليا وشيكا دون أي ثمن إلى منطقة يعني تبعد عن الحدود 3 أو 4 كيلومترات، يصرح أكثر من مصدر إسرائيلي بأنه لن يكون هناك أي انسحاب سوى بعد تجريد حزب الله من سلاحه في كل لبنان، فهذا لا ينسجم مع اقتراح المنطقة الرمادية. ميزان القوى لم يكن يسمح لحزب الله سوى بالانسحاب، ليس هناك يعني من مبرر لأي صفقة. الصفقة عادة يعني تتم بتبادل المكتسبات، أنا لا أرى أن هناك أي مكتسب لحزب الله. قالت إسرائيل أنه هي وجدت 15 جثة داخل أنفاق علي الطاهر، وهذا يعني أنه لم يكن هناك أي صفقة لانسحاب العناصر. هذه المنطقة منطقة هامة، ليس حزب الله أو غير حزب الله من يقيم مميزات هذه المنطقة التي خسرها حزب الله. أنا لا أرد يعني تخلي حزب الله عنها سوى إلى عدم وجود توازن في القوى، ليس هناك أي جهد عسكري للحزب. أنا لا أرى أن شروط حزب الله في المواجهة قد تحسنت، وأعتقد أنه ما نفذه حزب الله في علي الطاهر سينفذه في المواقع التي تلي علي الطاهر. محاولة البحث يعني عن مسوغات لهذه الخسارة الكبرى التي مني بها حزب الله لا أعتقد أنه يعني منطقية. أنا أرى أن الأمور تتدحرج وأن حزب الله ينسحب إلى الداخل اللبناني، إلى المدن اللبنانية تحت الضغط الإسرائيلي، وهذا ما سيشكل عبئا كبيرا على رئيس الجمهورية وعلى الحكومة، وهو فعلا ما سيهدد السلم الأهلي.
5: وفي ذكرى شهداء المقاومة اللبنانية، انتقد رئيس حزب القوة اللبنانية سمير جعجع التقليل من أهمية تلة علي الطاهر بعد سقوطها، معتبرا أن ذلك يعكس استمرارا في تعطيل قيام الدولة والسيادة، ودعا المسؤولين إلى اتخاذ خطوات عملية لحصر القرار بالدولة وإنهاء الوضع الشاذ، رافضا استمرار دويلة تجر لبنان إلى حروب الآخرين. وانتقد جعجع تغييب وزير الخارجية يوسف رجي عن الزيارات الخارجية رسمية، معتبرا ذلك انتهاكا لمبدأ دولة المؤسسات. كما انتقد منح إدارة رسمية السفير الإيراني الأسبق محمد رضا شيباني إقامة رغم اعتباره شخصا غير مرغوب فيه.
4: وردا على كلام جعجع الخاص بتغييب وزير الخارجية، قال رئيس الحكومة نواف سلام إن السياسة الخارجية ترسم في مجلس الوزراء، ومشاركة الوزراء في الزيارات الرسمية تحدد وفق طبيعة كل زيارة، مع تأكيد التنسيق الدائم مع وزير الخارجية يوسف رجي. وأكد سلام أن رجي ليس مستبعدا وسيرافقه في اجتماعات الأمم المتحدة ولقاء وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو في واشنطن. وبحسب نداء الوطن فإن أزمة الوزير رجي في طريقها إلى الحل، ولن يكون هناك أي استبعاد له، وسط تأكيدات على الحفاظ على التضامن الوزاري في هذه الظروف الصعبة
5: حياتيا. وفيما تتجه أو يتجه موظفو الإدارة العامة بدءا من هذا الأسبوع إلى التعطيل يوما كل أسبوع والإضراب يوما آخر احتجاجا على ارتفاع كلفة النقل، يبدو واضحا أن مشروع موازنة 2027 لا يتضمن أي زيادات جديدة لرواتب موظفي القطاع العام باستثناء الرواتب الستة الإضافية التي أقرت في أذار 2026. ووفق الإطار المالي لوزارة المال لن تلحظ أي زيادات للموظفين في السنوات الأربع المقبلة، بما يعني تثبيت الرواتب حتى العام 2030.
4: إلى القاهرة وصل وزير الخارجية يوسف رجي للمشاركة في اجتماع وزراء الخارجية العرب الذي ينعقد اليوم في الدورة 166 لمجلس الجامعة العربية لبحث تطورات المنطقة، وفي مقدمها القضية الفلسطينية، التصعيد الإيراني، الأزمات العربية، الأمن القومي العربي ودعم لبنان. في غضون ذلك يتواصل التصعيد في مضيق هرمز، وقد استهدفت القوات الأمريكية 3 ناقلات نفط إيرانية ردا على هجمات إيرانية طالت سفنا حربية أمريكية في أخطر تصعيد بحري منذ فترة. في الموازاة لوحت طهران بالتصعيد معلنة أنها ستحدد منطقة محظورة قبالة المضيق، فيما توعد مسؤولون إيرانيون برد أسرع وأثقل وأكثر إيلاما على أي هجمات أمريكية جديدة، إلا أن القيادة المركزية في الجيش الأمريكي سنتكوم نفت ادعاء إيران استهداف سفينة أمريكية جديدة.
5: وسط هذه الأجواء يضغط الحصار الأمريكي البحري والعقوبات على إيران ما قلص صادراتها النفطية، فيما تواجه طهران ضغوطا اقتصادية متزايدة وتدهورا بعملتها. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قلل من حجم الحرب مع إيران واصفا الصراع بأنه أمر بسيط بالنسبة إلينا رغم مقتل 18 عسكريا أمريكيا. أضاف أن إيران تعاني من التضخم المفرط وعملتها قد محقت. إلى ذلك كرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تهديداته بإسقاط النظام الإيراني، مؤكدا أن إسرائيل مصممة على مواصلة تحركاتها ضد طهران.
4: وعلى خلفية التصعيد ارتفعت أسعار النفط ووصل برميل برنت إلى نحو 97 دولارا. إلى اليمن، حيث استهدفت غارات القوات الحكومية اليمنية تجمعات الحوثيين في الجوبة بمأرب والزاهر في البيضاء وجبل ناصة جنوبي دمت بمحافظة الضالع. وطالت الغارات المكثفة مواقع الحوثيين في جبل دباس بالحديدة ومقبنة غربي تعز. منسق الشؤون الإنسانية الأممي لوران بوكيرا عبر عن القلق الشديد الذي يعتري الأمم المتحدة إزاء نزوح آلاف الأسر في محافظة تعز اليمنية.
5: في كييف أنهى مبعوث الرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنير محادثات مع الرئيس فلاديمير زيلينسكي لإحياء مسار التسوية، وذلك من دون اختراق حاسم، فيما أبدى الطرف الأمريكي تفاؤلا بإمكان استئناف المفاوضات الثلاثية. زيلينسكي أعلن أن قضية الأراضي تبقى العقدة الرئيسة، مؤكدا الحاجة إلى ضمانات أمنية ومحذرا من أن الحرب قد تستمر في خلال الشتاء المقبل. والآن إلى صفحة الأحوال الجوية. يشهد لبنان اليوم أجواء قليلة الغيوم إلى غائمة جزئيا مع ضباب على المرتفعات واستقرار بدرجة الحرارة على الساحل وارتفاع بنسبة الرطوبة، بينما ترتفع في الداخل وعلى الجبال حيث تتخطى معدلاتها الموسمية.
4: ختاما تذكير بالعناوين: التصعيد الإسرائيلي يتواصل، أكثر من 7 شهداء وعشرات الجرحى وعودة الإنذارات إلى الجنوب، الخط الرمادي على الطريق، إسرائيل تستعد لتفجير أنفاق علي الطاهر وتربط عودة الأهالي بالمفاوضات، روما أمام اختبار الانسحاب الإسرائيلي، عون وبر يطالبان بتحرك دولي لوقف الانتهاكات، جعجع يرفع سقف المواجهة السياسية مطالبا بقرارات عملية لإنهاء الوضع الشاذ وتثبيت الدولة، ردا على رئيس القوات سلام يؤكد الاستبعاد لوزير الخارجية والقرار في مجلس الوزراء، القطاع العام إلى الإضراب يومين أسبوعيا، والموازنة تسد باب زيادة الرواتب حتى العام 2030، التوتر الأمريكي الإيراني يشتد، النفط يصعد والعملة الإيرانية تواصل التراجع، واشنطن تعود إلى خط موسكو كيف تحرك قطار السلام، وزيلنسكي يحذر من شتاء حربي.
5: ختام نشرة الأخبار، استمعتم إليها من صوت كل لبنان.

0: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً، والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.
2: Under the high patronage of the Lebanese Ministry of Culture and the Lebanese Ministry of Tourism. For the first time in the Middle East, Grammy Award-winning mezzo-soprano Marina Viotti at the Beirut International Opera Festival and Competition on September 8th with Les Solistes de Beirut and the Lebanese Symphony Orchestra, conducted by Fernando Afara, officially hosted by Zouk Mikhail Municipality, in partnership with the Swiss Embassy and Beatty Association. Book now.

0: عم زمر لك جديد توني كيوين. عليك ضرائب ورسوم لوزارة المالية، خلصها بسرعة بأمان ومن دون تعقيد عبر جميع مراكز بوب فاينانس.
1: أنت صاحب شركة أو مؤسسة عم بتفتش على موظفين؟ وظف أونلاين وين ما كنت بالعالم، قلل التكاليف وعلي الإنتاج. أهم المهارات اللبنانية بالعمل عن بعد ناطرتك. تواصل مع آلاف المحترفين من قوى عاملة شبابية متعددي اللغات من مختلف الميادين، تم اختيارهم بعناية. اختار موظفينك من خلال لابورا انترناشنال، ساهم بالحفاظ على الطاقات الشبابية وبدعم الاقتصاد اللبناني. زور laboraonline.com لنشر وظائفك الشغلة اليوم، وحمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي. تراح فرصة عمل وافتح طاقة أمل. لابورا، Connecting Diaspora.
0: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، كفتة بقر برازيلي الكيلو ب 8 دولار و 40 سنت، مقانق 500 جرام بدولارين و 90 سنت.
2: الهرم سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
3: تعبورت
2: إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
3: تعبورت
2: لا كتير شوب، هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر وعشرة ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك،
4: إذاعة سبوتنيك،
3: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الـ MTV، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً BBC نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار، أخبار الكل عصوت كل لبنان.
5: مؤسس ورئيس لابورا الأب توني خضرة في وجوه البلد: أؤمن أن هذا البلد لا يستمر إلا بالشراكة، وعلى كل لبناني مسلم أن لا يذهب إلى وظيفة في الدولة إلا وأخوه اللبناني المسيحي معه، كما فعل المسيحي مع المسلم سابقا. وجوه البلد الاثنين 10:30 صباحا مع كريستال عيد عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في. قزحية العين، مشاكل وحلول، موضوع كلينيك مع الدكتور فيليب حدسي وروني الخوري، 3:30 صباحا على صوت كل لبنان. الصحة أمانة والوقاية هي الحل. الباحث في العلاقات الدولية الدكتور سيمو أبو فاضل في كلام يوصل: حزب الله متمسك بما ورد في خطاب القسم حول الاستراتيجية الدفاعية، وإذا نفذت الدولة قراراتها تلزم المجتمع الدولي باحترامها. أين الأحزاب المسيحية من هجرة المواطن المسيحي وتهجيره من الوظائف العامة؟ وكيف يقرأ الترتيبات الجديدة هذه السنة لقداس شهداء المقاومة اللبنانية؟ كلام يوصل الاثنين 4:45 بعد الظهر مع أنطوان سعادي عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.
3: صوت كل لبنان.

صباح الخير من إذاعة صوت كل لبنان. صباح النشاط، صباح الحيوية، صباح السلام. اليوم التنين، أول الأسبوع، التنين 7 أيلول 2026. نلتقى اليوم من بعد ويك اند طويل، ان شاء الله يكون هالويك اند استعدتوا فيه نشاطكم لتبلشوا بداية اسبوع كل نشاط واندفاع. هلأ بعرف الاسبوع اللي مرق كان اسبوع النق واسبوع الصدمات من فواتير المطارات والبلبلة اللي صارت مع الفواتير الغير متوقعة. قال في أصحاب مطارات جبروني ردوا مصاري للمشتركين، وقال الدولة عم تتحرك لتكون عم بتقدر إنه تخلي هالموضوع تحت الرقابة. خلونا نشوف شو رح يقدروا يعملوا.

0: ببداية حلقتي بدي ارجع اذكركم بقصة لياندرا هالطفلة يلي استقبلنا اهلها من اسبوعين. لياندرا يلي مصابة بمرض الاس ام اي ويلي بحاجة لتبرع بمبلغ كبير 2.5 مليون دولار. لياندرا شفنا قصتها على السوشيال ميديا وعلى عدد من الوسائل الإعلامية، ولكن المبلغ لازم يتأمن بسرعة. لياندرا دهورت حالتها الأسبوع الماضي وفاتت على المستشفى لتدارك حالتها، ويبدو أنه صرنا بسبق كتير كبير مع الوقت. بتمنى من كل يلي عم يسمعونا ومن كل يلي عم بيشوفوا قصة لياندرا على السوشيال ميديا، مش بس يعملوا لايك ويكتفوا باللايك، لا، بدل اللايك أو مع كل لايك بليز، يعني مبلغ صغير 10 دولار، إذا كل واحد منا بدل ما يحط لايك كمان يحط 10 دولار، بيكون عم بيساهم بإنقاذ حياة لياندرا. مثل ما قلنا، حياة لياندرا معلقة على هالعلاج يلي بيخلصها وبينقذ حياتها. عائلتها عم بتحاول تأمن الكلفة، ولكن الرقم كتير كبير وبحاجة لتكافل وتضامن منا كلنا. ومثل ما قلنا، تبرع صغير من كل واحد بيصير في أمل كبير عند لياندرا. ما تترددوا، بليز ساعدوا. كل واحد عم يسمعني اليوم بطلب منه اليوم يكون اليوم يوم التبرع لليياندرا. على كل حال، تنطمن على لياندرا يلي فاتت على المستشفى آخر الأسبوع. أنا عم بتصل بوالدة لياندرا غراسيا عيسى. صباح الخير غراسيا. غراسيا، بلنا مشغول على لياندرا يلي فاتت على المستشفى، شو صار معه وطمنينا عن وضعها اليوم؟
1: من يومين عملت حراره 39، طلعت امي قلت لي بدهم، وهي المشكله تبع الاس ام اي انه ظهري، يعني لانه بيطبقوا الرويه عندها لانه عضلاتها شوي ضعاف، فما فينا ننطر مثل غير اولاد انه ننطر يومين تبقى تشوف الحراره ترجع نشوف لنبلش الانتيبيو. لا، ظهري على الاوبيتال وظهري بلشت تريتمنت، الحمد لله صارت احسن، بس بعدنا بيسبق مع الوقت وبدنا نأمن ال
0: 2.5 مليون دولار.
1: نعم، مشان نعمل لها التريتمنت، لانه بتعرف جايين على موسم كله فيروس، يعني
0: بخطر اذا بتتعرض لفيروس. نعم، بتكون عم تتعرض حياتها للخطر
1: 100%.
0: طيب قد ايه صرتوا مجمعين من هالمبلغ؟
1: تقريبا ب 800,000 دولار، يعني صرنا اكثر من 30% او شوي يعني من القيمه، بس بعده المبلغ الباقي كبير. مش هيك عم ناشد كل واحد عم يسمعنا، كل حدا مقتدر، كل انسان قادر يساعد، يحسب لياندرا حدا فرد من عائلته، يعني بنته قصته حفيدته، ويجرب يساعدنا باي طريقه مشان نعمل لها العلاج في اقرب وقت ممكن.
0: صحيح، يعني المبلغ يلي فينا نامنه كتير هي نامنه اذا كلنا نكون عم نتبرع. إذا كل واحد منا حط رقم ولو بسيط، بيكون هيك عم بيساهم، مثل ما بيقولوا فلس الأرملة حجر بيسند خيبية، يعني كلنا بنقدر نساعد. في مستمعين عم يسألوني على الواتساب على أي رقم حساب وبأي طريقة فينا نساعد. رقم الوش،
1: في رقم الوش 7-1،
0: نعم،
1: 8-9-1-3-4-2،
0: نعم،
1: باسم غراسيا عيسى،
0: نعم، او اذا في او ام تي.
1: او ام تي نفس الرقم،
0: نفس الرقم او ام تي، يعني نعم. الرقمين او ام تي او وش،
1: لو ام تي باسم الفونت عصب.
0: اوكي، خلينا نرجع نعيد الوش
1: 7-1-8-9-1-3-4-2 غراسيا عيسى،
0: نعم،
1: والاو ام تي نفس الرقم 7-1-8-9-1-3-4-2 الفونت عصب.
0: نعم، فإذا أنا بدي أتمنى اليوم لكل المستمعين يكونوا عم يفكروا بي لياندرا، يكون هيدا اليوم يوم عطاء لياندرا. كل واحد قد ما بيقدر، يمكن حتى بدولار، يمكن ب10 دولار، يمكن ب5 دولار، ويمكن ب50 دولار، بس إذا كلنا كنا عم نفكر بلياندرا وبي أنه نحن عم نرجع نعطيها الحياة لياندرا ونعطيها فرصة تكبر تضحك تعيش مثل أولادنا، منكون عم نعمل فرق.
1: نعم، ان شاء الله يا رب.
0: ان شاء الله غراسيا، انا بدي اقول لك ان شاء الله كل اللي عم يسمعونا يكونوا عم يتجاوبوا، ونحن قضيتنا قضيه لياندرا، وين فينا نساعد رح نساعد ورح نوصل صوتك.
1: ميرسي كثير، ميرسي كثير لكل واحد عم يقدر يساعدنا بحياة طريقة، وميرسي لصوت كل لبنان. ميرسي مدام ندى.
0: أهلا وسهلا غراسيا. ميمي عم ترجع تسألني إنه ما لحقت تاخد الرقم، ما رح أرجع عيد الرقم ميمي، ولكل يلي بدهم يرجعوا يسجلوا الرقم 7189913 42، هيدا رقم الوش يلي هو باسم غراسيا عيسى، وهو زيته الرقم للأو أم تي ولكن باسم ألفونز عساف. بليز بتمنى من كل المستمعين اليوم يكونوا عم يتجاوبوا، ونعمل اليوم فرق كبير ونقدر نساهم بتأمين العلاج لليندرا.

بحلقتنا لليوم يلي منترافق فيها من هلأ للساعة 10:10 وبيرفقني المخرج توني خوري. شو عنا مواضيع؟ قروض الإسكان رح ترجع؟ الجواب رح نسمعه من المدير العام للمؤسسة العامة للإسكان روني لحود. دايما نحن مهووسين كيف بدنا نحمي ولادنا من السوشيال ميديا، بين الحظر وبين الحرية الرقمية كيف بنحمي أطفالنا؟ التفاصيل رح نحكيها مع مدير المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات الوزير السابق ناصر ياسين. كاذب مش كاذب مع محمود غزيل. موجز الفلك الأفضل والأسوأ لليوم، والنشرة بعد النشرة، وأكيد اتصالاتكم منخدها على الرقم 04545352 أو رسائل واتساب على 03000933.

0: وباخد اول رسالة واتساب.
1: ما يلي سلم سلمنا للمطارات هي الدولة وزارة الطاقة. كل واحد بيجي بسلم وزارة الطاقة بيقول لك انا القوي انا قوي انا جبار، يوصل بنحل ركابه او بتنحل بتعرف شو بدي لك، يعني بتنحل بتشط رايلته على المصاري. عم بيظهر كل واحد بيظهر لبرا بدنا عم نعمل عقود وعم نعمل كذا. تخيل طلعوا طلعوا البترول طلعوا الغاز اللي عنا احنا هون، ما بدنا شيء من برا ما بدنا شيء من برا، بس طلعوا اللي عم بيلا عنا احنا ببلاد طلعوه استعملوه. لا بدنا نروح على تركيا نجيب كهرباء من تركيا ونجيب كهرباء من قبرص، واللي قبله عملنا سدود وبيطلع من يومين بيحاربوا بيقول لك شفني اذا فيك تكشفني شفني اذا فيك تكشفني. طلع لي 150 على عداد، 150 دولار وعلى عداد والتسعيره الرسميه، يعني اذا معاش انا 150 دولار يعطيك العافيه. طار طار طار معاش وبعدنا ما عملنا شيء، يعني ما عملنا شيء الشهر هيدا، واللي قبله كمان نفس الشيء. هن سلمونا اياهم، هن سلمونا للمطارات. الدوله سلمت ايش تاخذ الدوله 150 دولار خيي تعطيني تغطي الكهرباء 24. ما عندي مشكله، انا ما عندي مشكله بالموضوع هيدا، بس هي ما بدها. كل واحد بيجي على وزارة الطاقة بيعمل حاله أبضاي ومفتوى العضلاته آخر شيء بينحل، حلت حلن بهالدولة كلياتها.
0: اي والله، على كل حال المشكلة الكبيرة انه أزمة الكهرباء تحولت لمعركة سياسية مثل ما كتبت اليوم اللواء، معركة سياسية بين القوات والتيار من دون ما يطرح أي طرف منهم خطة عملية لإخراج البلد من آتون المولدات.

خلصت ندى. امبارح في خبريه بتقول انه نسبه التغذيه بلبنان، عدد ساعات التغذيه بلبنان ما وصل بسنه 80 اثناء الحرب الاهليه لهالمستوى. عن جد نيلسون مانديلا اللبناني اللي مفكر حاله ما بعرف وين عايش، افلاطون كمان بنفس الوقت هو شعاره كان بدنا وفينا، يعني قال بجيب الكهرباء بست اشهر 24 على 24 بعمل الدولار 50,000. عن جد مهرج السياسة اللبنانية هذا.

0: خلونا نغير جو عن النق شوي ونروح على موجز الفلك ونشوف اليوم الأبراج شو بتقلنا للبرج السيء والبرج الحظه حلو. أكيد بدي أذكر دايماً أنه الأبراج هي للتسلية والحظ الحقيقي نحن يلي بنعمله. أفضل برج لليوم هو مولود برج الحمل. اليوم عنده اتصال كان ناطره، ممكن هالاتصال يعمل له فرصة جديدة، يوم مناسب للمبادرة وعدم التردد. يعني أنا اليوم الحظ ناطرني إن شاء الله. واللي ما عندهم حظ اليوم هن مواليد برج الجوزاء. يا جوزاء ما تعملوا اليوم أي نقاش، خصوصا إذا كان في جدل ونقاش طويل، وخصوصا إذا كان الطرف يلي عم بتجادلوه عصبي، كلمة صغيرة ممكن تكبر المشكل بيناتكم من دون سبب. لمين بدنا نقول هابي بيرثدي اليوم يا توني خوري؟
1: جوايز انيفرسير، جوايز انيفرسير.
0: بدي اقول هابي بيرثدي اليوم لمواليد برج، لمواليد اليوم التنين 7 ايلول 2026. ما حيا هني، لا مش مواليد 2026. فإذن بدي أقول هابي بيرثدي اليوم لرئيسة مجلس إدارة تلفزيون لبنان دكتور إليسار نداف، وبدي أقول عقبال المية يا دكتور إليسار. أيضا هابي بيرثدي اليوم لجينا أيوب الترك. جينا زوجك ويليام بقلك هابي بيرثدي، وأولادك وأمك وبيك. وأيضا هابي بيرثدي سبيسيال لميريلا خير الله أزي من بنتها سيسي.

0: ومنتوقف مع موجز للأخبار، منرجع نلتقى بعد الموجز.
1: صبحية ندى. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
2: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً، والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب، عبر صوت كل لبنان.
3: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس،

0: بدك تسافر لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من 8 دولار. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة باك تو سكول شنط قرطاسية بأحسن الأسعار.
2: صاير بيتودي كتير ما بتظهر مشاكل.

0: الو تريزي، قالي لي قلبي بدك تجي تحضري مسرحيه القرني البيضو، تاليف واخراج يحيى جابي، بطوله ماريا دويهي من عنا من صغرتي، على مسرح المونوب بيروت. تحجزي بمكتبه انطوان او انطوان اونلاين، او خدي ايدي هذا الرقم عندي 8-1-0-2-2-8-0-8. يلا بخاطري ويرحم موتك. مسرحيه القرني البيضو
1: ب 12 ايلول.
2: اذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض او بق الفرش، الحل الامن عند شركه بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعمله مرخصه وايزو سيرتيفايد من شركات عالميه، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكم للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحه وبلا مخاطر صحيه. تعرفوا أكثر www.petchmark.com. ناطرين اتصالكم على 71

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: صباح الخير، موجز أخبار 9:15 من صوت كل لبنان. في الميدان الجنوبي، أدت الغارات الإسرائيلية على بلدة كفر مان فجر اليوم إلى سقوط عشرة شهداء، من بينهم طفل رضيع ونساء وأكثر من 7 جرحى. هذا ونفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرا في بلدة المنصوري، وعرف من شهداء مجزرة كفر مان محمد نعيم فرحات، حسن محمد فرحات، حسين محمد فرحات، الطفل مريم حسين فرحات، الطفل عبد الله حسين فرحات، الطفل عباس حسين فرحات، محمد حسين فرحات، فاطمة حسن فرحات، وزهرة أيوب. إلى القاهرة وصل وزير الخارجية يوسف رجي للمشاركة في الدورة 166 لمجلس جامعة الدول العربية التي تنعقد على مستوى وزراء الخارجية. هذا وسيلقي رجي كلمة لبنان في الجلسة الافتتاحية، على أن يعقد سلسلة لقاءات على هامش الاجتماع. أفادت غرفة التحكم المروري باستكمال أعمال التسفيت على طريق دهر البيدر وتحويل السير القادم من بيروت باتجاه طريق ترشيش زحلة، والإبقاء على السير القادم من البقاع باتجاه دهر البيدر بيروت لغاية 5:30 عصرا.
0: تأمين أوريسك بغطي ضربات السيارة، قطع الغيار مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة. هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: نواصل موجز الأخبار من صوت كل لبنان. في الميدان الأوكراني، أعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف ميناء إسماعيل في مقاطعة أوديسا التي تشكل إحدى المنشآت التي يستخدمها الجيش الأوكراني، كما استهدفت زورقا تابعا للبحرية الأوكرانية في البحر الأسود. أشارت وزارة الخارجية الروسية إلى أن الاتحاد الأوروبي لم يتوقف عن شراء الغاز الروسي. ختام موجز الأخبار قدمناه من صوت كل لبنان.

مؤسس ورئيس لابورا الأب توني خضرة في وجوه البلد. أؤمن أن هذا البلد لا يستمر إلا بالشراكة، وعلى كل لبناني مسلم أن لا يذهب إلى وظيفة في الدولة إلا وأخوه اللبناني المسيحي معه، كما فعل المسيحي مع المسلم سابقاً.

0: وجوه البلد الاثنين 10:30 صباحا مع كريستال عيد عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في. قزحية العين، مشاكل وحلول، موضوع كلينيك مع الدكتور فيليب حدسي وروني الخوري، 13:30 صباحا على صوت كل لبنان. الصحة أمانة والوقاية هي الحل.
1: شؤون الوطن بمختلف القطاعات والمجالات، وإضاءة على مواضيع مجلة الأمن العام، بتتابعوها كل تنين 11:30 صباحا مع خلدون زين الدين على صوت كل لبنان. أمنك بأمان بالتعاون مع المديرية العامة للأمن العام.
0: الباحث في العلاقات الدولية الدكتور سيمو أبو فاضل في كلام يوصل. حزب الله متمسك بما ورد في خطاب القسم حول الاستراتيجية الدفاعية، وإذا نفذت الدولة قراراتها تلزم المجتمع الدولي باحترامها. أين الأحزاب المسيحية من هجرة المواطن المسيحي وتهجيره من الوظائف العامة؟ وكيف يقرأ الترتيبات الجديدة هذه السنة لقداس شهداء المقاومة اللبنانية؟ كلام يوصل الاثنين 4:15 بعد الظهر مع أنطوان سعادي عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في. بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، توست بليدو ريب 95 سنت، تفاح أحمر الكيلو ب 98,000 ليرة.
2: Under the high patronage of the Lebanese Ministry of Culture and the Lebanese Ministry of Tourism. For the first time in the Middle East, Grammy Award-winning mezzo-soprano Marina Viotti at the Beirut International Opera Festival and Competition on September 8th with Les Solistes de Beirut and the Lebanese Symphony Orchestra, conducted by Fernando Afara, officially hosted by Zouk Mikhail Municipality, in partnership with the Swiss Embassy and Beatty Association. Book now at Virgin Ticketing.
0: رصيدك خلص؟ نزل بوب أب وشرج خطك ألفا أو MTC بأي وقت ومن أي مكان بكبسة واحدة.

0: أنت لبناني صاحب مصلحة أو مهنة حرة بلبنان أو بأي بلد تاني؟ طور عملك ووصل خدماتك لأكبر عدد من اللبنانيين وين ما كانوا بالعالم. عملائك ممكن يكونوا بأي مطرح، قريب أو بعيد. خلي لابورا انترناشنال تساعدك توصلن. تسجل اليوم على منصة laboraonline.com. حمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي وخلي كل لبناني بالعالم يعرف فيك. لابورا Connecting Diaspora.
1: صبحية ندى

0: ورجعنا معكم مباشرة على الهواء بصبحية ندى من إذاعة صوت كل لبنان. ميمي بتقلي معلومة صغيرة عن حالنا، معاش $400 مع خدمة 26 سنة، $100 اشتراك، $100 كهرباء لبنان، أدوية سرطان، سلامة قلبك، بنزين ومعيشة وصحتكم بالدنيا. ابتسم أنت في لبنان. عن جد كيف عايش اللبناني؟
1: صباح الخير يا ست ندى، يسعد صباحك ست ندى. أول شيء بالنسبة لموضوع الكهرباء اللي عم يسأل عن الكهرباء، لا ما عم تجي، وفي ناس قالوا أنه ما في خطة يجي حدا يعمل خطة. كان في خطة للكهرباء، بس خلينا نسمي الأمور بأسمائها، خلي العالم تكون واعية شوي. اللي وقف الكهرباء وما خلى يجي الكهرباء مثل حركة أمل بوزارة المالية اللي اسمه علي حسن خليل، لأن لولا هذا الشخص كان عنا يمكن كهرباء، خلينا نقول مش 24 خلينا نقول 10-12 ساعة بالنهار وملاح، ولقدام بست تتحسن الأمور مش مشكلة. بس هو وقف الكهرباء بخلافات مفتعلة ومصطنعة، لأنه في بعض الحركات وبعض الأحزاب بلبنان عم تتمول من مدخول متارات الكهرباء، لأنه بطل في تمويل خارجي، عم تتمول من هيدا المدخول، ولها السبب ما رح تجي الكهرباء إلا إذا تقطشوا روسهم هيدولي. هيدي أول موضوع. تاني موضوع يا ست ندى، وزارة الاقتصاد ما بعرف إذا عم تلعب دورة بالنسبة للبنزين، هن اللي مسؤولي عنهم الوزارتين، يعني الاقتصاد من حيث الكمية ومن حيث الصدق بالتعبئة، يعني ما بعرف إذا التانكي عم نعبيه 20 لتر، لأن عم حس البنزين لحاله عم ينصرف بالسيارة من دون ما تمشي. هيدي وزارة الاقتصاد مسؤولة عنه، ولا مرة شفتها بمحطة مثلا جايب الكيل مثل ما كانوا يعملوا قديما، عم تكيل إذا نحن عم نعبي 20 لتر ولا لا، وبشك أكيد بشك، لأنه كل مرة كل مطرح شيء بعبي من عدة مطارح أنا الآن. وبعدين بالنسبة لوزارة الطاقة، يا هل ترى هالبنزين اللي عم يجي شو نوعيته؟ يا هل ترى في أسوأ من هيك نوعية ولا لا؟ هيدي أسوأ شيء اللي عم يجيبوا لنا إياه على لبنان، جشع التجار اللي عم يعملوا مليارات من ظهر المواطن المعتر اللي عم يقدح كل النهار مشان يطلع قوته ويطلع حقرفة خبز، بيجوا بيسرقوا بتنكة البنزين، الدولة بتسرق 14 دولار بتنكة البنزين، وبترجع بتجي الشركات كمان بتسرقوا بالباقي. يعني ما بعرف المواطن اللبناني من مين بده يتلقيها، من الدولة ولا من التجار ولا من المافيات ولا من المسؤولين؟ يسعد صباحك الحلو.

0: ولأنه بدنا بعد شوي عن السلبيات، خلونا نروح على القصص الإيجابية. البيت يلي هو حلم صار اليوم، يعني شو بدنا نحكي، بالنسبة لكتار من اللبنانية حلم مأجل ويمكن مستحيل. ليه؟ لأنه أسعار الشقق كتير مرتفعة، القدرة الشرائية تراجعت، والقروض السكنية يلي كانت تمثل يعني هي خشبة الخلاص لكتار من الشباب ما عادت متاحة مثل الأول. وين صارت القروض السكنية؟ وهل نحن فعلاً رح نرجع نستعيد عملية القروض؟ هالموضوع رح نحكي مع المدير العام للمؤسسة العامة للإسكان دكتور روني لحود. صباح الخير دكتور روني لحود.
1: صباح النور، يعطيكم ألف عافية.
0: دكتور روني، هل فينا نقول أنه رجعت القروض السكنية مع المؤسسة العامة للإسكان؟
1: اليوم بالحقيقة اللي صار كلنا منعرف، بال2018 توقفت القروض السكنية المدعومة بكل لبنان لكل القطاعات، يعني إن كان نحن أو جهاز إسكان العسكريين أو كل المصارف يلي كانت تعطي قروض مدعومة من قبل مصرف لبنان. حاولنا كتير نجيب قروض من الخارج، ولكن كل مرة كان في ظروف، يا ظروف البلد يا ظروف اللي اليوم عم بيعاني منها الخارج، إن كان المنطقة وإن كان بالدول الأوروبية. لهالسبب معالي وزيرة الشؤون الاجتماعية حملت الملف لمعالي وزير المالية وانطلب مبلغ 100 مليون دولار للمؤسسة تنقدر نعطي نرجع قروض سكنية مباشرة من المؤسسة أو بالتعاون مع المصارف، ولكن المبالغ مدفوعة من المالية العامة بالموازنة العامة ترصد.
0: خلينا بس نذكر دكتور روني أنه مش الكل بيعرف أنه المؤسسة العامة للإسكان تابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية.
1: الشؤون الاجتماعية صحي، وزارة الوصاية. اليوم معالي وزير المالية طلب وقت لدرس الملف، ومن ثم أبلغنا أنه رح يعطي ويرصد مبلغ بالموازنة العامة، وكلنا شفناها اللي شيء طلعوا على الموازنة العامة. هلأ هذه العملية الإقراض أكيد بدها تبلش من بعد صدور الموازنة العامة بمجلس النواب، يعني عمنا نحكي بأوائل السنة القادمة بال2027. المؤسسة بلشت التحضير بطبيعة الحال لأعطاء القروض السكنية من بداية السنة، وأكيد راح يكون في منصة العالم يطلعوا أول شيء على الشروط والتفاصيل كلها ويدروا يقدموا الطلب.
0: يعني بعد ما تبلشت تقديم الطلبات؟
1: لا، بعد أول شيء لتصدر الموازنة، ولكن بلشنا التحضير لهالموضوع بالمؤسسة وتحضير شو راح تكون الشروط، لأنه اللي كنا نعطي فيه شروط اللي كنا نعطي فيه قبل ممكن تكون تعدلت أو تغيرت أو صار بدها شوية فاين تيونينج. وبما أنه هالمرة ما في قروض بكميات كتير كبيرة خاصة بأول سنة لدرس الموضوع بين وبين المصارف وكيف بده يكون عملية الإقراض، خاصة أنه هالمرة الإقراض رح يكون بالدولار الأمريكي، ولكن بعض الشروط توضحت يلي هي سقف القرض 100,000 دولار، ما رح يكون في أعلى من هيك سقف القرض. الفائدة رح تكون 3.5%، وممكن تكون بالتعاون مع المصارف. المواطن ما بحس فيها، هو عم يدفع 3.5% فائدة، يعني كلفة القرض عليه من بعد 20 سنة المبلغ رح يكون 100,000، عم يرجعهم بحدود 140,000 أو 139,000، وإذا أخذ على 15 سنة عم بيرد بالشهر 715 دولار، بينما اللي بياخد 20 سنة بيدفع بالشهر 580 دولار، واللي أخذ على 15 سنة بيكون عم بيدفع كلفة الدين بحدود 29,000 دولار بعد 15 سنة. ما في من التسجيل والرهن وفك الرهن والطوابع المالية مثل ما كانت سابقا، وأكيد المستفيد سابقا من المؤسسة أو من أي قرض مدعوم من مصرف لبنان أو من الأجهزة اللي كانت تعطي قروض سكنية ما له حق يرجع يستفيد مرة تانية، لهوي ولا زوجته.
0: اللي استفيد قبل مرة ما بقى يرجع يستفيد؟
1: لا أكيد لا، لأنه
0: ولو سكر الحق،
1: ولو سكر حقه، الهدف هو تأمين حق السكن. إذا عنده بيت ما فينا نرجع نجي ندعمه ليجي يتملك بيت، خاصة انه مثل ما ذكرت العدد رح يكون قليل، يعني عم نحكي بألف عائلة لبنانية بال2027 رح يتملكوا عبر المؤسسة unless تغيرت الظروف وقدرنا نأمن تمويل إضافي.
0: بس إذا بدنا نحكي كمبلغ بين 500 و700 دولار بالشهر كمان بعده مبلغ كبير لكتار شباب ما عم يقدروا يوفروا هذا المبلغ شهرياً.
1: انت قل لك اليوم اللي عم بيدفع 580 دولار اذا الشاب قدر ياخد 20 سنه، اذا عم بيدفع 580 بنزيد عليها الانشورنس يعني نعتبر 600 دولار بالشهر، لازم يكون مدخول العائله هو زوجته 1800. في كتير كتار اليوم صاروا قريبين من هالمبلغ، اذا بيقبض 1005 بقصد بالشهر 500 بياخد مثلا 85 او 90 الف، يعني بيكون عم بياخد مبلغ اقل. الشقه ممكن تكون حقها اكثر، اكيد لازم يكون دافع 25 او 20% من حق الشقه، يعني اذا الشقه بتسوى 200 الف بياخد قرض 100، اذا الشقه بتسوى 100 راح يكون قرضه 80 الف، ساعتها بيصير قسطه الشهري اقل.
0: طيب كمان في قرض تاني يلي هو الليزي الاجار او الليزينج، يعني بعدين كمان هذا اللي فهمناه مره من وزير نعم بيصير المبالغ اللي اندفعت بعدين بتنخصم يمكن من قيمة الشقة، ففيك تحكي لنا عن هيدا البرنامج؟
1: هيدا بضم الخطة الإسكانية، أكيد في عملية الإقراض السكني، ولكن في كمان موضوع الإيجارات العادية، يعني المواطن اليوم إن كان مالك أو مستأجر إذا بده يتملك شقة أو يستأجر شقة، خلينا نقول قبل عم يستأجر شقة التانيته خيفانين لأنه بعد سنة أو سنتين أو ثلاثة بس يخلص العقد ده بيزيد قيمة الإيجار، منشان هيك لازم يكون في إندكس محدد بيقلك ده بتزيد قيمة الإيجار من سنة لسنة، وهذا الإندكس كمان بلشنا نتعاون عليه نحن والأحصاء المركزي لحتى نقدر نوصل لنتيجة بتعاون مع اليون أبيتا، وهذه شغلة أساسية مع تحديد كل تفاصيل ما هو الإيجار والضوابط على الإيجارات، الضوابط يعني ما تكون مستودعة من تتأجر، يكون في شباك للبيت، يكون في تفاصيل او مستلزمات الحياه بالبيت. هيدي موضوع الايجارات العاديه. موضوع الايجار التملكي كلنا بنعرف انه القانون صدر سنه 2006 ولكن لم يعطي تحفيزات ضريبيه. هلا الشغل عم يرجع يصير بالخطه الاسكانيه الجديده انه ينعطى تحفيزات ضريبيه. تقدم قانون من قبل وزاره الشؤون الاجتماعيه بال 2011 كمان لم يصدر، عم نرجع نعمل عليه فاين تونينج ونرجع نفعله تا يصدر بالمجلس النيابي، لأنه المالك عم بيقول أنا ماني مستعد أجر فوت بالإيجار التملكي، مين بيدفع لي الفرق وليه أنا بدي أتحمل؟ مفروض يكون في تحفيزات ضريبية للمالك لحتى يقبل يفوت فيه، وهذا الشيء اللي عم بينعمل لأنه التحفيزات الضريبية ما فيها تصير إلا بقانون، ولكن تطبيقه بحاجة لقانون.
0: طيب بدي احكي كمان عن موضوع اللي استفادوا سابقا وبعد ما تسددت المستحقات يلي عليهم، فهل صار في تسهيلات او اعاده جدول للدفعات؟ يعني من بعد ما صار الانهيار صار في علامه استفهام كيف بدنا نسدد على 1005 بالليره اللبنانيه عند كاتب
1: نعم هو الاتفاقيه بالليره اللبنانيه والمبالغ كانت مرصدة من الاحتياطي الإلزامي اللبناني بتعاون مع المصارف التجارية، المؤسسة كانت تتعاون مع كتير مصارف تجارية. هلأ في قانون تقدم بالمجلس النواب لأنه صار عنا بلك كتير كبير، يعني 85 ألف عائلة لبنانية اللي تملكوا بيوت عبر المؤسسة العامة للإسكان، يعني نحكي ب 85 ألف قرض، صار عندهم القدرة أنه يسددوا قروضهم بذات الوقت بدل ما ينطروا 30 سنة، يعني الاخر 2015 كان مفروض يسكر بال 2045 لأنه قرضه على 30 سنة، صار قادر يسدد بسرعة. لهالسبب تراكمت الملفات بالمؤسسة، أنجزنا لحد اليوم 35 ألف معاملة وبعد عنا 50 ألف معاملة، 50 ألف معاملة هلأ عم نشتغل لإنجازهم، وبذات الوقت تقدم قانون بالمجلس النيابي قطع لجنة المال والموازنة وصار بالهيئة العامة. مجرد صدوره من الهيئة العامة المواطن بطل عنده المشكلة انه بده ينطر دوره تحت يسدد شو في عليه، بيجي بيدفع 100 مليون تتضمن الرسوم اللي كان بده يدفعها او الفوائد اللي كان بده يدفعها، وبياخد براءة الذمة بشكل سريع. من مال منكون عم نسهل على المواطن، ال 100 مليون بالنسبة له منا كتير اليوم لانه كان عليه قبل يدفع، اذا 60 مليون كان عليه 400 ألف دولار عم بيجي يسوي وضعه ب 1000 و 1100 دولار. المؤسسة بتكون عم تأمن مدخول بشكل أسرع ومدخول إضافي عن شو كانت رح تدخل قبل، ومنكون عم ننجز المعاملات بسرعة لا حتى ممكن نرجع نفوت بعملية إنه نقرض المواطنين من هالمبالغ اللي عم تتجمع.
0: البعض كان عم يشكي إنه كان في تأخير ببراءة الذمة ما كانوا عم يقدروا يحصلوا عليها. هلا صارت متوفرة، صار بيقدر يحصل عليها بس بمجرد
1: هي مكمنة صارت، ولكن بعد عم تاخذ وقت حاليا، هلا عم نشتغل لحتى نسرع هالعملية كمان.
0: صحيح. طيب فإذا بشرى للبنانية انه ابتداء أكيد. من اول السنة بيصيروا يقدروا يقدموا طلب على المنصة.
1: صحيح.
0: وكم قد ايه عدد القروض اللي رح تاخذوها بالمرحلة الاولى رح تقدموها؟
1: بتكون 800 قرض ل 900 قرض.
0: ورح يكون في وسايط؟
1: يعني بالمبدأ ما في حياته كان فيه، بس نحن اكيد اذا شخص مستوفي الشروط وببعض الحالات عنده مثلا حالة خاصة بالبيت او عنده حدا من ذوي الحالات الخاصة اكيد يمكن نقدر نعطيه اولوية، لانه بالنهاية هذا عمل اجتماعي، ولكن غير هيك الملف بده يندرس من قبل المؤسسة والمصارف المتعاونة، وراح يكون في كشف على الشقة وعلى تفاصيل الشقة لحتى يكون كل العملية مضمونة وتأكيد الدخل تبعه كمان، لأنه ما بهمنا بس نعطي القرض للمواطن وبعدين نغرقه. يعني إذا كان دخله غلط بيقبض 600 أو 700 دولار عم بياخد قرض قسطه الشهري 500 ويرجع ينكسر، منكون نحنا خلينا يصير بالشارع، ما منكون ساعدنا. صحيح. يعني كل هالتفاصيل لحتى نقدر نعطي عن جد يلي هو بيسهل يستفيد واللي هو بحاجة، وما يكون مستفيد سابقا لا هو ولا زوجته ولا بيملكوا بيت لا هو ولا زوجته.
0: إن شاء الله يعني نحن بننبسط بهيك بصيص أمل بيعطي أمل لهالشباب اللبناني، ويمكن منساهم شوي بوقف نزيف الهجرة. أنا بدي أشكرك.
1: لا هو مش بس بيساهم بوقف نزيف الهجرة، بيساعد كمان ليحرك الدورة الاقتصادية. صحيح. لأنه أكثر من 65 قطاع مرتبطين بالمؤسسة، في كتير ناس لغيوا الزيجات تبعهم بال 2018، أكثر من 30% نزل عدد الزيجات بلبنان ل 2018-2019 أول ما توقفت القروض السكنية. المواطن اللي
0: بسبب أزمة السكن،
1: بسبب أزمة السكن إذا ما عنده بيت أو بيملك بيت أو قدر يأمن بيت، من الصعوبة مثل ما كنا سابقا بأيام الضياع والأرياف إنه واحد يتجوز ويعيش مع أهله.
0: صحيح. المدير العام للمؤسسة العامة للإسكان دكتور روني لحود، أنا بدي أشكرك.
1: يعطيكم ألف عافية.

0: عالمحبة والإيمان عالخير وحب الأوطان عالمحبة والإيمان عالخير وحب الأوطان.
1: صباح الخير جان بيض.
0: رزق الله أيام زمان يوم اللي كنت مليان.
1: وصباح الخير للمستمعين اللي عم بيقولوا لي هيدا مش نق هيدا وجع. بعرف هيدا وجع كبير, وجع كل مواطن, موضوع الكهرباء وموضوع المطارات, والتاجر منه عتلين هم لأنه عم بيطلع الفرق من المواطن وأرباحه عم بتزيد. صحيح
0: جدي عبي لك ورا من الغل البدورة جدي عبي لك
2: ورا. صباح الخير عن ملف الكهرباء. نحن داون تاون عم نحكي منطقة الصيفي وجميزي, بتعرفي انه يوم كامل يومين كاملين ما تيجي الكهرباء ابدا ابدا ابدا, ولما تيجي ابو زيد خاله ساعتين بالنهار, وان شقت حاله وغلطه بالاسبوع شي يوم واحد يعطونا اياها ساعتين ساعتين. طيب البلد كله قايم على 500 ميجا. 500 ميجا شو بتعمل خاصة ايام الصيف المركب الكونديشن لحتى يقدر يشتغل بمكاتبه وبمطاعمه بهيدا, كيف بده يشتغل 500 ميجا؟ الكل عم بدور موتوراته وما بقى يسأل عن الكهرباء. تسألي حدا يجي الكهرباء ليك ما بعرف, ما عاد حدا سألين, كله عم بيمشي على الموتورات وكله ممشي حاله. طيب امبارح سمير جعجع بيطل وبيحكي وبيحكي وبيحكي عظيم, كل اللي حكيته مزبوط. تنفيذ على الأرض وين؟ أخذتوا ملف الكهرباء على أساس مثل ما ذكروا اللي قبلي إنه تجيبوا الكهرباء. طيب لحديت هلأ الكهرباء بتراجع, ما عملتوا شي مصنع شي معمل يعمل 3000 ميجا يمشي هالبلد المينيموم 3000 ميجا, ما بدون شي بينعملوا بست شهور طبعا. لكن وين التنفيذ؟ الدولة عم بيع محروقات وعم تاخذ ضرائب عليها من الشرق للغرب للشمال للجنوب, ما بنسبها تجيب الكهرباء, وهيدا باب الاصيل. والدوله العميقه اللي عم بيحكي عنها, ما انتم كلكم بالدوله العميقه. وشكرا.

0: بونجور ندى، بونجور سمعين الكرام. والله مجبور معنا بداية أسبوع، بس حقيقة موضوع الساعة بضل موضوع الساعة، بس وصل إلى حد لا يطاق موضوع المطارات. لي لأنه لما بتسجل عنا تفاجأت كتير بهالأشياء. 90 سنت على الكيلوات بصوفر، عند اللي بغير ضياع 80 سنت، يعني ما بعرف بغير ضياع 70 سنت، يعني ما بعرف كيف عم تتنقل الأسعار من محل لمحل. لا ما في حدا يردع شيء، ولا في حدا يحط نقاط على الحروف، ولا في حدا يقول يا عمي هيدي صارت مش مزرعة، يا محل المزرعة. ولو ما فيش مسؤولين ويحطوا نقاط على الحروف أصحاب الموتورات ويوضعوا حد الموضوع، والله الناس قتلت. حرام، أنا بقول حرام. نحن إذا الله منع ملينا هذا لا يمكن أنه نصبر، لأنه نحن جزء من عذابات الناس. وبديش زيد على أحد، ولكن وصلنا إلى حد لا يطاق، بيتين 500 دولار خلال 30 يوم. هذا شيء طيب. هالإنسان اللي معيشه 300 و200 و400 و500، طب شو بيعمل هيدا يا عمي؟ في مذبحة يومية، مذبحة، وبشدد عليها الكلمة. تفضلوا يا مسؤولين، راجعوا شو عم بيعملوا أصحاب المطارات ونقطع السطر. هول الأباطرة خلاص، يعني في عهد جديد، وين نحن هلق؟ شكرا محمود. والمأساة الكبيرة، والمأساة الكبيرة إنه السعر الرسمي للكيلو الواط من 10 ل 20 سنت شو الله بيقولوا رفعوه ل 48 ألف ليرة، يعني بما يعادل 50 سنت وشوي. يعني من 50 ل 70 ل 80 ل 90، احترنا شيء مرعب. هذا شيء لا يمكن والله، يعني أنا بحياتي ما انفعلت، بس بكل أسف في واقع على الأرض أصبح لا يطاق.
1: يعني هيدي مافيا المطارات، مافيا.

صباح الخير. صباح الخير لكل الشعب اللبناني اللي عم يعاني. بس هي المشكلة المعاناة مش من مولدة الكهرباء، المعاناة من مافيا المازوت. إذا ما نفتش مين ببيع المازوت بالبلد، مين بيستورد المازوت بالبلد، نعرف إنه هن اللي حاكمين هالبلد، هن تجار المازوت، هن مافيا المازوت. فما بيناسبهم إنه تجي الكهرباء، لأنه بيوقف شغلهم، بيوقف سرقتهم. والمين شرع؟ مين شرع نقابات المافيات؟ إن كان كهرباء ولا ماي ولا إنترنت غير شرعي، ما هن حكام هالبلد، هن بيقطعوا الماي لنشتري ماي من الستيرنات تبعيتهم. يعني معلش، اذا بنشوف الستير من وين عم بيعبي؟ عم بيعبي من خزان مياه بيروت وجبل لبنان. حاج يضحكوا علينا، نحن شعب ما بينضحك علينا. يسعد صباحكم.

0: اليوم الطفل ما عاد بس عم يكبر بالبيت وبالمدرسة وبين رفقاته، صار كمان عم يكبر على الشاشة، يعني السلولار صار جزء أساسي من يومياته، ووسيلة التواصل الاجتماعي صارت عالم مفتوح قدامه، بيتعلم منه، بيتواصل مع كتير ناس، مع كتير بيتعلم كتير قصص منه، حتى صار وسيلة ترفيه، ولكن أيضا صار في تنمر، ابتزاز، استغلال وإدمان. من هون نطرح السؤال يلي ما بنعرف كيف نلاقي له جواب، كيف بدنا نحمي أولادنا من مخاطر السوشيال ميديا؟ هل الحل أنه نحن نمنعهم أو نعلمهم كيف يستخدموها بأمان؟ بهالإطار أطلق المركز العربي لأبحاث ودراسة السياسات ببيروت ومنظمة سماكس ورقة سياسات بعنوان حماية الأطفال من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. تنحكي عن هالموضوع مع مدير المركز العربي لأبحاث ودراسة السياسات بيروت الوزير السابق دكتور ناصر ياسين. صباح الخير معالي الوزير.
1: صباح النور مدام ندى، كيف حالك؟
0: الحمد لله، اشتقنا لك معالي الوزير، وكتير بنبسط بالمواضيع يلي بتعالجوها دايما بمركزكم، تطرحوا مواضيع حياتية كتير مهمة، بس المشكلة انه التوصيات هل عم تتطبق يا معالي الوزير؟ خلينا نبلش بموضوع
1: موضوع حماية الأطفال
0: صحيح.
1: على السوشيال ميديا. هلا نحن الورقة مع منظمة سماكس، هي منظمة متخصصة بقوكبة الإنترنت، ونحن كمركز عربي متخصص كمان أو عم نسعى للتأثير على السياسات العامة من الناحية الإيجابية، كيفية صنعها وتأطيرها. عملنا هذه الورقة بس كان حاضرة يعني المؤسسات الرسمية، يعني كان حاضر مجلس على الطفولة، وزارة الشؤون الاجتماعية، الممثلين على النواب، لأنه في كمان اقتراح قدمه أستاذ توني فرنجية حاليا لمجلس النواب، وفي أكيد ممثلين عن مكافحة يعني مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية، وزارات أخرى إلى آخره. فلا النقاش داير، هذا هو جديد الموضوع.
0: نعم.
1: والموضوع ابتدى في عدة دول، يعني ابتدى هلأ بأستراليا، فرنسا، بريطانيا،
0: وحتى بالدول العربية، بدبي شفنا،
1: بالإمارات. نعم. ولكن بعده طورت يعني التطبيق، بعدا يمكن الدول والحكومات عم تتعلم تشوف شو الأنسب، يعني فهل هو تحت الـ15، هل هو تحت الـ16، هل يعني عدة أمور، هل هو حظر كامل إلى آخره. هلأ النقاش بعده ببدايته من ناحية أنه في جهة بتقول الحظر مجدي، والورقة طبعاً عم بتقول الحظر بحد ذاته، خاصة ببيئة رقمية مثل لبنان ومؤسسات يمكن ما عندها قدرة على إنفاذ القوانين بشكل قوي، يمكن ما تكون هي الطريقة الأسلم أو الأفضل. بشكل بدنا نروح لعدة أمور، منها التوعية مثل ما تفضلتي بمقدمتك، توعية الأهل، خلق بيئة رقمية مناسبة للأطفال، ولكن أيضاً في قرارات أو قوانين فيها تطلعها الحكومة، منها حماية البيانات للأطفال ما تتسرب، تشديد وعقوبات قاسية على اللي بيستغل الأطفال على وسائل التواصل. يمكن شفنا صار في حادثة تيك توك، يمكن الناس نسيتها قد ما مر علينا أزمات هالفترة، ولكن هذه وحدة من
0: أدت لانتحار، لحالة انتحار،
1: حالة انتحار أو حتى استغلال الأطفال. ومؤخرا كمان قوى الأمن عم بيشتغلوا بشكل قوي لمكافحة بعض الاستغلال اللي عم بيصير على عبر وسائل التواصل. يعني الموضوع كمان يتخطى فقط التوعية، التوعية كثير مهمة، خلق بيئة رقمية كثير مهمة، دور الأهل أولياء الأمور، المدارس غيره، ولكن أيضا في قوانين وإجراءات لازم تكون متشددة، بعدين بنشوف إذا الحظر رح يكون مجدي أو غير مجدي.
0: بيقدر
1: أكيد جزء
0: مع الوزير، ولكن
1: يعني جزء عند المؤسسات عم تحكي مش رتبة مباشرة كلبنان، بس عم نحكي عالميا، يعني هذه المنصات يعني
0: عليها مسؤولية،
1: مسؤولية كتير كبيرة، لأنه هي عبر تصميمها للخوارزميات تبعها عم تعطي الأطفال مجال ليضلوا قاعدين على التليفون أو الآيباد أو اللابتوب أو غيره، يعني صارت عم تخلق له نوع من إدمان رقمي، لأنه هي مصممة أنه تخليه يضل قاعد عم يشتغل عليها ويضل يشارك بياناته ويشارك أموره عليها، وهون المسؤولية عليهم كتير كبيرة. وهذه لبعض الدول هلأ حاليا من الولايات المتحدة الأمريكية عم تشتغل على فرض قوانين أكثر شدة على هذه المنصات لتكون مسؤولة عن طريقة إدارتها للخوارزميات تبعها.
0: طيب كنا عم نحكي بموضوع الحظر، هل فينا نطبق موضوع الحظر على الولاد على الأطفال يعني خصوصا من خلال تقنية البي بي ان، يعني هل قادرين نطبق الحظر؟
1: ما هي تماما يعني اللي انحكت بنقاش اللي صار بالمركز الأسبوع الماضي، أنه في وسائل وطرق خاصة بأنه النظام الإيكو سيستم اللي موجود عندنا بالبلد منه هو يعني نقول أفضل شيء من ناحية الحماية الرقمية أو الحماية السايبرانية، يعني السايبر سيكيورتي بعد عندنا نحن تحديات كبيرة بالبلد، فأنت منه سهلة تقولي أنت حظر وتشتغلي على حظر تحت ال 15 ويقدروا يتخطوه عبر وسائط معينة. مشان هيك الأنسب نروح للنقاط اللي ذكرتها، يعني منا التوعية، منا تشدد بحماية بيانات الأطفال وعدم مشاركتها، ومنا العمل على يعني مع الدول أخرى أيضا كما قلنا مع هيدي المنصات الكبيرة مع الشركات الكبيرة، لكمان كيف طريقتها وتصميماتها ما تخلي في إدمان عند الأطفال. موضوع متشعب. هلأ الاقتراح اللي موجود بمجلس النواب من بعد للوزارات والإدارات اللي قدم أستاذ توني فرنجية كما ذكرت، هو رئيس لجنة النيابية التكنولوجيا النيابية، وهلأ عم بيبرم عم بيعمل برمته على الإدارات المعنية، يعني وزارة الشؤون، قوى الأمن، اتصالات، وغيرها من الإدارات،
0: مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية كمان هم
1: الأدوار، كانوا ممثلين يعني معنا بالنقاش بالحوار اللي صار.
0: رح تكون هالبرمة طويلة معالي الوزير وتاخد كتير وقت؟
1: هلا كمان بدوروا على اللجان المشتركه مثل ما قال ممثل استاذ توني باللقاء محامي كنيانس، فبعتقد تاخذ وقت، بس الموضوع جدي. هلا لبينما ننتظر وضع قانون وتشريع عن هذا الموضوع، بعتقد بدنا نشتغل على القضايا الثانيه كما ذكرت، يعني التوعيه
0: يمكن هلا دور اساسي للتوعيه بانتظار اقرار القوانين.
1: مزبوط، والاهل لهم دور اساسي، والمدارس
0: والمدارس أساسي.
1: ايه، وعم نسمع هلا عم نشوف صرنا المدارس، بعض المدارس هذا النظام التعليمي كله عنده تحديات كبيره بسبب الازمات اللي عم نمرق فيها، ولكن بلشنا نشوف في جديه عند بعض المدارس من ناحيه اللي تفضلت فيه بالمقدمه، موضوع السايبر بولينج، يعني التنمر الالكتروني اللي عم بيصير موجود، حتى استعمال الهاتف بالمدارس وغيره. في بعض المدارس بلشت تطبق اجراءات معينه، يعني هيدي كمان لازم المدارس مع وزارة التربية يصير في نوع من تعلم بين بعضهم ويشوفوا شو الأنسب. موضوع جديد على كل، مش بس عندنا نحن، موضوع جديد بكل العالم.
0: صحيح، جديد ومفتوح، ومع هيدا التطور اللي عم بيصير
1: منعي منع كامل، يعني المنع الكامل أحيانا مثله مثل يعني أنه الانفتاح الكامل، يعني بمكان معين بده يصير في نوع من أشياء متوازنة بين استخدام يمكن لأوقات محددة لمنصات محددة لطريقة محددة، وبين أيضا توعية وعدم سقوط الأطفال ويعني بهذا الإدمان الإلكتروني اللي عم بيصير موجود.
0: معالي الوزير، من خلال مركز الدراسات طلعتوا على الدول كيف صارت من بعد ما أقروا الحظر، أدي عطي نتيجة مثلا بأستراليا؟
1: هلا بعده جديد باستراليا، هذا كله صار هذا السنة على فكرة، يعني انت عم تحكي نحن بلبنان يمكن اول بلد هلا بالمنطقة بلشنا نناقشه بهذا الشكل. الامارات عملوا قانون بس كمان بعد ما شفنا نتيجته. النقاش بعده مو، حتى فرنسا هلا في نقاش مع المجلس الدستوري الفرنسي حول العمر، قديش ممكن يكون العمر، يعني في ردود فعل موجودة بالمجتمعات اللي عم بيصير فيها كذا اقتراحات او مشاريع قوانين بعد نتيجته ما بينت. مشان هيك نحن عم نشوف انه من الممارسات الافضل ومن الدراسات الموجودة وخاصة بالشراكة مع سماكس يعني منظمة متخصصة، انه نروح لعدة اجراءات وليس الحظر الشامل، لانه ما عم نحكي يعني انه الحظر الشامل في عدة طرق بيتخطوا الولاد اذا عندهم، يعني في ولاد صاروا عندهم هيدي الشطارة بتاعتي على عمر 12 وعشرة واثناش صاروا عم يستخدموا وسائل التواصل، مش بس حتى 15 أو قبل 15. صحيح. فبدك أنت تشتغلي معهم ومع أولياء الأمور والمدارس، ومثل ما برجع بشدد يعني كمان يكون في إجراءات شديدة كتير موجودة لمنع مشاركة البيانات، حماية بيانات الأطفال، عدم استغلالها، لأنه هذه خطيرة كتير موضوع البيانات، يمكن نحن عم نحس فيها، ولكن لما الطفل عم بيشارك أموره على هذه المنصات بحط صورته وعمره وعنوانه ورقمه إلى آخره، ومدون يمكن أنه هو مش ممدون يعني، أكيد شبه مؤكد أنه يكونوا واعيين لا عم يحطوها، بس ما بنحن نشارك بياناتنا لما نفوت على منصات محددة بيطلبوا منك رقمك أو عمر أو إلى آخره معلومات معينة. هي كلها لازم يكون في قوانين تحمي هذه البيانات من عدم استغلالها، لأنه هولي بيصيروا منصات لما يصير متاحة للبيانات بيصير في ناس تستغلها
0: بالفعل، وهن الكبار وعم بيتم استغلالهم. كيف بقى الولاد وعم نشوف عمليات الاحتيال؟
1: ما ضل حدا معانا من الواتساب خلال الأسبوعين أو الشهر الماضي، يعني كلنا عانينا من محاولات سرقة الواتساب وأرقام الواتساب.
0: يعني بيبقى التوعية هي أهم سلاح بالوقت الحاضر.
1: التوعية بس كمان بده يصير في قوانين وإجراءات أهم وأقوى من هيك الموجود عندنا لنقدر نحمي مثل ما قلنا يعني استخدام نحمي أنفسنا ونحمي المجتمع من كل ما ممكن أنه يصير في استغلال إلكتروني، وبده يصير في قوانين متشددة بمعاقبة الاستغلال الإلكتروني مثل ما عم نشوف أحيانا. يعني
0: هاي ضرورية كمان وأساسية إن شاء الله. مدير المركز العربي لأبحاث ودراسة السياسات بيروت معالي الوزير ناصر ياسين، أنا بدي أشكرك.
1: شكرا لك ست نادا، ميرسي.
2: صبحية ندى. للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL، وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com.
3: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، فرشاية أسنان كولجيت بسبعين سنت، ورق ساندويش 500 جرام بدولار وعشرين سنت.
4: الهرمو سكر أو مسكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف. تعبورت انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون. تعبورت لا كتير شوب، هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم. تبرد تبرد تبرد تبرد.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: صوت كل لبنان. نشرة الأسعار النفطية بالاشتراك مع IPT.
3: تم تحديد السعر الأعلى لبيع المحروقات السائلة للمستهلك بحسب وزارة الطاقة والمياه على الأراضي اللبنانية اعتبارا من 4/9/2026 على الشكل التالي: بنزين خال من الرصاص 95 أكتان 20 لتر ب2,600,000 ليرة، بنزين خال من الرصاص 98 أكتان 20 لتر ب2,620,000 ليرة، ديزل أويل للمركبات الآلية 20 لتر ب2,474,000 ليرة، قارورة الغاز 10 كيلوغرام ب1,167,000 ليرة.
2: نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً و3 بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة.

0: ونروح لكاذب مش كاذب مع محمود غزيل.
1: كاذب مش كاذب.
2: صلاة بقلب جامعة الـLAU وإمام المنطقة عم يهدد ويصعد. الخبر بيقول إنه الجامعة اللبنانية الأمريكية قررت هيدي السنة تمنع 300 طالب من إنه يصلوا داخل الجامعة، مع ادعاءات بأن الشيخ أحمد اللقيس هدد باقتحام الجامعة أو يقيم صلاة الجماعة بالباحة أو حتى تكسيرها للجامعة. الغضب كتير عم ينتشر على السوشيال ميديا، بس تفاصيل الخبر إما مضخمة أو حتى يمكن مختلفة. الرقم 300 المتداول على أكثر من وسيلة إعلامية لحديت هلأ ما في حدا لا من إدارة الجامعة أو من الطلاب قدر يأكد أنه هيدا الأحصاء صحيح. والحكي بأنه الجامعة أخذت قرارها هيدي السنة بمنع الطلاب من الصلاة فهيدا كمان شيء مش كتير دقيق، لأنه تبين أنه الحكي صار له سنين بأنه كانوا بعض الطلاب يصلوا بغرفة مخصصة للصلاة ولكن صار لها مسكرة من سنتين لليوم، بالتالي القصة منا جديدة. أما الادعاء بأنه إمام مدينة جبال هدد باقتحام الجامعة أو تكسيرها، فالشيخ قال حرفياً أنه الناس ممكن تلجأ لحل آخر، عبارة مبهمة طبعاً، ولكن ما قال أبداً اقتحام أو أي إجراء مماثل. يعني بالمحصلة القضية هي حقيقية، ولكن كمان مش بس بفرع جبال ولكن بفروع الجامعة كلياتها. والإدارة ببيانها المقتضب أشارت أنه الاتجاه العلماني لإلها بيحتم أنه ما يكون في أماكن للصلاة لمختلف الأديان، يعني هي ما منعت الصلاة بشكل عام ولكن فقط الأماكن المخصصة للعبادة. هيدا خبرنا لليوم، أنا محمود غزيل وبرجع بلتقى فيكم بكرة مع كاذب مش كاذب.
1: كاذب مش كاذب.

0: واتسابيت كتير بموضوع الكهرباء، يعني بالفعل موضوع الكهرباء ملف بوجع كتير اللبنانية. رح أجرب أخد قد ما بعد في وقت بيسمح لي. جون بيت،
1: هي صباح الخير ندى، يعطيك العافية. ما المشكلة بيروح وزير وبيجي وزير وبيعدونا ما حدا عم يعرف يعمل شيء. يا عم استقيل، واللي ما بيعرف يعمل شيء استقيل، بالعكس هيك بيكبر بنظرنا. بعدين ما عم تعرفوا تجيبوا الكهرباء يا خي، خصصوها وخلصونا بقى، جيبوا شركات خاصة تستلمها. شوفوا كيف بتجي، بشهرين ثلاثة بتجي الكهرباء. يسعد صباحي.

0: اخر مستمع بعت 3 فويسز، رح شوف شو منلحق نسمع.
1: نادر بمصر سنة ونص عملوا معمل كهرباء 30,000 ميجا. ميركل مستشارة ألمانيا اجي تعرض علينا مشروع سيمنز تتسوقه راح الدربكة. شو بده يعملوا معمل كهرباء يأمنوا للمواطن حاجته بالكهرباء؟ لبل شركة الكهرباء بتبلش تطلع أرباح، ما بهمون يمشوا البلد، بهمون يمشوا مصالحهم الخاصة. مصالحهم الخاصة بتقضي انه ما يكون في كهرباء، ونقطة على السطر. ست ندى، بتعرف انه قبل الحرب شركة الكهرباء، مؤسسة الكهرباء، كانت الوحيدة اللي كانت تطلع أرباح، وأرباح طائلة، كانت من أهم المؤسسات في لبنان. وأيضا كان كل موظف شركة الكهرباء ما يدفع فاتورة الكهرباء، كان يعمل كل شيء ببيته على أدوات الكهرباء، حتى الفرن والغاز كله يمشي على الكهرباء، لأنه ما كان يدفع فاتورة، لأنه كانوا عايشين ملوك من وراء مؤسسة الكهرباء اللي عم تطلع أرباح. وشكرا.
0: وقبل ما اختم بسمع كمان اخر فويس للمستمع نفسه. قدي موجوعته هالقد عم بيسجل فويسات.
1: ست ندى، بتعرفي انه قبل الحرب شركة الكهرباء، مؤسسة الكهرباء، كانت الوحيدة اللي كانت تطلع عربية.

يعني شو بدنا نحكي؟ بدنا نحكي بالفعل ملف الكهرباء وملف المطارات بلبنان بوجعوا كتير، ما فينا إلا ما نقول إنه بيمثلوا أبرز أوجه الهدر المالي وأوجه الفساد المؤسسات يلي استنزفوا خزينة الدولة وأموال المودعين حتى. وبدل ما يكون هالقطاع قطاع حيوي بأدمن الخدمة الأساسية للبنانية، تحول لسوق سودا وللأسف كمان بتدير هالسوق كارتلات ومصالح سياسية وتجارية، ودايما يلي بيدفع الثمن هو

0: صباح الخير شركة لبنان، صباح وندى. هني خصصوا لها الكهرباء، يعني خصصوا لها شركة أجنبية مش لبنانية ولا عربية، أريح. خصصوا لها شركة أجنبية تشتغل، ما هيك مخصصين الموترات مع الدعم، ياخذ الموتير 150 و200 دولار. ما بتجي هالشركة ساعتها بتركب معامل على الغاز بدل هالمعامل اللي عم تهدر مواد، وبتصير تربح وبصير أرخص علينا الكهرباء وبتجي.
1: لو بدهم يعملوا حلول في حلول، بس بدك تشوف إذا في نية بالحلول ويقفوا بوجه هالمافيات يلي دير البلد. لهون بتنتهي صبحيتنا لليوم، الموعد بيتجدد بكرة على 9 إلا 10. كونوا على الموعد.
2: صبحية ندى عصوت كل لبنان.
3: مؤسس ورئيس لابورا الأب توني خضرة في وجوه البلد. أؤمن أن هذا البلد لا يستمر إلا بالشراكة، وعلى كل لبناني مسلم أن لا يذهب إلى وظيفة في الدولة إلا وأخوه اللبناني المسيحي معه، كما فعل المسيحي مع المسلم سابقا. وجوه البلد الاثنين 10:30 صباحاً مع كريستال عيد عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في. تقنين الزواج المدني ما الحل؟ الجزء الثاني في الحلقة المقبلة من جعفر توك. في إطار التعاون بين صوت كل لبنان ودي دبليو عربية، ترقبوا جعفر توك الأربعاء 10:30 صباحاً مع جعفر عبد الكريم.
4: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%، جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
5: التأمين الإلزامي وضد الغير ب$60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان، وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.

أتمور. عم زمر لك جديد توني كيوين بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة. جبني تارتينا 400 جرام بدولار و90 سنت. جامبون حبش البوزو لوقي بدولار و90 سنت.

عندك وكالة سفر، معاملاتك لازم تضل سريعة، ادفع مستحقات إياتا فوراً عبر أي فرع من فروع بوب فاينانس.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: أسعدتم صباحاً. موجز أخبار 10:15 من صوت كل لبنان. تسببت الغارات الإسرائيلية على بلدة كفر رومان فجر اليوم بأحداث مجزرة ذهب ضحيتها 10 أفراد من عائلة واحدة، من بينهم أطفال ونساء. وعرف من شهداء مجزرة كفر رومان محمد نعيم فرحات، حسن محمد فرحات، حسين محمد فرحات، الطفلة مريم حسين فرحات، الطفل عبد الله حسين فرحات، الطفل عباس حسين فرحات، محمد حسين فرحات، فاطمة حسين فرحات، وزهراء أيوب، التي نعتها بلدية كفر رومان مع أفراد عائلتها لأنه تعمل موظفة في البلدية. إلى ذلك نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرا في بلدة المنصوري. جدد نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب رفضه لتحويل جنوب لبنان ورقة انتخابية لدى الفريق الإسرائيلي الحاكم، فيما تستمر السلطة اللبنانية في الرهان على المفاوضات. واعتبر الخطيب أن الحديث عن منطقة رمادية في جنوب لبنان كبديل للمنطقة الأمنية الصفراء لا يعني سوى تكريس الاحتلال، فيما المطلوب انسحاب كامل وشامل من الأراضي اللبنانية وعودة الأهالي إلى مدنهم وبلداتهم وإعادة أعمارها، مطالبا رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون بالدعوة إلى حوار وطني بين المكونات اللبنانية للخروج برؤية جديدة للمستقبل تعتمد خيارات بديلة لخيار التفاوض المباشر.
4: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر، بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكم على مدار الساعة.
5: الهرمو سكر او ما سكر، انت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
6: تع بورد تع بورد تع.
5: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
6: تع بورد تع بورد تع.
5: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: عالميلان وما قلنا إلا إكسترا. وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب إكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: أخضر وأحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي

0: لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: نواصل موجز الأخبار من صوت كل لبنان. أشار المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إلى أن التحالف الاستراتيجي بين منطقة الخليج والولايات المتحدة أمر جيد لكنه غير كاف. شدد الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان على ضرورة مواصلة مؤسسات الدولة لتقديم الخدمات للشعب الإيراني على الرغم من الضغوط الناجمة عن العقوبات والحصار الاقتصادي. نقلت وكالة رويترز عن مصدرين مطلعين أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمر بإزالة بؤر استيطانية أقامها مستوطنون في الضفة الغربية من دون موافقة رسمية من السلطات الإسرائيلية، في ظل ضغوط أمريكية على إسرائيل للتصدي لهجمات مستوطنين على الفلسطينيين. إلى اليمن، حيث أفادت القوات الحكومية اليمنية بأنها تخوض معارك عنيفة ومتواصلة مع الحوثيين في مختلف جبهات الساحل الغربي لليوم السادس. ختام موجز الأخبار، وفيناكم به من صوت كل لبنان.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا. إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
1: أنا لبنان تلقف
2: فيه. تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
0: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
2: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية. بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، دكويني طريق العام، 70 415 455 01 687 312.
3: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
4: تع بوري تع بوري تع.
3: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
4: تع بوري تع بوري تع.
3: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة وحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين.

0: البلد مع كريستال عيد عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.
1: أهلا وسهلا فيكم مستمعينا على صوت كل لبنان ومشاهدينا على يوتيوب تشانلز أخبار البلد وفي تي في. اليوم ضيفة الأب توني خضرة مؤسس ورئيس لابورا. أهلا وسهلا فيك بير توني.
2: فيكم بيتنا هوني.
1: Thank you. أبونا توني، كيف بلشت هالمسيرة وليه اخترت الكهنوت؟
2: ليك ما بقدر شيوبك بهالأمور بالدقة، لأنه لا القرار ولا الفهم بيجي بسنة وباثنين، أوقات تلحقي إحساسك وبعدين تتأكدي إذا هالإحساس مزبوط وبتدعمي بأشياء واقعية بالحياة. أنا من أنا وصغير كنت حب الحياة الخدمة، كنت حب أنه أعطي، وكنت حس حالي أكيد لأنه أنا كمان الكبير بالبيت، كان عندي إخوة صغار، بلش أشتغل من عمر 8 سنين حتى ساعد أهلي تيربوا أخوتي ويقدروا يطعمون. حبيت أنه ما أتأيد بعائلي، اطلع من أنظومة العائلة، ووقتها رحت على الدائر أنا وصغير، وبعدين صرت أكبر شوي شوي وأفهم الأمور، وهيدي فيها معاناة، يعني بتاخد منك وقت، بتاخد منك بكي، بتاخد منك سهر الليلي إذا أنا أخد قرار صحيح أو لا، وهيدا كتير يعني حياتك، جوابك على الحياة بكلفك كل سنين اللي بتعيشيها. طيب، وأوقات حتى بتمرقي بشكوك، بتمرقي بصعوبات، يعني ولا مرة بنقدر نقول إنه أنا بهاي السنة قررت تكون كاهن أو مكون، بهاي السنة قررت تكون بي أو مكون. هي عملية تطور بحياة الإنسان، بكتير بده وقت الإنسان تيفهم حاله ويفهم قراره ويفهم شو بده.
1: كيف أخذتك هالدعوة للعمل الاجتماعي والوطني؟
2: أنا مرقت بظروف كتير بعتبرها نعمة من الله، مع أنه فيها صعوبات. أول شيء وجودي بالرهبنة بجماعة كتير مهم، توعيكي على أشياء كتير. بعدين السفر، سفرت وشفت كيف العالم عايش، تعرفت على مجموعات منظمة بأوروبا، اليهود، الإسلام، وقتها كان في لوبي إسلامي، كان في اللوبي الفلسطيني سنة 1980 كتير قوي بأوروبا، وكيف عم يشتغلوا لقضاياهم. وكنت حس أنا أنه نحن كأنه ما عنا قضية، وكان إلي شانس كبير وقت كنت بروما، كنت مسؤول عن السيارات، في كتير شخصيات لبنانية مثل بيير جميل ومثل كميل شمعون ومثل مثل ما بدي سمي الكل، بيير جميل الجد، كنت روح على المطار جيبهم بسيارتي، بسيارة الدائر، حتى يروحوا عند البابا يوحنا بولس الثاني أو يروحوا لعند مرجعيات إيطالية بإيطاليا. وكنت تشوف المعاناة، ومرة من المرات كنا بالكابيلا مع البابا يوحنا بولس الثاني عم نصلي المسبحة معه، وبعدين عزمنا على الترويقة بالميدة تبعوله، عبر لي وقتها، عبرنا كنا أربع أخوي من لبنان، قديش بعيني مع اللبنانية المسؤولين تيعرف شو بدهم، لأنه ولا مرة بيجوا لعنده موحدين على فكرة. وعشت هاي الأمور. 1981 تهجر كتير مسيحية بالشوف، رحت أنا على روما سنة 1983، تعرفت عليهم، أخذون أحد المؤسسات بإيطاليا، بعدين تركون على الطرقات، صاروا يبيعوا كلينكس وهيدا تبهدلوا كتير. كل هالأمور اللي عشتها، تعرفت على أهم الأشخاص بيشتغلوا عمل اجتماعي، جون فانيي، الأرش، يعني فوق اليومير، كيارا لوبي، الفوكولاري، يعني تعرفت على وجوه، روجيه دي تيزي كان يعملوا صلاة بتيزي، كنت أحضر الصلاة، كان الوقت ما يكون في شباب عم يحضروا الصلاة يكون في 150 ألف عم بيصلوا. هيدي هالوجوه وهالعالم وهالشيء خليني وأكيد مثلا أنا كتير تأثرت بأبونا يعقوب الكبوشي كيف كان يمشي بهالضيع ويعمل، وتأثرت كمان بأبونا يوسف الجعيتاوي اللي هو كان راهب أنطوني وقت الفيتو الأتراك عمر شعيا وهجروا الرهبين، راح على الأشرفية وعمل مستشفى لحتى يطبب الناس اللي كانوا يكبون بالحراش عندهم ملاريا أو أمراض. تأثرت كتير بالأم تريزا دي كالكيتا اللي كان عيدا مبارح، اللي أول جملة طبعتني من وقت كنت عندهم بالبيت بروما عم تعمل حديث للرهبات، وقالت لهم ليس المهم أن تقوموا بأعمال عظيمة، بس المهم أن تقوموا بأعمال صغيرة بحب عظيم.
1: حلو.
2: وهيك يعني أنا بشكر الله أنه مع أنه أوقات بحس أنه أنا كتير بيستهويني الوعظ مع الشبيبة، كتير بتستهويني الرسالة يعني روعة هالضيع وهيدا، بس اليوم أنا بقول سر البقاء هو الوجود. إذا أنا مش موجود كمسيحي بهيدا البلد وعندي وجودي القوي ما بقدر أكون واعظ ومبشر. لسبب أنا بركز على العمل الاجتماعي، لأنه العمل الاجتماعي هو البلاتفورم اللي بيحفظني كوجود وحضور تقدر أعبر عن رسالتي. أنا ما فيني أعبر أنا هلأ بلبنان بدبي، ما فيني أنا أقول هلأ أنا بالهند وعم بحكي هندي وعم ساعد الهنود. لا، بدي أنا ابن واعي. هيدا الشيء ساعدني كتير وبقرأ كتير. أنا كنت الباباويت مثلا، البابا فرانسيس بيقول أحد المرات لمجموعة من الكرادلي، من يخدم الناس يصلي مرتين. محمد حسين فضل الله بيقول جملة كانوا يحطوا له إياها على البانويات مرة جاي من جنوب قريتها، قمة العبادة خدمة الإنسان.
1: حلو.
2: أنا عشت بهذا الجو.
1: طب ليه قررت تبقى بلبنان مع كل أكيد سافرت، ما حبيت مثلا تبقى ببلد غير بلدك؟
2: أول شيء أنا عندي بلدين، بلدي الأول لبنان وبلدي الثاني فرنسا، لأنه أنا مجنس ومعي الباسبور الفرنساوي، لأنه بوقت من الأوقات بتكوني نقماني على بلدك وعلى عم بيصير بتقولي بيخذ جنسية بعيش بغير بلد. لا، ولا مرة فكرت بقى بهذا الموضوع، لأنه أنا شخصيا ما بلاقي لا لون ولا طعم ولا ريحة لحياتي إلا بلبنان مع شعبي.
1: حلو.
2: ما بلاقي، لأنه هيدا شيء أساسي. لسبب أنا مصر على هذا الموضوع، وأنا بقلك ولا مرة قدام الله بيعرف بفكر اترك بلدي، بس بفكر إذا بدك، هاي أول مرة بقولها معك، اترك العمل الاجتماعي وروح على عيش إذا بدك سميها محبسي، سميها بنزوي معنى إيجابي، وعيش فترة حياتي مع يوميا مع الله، يعني باللحظة واللحظة. هلأ أنا عايش مع الله، بس أوقات في أمور بتاخدك منه الله، بفكر فيها. لأنه مر شاربيل مرة كان بالمحبسة، إجوا رهبين لعنده، كان 1861 مجازر الشوف بالمسيحية، قالوا له لك شو قاعد عم تصلي بالمحبسة وعم بيقتلوا المسيحية بالشوف؟ قال لهم أنا عم قاوم بالصلاة.
1: حلو.
2: أنا اليوم بصرخ وبعيط وعم قاوم ومقيمن بالعم بعمله، بس يمكن يوصل لوقت قول ما بعرف، يعني إن شاء الله ما يوصل لوقت إنه حس إنه كل اللي عم نعمله ممكن يكون هباء.
1: بس هيدا مش استسلام.
2: لا، مش استسلام، لا أبدا. أنا ما بستسلم، الكل بيعرفه، بس أنا المشكلة وين؟ إنه آخر شيء، وهيدي معضلة معضلة، وأنطوان سعيدي زميلنا المشترك صديقنا حكي عن هذا الموضوع بمقابلة الجمعة الماضية وأنا بشكره، يعني أنه آخر شيء بتتعبي، يعني آخر شيء طيب شو بدك تعملي؟ أنه اليوم إذا أحزابنا ما بدها تكون معنا إيد واحدة، وإذا الكنيسة ما بدها تكون معنا، ما نكون مع بعضنا إيد واحدة، نحن اليوم هيدي المشكلة. بلا سبب أنا ما بوقف، بس أنا بقول إنه آخر شيء ليش بدي يكون أنا الملك أكتر من غيري؟ لا، أنا ماني ملك أكتر من غيري، أنا بالكنيسة فرد بنطوني لاني متران ولاني بترك. انا بالمجتمع المسيحي فرد، لاني نائب ولاني وزير ولاني رئيس حزب. طيب اذا انا ما بدهم نكون ايد وحده تنخلص مجتمعنا، وهيدا منه كلام طائفي، هيدا كلام وطني. وانا بقلك اذا بتلاقي لي واحد بلبنان منه طائفي يا ريت بتعرفيني عليه. هاي كذبه الوطنيه وكذبه العلمانيه. لا لا لا لا، بكل نحن طائفيين بكل شيء، بالتفكير تبعونا، بصلاتنا طائفيين، بشريه الاغراض بالسوق، نشتري من عند مسلم مش من عند مسيحي او من عند نحن طائفيين بامتي ما حدا. بس اليوم انا اذا ما بدي حافظ على وجود يكون هالوجود منصه لإلي، هلا ما بعرف ليش الله هيك قال لي تقلك شغلي، كنت روح على العراق ساعد المسيحية بالموصل ومناطق الكركوك ومناطق قرقوش والكوش، هاو كلهم تهجروا. كنت روح مع البترك بدويد الله يرحمه. انت شايف بترك عم يبكي؟ كنا نروح بالسيارة من هون عبغداد يبكي البترك، يقول لي ان شاء الله ما عيش وشوف المسيحية بالشرق عم يخلصوا. كان عدد المسيحية بالعراق وقت هيدا الحديث 2,400,000.
1: اي سنة هيدا؟
2: 1998.
1: اوكي.
2: اليوم عدد المسيحية بالعراق 380,000. واوقات فكر بهالامور، يعني انه لها سبب. انا بقرا التاريخ، يعني في منهم بيتهموني انه اذا بدك الابونا متشائم وبيضلوا كذا وما لازم تقول الصعوبات تخوف لها. قد التاريخ، التاريخ عم يتغير. انا بدي اليوم اسبق التاريخ. انا ما بدي انطر مسيحية لبنان تيصيروا 400,000. انا بدي فكر يصيروا 4 مليون. بس من هلا بدي اشوف شو الصعوبات الموجودة بدي حلها، بدي اسبق التاريخ تا حافظ عليهم لحتى نحافظ على حيلنا. وهيدي كل الخطابات اللي عم نسمعها منا محلها، كلها خطابات سياسية.
1: طيب شو لازم ينعمل؟
2: نجمع أصوات ونجمع نواب.
1: شو لازم ينعمل هلأ هلأ قبل كل شيء؟
2: هلأ دعوة لمؤتمر مسيحي، مش ضروري يكون علني، دعوة للقاء مسيحي للإيادات الروحية والزمنية. نحط 3-4 أولويات ونحط لها خطة معالجة. شو الأولوية الأولى؟ نحن اليوم عندنا مشكلة ديموغرافيا. فإذا عندنا مشكلة ديموغرافيا شو الحل؟ الحل إنه من هلأ لعشر سنين نزوج 10,000 كوبل على حسابنا، وكل كوبل نجبره يجيب 4 أولاد. أول شيء ضمننا بعد 10 سنين الديموغرافيا. تاني شغلة وجودنا بالدولة عم يتحارب وعم بيصير في تعيينات والمسيحية عم بيكونوا مهمشين، نوقف هيدي الشغلة. بيقول لي أحد مسؤولين الروحيين، ما بدي اقول شو الرتبة، بيقول لي انه ابونا الوظائف بالدولة داي عدد المسيحي بلبنان؟ قلت له سيدنا 35%. قال لي بيقولوا اقل. قلت له طيب خلينا نقول 30. قال لي داي عدد المسيحي بالدولة الموظفين؟ قلت له حوالي 30. قال اخدين حقنا. قلت له لا، هيدا ليش سنة 1960 و68 و70 كان المسيحي 70% والإسلام 30، طلعوا 6 و6 مكرر. أنا بدي أعمل زيت شي هلأ إذا بدكم تشتغلوا وطن وتشتغلوا مزبوط. إذا شفتي وين يعني اليوم هيدا المطلوب، نقعد مع بعضنا بغض النظر عن طوايفنا وبغض النظر عن انتمائيتنا الحزبية، ونقول اليوم أنا كشق كبير بالوطن اللبناني، الاسم مسيحي لبناني، شو لازم اعمل تحافظ على مسيحي قوي يعني لبنان قوي. وزيت الشيء بطلب من الشيعي، الشيء مش مقصر، الشيعي مزبط حيله، والسني والدرزي والعلوي يعملوا زيت شيء. انا بعرف هلا الدروز ادمين على مؤتمر يعملوا مثل لابورا وقايمة بالحملة صحفية زميلتنا، ايه وكنت تقول انه يا ريت في بالدروز شخص مثل بوناتونو بيطالب بحقوقهم. هلا عاملين هن مؤتمر بهيدا التوجه. انا بدعي لهيدا الموضوع، وصراحه بقول لك انه صرت مجرب كذا مره براسي بعد ما قلتها، انه شو مره اطلع اعمل مؤتمر صحفي وقول يا شباب هيدي المشاكل، هيدي التحديات مسيحيا، بدعي كل مسيحي لبناني يجي تنفكر شو بدنا نعمل. بس انه اليوم اليوم ما بعرف
1: ليه بعد ما عملت ابونا ليه ما عملت
2: ابونا ما بعرف داي نحن ما هي، لانه انا بشوف انه مجتمعاتنا بغض النظر روحية سياسية حزبية مش هيدا همه.
1: شو همهم برأيك؟
2: همنا الاستمرارية، نحافظ على أراضينا، نحافظ على أوقافنا، نحافظ على النواب داي بيطلعنا، نحافظ على متحزبين تبعونا يزقفولنا. أنا برأيي هيدا هم.
1: صاروا سطحيين برأيك؟
2: مش ضروري سطحيين. ليكي تقلك شغلي، وقت اجى المسيح على بحيرة طبرية قال له انطونا سمك تنيكل الصبح، قالوا له يا رب لقد اصطدنا الليل كله ولم نجد شيئا، شو قال لهم؟ اذهبوا والقوا شباككم في العمق، نزلوا بإن الإنجيل وكادت شباكهم تتمزق من كثرة السمك. تعوا يا خيي انه انا هلأ بجيب لك، ما بدي اقول ألفيت ميات المسيحيين اللي بيحكوا هذا الخطاب اللي أعمل لك انا. طيب تعوا نقعد ونطلع بقرار، هيدا بيمنعوا حزبه، هيدا بتمنعوا بيمنعوا ما بعرف شو ما بدي، وهيدا لا، لانه هي لا ما بيسوى. طيب خيي انا تقلك شغلي، انا اوقات كتير بدقوا لي مسؤولين وزراء نواب مسؤولين بالكنيسة.
1: نعرف بيرتوني انه حضرتك عندك طاولة حوار كمان وبتدعي الاحزاب دايما، بس بتنتقدهم كمان.
2: شو علاقة لين النقد ممنوع؟ ليش النقد لين ممنوع؟ انه يسوع المسيح قليل كان يقصر مع العالم، يقول لهم ايها الكتبة والفريسيون، كان يقول لهم يا اولاد الافاعي، المسيح كان يقوله. انه اليوم انت اذا انا ما عم اقول ولا كلمة ما فيها احترام، عم اقول انا عم انتقد، تعوا نشتغل، ما عم اقول انه حدا فاسد، ما عم اقول انه حرامي ولا شيء، لقيلي محل ما بقول. بس انا عم اقول انه لانه انا بالنار كريستال، انا بالنار، انا كل يوم عم بفقد عشرات المراكز المسيحية بالدولة. انا عارف انه اذا هيدي الخطة كملت انت لحتوعي، ويمكن سلاح حزب الله يروح وترجع السيادة مدري شو، بس لحتوعي عدولة ما قلك شي فيها، ما قلك قرار فيها، لانه الدولة هي مصاري، الدولة هي منافع، الدولة هي انه اليوم تقليلي انه وين ما بيطلع لك شيء من الدولة. من شان هيك انا عم صرخ بهذا الاطار، لا عم اقول اللاهوت غلط ولا عم اقول السياسة غلط ولا عم لا، بس انا عم اقول انا عندي اليوم قضية مع مجموعة من هالشباب والصبايا، وانت وانطوان والشباب بالإذاعة ناس منهم، انا عم اقول يا خي في شيء مزابط، تعوا نحكي فيه ونزبطه. المشكلة وين كنت عم اقول لك كل هاول حسابتون؟ ولا مرة حدا دقال لي أو حكيني قال لي أبونا مغلط بشغلي. هلأ ما عملنا تقرير رقم 2 وفي أرقام، صار 3 وزراء ومدير عام متلفنين لي الهن مذكورين بالتقرير، شو بيقولوا لي؟ أبونا كل اللي قلته مزبوط 100% إسلام ومسيحية، وبيقولوا لي مرتين ساعدنا جبلنا مسيحية، من مستعدين نفوت مسيحية. ما حدا بيقلك انه مغلطة بس انه لو انت وعم تحكي بتحكي بصوت اروى، لو مثلا بتخفف الانتقادات لا انه اليوم بتعرفي العلم عشو مبني على الانتقادات. انا بنتقدك اذا عامل دكتوراه، او انا بنتقدك اذا كنت بمقال بكتب مقال احسن منك، بتصيري تعلمي مني، هيدا بنشجع بعضنا، هيدا مش انتقاد،
1: هيدا التطور. كمان
2: التطور هو ببلش بالانتقاد.
1: تبقى أبونا عندما أسست لبورة أول شيء، شو كان الشيء الأساسي اللي كنت بدك تعالجه قبل كانت غير هلأ بتحس المشن تبعها تغير مع هالشيء اللي عم حضرتك وعم تقوله؟
2: لك أنا درست بروما وتعذبت، أنا عدت بروما 7 سنين مش رايح على السينما، حتى الأحد كنت أدرس وأشتغل، لأنه كنت عم فكر إذا جيت على لبنان كون كيهن منيح وساعد شعبي. وصلت على لبنان وما بدي ارجع لهاي المرحلة، ليلة اللي وصلت على لبنان علقوا القوات والجيش، واول واحد قتل ابن عمي، تقلك كيف مأثر انا بهاي الفترة. انا اشتغلت كتير عملت لجنة ارتباط بين القوات والجيش، وكنت ساعد الشباب. كان في بوزارة الأشغال الحالية حبسينهم هونيك للشباب القوات، وكانوا يعني حارب بين الجيش والقوات. ما بدي ارجع لهاي المرحلة البشع. كان في 1400 شاب، عندي أسماءهم وأرقامهم وكل واحد شو هي حالته. أكثر من نصهم كانوا يفوتوا على الأحزاب تيأكلوا ويشربوا أو تيقدر يشتري علبة دخان. وقت اليوم بتأمني له شغل بكرامة بيروح على شغله.
1: أوكي.
2: بلشت الفكرة، وبعدين صرت شوف أنه تعملي دراسة سنة 2006 قبل تأسيس لابورا بسنتين، وهيدي شغلة لازم بنعمل عليها وركشوب، انه عملنا دراسه بجبل لبنان طلع نسبه البطاله عند الشباب بجبل لبنان 55%.
1: اف
2: الداي سكان المسيحي بجبل لبنان 69%، يعني البطاله بوجه اللي كان مبين وقتها مسيحيه. الداي البطاله بجنوب قولي رقم
1: 30 40،
2: 11.5%.
1: اف
2: لا، لانه بيشتغل بالدخان وبجنينه وبحب ارضه وبيستعمل ارضه. اليوم روحي على الجنوب قبل الحرب، بالجنوب اكبر منطقه بالجنوب اذا بدك تشتري شتل او بدك تشتري شجريه للمزارعين عملوها جنه للجنوب، كلهم بيشتغلوا. طيب هيدي مثلا ظاهره انا كثير اثرتني. بعدين وقت عملت دراسات انه سنه 1990 كان عدد المسيحيين اللي بيقدموا على وظائف الدوله 47%، بال 2005 صار عددهم 8%. طيب وين رايحين
1: هلا؟ قد ايه صاروا تقريبا؟
2: نوع اللي عم بيقدموا
1: ايه على الدولة مسيحية.
2: انتبه، عم بيقدموا يعني كونديدا مش نجحوا.
1: اوكي.
2: تعطيكي مثل احسن ما بنعطي رقم غلط. مثلا دورة الامن العام طلعت نتيج من جمعتين، اخذوا 700 واحد، اخذوا 750، 375 مسيحي، 375 مسلم، وكلهم ناجحين. بدي يتقدم مسيحيه 740، بدي يتقدم اسلام 13000. شفتي النسبه؟ بس بالامن العام وبالاجهزه العسكريه بنشكرون محافظين على المناصفه. يعني انا هلا في دوره درك بدهم 1000 درك، نص بنص، ما فيني امن 600 مسيحي مرتبين بلبنان.
1: في
2: بيقدم 12000 مسلم، 14 بس المناصب. يعني الوضع فيني انا اليوم حفاظا على لبنان وعلى التنوع فيني حافظ على مينيموم من التوازن والشراكه. طيب بدي اسالك سؤال، هل انا بحكي مواضيع ما حدا بيحكيها، مش لانه احسن من غيري بس لانه انا فيت بهالقصة، بدي اجيب لك اسماء مسيحيه موظفين بحزب الله او بحركه امل وناس مرتبه ومحترمه هن بيعملوا علاقات باوروبا وبامريكا وبكندا؟ ليه؟ لانه بدهم وجه مسيحي تيطلوا على اوروبا. طيب لا اعملوا زيت شيء بلبنان، خلي هالتنوع بلبنان ويكون. يا اختي بدكم تفهموا، اللي عم يسمعوني واللي ما عم يسمعوني بدهم يفهموا، انا زلمه بشتغل ارقام، حدا يطلع يتحديني بالأرقام ويقول في رقم غلط. أنا سنة 2018 ما بعرف شو صار وقتها، بلش يجيني اتصالات من برا، أبو نطوني بدنا نرجع على لبنان، أنا عندي شركة بدي استثمر، بدي 1000 موظف، أنا بدي أرجع على البقاع. وخاصة وقتها طلع قانون الإن بالهندي، يعني الحشيشة بدي يشرعوها وكذا. أنا اللي عرفت فيهم مرقوا بلابورا 36 رجل أعمال، يعني 36 شركة بالعالم لبنانية بدهم يعملوا فرع بلبنان. عرفت فيهم بعدين، مش إنه طلبوا مني ساعدهم
1: بس ما أجوا.
2: ليه ما أجوا؟
1: ليه؟
2: من أصل 36 في 4 كملوا وراءهم، لأنه بالدولة كل شيء مسيحي معرقل، بدو يروح على الملية بدو ينطروا سنتين تيعطوا الرخصة، بدو يروح دلو لاي بدو يعرقلوا له، ما بدو نيه يجي. هيدي الدولة، هيدا اللي أنا عم جرب أقوله، إنه أنت اليوم إذا غبت من الدولة في دولة لح تمشي بخط معين أنت ما إلك علاقة فيه، المساعدات لح تروح لناس ما تروح لناس تانيين. شو عم نحكي؟ يعني أنا اليوم بعمل حملة هلأ في مصاري بالبنك الدولي 200 مليون دولار مشروع اسمه جيت للمزارعين، انه عملنا حملة لحتى نوعي جماعتنا الكسلينين والمزارعين بالمناطق تيبقوا بضيعهم، ونخيه تعملوا تقدموا طلبات وجيبوا مصاري. اذا بقلك شو نعمل وما رح خبرها، بس رح يجي وقت بدي خبرها بالاعلام من قبل احد الوزراء، انه كيف بتعملوا حملة عن المزارعين المسيحية، هيدي شغلة طائفية وما بتمشي. وبذات الوقت عاملين حملات بكل المناطق، انه ليش بس عم تقلي عن المسيحيين؟ ليه؟ لانه ما بدهم يينا نوعا وناخد مساعدات اللي بنستحقها. كريستال تعرف الداي المسيحي بيدفعوا، كانوا دافعين من ضريبة 2016 اللي هي كانت 13 مليار و 800 مليون دولار، الداي دافعين منها المسيحية 61.8%، الداي استفيدوا منها 10%. طيب ليش بدك تخسريني كل سنة 51% من ساروتي تأدفع عن غيري؟ طيب أنا أنه جايكي دخلك هلأ كل اللي قلته شو انتقديني، قلي اللي عم بقول شي غلط.
1: عم تحكي صح، ما فينا ننتقدك.
2: طيب تعون حيلج هالأمور، تعون هذه الأمور مهمة، هيدي الأمور مهمة، أنه جينا من الطائف سنة 1989 وخدنا قرار بإنشاء لجنة وطنية لإلغاء الطائفية السياسية، ومن ثم إلغاء الطائفية السياسية عن الوظائف الفئة الثانية وما دون. مين عملها؟ طلعوا قرار بالمادة 95 إلغينا الوظائف من الفئة الثانية وما دون، ما في آلية تتلغيها، بس لأنه المسيحية خسروا الحرب، مثل ما قال أحد المسؤولين بحركة أمل وقت استثنى لبورا بالجنوب، بيقول له لأحد الأسيقفي بيودي له الشوفير المطرام، بيودي الشوفير لعند هيدا المسؤول بيقول له بدنا نوظف لنا كم واحد من هالرعية تما يفلوا عندكم. قال له الأستاذ بيقول أنه أنتو خسرت الحرب ما بيطلع لكم وظائف. شو عم تحكيني؟ يتحدوني، خلوني يطلعوا يتحدوني، نطلع نعمل مناظرة، اعملوا بوسائل الإعلام، ما تجيبوا بوناطوني يقول البدوية، جيب اثنين خليني يتناظروا وخلي يقلي أرقام وخلي يحكيني. ما حدا في زيد علي لا بالوطنية ولا بالمسيحية ولا بالمارونية ولا بالمشرقية. بخبرك شو عامل بحياتي مؤتمرات وقصص، ما حدا يزيد على التاني، يجي يزيد على بعضنا، تنافسوا في الصالحات، نتنافس بالصالحات.
1: بردوني حكينا أكتر عن الدولة وهيك، هلأ شو رأيك بالمؤسسات والشركات؟ قدي عم بتلاقوا تجاوب معكن أز لابورا؟
2: أصدق مؤسسات القطاع الخاص؟ تقلك شغلي، نحن بالقطاع الخاص كنا عم نوظف لآخر سنة 2025 بحدود 35 شخص بالشهر.
1: نسبة منيحة.
2: معلوم نسبة منيحة، يعني كنا بعد ما فتحنا لقبيات وحتى صغار تابين كان عنا زحلة، يعني لأنه سكرنا بال 2020 كذا ماركت. الدايب اسأليني اليوم الدايب توظفه
1: هلأ اليوم
2: بالشهر
1: قد
2: 90. لا، لأنه في شرك متضمنة معنا،
1: حلو،
2: لأنه في ناس، لأنه عرفتي كيف. وهلأ نحن عم نعمل شغلة وما رح أقولها بالإعلام لأنه هيدي بدنا نعملها من دون إعلام، عم نشتغل مع بعض مجموعة شركات كبيرة.
1: ليه ما بدكم تقولون على؟
2: لأنه كمان بدون يتمونا بالطائفية، وإذا في شي شركة بتشتغل برات المنطقة المسيحية بيصيروا يحاربوها أنه أنت بتشتغلي مع لابورا ومدري شو ومسيحيا، ما عاد بيخلوا الإنتاج تبعولون، لبنان مش طائفي. لا، حفاظا أنه نحن هالشركات وهالمؤسسات هاي عم تشتغل على صعيد لبنان كله، ما بدنا منشان هيك في قسم من شغلنا هو لا يعلن احتراما لكل، حتى يضل يحس كل لبناني أنه هو معني بهذا الموضوع. بس أنا عم قلك وسجلية للتاريخ، بعدك صبية، أنتوا كل الإعلاميين الشبيبة سجلوا عندكم أنه إن شاء الله بعد 30 أو 25 سنة بنقدر نحكي هذا الخطاب اللي عم بحكيك إياه أنا هلا، إذا ما انشغل على هذا الصعيد، وإذا المسيحي بده يكون مصيرهم أنه رايحين نحو الانكفاء مش نحو. وبرجع بقول أنا قلتها بال 2014 بعشا لابورا بالكازينو، فيك تفوتي على الويب سايت وتقريها، عشا لابورا 2014 كلمة الأب خضرة، قلت لهم قوة لبنان من قوة طوائفه مش طائفيته. إذا المسيحية قوية لبنان قوي، إذا الإسلام قوية، مش معنى السلاح والهيمنة بيكون لبنان قوي، ما فيك انه لبنان قوي. طيب انتو بالعائلة اذا كنتو ثلاث اولاد اربع اولاد بقلك شو عائلتكم؟ بتقلي لي نحن قوية. بقلك قوية لانه انت قوية واختك قوية واختك قوية. ما في ما في يكون انت بيت قوي وفي واحد مظلوم او واحد ما عم يلعب دوره. مشان هيك انا طلعت بهيدا الشعار قوة لبنان من قوة طوائفه.
1: ما اصلا نحن اغنى بلد بالعالم بتنوع الطوائف. يعني هيدي لازم تكون شيء عدد لنا شيء زيادة شيء يعني لتكمل كل هالشيء اللي نحن عنا إيه، الغنى بالطبيعة والغنى بالأفراد والغنى بالأدمغة والغنى إلى آخره.
2: تعرفي لبنان عليه دين 100 مليار دولار. أنا أيام الرئيس الياس الهراوي هلأ عم فتح موضوع عرفتي كيف، بعدين لحقوا
1: قدراتك.
2: إجا لعندي خبير بالبترول اسمه غسان، شو صرنا عم ننسى، كان خيو شيء خيو نيب ببعلبك علي، هلا نسيت هلا بقلك.
1: اوكي
2: اجى لعندي قال لي عندي شغلي فيك توصلني عند رئيس الجمهورية. قلت له تكرم عينك، وصلته لعند رئيس الجمهورية ومعي نسخة عن الملف. فرجير رئيس الجمهورية بوقتها كيف البترول والغاز طالع بالبقاع الغربي وبالهرمي الفع الارض. هيدا عم تحكي خبير مش انه مين ما كان، هيدا شايل كل بترول سيبيريا لروسيا هو نابشه. اوكي
1: شو صار بالملف؟
2: نو سألك انه كان وقت الدين 40 مليار. شو بيقول له الرئيس الجمهورية؟ قال له انا مستعد مع الروس ننبش عن بترول بسنة وست اشهر بنوفي الدين وبنبلش نربح. ها
1: ما بدهم، ما بتزبط هيك.
2: روح اسألي وينو غسان.
1: وينو غسان؟
2: قتلوه.
1: ما بدون
2: اليوم انت بلد. عندي غنى بس بالتعددية، عندي غنى بالسياحة
1: بالأرض.
2: اجمل بلد بالعالم.
1: أكيد.
2: عندي غنى بيقولوا لبنان عايم على بير من الغاز والنفط بكل شيء، جمال اللبناني اللغات، فينا نكون نحن سنترال العالم اليوم قد ما بنعرف لغات اسبانيولي وفرنسي وانجليزي وعربي وهلا صار في ناس عم يتعلموا صيني. نحن قادرين، ما بدهم يخلونا، ما بدهم يخلونا.
1: طيب هل ما زلت بتآمن انه الشاب اللبناني يعني ان كان مسيحي ولا مسلم رح يضل بهالبلد؟
2: ايه امنيله المينيموم بيضل. انا كنت بكندا بنيسين، رحت على كندا لانه اسسنا لابورا دياسبورا لابورا بكندا، وتحية لألون إذا عم يسمعونا. أنا إذا بدك تقريبا مع الدايتون بس التقيت بهال 12 يوم حوالي 3500 شخص مسيحي لبناني بكندا.
1: جمعت
2: 20% لا إنه بالقداس بالوعظة بالمحاضرات بالعشاء تقريبا في 20% ما بيحبوا يرجعوا، بس مش لأنه ما بدهم، لأنه يأسين أنه ممكن يتغير البلد. بس في 80 بيقولوا لك افتح لنا باب هلأ بنرجع، وعيشين برا
1: افتح لنا باب.
2: معناتها أنه لا. بس طيب اليوم أنا فيني ككاهن اطلع قلك يا شباب وصبايا اتزوجوا جيبوا أولاد، كيف بده يتزوج؟ كيف بده يعمل عرسه؟
1: ما في شيء مأمن له.
2: وين بده يلاقي شقة؟ انه هيك بس نزت نظريات على الشباب نقول لهم نزوج، فيني أمن له شقة انا؟ مين عم يشتغل انه نأمن شقة بسعر رخيص تدفع 200 دولار بالشهر وبتوفي؟ انا طلعت بهيدا الاقتراح نعمل مساكن للي بفوتوا على الجيش، لانه عنا مشكلة بالجيش مع المساكن
1: طبعا،
2: وعلى القوى الامنية اللي عنا فيها مشكلة، ويدفع العسكري 100 دولار 200 دولار بس مش أجار، بينحسبوا من حق الشقة، وبعدين بس يوفي حقه بنسجل له إياها، ما يوفي حقه بيكمل ابنه بتكمل بنته. هاي من القصص اللي بتنطرى إنه عنا كتير إمكانيات نطرحها هيك تيبقوا الشباب وبيحبوا. أنا عم قلي في كتير شباب بس ما عم نيأسهم.
1: بيرتوني طيب شو رأيك باللي عم بيصير هلأ بنسبة الطلاق؟ عم ندعي للزواج بس كتير عم بيصير من المقابل نسبة الطلاق، ليه برأيك؟
2: لكن هذا غير موضوع. أنا مثلا خيي الله يرحمه كان عنده جاليري، كان يخبرني قصص أنه يجوا بدهم ياخذوا أوضة نوم أو بدهم يفرشوا بيتهم من عند خيي، كان يقول لي أنه في كتير كوبليت بعد شهرين ثلاثة يجوا يقولوا لي طلقنا فيك تاخذ الفرش نرد وتعطينا نص حقه. هيدا غير موضوع، هيدا موضوع قلت لك حكينا بالأول عن الاستهلاك. نحن عالم رايح نحو الاستهلاك، وصار اليوم يعني كيف بدي أقولك كلهم بيعملوا بروبوزل بزي الطريقة، وكلهم بيتزوجوا بزي الطريقة، بيتنافسوا مين عرس أغلى من عرس. هيدا ما بيودي المحل.
1: شو أوف قصدك؟
2: بدك تشتغلي على الإنسان بالمدرسة بالرعية لحتى هالإنسان يطلع ناضج ويفهم شو معنى العلاقة، شو معنى الزواج، شو معنى الكوبل. لأنه اليوم إذا أنت بتنجرحي وما بتداوي الجرح مزبوط، يا بيقطشوا لك إيدك يا بيقطشوا لك إجرك. لأنه بس وقت بتداوي الجرح، وقت بتواجهي، وقت هيدا الموضوع للأسف. مع أنه الكنيسة اشتغلت كتير تتحط مينيموم من التوعية أنه روحوا عملوا دورات وإلى آخره، لا بس نحن لأنه كتير مؤثرين بالمجتمع أنه الموديلات تبعولنا شو هي الموديلات لأمنا وبينا ولجدنا وستنا. الموديلات هي أجمل وحدة بأميركا، أجمل بوتوكس هوني، أحسن سيارة هون. هيدا الشيء عم بيؤدي لمشاكل كتير، لأنه مثل ما بنقول نحن باللبناني القلي بتودي النقار. بقى اليوم ما بقى في قناعات، يعني اليوم مين بيعمل مثل أمي بعد الله يطول عمره بيجيب 14 ولد؟
1: ما حدا
2: بحياتها كلها مش لبسة تياب شو اسمه جديد، كنت تروح تشتري تنورة من الخلع بنسميها يعني مستعملة تلبسها على سنتين. لا مين بعد اليوم
1: بدأ
2: أنا عيد لسبب. أنا بقول برجع بقلك طرحت علي السؤال شو بنعمل هلأ، هيدا كله بده سيستام تربية حتى هالسيستام التربية يودي لمجتمع سليم. بدي ولاد؟ ايه بدنا ولاد لانه عنا مشكلة ديموغرافيا، بس هول ولاد كيف بدنا نربيهم طي يطلعوا مؤمنين بالمعنى بالحياة مش يحملوا سلاح. يقول انا ببلدي بقي وبدي اقعد بالجبل ومثل ما عمل جدي احفر الصخور وابقى. وانا بقلك يا ريت بتعملوا برامج، وانا بجيب لكم زبونيت مثلا، بدي اعطيكي مثلين بس عن هاي البرامج. بعرف شخص صديقي سافر وليده عنده شابين، سافروا وليده بيقوم بيخترع شغله انه يروح عند المزارعين التفاح ويلم التفاح اللي ما بينشره بيكبوه. هيدا التفاح عمل منه تشيبس ودبس وخل ومربى وعسل بديكي. سافر ولاده ما انبسطوا برا، قالوا له بدنا نرجع نشتغل معك انت والماما. هلا عاملين اكبر مؤسسه بيشتغل. واحد تاني فنان كمان ما بدي اقول اسمه، ولاده اثنين سافروا بزيت الهد، بعدين ما انبسطوا رجعوا. هلا واحد عمل مزرعه عنده مواشي وهيدا بيبيع لبن وجبنه بس كتير مرتب، وواحد تاني بيزرع وبيشتغل بالجناين بيعمل دبس وعسل ومبسوطين قد الدنيا. هاو مثلا لازم هاو اشخاص لازم نحكي معهم ليش رجعت ليش. وانا اول ما اسست لابورا عملت شيء كتير اتضايقوا منه العالم، انه صرت روح مع ناس ليقبلوا بالاغتراب له 20 سنة مسافر ميت الجوع. صرت فرجي انه في مش كل الناس بيسافروا بيغتنيوا، في منهم بيموتوا الجوع. صح. ما تسافر وتتبهدل مثلا، يعني في اشياء كثيره.
1: بيرتوني سؤال اخير، بنعرف قد ايه حضرتك معلق بالارض وبزرع هالارض، خصوصا انك بتحب تزرع كمان، بس مش بضيعتك عم تزرع، عم تزرع بعلي. ليه بعلي بالذات؟
2: لا لانه نحن عندنا مشروع مثل مختبر زراعي لحتى نعلم الناس، خاصه منطقه شوفوا علي اللي كثير ناس ما رجعوا، كيف بدهم يستعملوا اراضيهم ويزرعوا ويشتغلوا ويستفيدوا من الأرض والتربية وإلى آخره. بهيدا الهدف أكتر ما هو بهدف. بعدين تقلك شغلي، أنا بشكر الله على شغلي إنه ما بقى أنا مش أخوتي أولاد خيي وأولاد أختي هن اللي بيقربوني، بس أنا كل الناس صاروا أولادي وكل شقفة بلبنان هي ضايعتي. مش هيك ما بميز ما بسأل وين الله بيوديني بروح.
1: بيرتوني خضرة بدي اتشكر وجودك معي، مرسي كتير على صراحتك، والله يقويكم والله يقويكم بلابورة اكيد وبعملك الاجتماعي. مرسي كتير.
2: بدنا نفكر ببكرة، ما نعيش على الاطلال، بدنا نفكر بالولد اللي عم يخلق هلا كيف بعد 20 سنة بدنا نأمن له المستقبل. بليز يا جماعة يا مسيحية بالدرجة الأولى وبعدين لبناني، اقعدوا مع بعضكم شوفوا شو بدكم باللبنان. لأنه الأمور هيك مش ظابطة، رح نخسر كلنا لبنان ونندم.
1: مرسي كتير أبرتوني خضراء أجان، وبنطروني بحلقة جديدة مع ضيف جديد جمعة الجاي بوجوه البلد.
0: وجوه البلد مع كريستال عيد عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.
3: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
0: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة. بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
4: أنت صاحب شركة أو مؤسسة عم بتفتش عن موظفين؟ وظف أونلاين وين ما كنت بالعالم، قلل التكاليف وعلي الإنتاج. أهم المهارات اللبنانية بالعمل عن بعد ناطرتك. تواصل مع آلاف المحترفين من قوى عاملة شبابية متعددي اللغات من مختلف الميادين، تم اختيارهم بعناية. اختار موظفينك من خلال لابورا انترناشنال، ساهم بالحفاظ على الطاقات الشبابية وبدعم الاقتصاد اللبناني. زور laboraonline.com لنشر وظائفك الشاغرة اليوم، وحمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي. تراح فرصة عمل وافتح طاقة أمل. لابورا، كونكتينج دياسبورا.
5: الو تريزي، خليلي قلبي، بدك تجي تحضري مسرحية القرني البيضو، تأليف واخراج يحيى جابي، بطولة ماريا دويهي من عنا من صغرتي، على مسرح المونوب بيروت. تحجزي بمكتبة أنطوان أو أنطوان أونلاين، أو خدي أيدي هذا الرقم عندي 81-022-808. يلا بخطري ويرحم موتك. مسرحية القرني البيضو ب 12 أيلول.
0: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة باتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكم للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكم على 71-716-888.
6: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور، ليصير الأكل له طعمه.

0: فأرة، فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: تبرد تبرد تبرد
2: تعبولد تعبولد
3: الهرم والسكر أو

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة وحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: نحييكم من صوت كل لبنان، هذا موجز للأخبار. أفاد الدفاع المدني بأن عناصره تعمل على سحب جثامين شهداء من المواقع المستهدفة في بلدة كفرمان بالتزامن مع تنفيذ عمليات البحث والإنقاذ ورفع الأنقاض. هذا وأعلن مركز عمليات طوارئ وزارة الصحة في بيان أن غارة العدو الإسرائيلي على منزل في بلدة كفرمان قضاء نبطي أدت إلى سقوط 8 شهداء بينهم طفل وسيدتان وأحد عشر جريحا بينهم 4 أطفال وسيدتان ومسعف في الهيئة الصحية. كما أدت الغارة المعادية على سيارة في البلدة عينها إلى استشهاد مسعف في كشافة الرسالة وجرح آخرين. أعلن مصرف لبنان تعديلات تنظيمية لتعزيز حوكمة ومتابعة الاستثمارات الممولة، مؤكدا أنها سيتخذ الإجراءات القضائية المناسبة مدنية كانت أو جزائية بحق أي مصرف أو شركة أو شخص ذي صلة يثبت قيامه بإساءة استعمال الأموال المتأتية من التسليفات التي منحها. وأوضح المصرف أن تعميم الجديد يلزم جميع المصارف المعنية بتزويد مصرف لبنان بإفصال صاح شامل عن الاستثمارات التي تم تنفيذها.
5: حرية الطريق هو أمان التغطية، تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا. تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
6: تبرد
0: الهرمو سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
6: تبرد
0: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
6: تبرد
0: لا كتير شوب هيك، كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
6: تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد ت

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق.

0: لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: نواصل موجز الأخبار من صوت كل لبنان. استعدت القوات المسلحة اليمنية جبل الكورة في كتحة غربي تعز. أوضح المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات أنور قرقاش أن الحسابات الاستراتيجية للدول تغيرت بعد تعرض دول الخليج للهجمات الإيرانية، منددا بتعرض ناقلة النفط والسفن للتهديد المستمر وسيطرة دولة واحدة على مضيق هرمز. ورأى القرقاش أن الحوار مع إيران يجب أن يطرح أسئلة استراتيجية طويلة الأمد، إذ إن إعادة بناء الثقة مع إيران تحتاج لعقود، مشددا على ضرورة وضع مسار واضح لبرنامج إيران النووي وعدم ترك قرارات السلم والحرب في يد الميليشيا. أعدت وزارة الخارجية الإيرانية أن مسودة القرار الأمريكي الأوروبي ضدها في وكالة الطاقة الذرية مبني على التقرير المسيس لمدير الوكالة. ورأت وزارة الخارجية الإيرانية من جهة ثانية أن انخراط كوريا الجنوبية في عمليات في الخليج ومضيق هرمز ستكون له عواقب وخيمة. قال ممثل مجلس السلام في غزة نيكولاي ملادينوف إن اقتراب موعد الانتخابات الإسرائيلية يعرقل جهود المضي قدما في ملف غزة، وقال نحن بعيدون عن إعادة الأعمار وعن التوصل إلى حل دائم لإنهاء المعاناة في القطاع. نبقى في غزة، حيث أفاد مصدر في مستشفى الشفاء باستشهاد فلسطيني متأثرا بإصابته في غارة إسرائيلية على مدينة غزة الليلة الماضية. هذا وتطارد القوات الإسرائيلية فلسطينيا على خلفية قيامه قبيل ظهر اليوم بطعن إسرائيلي في منطقة في الضفة الغربية. نقلت صحيفة يدعوت أحرنوت عن مسؤول إسرائيلي القول إن فوز حزب البديل من أجل ألمانيا يمثل إنذارا حقيقيا، لأن صعود اليمين المتطرف يعرض حياة اليهود في ألمانيا للخطر. ختام موجز الأخبار من صوت كل لبنان.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا،
1: صوت كل لبنان VDTL. تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.
2: الهرمو سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
3: تع بورد تع بورد تع،
2: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
3: تع بورد تع بورد تع،
2: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
3: تبريد تبريد.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: أوازيس دو في، واحة الحياة، المركز الرعائي الاستشفائي الأول في لبنان، الفريد في خدماته، رعاية مستمرة للمحتاجين إليها بجودة عالية ومواكبة دائمة من فريق عمل وأطباء ومعالجين محترفين يقدمون مجموعة متكاملة من الخدمات الصحية للراشدين والمسنين المصابين بأمراض غير حادة. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفية، شارع أديب إسحاق، تليفون 01 42 52 62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام. صوت كل لبنان.
4: بالتعاون مع المديرية العامة للأمن العام، أمنك بأمان، مع خلدون زين الدين.

مستمعينا في كل مكان، أهلا بكم. هذه حلقة جديدة من أمنك بأمن بالتعاون مع المديرية العامة للأمن العام، وهذه العناوين: العيد الذي لا ينتهي، بقلم المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير. الأمن العام احتفل بعيده 81 تحت شعار عهد يتجدد إلى ما لا نهاية. اللواء شقير في النشرة التوجيهية للعسكريين: احموا المؤسسة وطبقوا القانون واحترموا المواطن. الأمن العام في عيده 81 تطور يواكب الأزمات وجهوزية لمواجهة التحديات. نافذة دولية على الحرب الاقتصادية الأمريكية ضد إيران مع الكاتب والمحلل السياسي شوقي عشقوتي.

أهلا بكم من جديد. العيد الذي لا ينتهي، افتتاحية العدد الجديد لمجلة الأمن العام بقلم المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير. العيد الحقيقي لأي مؤسسة رسمية عسكرية أكانت أم أمنية أم مدنية لا يكمن فقط في مناسبة تستعد فيها المحطات وتستحضر فيها الإنجازات، بل في أن تكون المناسبة لحظة تجديد للعزم ومحطة إضافية على طريق التحديث والتطور الدائم. فالمؤسسة التي تؤمن برسالتها لا تحتفل بما أنجزته فحسب، إنما تجعل من كل إنجاز نقطة انطلاق نحو إنجاز آخر، ومن كل نجاح حافزا لرفع مستوى الأداء والمسؤولية. ذلك أن التطور ضرورة تفرضها التحولات المتسارعة في العالم، وحاجة وطنية تزداد إلحاحا كلما تعقدت التحديات وتبدلت طبيعة المخاطر وحاجات المجتمع. من هذا المنطلق يتابع اللواء شقير: اخترنا في المديرية العامة للأمن العام أن يكون التطوير نهجا ثابتا ومسارا لا رجوع عنه، وأن تكون مواكبة العصر ممارسة فعلية تستكمل المعرفة النظرية. نحن نتطور بشريا لأن الإنسان يبقى أساس المؤسسة وطاقتها الأولى، ونستثمر في التدريب والتأهيل وصقل المهارات لأن المعرفة لا تكتمل إلا حين تتحول إلى قدرة على الفعل. نتطور تقنيا لأن الأمن في عالم اليوم بات علما متقدما، تتغير أدواته وأساليبه بسرعة، ولا يمكن للمؤسسة أن تحمي المجتمع بكفاية ما لم تكن قادرة على فهم المستجدات وعلى استخدامها وتطويعها في خدمة مهماتها. ونتطور حجرا لأن تحديث المراكز والمنشآت هو تعبير عن احترام الإنسان وعن صورة المؤسسة التي ينبغي أن تعكس هيبة الدولة وحداثتها وحسن إدارتها. لذلك لا نكتفي في الأمن العام بالاطلاع على كل جديد، بل نسعى إلى التدريب عليه واستخدامه واقتنائه حين تقتضي الحاجة، لأن الفارق بين المؤسسة تراقب التطور ومؤسسة تصنعه هو في القدرة على تحويل المعرفة إلى ممارسة، والتكنولوجيا إلى أداة، والخبرة إلى أداء مؤسسي متقدم. وقد وضعنا لهذا المسار رؤية متكاملة للإنهاض على المستويات كافة، لأننا نؤمن بأن بناء المؤسسة هو جزء لا يتجزأ من بناء الدولة. يتابع المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير كاتبا: إن المواطن اللبناني يستحق مؤسسات تليق به بثقافته ووعيه وتاريخه ودوره الحضاري والإنساني، والمقيم على أرض لبنان يستحق بدوره أن يرى الوجه المشرق لهذا الوطن، وأن يلمس في مؤسساته صورة لبنان القادرة على أن يكون دولة حديثة محترمة فاعلة وحاضرة للإنسان. ومن هنا فإن كل خطوة تطوير ننجزها، وكل مشروع نضعه موضع التنفيذ، وكل نجاح نحققه لا نراه إنجازا خاصا بالمديرية العامة للأمن العام، بل مساهمة عملية في مسار إعادة إعمار لبنان وإعادة إنهاضه، لأن إعادة بناء الوطن تبدأ أيضا من إعادة بناء الثقة بمؤسساته ومن قدرة هذه المؤسسة على إثبات حضورها بالكفاية والعمل والإنجاز. ولا خيار لنا اليوم إلا أن نواصل العمل وأن ننجز أكثر وأن نبحث دائما عن الأفضل، فهذا هو العيد الحقيقي، عيد لا ينتهي بانتهاء المناسبة، بل يستمر ويتجدد مع كل نجاح ومع كل فكرة خلاقة ومع كل عمل مبدع يزيح شيئا من غبار الحروب والأزمات والمآسي عن وجه لبنان، ليعود تدريجا إلى صورته الحقيقية: لبنان الحضارة والثقافة والفكر والإبداع، لبنان الذي لا ينبغي أن تختصره الأزمات ولا أن تحجب إمكاناته سنوات المحن. نحن أبناء لبنان، وفخرنا وعزنا وشرفنا أن نخدمه ونصون مؤسساته ونحمي مسيرته، وصون الوطن لا يكون بالعاطفة وحدها مهما كانت صادقة، بل بالعقل والعلم والإرادة والانضباط والعمل المتواصل. علينا أن نجتهد في النهوض به، لأن لبنان لنا، لأنه يستحق منا أن نعطيه أفضل ما لدينا، ولأن ما نبنيه اليوم سيحدد صورة لبنان في الغد. وسيبقى عيدنا الحقيقي أن نتقدم وأن ننجز وأن نفتح كل يوم نافذة جديدة على المستقبل، حتى يستعيد وطننا وجهه الذي يليق به، وتستعيد الدولة مكانتها التي يستحقها أبناؤها. التوقيع: المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير. العيد الذي لا ينتهي، افتتاحية مجلة الأمن العام.

0: الأمن العام احتفل بعيده 81 تحت شعار عهد يتجدد إلى ما لا نهاية. الرئيس عون: استمد المعنويات منكم لأنكم القدوة وستستمرون في التطور. الوزير الحجار: الأمن العام مع اللواء شقير شهد خطوات جبارة. اللواء شقير: حماية لبنان أساسها وحدة الدولة وتكامل مؤسساتها. في العيد 81 للأمن العام يتجدد عهد العمل وخدمة الوطن والمواطنين إلى ما لا نهاية. هذه حقيقة راسخة تبنتها المديرية وتسير وفقها من دون كلل، وقد جاءت توجيهات المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير لتصب في هذا السياق، حيث لا مكان سوى للعزيمة والتطور وأحداث نقلة نوعية في الإجراءات المتخذة. لم يكن غريبا أن يتخذ الأمن العام شعاره هذا العام عهد يتجدد إلى ما لا نهاية، ليتطابق مع المسار الذي يسلكه ضمن المهمات التي يطلع بها. في هذه المناسبة التي يجتمع لبنان على قدسية رسالتها، كان الاحتفال في مقر المديرية العامة للأمن العام برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، وفي حضور وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار والمدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير وكبار ضباط المديرية. قبل بدء الاحتفال وضع الرئيس عون إكليلا من الزهر على نصب شهداء الأمن العام، ثم عقد اجتماعا مع الوزير الحجار واللواء شقير تناول فيه عمل المديرية وإنجازاتها في إنجاز جوازات السفر ومتابعة الملفات التي تقع ضمن مهامها. الأمن العام على صفحاتها تتناول أبرز الكلمات وما جرى في هذه المناسبة. العنوان للتذكير سريعا: الأمن العام احتفل بعيده 81 تحت شعار عهد يتجدد إلى ما لا نهاية. الرئيس عون: استمد المعنويات منكم لأنكم القدوة وستستمرون في التطور. الوزير الحجار: الأمن العام مع اللواء شقير شهد خطوات جبارة. اللواء شقير: حماية لبنان أساسها وحدة الدولة وتكامل مؤسساتها. ندعوكم لمتابعة هذه التغطية على صفحات مجلة الأمن العام ومن خلال موقعها الإلكتروني www.general-security.gov.lb. تغطية معززة بصور من هذه الاحتفالية.
1: أمنك بأمان.
0: اللواء شقير في النشرة التوجيهية للعسكريين: احموا المؤسسة وطبقوا القانون واحترموا المواطن. أكد المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير في النشرة التوجيهية التي وجهها إلى العسكريين والموظفين في المديرية العامة للأمن العام في العيد 81 للأمن العام، أن الإنجاز الحقيقي هو في الجمع بين الأمن والخدمة والحزم والمرونة وتطبيق القانون واحترام الإنسان، وحيا ما يبذلونه من جهود وتضحيات في مختلف مواقع الخدمة، كما حيا عائلات شهداء الأمن العام الذين دفعوا أغلى الأثمان دفاعا عن الدولة وأمنها، والمتقاعدين الذين أمضوا سنوات من أعمارهم في خدمة المؤسسة. على صفحات مجلة الأمن العام تتابعون بالتفصيل ما جاء في النشرة التوجيهية.

0: على صفحات مجلة الأمن العام تقرير يوقعه ميشيل كرم والعنوان هو الأمن العام في عيده 81، تطور يواكب الأزمات وجهوزية لمواجهة التحديات. يستهل ميشيل كرم كاتبا: في عيده 81 يرسخ الأمن العام حضوره ركنا أساسيا من أركان الدولة وشريكا فاعلا للمؤسسات العسكرية والأمنية في حماية الوطن وصون استقراره وخدمة المواطن مهما اشتدت الأزمات وتعاظمت التحديات، وقد أثبت عسكريوه من قلب المحن أنهم على قدر القسم الذي أدوه متمسكين بواجبهم الوطني الذي يعلو على كل اعتبار. لا تختصر الاحتفالات بعيد المؤسسة الوطنية وفي طليعتها المديرية العامة للأمن العام باستعادة محطات من تاريخ مضى أو تعداد ما تحقق من إنجازات بقدر ما تشكل مناسبة لاستشراف المرحلة المقبلة والاستعداد لما تحمله من مخاطر وتحديات محتملة. فالمؤسسات الحية لا تكتفي بما راكمته من خبرات، بل تبني عليها لتعزيز جهوزيتها وتطوير قدراتها بما يمكنها من مواكبة الظروف الاستثنائية التي يمر بها لبنان، لا سيما في ظل الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة وما تفرضه من أعباء أمنية ووطنية متزايدة. وفي ترجمة عملية لهذه المسؤولية الوطنية، واصل عسكريو الأمن العام منذ تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية عام 2023 أداء واجباتهم الأمنية والإدارية والإنسانية بكفاءة على امتداد الأراضي اللبنانية، محافظين على استمرارية المرفق العام رغم قسوة الظروف. فإلى جانب مواكبة شؤون المواطنين والمقيمين وإنجاز معاملاتهم، أسهموا بالتنسيق مع مختلف الإدارات الرسمية في التخفيف من تداعيات الحرب، مجسدين نموذج المؤسسة التي لم تتراجع عن القيام برسالتها أمام المخاطر والتحديات. الأمن العام في هذا التقرير تضيء على أهم المحطات والإنجازات التي تحققت وتختم: هكذا لا يطل الأمن العام على عيده من بوابة الاحتفال بتاريخ مضى فحسب، بل من موقع مؤسسة تستحضر إرثها لتصنع به مستقبلها، وتستمد من محطات الأمس قوة لمواجهة استحقاقات اليوم وتحديات الغد. فالأعياد في مسيرة المؤسسة الوطنية ليست وقفة عند إنجاز تحقق بقدر ما هي مناسبة لتجديد العهد مع الدولة والمواطن ومراجعة المسار استعدادا لما هو آت. ففي هذه المرحلة التي تتزاحم فيها الأخطار على لبنان من الاعتداءات الإسرائيلية وتداعياتها إلى التحديات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية، تزداد مسؤولية الأمن العام وتتسع مهماته على المسار السياسية والأمنية والإدارية بما يواكب تعقيدات الواقع اللبناني وما يفرزه الصراع المستمر مع العدو الإسرائيلي والحروب والأزمات التي تعصف بدول الجوار، ويمضي عينا على الأمن ويدا في الخدمة وعهدا باقيا مع الوطن. إذن على صفحات مجلة الأمن العام هذا العنوان: الأمن العام في عيده 81، تطور يواكب الأزمات وجهوزية لمواجهة التحديات.
1: أمنك بأمان.
0: المحطة الأخيرة في حلقة اليوم من أمنك بأمان نافذة دولية. هذه النافذة اليوم على الحرب الاقتصادية الأمريكية على إيران، يوقعها الكاتب والمحلل السياسي شوقي عشقوتي. دعونا نتابع.
1: نافذة دولية مع المحلل السياسي شوقي عشقوتي.
2: بعدما اختار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحرب الاقتصادية بديلة عن الحرب العسكرية، السؤال الذي يطرح بإلحاف: هل يحقق الخنق الاقتصادي لإيران على يد الرئيس ترامب، هل يحقق ما لم تحققه القوة العسكرية؟ وهل ينجح الرئيس الأمريكي في حمل إيران على الاستجابة والانصياع لشروطه؟ إذا أردنا أن نبين تسلسل الأحداث منذ الربيع الماضي وحتى الآن، يمكن الخروج باستنتاج أساسي، وهو أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حدد ما يريده من إيران وما يريده مع إيران. لا عودة إلى الحرب العسكرية الواسعة التي أوقفها في نيسان الماضي، ولا عودة إلى مذكرة التفاهم التي أبرمت بين الطرفين وفشلت في تحقيق هدفها الأول وهو إعادة فتح مضيق هرمز. الخيار المعتمد من جانب ترامب في ظل حالة اللحرب هو الذهاب إلى الحرب الاقتصادية والضغوط القصوى والحصار المطبق لخنق إيران اقتصاديا وماليا وإجبارها على الرضوخ والتنازل. التحول في المقاربة الأمريكية بات واضحا: لا إلغاء كامل للضغط العسكري ولا عودة كاملة إلى الدبلوماسية، بل حصار بحري وعقوبات وضغوط لفرض عزلة اقتصادية على إيران لم يشهد العالم مثلها من قبل. قبل شهرين دافع ترامب عن مذكرة التفاهم مع إيران وعن وقف الحرب، وقال إن استمرار الحرب كان سيؤدي إلى كارثة اقتصادية. واليوم يبدو أنه ذاهب إلى قلب هذه المعادلة ويريد إحداث كارثة اقتصادية في إيران بدون أن تحول كارثة اقتصادية أو سياسية عليه. ترامب الذي لا يعرف عنه طول النفس ولا ميله إلى الحلول البطيئة اختار هذه المرة أن ينتظر ولو مؤقتا، لأنه يريد أن يختبر ما إذا كان الاقتصاد الإيراني قادرا على تحقيق ما عجزت عنه القنابل الأمريكية والصواريخ الأمريكية. يشرح ترامب ما الذي ينتظره، يقول: نحن فقط نراقب إيران مع هذا التضخم الهائل، وحقيقة أنه لم يعد لديها المال. الإيرانيون يواجهون صعوبة حتى في دفع رواتب قوتهم. ويلخص الأمر بجملة ترامبية بامتياز: الأمور ستنجح، تنجح دائما، والأمر أشبه بلعبة شطرنج. ما يطرحه ترامب بهذه السهولة لا يبدو كذلك، ولم يعد السؤال يقتصر على كم تحتاج الولايات المتحدة من القوة لإخضاع إيران، بل بات السؤال الأهم: إلى متى تستطيع إيران الصمود وتحمل كلفة المواجهة؟ مما لا شك فيه أن الإيرانيين باتوا يتحسسون خطر الحصار الاقتصادي، وأقر القادة الإيرانيون بخسائر الاقتصادية الناجمة عن الحرب مع الولايات المتحدة. ودعا المرشد مجتبى خامنئي في آخر رسالة له الحكومة للتعامل مع هذه التحديات. وجاءت هذه الرسالة بعد تصريحات الرئيس بازشكيان ورئيس البنك المركزي الإيراني، أقرا فيها بتأثير الحصار البحري الأمريكي، وتحدثا عن توقف مبيعات نفطية وصعوبات في استيراد البنزين. وتطرق الرسالة إلى ضغوط اقتصادية، ذكرت التضخم، البطالة، إدارة الأسعار والأسواق من أبرز التحديات المعيشية التي تواجه الحكومة. وصف خامنئي المشكلات الاقتصادية بأنها بقع داكنة على صفحة الاقتصاد الإيراني، داعيا إلى جعل سياسات الاقتصاد المقاوم محورا للسياسة الاقتصادية، وإلى ما سماه الإسقاط التدريجي للدولار من مستوى دوري الحالي في الاقتصاد. ولكن استراتيجية الخنق الاقتصادي تواجه معضلة أساسية، فلا مؤشرات إلى استعداد قادة إيران للتراجع وتقديم تنازلات والتخلي عن مطالبهم القصوى في المفاوضات. صحيح أن الإجراءات الأمريكية مؤثرة بالفعل، الاقتصاد الإيراني يتخبط تحت وطأة العقوبات، إلى جانب مجموعة كاملة من المشكلات الهيكلية التي يعانيها منذ سنوات. ولكن الصحيح أيضا أن العقوبات لن يظهر تأثيرها ومفعولها سريعا، والأمر يتوقف على قدرة إدارة ترامب على الإبقاء عليها لفترة طويلة، بما يكفي لإحداث تغيير في حسابات القيادة الإيرانية. فالعقوبات تزيد الضغط على الاقتصاد الإيراني، ولكن تأثيرها لتصبح مؤلمة، وبما يكفي لدفع القيادة الإيرانية إلى تغيير مسار السياسة، تأثيره يحتاج إلى وقت. من المرجح ألا يحدث هذا خلال أسابيع أو ربما خلال أشهر. وحتى الآن لا يبدو أن الضغط الاقتصادي الذي تفرضه الولايات المتحدة دفع كبار القادة في طهران إلى تغيير موقفهم التفاوضي، خصوصا أن القيادة الإيرانية الجديدة تشعر بأنها متمكنة ومتعززة لأنها نجت من حرب تقليدية عالية الكثافة مع الولايات المتحدة. وهذا الشعور دفعها إلى إصدار مواقف أكثر تشددا، ومنها القول أنها ستخرج من الحرب بوضع استراتيجي أقوى مع السيطرة على مضيق هرمز، وإلى وضع شروط على الولايات المتحدة لفتح مضيق هرمز. إيران لا تقول أنها أقوى من أمريكا، بل تراهن على أنها تستطيع الصمود أطول مما تريد أمريكا أن تنتظر. طهران تعتقد أن الانتخابات النصفية الأمريكية هي نقطة ضعف واشنطن. يستطيع النظام الإيراني أن يفرض على مجتمعه أثمانة اقتصادية هائلة بدون انتخابات تنافسية تحدد مستقبله السياسي بعد أشهر. أما رئيس ترامب فلا يملك هذه الرفاهية. فالانتخابات النصفية الأمريكية في 20 سنة تقترب، وأسعار الطاقة والتضخم والقدرة الشرائية ليست مسائل في السياسة الخارجية بالنسبة للناخب الأمريكي، إنها مسائل يومية. ولهذا لا تدور حرب الاستنزاف بين اقتصادين فقط، بل بين ساعتين سياسيتين مختلفتين. الرئيس ترامب ينظر إلى إيران ويسأل: كم تستطيعون الصمود؟ والمقابل تنظر طهران إلى واشنطن وتسأل: كم يستطيع ترامب الانتظار؟ والسؤال يفرض نفسه الآن: هل اكتشف ترامب سلاحا أكثر فعالية من القصف، أم اكتشف أن القصف مهما بلغت قوته وسطته لا يفضي دائما إلى النتيجة السياسية المطلوبة؟ بعد أشهر من واجهة تلقت إيران ضربات قاسية على مستويين العسكري والاقتصادي، لكنها لم تستسلم، فما يزال النظام قائما والمفاوضات تروح مكانها فيما لم يعد مضيق هرمز إلى وضعه الطبيعي حتى الآن. لذلك قد لا يكون انتقال واشنطن إلى ساحة الاقتصاد مؤشرا إلى نهاية الحرب بقدر ما يعكس بلوغ العمل العسكري سقفا معينا ودخول المواجهة مرحلة جديدة تختبر فيها قدرة إيران على الصمود تحت ضغط الاستنزاف الاقتصادي. تستطيع الولايات المتحدة تدمير أهداف، إغراق سفن وغارات أخرى، لكن السؤال الأصعب في أي حرب ليس ما الذي تستطيع تدميره، بل ما الذي تستطيع تغييره سياسيا بعد التدمير. لا تبدو واشنطن وطهران مشغلتين بصياغة التسوية بقدر انشغالهما باختبار قدرة الخصم على الاحتمال. لم يعد السؤال من هو الأقوى، الجواب معروف. السؤال الذي سيقرر نتيجة هذه المواجهة أصبح أبسط بكثير، من يتحمل أكثر ومن يصرخ أولا. الولايات المتحدة تراهن على الحصار والعقوبات وخنق صادرات إيران واقتصادها، فيما تراهن طهران على تعطيل بلاحة في بندق هرمز وأبقاء أسعار الطاقة مرتفعة، بما يضغط على رئيس ترامب قبل الانتخابات النصفية. كل هذا الوضع في تقريرات المسؤولين والدبلوماسيين يرسم ثلاثة سيناريوهات. السيناريو الأقرب هو أن التوصل إلى اتفاق نهائي ليس متاحا، وأن استمرار الهدنة والحصار. وهناك سيناريو الثاني تمديد تقني قصير وسلطتي باكستان وقطر. هناك سيناريو الأخطر عندما يبدأ خطا حسابات، إذا أصيبت سفينة أو سقط قتل أمريكيون قد يدفع ترامب إلى تنفيذ تهديده باستخدام كل الخيارات. الخطر المقلق لا يتعلق فقط بالتأثير الاقتصادي أو أسعار الطاقة، وإنما بسهولة تحول الحرب الاقتصادية إلى صراع عسكري مفتوح. فالأمر لا يحتاج إلى الكثير للعودة إلى أعمال عدائية شاملة. حادث واحد أو رد فعل متسرع يمكن أن يؤدي إلى تصعيد سريع، كأن يقرر طرف ما إطلاق النار على سفينة حربية أو مهاجمة قاعدة أمريكية، وبالتالي فإن خطر اندلاع حرب جديدة ما زال احتمالا موجودا وكبيرا.
1: نافذة دولية مع المحلل السياسي شوقي عشقوتي.
0: كان هذا الكاتب والمحلل السياسي شوقي عشقوتي، نافذة دولية.

0: بهذا مستمعينا نصل إلى ختام حلقة اليوم من أمنك بأمان. هذا البرنامج يأتيكم بالتعاون بين صوت كل لبنان والمديرية العامة للأمن العام. نشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
1: أمنك بأمان عبر صوت كل لبنان.

أمنك بأمان. كلتنين 11:30 صباحا عبر صوت كل لبنان، ويمكن إعادة الاستماع إلى البرنامج عبر موقع vdlnews.com وتطبيق vdlnews.

0: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً، والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب، عبر صوت كل لبنان.
1: في قلب العاصمة بيروت وبجوار عدد من المستشفيات الكبرى يرتفع مركز واحة الحياة أوازيس دو في، الأول والفريد من نوعه في لبنان، للرعاية الصحية ذات الجودة العالية للراشدين والمسنين وإعادة تأهيل المصابين بأمراض طويلة الأمد وغير حادة. خدمتنا في أودي في تشمل رعاية المصابين بأمراض دون الحادة ومتوسطة، رعاية المصابين بالألزهايمر والخرف، رعاية المرضى في المرحلة الأخيرة من حياتهم، الرعاية الملطفة، العناية بكبار السن، والرعاية الاجتماعية. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفية، شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.

0: فأرة، فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة باك تو سكول، شنط وقرطاسية بأحسن الأسعار.
2: لأنهم جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
3: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا جراندور، لا يبقى غذائكم سليم.

اليوم مع بوب فاينانس كل شيء صار أسهل. فاتورة تليفون، رسوم وضرائب لصالح وزارة المالية، حوالات داخلية وخارجية، جميع أنواع التأمين أو أي دفعة بدك تخلصها صارت بين إيديك بسرعة وأمان. بأي فرع من فروع بوب فاينانس أو عبر بوب أب، وين ما كنت خلي معاملاتك علينا وخليك مرتاح. بوب فاينانس، نختصر لك الطريق.

0: موريتا موريتا. الهرمز سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
1: تا موريتا موريتا.
0: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يا من سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
1: تا موريتا تا موريتا.
0: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم. تبريد تبريد تبريد.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: أسعدتم أوقاتاً، إنها 12:15 في صوت كل لبنان. هذا عرض للأخبار. أفاد الدفاع المدني

0: آخرين، هذا وسجل تحليق المسير للطائرات الإسرائيلية في أجواء صور وبلدات القضاء على مستوى منخفض. في قصر بعبدة لقاءات لرئيس الجمهورية جوزيف عون قبل ظهر اليوم شملت النائب السابق لمجلس الوزراء إلياس المر الذي أيد خطوات رئيس الجمهورية التفاوضية وقال من يعترض فليقدم البديل.
1: الحل الوحيد هو التفاوض. تموضع لبنان على طاولة المفاوضات هو تحضيرا للمرحلة اللي جاية، ملف الجنوب، ملف الانسحاب الإسرائيلي، ملف الغاز والنفط بجنوب، ملف إعادة الأعمار، كله ترحل لما بعد رأس السنة نتيجة خبط بإسرائيل. ضروري نبقى على طاولة تفاوض وطاولة مفاوضات تلم بده يجي الحل بالمنطقة الكبيرة، ما يكون لبنان قاعد لا سمح الله تحت الطاولة. المسار اللي أخده رئيس الجمهورية هو الوحيد والأفضل. اللي بده يخون بده يكون طارح بديل. أما التفاوض العسكري اللي عم بيصير مع إسرائيل هذا ملف على جنب تقني، منشوف شو رح يعطي.
0: الرئيس جوزيف عون أكد لرئيس الجامعة الأمريكية في بيروت الدكتور فضل خوري وأعضاء مجلس أمناء الجامعة أن الاستثمار في الإنسان والعلم يميز لبنان، منوها بما تقدمه الجامعة الأمريكية في بيروت في هذا المجال من قيمة تربوية وثقافية تعزز مكانته في العالم. ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
0: نواصل عرض الأخبار من صوت كل لبنان. كشفت وزارة الخارجية الإيرانية أن المفاوضات مع عمان وصلت مرحلتها النهائية ويمكن إبرام اتفاق في خلال أيام بشأن ممر مؤقت في الهرمز. هذا وتوعد رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف بمهاجمة الأصول الأمريكية في المنطقة في مقابل أي استهداف لأصول إيران النفطية والغازية. نقلت صحيفة التايمز البريطانية عن مصدر أمني إسرائيلي رفيع المستوى أن أي هجوم مباشر من الفريق الإيراني سيمنح تل أبيب المبرر اللازم لتنفيذ عمليات عسكرية نوعية وغير مسبوقة لم تقدم عليها إسرائيل في الماضي. أوضحت شركة كيبلر لتتبع السفن أن متوسط عدد سفن البضائع التي عبرت مضيق هرمز في خلال الأيام العشر الماضية انخفض إلى أدنى مستوى له منذ أيار الماضي. استعادت القوات المسلحة اليمنية جبل الكورة في كتح غربي تعز، كما سيطرت على معسكر اللبنات في محافظة الجوف. في المقابل أعلن المتحدث الرسمي باسم الحوثيين يحيى سريع إسقاط طائرة استطلاع سعودية، وذلك أثناء قيامها بمهام عدائية في أجواء محافظة البيضاء، وقد تم استهدافها بسلاح مناسب لتصبح الطائرة الثالثة التي تم إسقاطها في غضون 24 ساعة حسب سريع. أكد مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن إسرائيل تواصل تقييد دخول المساعدات إلى قطاع غزة رغم وقف إطلاق النار.

أشار المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف بعد مغادرته أوكرانيا أمس إلى أن محادثات في كييف كانت مهمة للغاية ومكثفة من حيث المضمون، والوفد الأمريكي متحمس جدا للنتائج الأولية التي تحققت. المبعوث الأمريكي الثاني جاريد كوشنير لفت من ناحيته إلى أن الولايات المتحدة لا تسعى فقط إلى إنهاء الحرب، بل تريد أيضا ضمان سلام طويل الأمد لأوكرانيا. ختام عرض الأخبار قدمناه من صوت كل لبنان.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا.
1: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز.
2: Under the high patronage of the Lebanese Ministry of Culture and the Lebanese Ministry of Tourism, for the first time in the Middle East, Grammy Award-winning mezzo-soprano Marina Viotti at the Beirut International Opera Festival and Competition on September 8th with Les Solistes de Beirut and the Lebanese Symphony Orchestra, conducted by Fernando Afara, officially hosted by Zouk Mikhail Municipality, in partnership with the Swiss Embassy and Beatty Association. Book now at Virgin Ticketing.
3: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك؟ والقلق عم ياخد من طاقتك؟
0: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.
4: ألو تريزي، خليلي قلبي، بدك تجي تحضري مسرحية القرن البيضو، تأليف وإخراج يحيى جابي، بطولة ماريا دويهي من عنا من صغرتي، عمسرح المونوب بيروت. تحجزي بمكتبة أنطوان أو أنطوان أونلاين، أو خدي أيدي هذا الرقم عندي 81-022-808. يلا بخطري ويرحم موتك. مسرحية القرن البيضو ب12 أيلول.
5: انت لبناني صاحب مصلحة او مهنة حرة بلبنان او باي بلد تاني؟ طور عملك، وصل خدماتك لأكبر عدد من اللبنانيين وين ما كانوا بالعالم. عملائك ممكن يكونوا باي مطرح، قريب او بعيد. خلي لابورا انترناشنال تساعدك توصلهم. سجل اليوم على منصة laboraonline.com، حمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي، وخلي كل لبناني بالعالم يعرف فيك. لابورا، كونكتينج دياسبورا.
6: الهرم سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
7: تعبورت
6: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
7: تعبورت
6: لا كتير شوب هيك، كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
7: تبريد

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلومات.

القانون انحكى عن الفرص القانونية لدمج التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي في التعليم. أين يكمن القصور في القانون اللبناني؟ وما هي الخطوات التشريعية الأكثر إلحاحاً ودور السلطة التنفيذية في هذا الإطار؟ المحامية الدكتورة أودين سلوم ضيفة الدكتور جان عقل الثلاثاء الثالثة والثلث بعد الظهر عبر صوت كل لبنان.

0: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر وعشرة ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
1: إذاعة سبوتنيك،
0: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الـ MTV، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً BBC نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار، أخبار الكل عصوت كل لبنان.

الصحف ورقية أو إلكترونية، نحن منوصلكن إياها. صاحبة الجلالة، كل يوم 6:30 الصبح على صوت كل لبنان.

راديو راما وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياتي قيمة مع الأب شرب الشلالة. راديو راما على صوت كل لبنان.

بهالصيفية صبحية ندى بترافقكن بفقرات المنوعة المفيدة والمسلية، ضيوف ومواضيع، أغاني وأراء من التنين للخميس 9:45 صباحا مع ندى صليبة عصوت كل لبنان.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا،
1: صوت كل لبنان VDTL. تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
0: بنص لبنان بالدكواني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبكفي وصغير وبدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.

شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.

0: رصيدك خلص، نزل بوب أب وشرج خطك ألفا أو أم تي سي بأي وقت ومن أي مكان بكبسة واحدة.
1: بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من 8 دولار. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
0: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، توست بلي دوري ب95 سنت، تفاح أحمر الكيلو ب98 ألف ليرة.

0: فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: تبرد تبرد تبرد تع
2: تع بولد تع بولد تع
3: الهرمو سكر أو ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
4: تع بولد تع بولد تع
3: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
4: تع بولد تع بولد تع
3: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: نحييكم من صوت كل لبنان، هذا موجز للأخبار. في جديد الميدان الجنوبي، سجل قصف مدفعي إسرائيلي مركز وعنيف على بلدة النبطي الفوأة، كما استهدف الجيش الإسرائيلي بلدة أرنون. رأى المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان أن ما يجري في الجنوب أمر كارثي، والسلطة تعتزل شعبها وقضاياها السيادية بخلفية فريق يعمل وفق اللوائح الأمريكية الانتهازية وبطريقة تتعارض مع صميم شرعيات السلطة الوطنية ومواثيقها. وأكد قبلان في بيان أن عمل السلطة مع واشنطن وتل أبيب للخلاص من طائفة أمر لن يمر حتى لو احترق الشرق الأوسط كله، وعليه فإن المقاومة هي الخيار الأكبر وعنوان الانتماء الوطني الكبير، لأن البديل معدوم.

0: أعلن وزير العدل عادل نصار أن المحقق العدلي القاضي طارق البيطار ختم تحقيقاته في قضية انفجار مرفأ بيروت وأحال الملف إلى النيابة العامة التمييزية لإبداء مطالعتها تمهيدا لاستكمال المسار وصولا إلى القرار الظني. وتوقع نصار إنجاز هذه المرحلة وكشف الحقيقة وتحقيق العدالة في واحدة من أكثر القضايا إيلاما للبنانيين في مهلة أقصاها الشهر المقبل، مؤكدا أن استقلال القضاء واحترام الإجراءات القانونية هما الضمانة للوصول إلى الحقيقة ومحاسبة المسؤولين. في قصر بعبدة أكد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون في خلال لقائه الرئيس العالمي لمنظمة الشفافية الدولية أن مكافحة الفساد تشكل أولوية أساسية في مسيرة بناء الدولة. هذا وأطلع الوفد الرئيس عون على أبرز البرامج التي تنفذها المنظمة في لبنان، ولا سيما دعم تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، إضافة إلى برامج بناء القدرات مع عدد من الوزارات والبلديات.
1: تأمين أول ريسك بغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: الهرمو سكر أو مسكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
3: تع بوري تع بوري تع،
2: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
3: تع بوري تع بوري تع،
2: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: نواصل موجز الأخبار من صوت كل لبنان. أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن القوات الإسرائيلية قضت على المشتبه بتنفيذه عملية طعن قرب قرية أسرين في قضاء نابلس. وتعليقا على حادثة الطعن، أوضح رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أن كل من يحاول تهديد إسرائيل سيدفع الثمن، مؤكدا العمل على تصفية المخربين ومطاردة مرسليهم وتدمير البنى التحتية للإرهاب في الضفة الغربية. توازيا كشف وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس عن إصداره مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو تعليمات للجيش للاستعداد لحرب شاملة ضد الإرهاب في الضفة الغربية ضد السلطة الفلسطينية إذا تأكد استعدادها لهجوم مثل 7 من تشرين الأول، مؤكدا عدم السماح بانتفاضة في الضفة تستمر سنوات. أفادت صحيفتها أرتس بأن تقييما للاستخبارات العسكرية الإسرائيلية يرجح أن يقرر المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي تصعيد المواجهة مع إسرائيل في ظل الضغوط المزدوجة المفروضة على إيران. وأشارت

الصحيفة إلى أن التدريب المفاجئ الذي أجراه الجيش الإسرائيلي أمس يعكس تقديرات عسكرية بشأن احتمال اندلاع مواجهة واسعة. إلى اليمن، حيث أعلنت القوات المسلحة اليمنية السيطرة على معسكر لبنان الاستراتيجي، أحد أهم معاقل الحوثيين شرق مدينة الحزم في محافظة الجوف، بعد استسلام عناصر حوثية للقوات المسلحة اليمنية أثناء التقدم. وقال المتحدث الرسمي باسم الجيش اليمني إن وزارة الدفاع استخدمت في العملية قدرات نوعية أدخلت في الخدمة حديثا، تمكنت من تدمير وتحييد قدرات وعناصر الحوثي في المعسكر. في سوريا، أصيب عنصر من شرطة القصر العدلي في اللاذقية إثر عملية إطلاق نار من دون معرفة الأسباب، وقد أخلت قوى الأمن المحكمة. ختام موجز الأخبار، قدمناه من صوت كل لبنان.

0: بهالصيفية صبحية ندى بترافقكن بفقرات المنوعة المفيدة والمسلية، ضيوف ومواضيع، أغاني وأراء، من التنين للخميس 9:15 صباحا مع ندى صليبة عصوت كل لبنان.
1: بعيدا من لبنان وإليه، قريبا من الأحداث الإقليمية والدولية، وعلى مسافة واحدة من توجهات متعارضة وأراء متضادة، استوديو الحدث مساحة حوارية أسبوعية تربط صوت كل لبنان بدي دبليو عربية في ألمانيا، مع ضيوف من العالم في قراءات وتحليلات للحدث الدولي العالمي. استوديو الحدث الأربعاء 3:30 بعد الظهر مع خلدون زين الدين عبر صوت كل لبنان ودي دبليو عربية في ألمانيا.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا.
1: تبرد
2: الهرم سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
1: تع بورد تع بورد تع،
2: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
1: تع بورد تع بورد تع،
2: لا كتير شوب هيك كتير شوب، Let's make extra great again يا معلم.
1: تبرد تبرد تبرد.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: أوازيس دوفي، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص الحائز على اعتماد اللجنة الدولية المشتركة في الولايات المتحدة JCI، مع الختم الذهبي لما يقدمه من خدمات ذات نوعية وجودة. 16 طابقا في قلب بيروت على مساحة أكثر من 16,000 متر مربع، 131 سريرا في غرف مجهزة بأحدث التقنيات الطبية والواي فاي. يؤمن مركز ODV العناية الدائمة والمؤقتة للمرضى مع إمكانية متابعة الأطباء العاملين في مستشفيات أخرى مرضاهم. للمعلومات 01-42-52-62 oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
3: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكم للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
4: ألو تريزة، حليلي قلبي، بدك تجي تحضري مسرحية القرني البيضو، تأليف وإخراج يحيى جابي، بطولة ماريا دويهي من عنا من صغرتي، عمسرح المونوب بيروت. تحجزي بمكتبة أنطوان أو أنطوان أونلاين، أو خدي أيدي هذا الرقم عندي 81-022-808. يلا بخطري ويرحم موتك. مسرحية القرني البيضو ب12 أيلول.
2: نبقى هلأ عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج RT روسيا اليوم. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد المذاعة بهالفترة.
5: اسأل أكثر.
6: تتسارع المواجهة بين إيران والولايات المتحدة، ومعها تتسع حدود الاشتباك. استهداف إيراني للسفن الحربية الأمريكية ورد أمريكي يطال ناقلات النفط الإيرانية، فيما يعلن محمد باقر قليبة بانتهاء مرحلة الردود المتناسبة. فهل نحن أمام قواعد اشتباك جديدة أم تصعيد يختبر قدرة الطرفين على الردع من دون الانزلاق إلى مواجهة مفتوحة؟ ويمكنكم مشاهدينا المشاركة معنا من خلال التصويت على موقعنا الإلكتروني arabic.rt.com والإجابة عن السؤال التالي: برأيك هل ينفجر الوضع بين واشنطن وطهران مع استمرار الاشتباك في مضيق هرمز؟ الإجابة بنعم أو لا. مرحبا بكم من جديد مشاهدينا، واسمحوا لي أن أرحب بضيفي معنا من طهران الخبير بالشؤون الإقليمية والدولية الدكتور حكم أمهز، ومن واشنطن عضو الحزب الجمهوري والباحث في العلاقات الدولية الأستاذ ماركو مسعد. مرحبا بكما ضيفي، وأبدأ مع ضيفي دكتور حكم من جديد. مرحبا بك. فعليا يعني كان لافت تصريح قاليباف بأن مرحلة الردود المتناسبة قد انتهت، وبالتالي ما الذي تغير عمليا في العقيدة العسكرية الإيرانية؟
7: نعم، أولا تحية لك رانيا، وتحية لضيفك الكريم والمتابعين. في الفترة الماضية، خلال يعني الفترة الأخيرة، أعلنت إيران أنها يعني انتقلت من عقيدة الدفاع إلى عقيدة الهجوم. الآن تعرفين أنه هذه ليست بطبيعة الحال ليس عملنا، ولكن بطبيعة الحال ما نقرأه في هذا الإطار أنه عندما تنتقلين من العقيدة الدفاعية إلى العقيدة القتالية أو الهجومية، فهذا يعني أنه لديك متطلبات يجب أن تنفذيها على أساس القدرات العسكرية، على أساس التموضع، على أساس الأهداف، على أساس الاستخبارات، على أسس كثيرة جدا. فلذلك من هذا المنطلق يتحدث السيد قليباف بهذا المنطق، ويقول أنه الرد اللامتناسب أو الردود المتناسبة، هو يقصد بها أنه لم يعد مقبولا أنه استهداف مثلا سفينة بسفينة، وهذا ما حصل خلال الأيام الماضية، خلال اليومين الماضيين، يعني عندما تم استهداف السفن الإيرانية الثلاث، قامت إيران باستهداف ثلاث سفن واستهداف حاملة الطائرات وباستهداف مدمرتين وزورقا في البحر. يعني عمليا كما كنا نقول عبر شاشاتكم الكريمة أنه لم يعد العمل بالمثل الذي يقول العين بعين والسن بالسن، العين بالعين والسن بالسن، إنما العين بعيون والسن بأسنان. الآن هل أن هذه العقيدة يعني تتطلب أن يذهب الإيراني مباشرة إلى الحرب المفتوحة؟ هذا بطبيعة الحال سابق لأبوانه بكثير جدا. لماذا؟ لأنه كلا الطرفين ولأسبابه إذا أردت لنتحدث عنها، كلا الطرفين لا يريد أن يذهب الآن بالحرب إلى إلى إلى طيب. يعني إلى أوسعها أو إلى تصعيد كبير جدا.
6: لأنه مش
7: هم يريدون أن تبقى أمور ضمن الضوابط ويصعدون بحسب الردود الأفعال،
6: وتبقى المنطقة في حالة لا حرب ولا سلم كما هو واضح. طيب سأعود إليك دكتور حكم، أنتقل إلى أستاذ ماركو. أستاذ ماركو،
7: ليس شرطا.
6: نعم سأعود إليك أستاذ ماركو، أسمع رأيك بما تحدث به ضيفي، وإلى أي حد تعتبر واشنطن ما قاله قليباب أولا وما استهدفته إيران ثانيا يشكل ربما انتقالا وتحولا جذريا في قواعد الاشتباك؟
8: اولا تحيات حاجه حتى الضيف الكريم والساده المشاهدين. يعني ارى بان هناك يعني اشتباه او دعنا نقول وجه تشابه بين النظام الايراني ودونالد ترامب. كلاهما يتحدث كثيرا وكلاهما يتحدث بصيغه فضفاضه، ولكن الاهم هو الحديث عن دعنا نقول الاستراتيجيه على الارض. هل النظام الايراني لديه ما يكفي الان لتنفيذ هذه التهديدات التي قالها قليباب لتحولها على الارض ام لا؟ هل لديها القدرات العسكريه لذلك ام لا؟ نعم راينا استهداف سفينه مقابل سفينه، ولكن ايضا هذه الطريقه من الاستهدافات الإيرانية رأيناها خلال ستة أشهر الماضية وميدان ستة أشهر، ولم نرى أي جديد. وحتى لو كان يتحدث النظام الإيراني عن استهداف للقواعد العسكرية الأمريكية، كان يتحدثون عن يعني استهداف لمدن الدول الخليجية أغلبها أهداف مدنية، وأيضا تحدث عن الأردن وتحدث عن العراق وتحدث عن سوريا. فإذن لا لا لا أجد بأن هناك كثيرا من دعنا نقول الوجاهة لما يقوله قليباب، سوى أن بالفعل هناك يكون هناك ازدياد في الخناق الاقتصادي وازدياد في الحصار البحري على النظام الإيراني، والنظام الإيراني يبد عليه أن يرد أو على الأقل يجد مفرا أو مخرجا من هذه المسألة. ولكن بكل تأكيد هذا لا يعني بأن النظام الإيراني سوف يفتح حرب مفتوحة على القوات العسكرية الأمريكية، لأن لو كان بالفعل يريد ذلك لكان قد فعل ذلك منذ بداية الحصار. هذا الحصار الذي يؤلمهم كثيرا ليس فقط اقتصاديا ولكن أيضا في السيادة الإيرانية نفسها.
6: طيب دكتور حكم، يعني واضح تماما بهذه الجزئية اتفقتما بقضية بأن لا مصلحة لإيران بأن تتوسع هذه المواجهة، لكن ألا تعتقد بأن تغيير في قواعد الاشتباك أو حتى التصريحات الصادرة من قليباب اليوم التي تشكل تحول استراتيجي تزيد الكلفة على إيران أكثر؟
7: نعم، شوفي أولا فقط تعقيب على ما تفضل به ضيفك الكريم حول موضوع القدرات. شوفي يعني لا شك، يعني لا أحد يستطيع أن يقول أن إيران تمتلك قدرات توازي القدرات الأمريكية، يعني هذا أصلا مخالف للمنطق ومخالف للموضوعية. صحيح، ولكن الإيرانيين استطاعوا على مدى ستة أشهر، وهذا إنجاز عظيم لهم يعترف به الأمريكي قبل غيره، بأنهم صمدوا وأفشلوا المخططات الأمريكية التي كانت موضوعة والأهداف الأمريكية التي كانت موضوعة لإسقاط النظام ولإحداث متغيرات في المنطقة إلى آخره. أفشلوا كل هذا الموضوع، وهذا إنجاز لا يمكن أن نقول ليس إنجاز. النقطة الثانية أنه في هذا الزمن لم يعد تقدر القدرات على أساس ما تمتلكه من أسلحة. الموضوع الآن مثلا هناك عناصر أخرى دخلت على الخط، لنضرب مثلا موضوع مضيق هرمز. الجغرافيا تلعب دورا، الشعب يلعب دورا، الرأي العام يلعب دورا إلى آخره. فلذلك ليست إيران فقط لا تريد أن تذهب بالحرب إلى أوسعها، لا، الأمريكي أيضا لا يريد أن يذهب بالحرب إلى أوسعها، لأن القادة العسكريين الأمريكيين هم طلبوا أن لا تذهب الحرب إلى آخره. وأتحدث هنا تحديدا عن قائد القوات، عن رئيس الهيئة الأركان دانكين، وعن قائد القوات المركزية
6: براد. لأن أمريكا ببساطة دكتور حكم لا تدفع ثمن باهظ من خلال هذا الحصار. يعني نحن اليوم نتحدث عن واقع حصار حقيقي تفرضه الولايات المتحدة الأمريكية.
7: صحيح،
6: هو الأقوى في تاريخها أساسا.
7: صحيح صحيح، شوفي صحيح، لكن هذا لا يعني إذا كانت لا تدفع. هذا التكتيك الاستراتيجية التي تتبعها إيران هي الصبر والتحمل، وهذا يعني أنه بحد ذاته طالما أن إيران واقفة وصامدة هذا إنجاز. وحتى لو كانت هذه العقوبات الأخيرة وتحديدا الحرب الاقتصادية الأخيرة أثمرت شيئا ما، ولكن هذا الاستثمار ليس كبيرا، لأنه أنا بتقديري أنه لم يحقق الهدف حتى الآن لا تزال الصين وروسيا وكل الدول حتى منظمة شنغهاي تحدثت عن أن لأنها ستبقى تتعامل مع الاقتصاد الإيراني. طيب. وبالتالي لاحظي أن العقوبات لم تفرض على إيران، إنما فرضت على الدول الأخرى. فلذلك من هذا المنطلق أنا بتقديري أنه طالما أن وهذه النقطة الاستراتيجية في الموضوع وصلب الموضوع، أنه طالما إيران تنجح في إفشال الأهداف الأمريكية وتصمد في مواجهة الضربات والتحديات وتمارس هذه الاستراتيجية في المعركة العسكرية، فهذا يعني إنجاز لها. الآن علينا أن نصبر، أنا بتقدير علينا أن نصبر حتى الانتهاء الانتخابات للكونغرس، بعد ذلك يمكن أن نتحدث بسيناريوهات أخرى وكبيرة جدا.
6: نعم. طيب أستاذ ماركو، يعني إلى أي حد نستطيع أن نعتبر بأن حتى تهديد وزير الحرب الأمريكي هيكتس باستهداف 3 ناقلات إيرانية صراحة كان واضح، بشكل أو بآخر إلى أي حد تتفق بأن أمريكا ربما مع هذه الاستراتيجية الجديدة التي يعني ربما فرضتها إيران على المنطقة وعلى الولايات المتحدة الأمريكية، تعني بشكل أو بآخر بأن أمريكا ستتجه من سياسة الردع إلى سياسة العقاب الاستباقي، تتفق في هذه الجزئية؟
8: أتوقع مزيد من الأساساتين. لماذا؟ لأن أصلا الجانب الأمريكي لم يفك الحصار البحري وما زال مصرا على سياسة العقوبات الاقتصادية وسياسة الانعزال الاقتصادي ما بين إيران وكل دول التي تتعامل معها سواء دول الجوار أو الدول الأخرى، ومع ذلك تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بسياسة رد الفعل المشابه لما تقوم به إيران. إن كانت إيران تقوم باستهداف سفن نقلات نفط مدنية، الجانب الأمريكي سوف يقوم بفعل ذلك كما حدث في الحصار البحري عندما أغلق الجانب الإيراني المضيق. فإذن الجانب الأمريكي في اعتقادي يتعامل مع الحرب على إيران بأقل الطرق تكلفة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية سياسيا واقتصاديا وعسكريا. هل الجانب الأمريكي يريد فتح حرب مفتوحة؟ لا، ولكنه قادر. هو لا يريد أن فتح حرب مفتوحة لأن هناك انتخابات نصفية، هناك يعني إرادة أو حرص أمريكي للحفاظ على هذا المسار الجنوبي حتى لو يمر به نقلات النفط حتى لو بالنسبة للقليلة، لأن هذا يعتبر له مكسب اقتصادي ومكسب سياسي لأنه يضعف طيب. الموقف الإيراني. ولكن تفضل
6: أستاذ ماركو أكمل
8: ما أريد أن أقوله. بالفعل هناك يعني استراتيجية، هو الحصار الاقتصادي والضغط الاقتصادي على الجانب الإيراني، ولكن من الآن حتى يحقق هذا النظام هذا الحصار الاقتصادي أثاره السلبية على النظام الإيراني، الجانب الأمريكي يستخدم القوى العسكرية حينما يكون هناك حاجة لذلك، سواء كانت هذه الحاجة للرد العسكري على النظام الإيراني أو على الأقل الرد المشابه بحيث يرسل رسائل حزم ورادعة كبيرة للنظام الإيراني. وبكل تأكيد إن كان النظام الإيراني جاد في هذه التصريحات كان من الممكن أن يرد على القطع البحرية الأمريكية، ولكن بالفعل السياسة الإيرانية تترخص في الصمود وليس المواجهة العسكرية، لأن الصمود في حد ذاته من الممكن أن يكون هو الحال الآن ولكن ليس لفترة طويلة. نتحدث عن هذا الاقتصاد المترنح الآن في الداخل الإيراني وهذه دعنا نقول الصخب الشعبي الإيراني لما يحدث الآن من الحالة الاقتصادية السلبية في الداخل الإيراني بكل تأكيد.
6: طيب معناها دكتور حكم، يعني هذا يدفعني إلى التساؤل، هل تصريحات قاليباف وهذه الاستراتيجية الجديدة ربما تكون فقط خطاب للداخل الإيراني أكثر ما هو خطاب للخارج وأكثر ما هو تحدي فعلا لأمريكا على وجه الخصوص في واقع هذه المواجهة المفتوحة؟
7: لا لا. لا لا ابدا ابدا. هذه اولا دعينا نكون واقعيين ايضا، هناك بطبيعة الحال دائما هناك على المسؤولين في اي دولة عندما يكون هناك حروب او غير حروب ان تستنهض المعنويات وتقوي المعنويات الداخلية، وبطبيعة الحال لابد ان يكون هناك نوعا ما قليل من المبالغة لشحن الناس. ولكن عندما يتحدث السيد قليباف بطبيعة الحال ويتحدث بواقعية، انا اذهب معك واتحدث بمصادر انه في حال الآن مثلا تفضل الضيف الكريم وتحدث بشيء مهم جدا، أن الولايات المتحدة الأمريكية هي فشلت في تحقيق أهدافها ولذلك تحاول أن تستخدم هذه السياسة الاستراتيجية في العقوبات للوصول إلى أهدافها عن طريق حتى لو كان المدى طويلا. شيء الإيراني نفس الشيء، لديه مدى نفس بالصبر أطول بكثير جدا. وهنا نقطة يجب أن يعني لا أعتقد أن الكثيرين يعرفونها، الشعب الإيراني يتمتع ببرودة أعصاب هائلة جدا وقادر على التحمل يعني بشكل كبير جدا. أعطيك مثلا اليوم على سبيل النكتة، وهو بطبيعة الحال هذا المثل نموذج، يعني ذهبت أنا والعائلة لتناول الطعام في أحد المطاعم، فاقتربت حتى أوقف السيارة، فكان شخص وزوجته يحاولان يعني أو بجنب الموتورسيكل الدراجة النارية يريدان ركوبها للانطلاق، وكان يرياني بأنني قريب جدا منهما وأريد أن أوقف السيارة، وكان يتحدثان ببرودة أعصاب ثم ركب وبعد أن ركبا تحدثا قليلا يعني وأنا تشتعل أعصابي حتى بعد ذلك انطلقا. هذا نموذج أنا أتحدث به نموذج لأن
6: لذلك سألتك يعني أستاذ دكتور حكم يعني إذا كان قليبا في وجه هذا الخطاب إلى الشعب الإيراني
7: قادر
6: وكأن هناك رهان على فكرة يعني حتى الحديث قليبا من منبر البرلمان اسمح لي الحديث من منبر البرلمان يدفعنا للتساؤل في هذه الجزئية وكأنما إيران اليوم تريد من الشعب المزيد من الصبر تراهن على الصبر في هذه المرحلة خوفا من انفلات الأمور ربما.
7: لا لا هو أصلا صابر هو أصلا هذه الميزة موجودة بالشعب الإيراني وعنده ميزة أخرى وهي التحدي فلذلك الإيرانيين الآن أنا بتقديري حتى الآن الإيرانيين بالرغم من هذا الحصار هم مرتاحون يعني طبعا ليسوا مرتاحون بالمعنى الحقيقي إنما لا تؤثر عليهم ولكن الحرب الاقتصادية ولكن إذا وصلت الأمور رانيا إلى مرحلة يجد فيها الإيراني أنه وصل إلى خط أحمر عند ذلك أنا أقول لك من الآن وأتحدث بمصادر أنه سيفتح المعركة مهما كلف الثمن وبالتالي حتما من هنا حتى تصل الأمور إلى هذه الحالة هناك تكتيكات تستخدم نعم
6: وهذا يدفعني في هذه وهذا يدفعني يعني ختامك يدفعني دكتور حكم لأحيل السؤال إلى الأستاذ ماركو من حيث انتهى دكتور حكم أستاذ ماركو ما الذي يضمن اليوم لأمريكا بأن لا تنزلق هذه المواجهات المضبوطة إلى حرب شاملة وربما أوسع وأكبر ولا تختصر على إيران وأمريكا وحدها؟
8: اولا تعقيبا على ما قال الدكتور حكم الف هنا وشف على تناول وجبه الغداء ولكن لا اعتقد ان هذا المثال يعني يوحي باي شيء مهم سوى ان حالات فرديه لا يمكن انعكاسها على 90 مليون ايراني يئن تحت هذه وطأة الضغط الاقتصادي الذي اصلا خرجوا في مظاهرات كبيره قبل
7: لا هذه ميزه بالشعب الايراني استاذ مسعد
8: انا اعرف الشعب الايراني واتشرف به لا اقول ذلك ولكن لا احد يقدر ان يتحدث بلسان الشعب الايراني الان لانه هو تحت اصلا حرب ويتاثر بشكل سلبي واقتصادي سلبي لا يوجد هناك حتى دعنا نقول مؤشرات للرضا للشعب الايراني. الشعب الايراني هو من قطع عنه الانترنت لمده حوالي شهرين او اكثر كان لا يعرف اي اخبار كان لا يعرف اي كان الحرس الثوري الايراني تحدث وقال ان خرج الشعب الايراني او اي تظاهره سوف تحدث سوف نتعامل معك انها عدو هذا هو الشعب الإيراني فإذا لا يمكن أن نتحدث عن هذه الحالة الفردية ونعكسها على الشعب الإيراني العريق هذا شيء السؤال المهم بكل تأكيد يعني الولايات المتحدة الأمريكية ولا إيران حتى يريدون التوصل إلى حرب ولكن هو بكل تأكيد الآن اصطدم مع بعضهم البعض ولكن يريدون تكسير عظام كل منهم الآخر لا يوجد أي طرف الآن يريد هذه الحرب وهذه هي ضمانة أصلا
6: وأنا هذا سؤالي يعني إذا كانت فعلا إيران لا تريد هذه المواجهة المفتوحة ما الذي يضمن لأمريكا ألا يحصل خرق باتجاه ما وربما حدث كبير سيدفع هذه المواجهة إلى الانزلاق إلى حرب كبرى وشاملة؟
8: الولايات المتحدة الأمريكية لن تنزلق في حرب شاملة وكبرى إلا إذا قام النظام الإيراني برد عسكري مزلزل. الجانب الإيراني فقط
6: ما حجم هذا الرد المزلزل إلى أي مستوى يجب أن يصل حتى تتحرك إيران إلى مواجهة محسومة أستاذ ماركو تتحرك أمريكا إذا إلى مواجهة محسومة؟
8: ما هو ما أريد أن أقوله أن النظام الإيراني لن يكون بذلك يعني ما أريد أن أقوله هم فقط يكتفون بالتصريحات بأن هناك رد عسكري مزلزل وسوف نقوم بالقضاء وهذه اللغة الكبيرة الفضفاضة علمناها كثيرا وعهدناها من تصريحات الحرس الثوري الإيراني ولكن السؤال هل يمكن ذلك تحويله من تصريحات إلى عمل عسكري بالفعل؟ لا أعتقد ذلك وأكبر دليل وأكبر مؤشر أن خلال 6 أشهر لم يشهد أي اصطدام أو استهداف واضح وجاد للقوات العسكرية الموجودة بالقرب من مضيق هرمز.
6: طيب تفضل دكتور حكم فعليا إذا كانت فعلا إيران جاهزة لأن تتوسع هذه المواجهة وجاهزة لاستغلال هذه الفرصة التي تريدها واشنطن اسمح لي في هذه الجزئية لربما أو كما يقول البعض بأن ترامب يراهن على هذه المرحلة حتى انتهاء الانتخابات النصفية في الكونغرس لماذا لا تستغل إيران هذه الفترة على وجه الخصوص وحسم هذه المواجهة إذا كانت فعلا قادرة على حسمها كما تتحدث؟
7: أنا شوف يعني يتحدث بأي طريقة يعني هل تستغل إيران المرحلة في أن تجري مفاوضات جديدة مع الأمريكي؟ طيب ما أجرت مفاوضات وأنتجت الاتفاق النووي عام 2015 وانسحب منه. السنة الماضية كانت مفاوضات تجري وشن ترامب هجوما على إيران وهذه السنة كانت المفاوضات تجري وشن هجوما على إيران. تم التوقيع على اتفاقية أو مذكرة تفاهم وانسحب منها ترامب. هل تفاوض على اتفاق جديد ومن ثم ينسحب منه ترامب؟ يعني هذا الأمر يعني يحتاج إلى تدقيق كبير جدا لأنه أصلا هناك انعدام ثقة في هذا الإطار. فلذلك إيران تستخدم تكتيكا سياسيا وتكتيكا عسكريا يعني تناور من خلاله في هذه الحرب, وهي نجحت. هذا ليس كلامي, هذا أقرأ كلام الخبراء العسكريين الأمريكيين وغير العسكريين, لأنه ليس هناك من دولة على وجه الأرض تستطيع أن تواجه الولايات المتحدة الأمريكية كما تواجهها إيران اليوم. يعني لا أريد أن أسمي الدول وإلى آخره, لكن هناك بعض الملاحظات تفضل بها الأستاذ مسعد. أولا شكرا له على
6: الإشارة يعني إلى الغداء
7: التهنئة بالطعام, لكن موضوع المسألة. نعم, شوفي الموضوع, هذه النموذج الذي قدمته أنا لا أطرحه أنه هذا فردي, لا, هذه ميزة موجودة في الشعب الإيراني. وهناك أصلا نكتة يعني معروفة عن الشعب الإيراني, أنه في أحد الشوارع الضيقة دخلت سيارتين, ذهبنا إلى أمثلة ونكت,
8: السيارة مشهورة بين الشعب الإيراني وسيارة
6: الإيراني, وهي الشعب الإيراني انضاف للشعب المصري يا أستاذ ماركو. طيب,
7: يعني الشعب المصري معروف درجة حرارته رفيعة مثلنا نحن كثيرة, يعني جدا حماسي. فوقف كلا الطرفين, لم يسمح للآخر بالمرور. فالبريطاني بما أنه مشهور بالبرودة فقام وبدأ يقرأ جريدة حتى يقول للإيراني أنه لن أسمح لك بالمرور وسأبقى حتى أنهي الجريدة. ترجل الإيراني من سيارته وذهب إلى البريطاني وقال له أرجوك عندما تنتهي من قراءة الجريدة أعطيني إياها حتى أقرأها أنا.
6: على مبدأ
7: هذه ميزة موجودة بالشعب الإيراني, ولا أتحدث أنا طبعا.
6: طيب,
7: أحسنت. هذا الأمر. الأمور الأخرى أنه إيران ليست قادرة على أن تفعل شيء, لا. من قال أن إيران غير قادرة على إغراق الحاملات الطائرات في المنطقة؟ أنا لا أريد أن أدعي ولا أريد أن أقول شيئا, ولكن أنا أعود إلى ما قاله قائد الثورة الإمام السيد علي الخميني رحمة الله عليه. قال ليس المهم أن توجد الحاملات الطائرات في المنطقة, ولكن المهم أنه ما هي الأسلحة التي يمكن أن تغرقها. جيد, هذا مؤشر مهم. ولمن يعرف قائد الثورة, هو لا يتحدث يعني كما يقولون كيفما كان, لا ينطق عن الهوى. فعمليا هو يتحدث بما لديه من معلومات, من إمكانيات, من قدرات يعرفها لدى الشعب الإيراني. ولكن نعود ونقول, والقدرات الإيرانية العسكرية, لكن نعود ونقول أنه كل مرحلة من مراحل الحرب لديها أدواتها وتكتيكها. الآن الإيرانيين يجدون أنهم مرتاحون بهذا التكتيك.
6: طيب,
7: هناك أولويات. نقطة المهمة التي يجب
6: باختصار شديد لو سمحتي دكتور حكم,
7: أن الأستاذ مسعد يقول أن الإيرانيين يضربون ولا يستهدفون القواعد وليس هناك من شيء. طيب, بالأمس في الفترة الأخيرة استهدفت إيران الأردن, وقال الأردنيون أنه ليس هناك من قواعد أمريكية, وعاد ترامب قال أنه الإيرانيون استهدفوا قواعدنا. ثم خرج أحد النواب الأردنيين اسمه علي الخلايلي وقال طيب, أن الجنود الأمريكيين الذين قتلوا كانوا مع رعاة الأغنام في الصحراء. يعني أولا ماذا يفعلون مع رعاة الأغنام والصحراء؟ هل الصحراء فيها ما يأكله الغنم حتى يذهب الرعاة؟
6: وصلت الفكرة دكتور.
7: إذن هناك حاكم. أمور لا يعني يجب أن نعطي كل طرف حقه. نعم.
6: طيب أستاذ ماركو, أريد أن أنتقل إلى الجزء الاقتصادي. فعليا أمريكا رغم كل هذا الحصار الشديد الذي تطبقه على إيران, لا يزال التدفق المالي موجود, وهناك دول أعلنت بأنها لن تلتزم بهذا الحصار الاقتصادي الذي تفرضه أمريكا. بشكل أو بآخر هذه الجزئية تعتبر أحد أهم الأوراق التي لعبت بها إيران. كيف تنظر لها أمريكا؟ وفعليا إذا فشلت أمريكا في أن تجعل إيران تنهار اقتصاديا من الداخل, ما هي الاستراتيجية القادمة أو ما هو التكتيك القادم؟
8: كما أن هناك دول عارضت هذه العقوبات, كان هناك دول أيضا شاركت الولايات المتحدة الأمريكية العقوبات. ودعنا نركز بأن الدول التي تعلن صراحة بأنها لن تلتزم بالعقوبات الأمريكية, فاعتقاد شركاتها تعمل وفقا للرؤية بأن تبتعد أن تكون تحت طائرة هذه العقوبات الأمريكية, ليس لأن هناك علاقات جيدة مع إيران, ولكن بسبب الخوف من هذه العقوبات الأمريكية التي من الممكن أن تؤثر عليهم سلبيا ومن الممكن أن تكلفهم الكثير. فإذن نتحدث هنا عن الصين, نتحدث هنا عن الدول الأخرى التي تتعامل معها إيران. بكل تأكيد لديهم مصالح بألا تكسب الولايات المتحدة الحرب, ولكن أيضا ليس لديهم أي مصلحة في المواجهة الاقتصادية مع دونالد ترامب الذي يعني يستخدم حرب التعرفات الأمريكية ويستخدم هذه العقوبات بشكل كبير. نتحدث عن الأزمة الاقتصادية الآن, لا يمكن لأحد أن يتغافل عن أن هناك أزمة اقتصادية كبيرة وتتفاقم مع مرور الوقت. يعني الجانب الإيراني يقول نحن يعني نمتاز بمرونة اقتصادية, من الممكن أن نمتص هذه العقوبات الغابات لمدة 47-48 عاما، هذا أمر جيد، ولكن هناك كانت حرب 12 يوم وحرب 40 يوم، ثم دخلنا في 6 أشهر لا سلم ولا حرب، والآن لا يوجد هناك استيراد وتصدير بشكل كبير، فلا يمكن لأي دولة أن تمتص هذه العقوبات، خاصة بأن عند فرض عقوبات أمريكية أو غربية على النظام الإيراني، كان النظام الإيراني يلجأ إلى شبكة الظل سواء كان للدول الجوار،
6: وهي مستمرة يعني حتى وزير، يعني دعني أتحدث في جزئية أيضا مهمة، وزير الاقتصاد ويصلح لي دكتور حكم بهذه الجزئية، قال بأن لإيران هناك مجموعة من الطرق لتتكيف مجددا مع هذه العقوبات التي صدرت عن واشنطن.
8: التكيف شيء جيد،
7: حتى وزير النفط قال أن الصادرات لا تزال مستمرة
6: مثلا،
8: التكيف والصادرات بالنسبة القليلة التي يتحدثون عنها ليست بالشكل الكافي لإدارة الدولة الإيرانية أو على الأقل لصمود الاقتصاد الإيراني، هذا من الممكن أن يكون هناك مرور نقلات نفط، تحدث عنها أيضا الجانب الأمريكي وقال من الممكن أن نسمح لسفن إيرانية لأغراض إنسانية الآن تمر، ولكن هذه السفن كما أن مرور السفن في المسار الجنوبي ليس هو المعتاد وليس هو الكافي لتصليح الاقتصاد العالمي وخفض أسعار النفط، أيضا هذا ما يمر ليس بالكافي لتمويل النظام الإيراني طيب. لحل الاقتصادية الداخلية وأزمة الرواتب وأزمة القطاع الغذائي بكل تأكيد.
6: طيب من سؤال البرنامج دعني يعني أسأل في الدقائق الأخيرة دكتور حكم، ما المتغير الذي لو حصل فعلا يعني أن المواجهة بين واشنطن وطهران ستذهب باتجاه مواجهة واسعة ولم تعد مضبوطة؟
7: نعم، أهم شيء هو استهداف المنشآت النفطية والمراكز الحساسة في إيران، إذا حصلت هذه الأمور فنحن أمام مخاطر مفتوحة على كل الاحتمالات، هذا باختصار شديد جدا. لكن دعيني أقول فقط فيما يتعلق بالموضوع الاقتصادي واختصار لأن الوقت ضاق، أنه الآن بتقديري وحسب المعطيات أن إيران فيما يتعلق بالموضوعات المالية والتجارية إلى حد ما مرتاحة ولا تزال مستمرة في الأموال في التدفق، وهناك هو سر ولكن لم يعد سرا أنه كل يعني هناك شركات وهمية تتعامل معها إيران وتنشأ في الكثير من الدول التي تتعامل معها، وعندما تنتهي أو تعرف هذه الشركات تستبدل بأخرى وهكذا، يعني ليست بهذه الإحكام المطلق في كل الدول، خصوصا وأنه ليس من مصلحة روسيا وليس من مصلحة الصين أن يضعف حليفهم الإيراني وإلا سيضعفانهما.
6: طيب أسمع رأيك أستاذ ماركول، المتغير الذي من الممكن أن يحصل لنقول بأن المواجهة بين واشنطن وطهران عادت بشكل أكبر أوسع وأشمل؟
8: إن قام النظام الإيراني برد عسكري يؤذي أو يصيب بشكل كبير القطع الموجودة في الخليج، وبكل تأكيد هذه هي القطع، إن تم إصابة جنود أو قتل مقتل جنود بكل تأكيد هذا سوف يكون استفزازاً كبيراً ويكون حرب أو يكون نقطة مفصلية في التعامل العسكري مع الجانب الإيراني، ولكن أقول بأن هذا من الممكن أن يحدث، يعني لا أستبعده، ولكن لا أعتقد أنه يكون بيحدث في هذا الفترة بالتحديد أو حتى في المستقبل القريب، فاعتقادي النظام الإيراني من ممكن أن يصعد عسكريا ولكن يعني بطريقة بطيئة أو بطريقة تدريجية بطيئة حتى لا يستفز الجانب الأمريكي، ولكن أيضا هو سوف يصعد لأنه يريد أن يقرب من هذه العزلة الاقتصادية وهذا الحصار البحري المفروض المحكم عليه كل ذلك.
6: طيب معكم ضيفي، أنتقل إلى نتائج التصويت. والسؤال مشاهدينا كان هل ينفجر الوضع بين واشنطن وطهران مع استمرار الاشتباك في مضيق هرمز؟ الإجابات أتت كالتالي، حوالي 75% قالوا نعم و 25% قالوا لا. أشكركم ضيفي، كنتما معي في هذه الحلقة من طهران الخبير في الشؤون الإقليمية والدولية دكتور حكم أمهز، شكرا جزيلا لك، وشكر أيضا موصول لضيفي من واشنطن عضو الحزب الجمهوري والباحث في العلاقات الدولية ماركو مسعد، شكرا لكما. والشكر موصول لكم مشاهدينا على طيب المتابعة، دائما إلى اللقاء.

كنا عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج RT روسيا اليوم. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد اللي أذيعت ضمن هالفترة.

0: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
1: إذاعة سبوتنيك،
0: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الـ MTV، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم، مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً BBC نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار، أخبار الكل عصوت كل لبنان.
2: القانون انحكى عن الفرص القانونية لدمج التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي في التعليم. أين يكمن القصور في القانون اللبناني؟ وما هي الخطوات التشريعية الأكثر إلحاحاً ودور السلطة التنفيذية في هذا الإطار؟ المحامية الدكتورة أودين سلوم ضيفة الدكتور جان عقل الثلاثاء 3:30 بعد الظهر عبر صوت كل لبنان.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا.
1: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
2: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً، والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب، عبر صوت كل لبنان.
3: تقنين الزواج المدني ما الحل؟ الجزء الثاني في الحلقة المقبلة من جعفر توك. في إطار التعاون بين صوت كل لبنان ودي دبليو عربية، ترقبوا جعفر توك الأربعاء 10:30 صباحا مع جعفر عبد الكريم. بنص لبنان بدك واني، في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير بكفي وصغير بدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. ايد بايد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بايدك تطير افكارك.
4: التأمين الإلزامي وضد الغير ب$60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان، وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.

0: تراث نعر امتلت بلدي أصيل.
1: Under the high patronage of the Lebanese Ministry of Culture and the Lebanese Ministry of Tourism. For the first time in the Middle East, Grammy Award-winning mezzo-soprano Marina Viotti at the Beirut International Opera Festival and Competition on September 8th with Les Solistes de Beirut and the Lebanese Symphony Orchestra, conducted by Fernando Afara, officially hosted by Zouk Mikhail Municipality, in partnership with the Swiss Embassy and Beatty Association. Book now at Virgin Ticketing.
2: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
3: عندك وكالة سفر؟ معاملاتك لازم تضل سريعة، ادفع مستحقات إياتا فوراً عبر أي فرع من فروع بوب فاينانس.
4: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%، جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، فرشاة أسنان كولجيت بـ70 سنت، ورق ساندويش 500 جرام بدولار و20 سنت.

0: الهير مسكر او مسكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
1: تعبوري تعبوري تع،
0: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
1: تعبوري تعبوري تع،
0: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة وحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: أسعدتم أوقات نشرة أخبار الثانية والربع من صوت كل لبنان اليوم الاثنين 7 أيلول 2026، التي تبث أيضا عبر إذاعة الشرق الأوسط في كندا وراديو تومورو في أستراليا، مع تحيات روني غابي سلام اللحام والمخرج توني الخوري.

أهلا بكم في العناوين. مفاوضات مؤجلة، لبنان ينتظر الإشارة الأمريكية والجنوب ينزف. عون إلى فرنسا الأسبوع المقبل، إسرائيل تقوض الجهود الدبلوماسية، واتصال هاتفي مع الرئيس الإماراتي. من القاهرة رجي المفاوضات السبيل الأجدى، وحزب الله جر لبنان إلى حربين.

0: هيدي عينة عن اجتماعات البناية هالأيام. خففوا عن حالكم ستريس، الحل عنا جنثلي سويتش من أوتس، بيصرف أقل من مايكروويف، بيضل يخدكن ويجيبكن 100 مرة بلا كهرباء، وأهم من هيك بيركب على الطاقة الشمسية. اتصلوا على أوتس على 1539 لتعرفوا أكثر.
1: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها جاردينيا جراندور ليصير الأكل إلو طعمه.
2: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
3: تبرد
4: الهرمو سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
5: تبرد
4: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
5: تبرد
4: لا كتير شوب، هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
5: تبريد تبريد تبريد تا

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: أهلا بكم. المفاوضات مؤجلة، والموعد الجديد للجولة الثامنة لا يزال رهناً بالإشارة الأمريكية التي تنتظرها بيروت، لكن لبنان لا ينتظر مكتوف اليدين، بل يواصل اتصالاته وتحركاته سعياً لحشد الدعم وتثبيت موقفه في مواجهة التطورات. ومن على منبر جامعة الدول العربية في القاهرة رفع لبنان صوته عالياً، حيث وضع وزير الخارجية يوسف رجي أمن الجنوب في صدارة المشهد العربي. أما في الميدان فإيقاع آخر فرضته إسرائيل في الجنوب مع ليلة دامية، مشهد لبناني يتقاطع مع إقليم مضطرب من واشنطن وطهران إلى غزة والضفة الغربية، مرورا بسوريا واليمن وصولا إلى جبهة روسيا وأوكرانيا، حيث تتشابك الأزمات وتتسع دائرة التوتر. ماذا الآن في التفاصيل؟
5: لم يتبلغ لبنان حتى الآن أي موعد رسمي من الجانب الأمريكي للجولة الجديدة من المفاوضات مع إسرائيل، مع ترجيح عقد الجولة الثامنة بعد المؤتمر التحضيري لدعم الجيش اللبناني في باريس والمقرر في 17 من أيلول. وفي قصر بعبدة يواصل رئيس الجمهورية جوزيف عون تحريك خطوط التواصل لا سيما مع الدول العربية، وملف التفاوض مع إسرائيل يفتح بابا واسعا للمواقف السياسية. كل التفاصيل مع الزميلة جوال غابي مباشرة من القصر الجمهوري. تفضلي جوال.
6: نعم سلام، فيما يترقب لبنان تحديدا

0: موعد الجولة التفاوضية الجديدة في روما، يكثف رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون اتصالاته الخارجية مطالبا المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على البلاد. واليوم شدد الرئيس عون على أن ما تقوم به إسرائيل من اعتداءات متتالية وقتل أبرياء وأطفال ونساء وتدمير وحرق منازل وجرف ممتلكات هي جرائم مدانة ومرفوضة وغير مبررة، وهي تستهدف مسار اتفاق الإطار وتقوض كل الجهود المبذولة لوقف التصعيد في الجنوب والمنطقة ككل. وفي خلال لقائه وزير العدل الفرنسي جيرار دارمانا، أكد رئيس عون أن لبنان مع التجديد لقوات اليونيفيل في الجنوب، وقال نسعى مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من أجل تسهيل التجديد، مرحبا بالمبادرة الفرنسية والإيطالية لتشكيل قوة أوروبية تملأ الفراغ بعد انسحاب اليونيفيل. هذا وأشار رئيس الجمهورية إلى زيارته الأسبوع المقبل إلى باريس للمشاركة إلى جانب الرئيس ماكرون في افتتاح الاجتماع التحضيري للمؤتمر الدولي لدعم الجيش وقوى الأمن الداخلي وبحث موضوع اليونيفيل في الجنوب. بدوره أثنى وزير العدل الفرنسي على ما تحقق حتى الآن من إصلاحات، لا سيما إلغاء عقوبة الإعدام، قائلا يمكن للبنان الاعتماد دائما على فرنسا ومستمرون في التعاون مع وزارة العدل اللبنانية ومواكبة لبنان في المسار الإصلاحي الشجاع الذي اختاره، لا سيما أن تطبيق هذا المسار هو شرط أساسي من أجل تحقيق استقلال لبنان وسيادته. إلى ذلك حضرت الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والتطورات الأمنية المتسارعة في الجنوب. في الاتصال الهاتفي بين رئيس الجمهورية ورئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الرئيس عون شكر الشيخ محمد بن زايد على الاهتمام الذي تبديه دولة الإمارات بحاجات لبنان على مختلف الأصعدة وبالدعم الذي تقدمه للتخفيف من معاناة اللبنانيين في هذه الظروف الصعبة. كما اعتبر الرئيس عون أن الزيارة التي قام بها الوفد الإماراتي الأخير، كذلك الحفاوة التي لقيها الوفد اللبناني الذي زار أبوظبي الأسبوع الماضي، يؤسسان لمزيد من التعاون في المجالات كافة. وفي بعض أيضا عرض رئيس الجمهورية مع السفير المصري علاء موسى لآخر التطورات المحلية والإقليمية، هذا وتوالت أيضا المواقف الداعمة للمسار التفاوضي الذي يقوده الرئيس عون، إذ اعتبر الوزير السابق الياس المر أن تموضع لبنان على طاولة المفاوضات هو استعداد للمرحلة المقبلة التي ستعيد رسم ملامح المنطقة بأكملها. نستمع الآن إلى صوتية الوزير السابق الياس المر.
1: الحل الوحيد هو التفاوض. تموضع لبنان على طاولة المفاوضات هو تحضيرا للمرحلة اللي جاية، ملف الجنوب، ملف الانسحاب الإسرائيلي، ملف الغاز والنفط بالجنوب، ملف إعادة الأعمار، كله ترحل لما بعد رأس السنة نتيجة خبط بإسرائيل. ضروري نبقى على طاولة تفاوض وطاولة مفاوضات لما بده يجي الحل بالمنطقة الكبيرة، ما يكون لبنان قاعد لا سمح الله تحت الطاولة. المسار اللي اخده رئيس الجمهورية هو الوحيد والأفضل. اللي بده يخون بده يكون طارح بديل. أما التفاوض العسكري اللي عم بيصير مع إسرائيل، هذا ملف على جنب تقني، منشوف شو رح يعطي.
0: بدوره شدد النائب وليد البعريني على ضرورة التضامن والالتفاف حول الدولة ومؤسساتها في هذه الظروف الصعبة. نستمع الآن إلى صوتيات النائب البعريني.
2: طبعا لا شك موضوع الجنوب أخذ حيز مهم كل الاجتماعات، لأنه جنوب جريح، الإسرائيلي ما بيرحموا حدا. إذا ما في حضن دافع ونرجع للوطن كلنا سوا تحت سقف مواطني والوطن، نحن رايحين لانهيار أكبر. ما نتكبر ونكبر أنه والله نحن منتصرين بانتصارات وهمية، لازم نتسلم السلاح.
0: إذن هذه كانت الأجواء من القصر الجمهوري. عودة إلى استوديوهات صوت كل لبنان.
3: شكرا لزميلة جوال غابي، حدثتنا مباشرة من القصر الجمهوري في بعبدة.
4: ومن القاهرة، أكد وزير الخارجية يوسف رجي في خلال مشاركته في دورة جامعة الدول العربية أن لبنان أمام لحظة مفصلية تتطلب قرارات شجاعة، مشيرا إلى أن المفاوضات هي السبيل الأجدى لوقف الاعتداءات. وقال رجي أن حزب الله جر لبنان إلى أتون حربين متتاليتين رغم تحذيره مرارا وتكرارا.
5: يجدد لبنان تضامنه الثابت مع الدول العربية الشقيقة التي يطالها الاستهداف، فإنه يشدد على تمسكه بقرار مجلس الأمن رقم 2817 يقف لبنان اليوم أمام لحظة مفصلية وساعة حقيقة تتطلب قرارات شجاعة تؤدي إلى بسط الدولة اللبنانية سلطتها على كامل أراضيها والتزام إسرائيل بسحب قواتها إلى وراء الحدود الدولية. ندين بأشد العبارات الاعتداءات الإسرائيلية على سيادة لبنان ووحدة أراضيه، ولم يكن أمامنا في مواجهة هذا الواقع المرير سوى التمسك بالدبلوماسية واعتماد المفاوضات برعاية أمريكية. نعيد التأكيد أن القرار 1701 يظل الإطار الأوسع للتعامل مع متطلبات المرحلة، فإن لبنان يحتاج اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى دعم وحضور دولي متجدد تحت راية الأمم المتحدة. نواصل مشاوراتنا مع الأمم المتحدة والدول المعنية بهدف إنشاء آلية دولية معززة تتولى مواكبة تنفيذ القرار 1701 وإطار العمل الثلاثي، وندعو في هذا المجال إلى توفير الدعم اللازم لتعزيز القوات المسلحة اللبنانية.
3: في المواقف رأى النائب بلال عبد الله في حديث عبر صوت كل لبنان أن اتفاق الإطار لم يحقق المصلحة الوطنية ولم يكن حازما، من هنا ضرورة رفع سقف المفاوضات، مشددا على أن السلطة اللبنانية جادة في قرارها وأن رئيس الجمهورية يقوم بواجباته والحكومة اتخذت القرار فيما تبقى العبرة في التنفيذ.
6: عمليا الإسرائيلي لم يلتزم بأي وقف إطلاق النار. الاتفاق الذي وضع كان يجب أن يكون حازبا أكثر باتجاه ضمانات أمريكية تلجم إسرائيل. هلا أوكي في هناك مشكلة سلاح حزب الله، أعتقد أن الحكومة اللبنانية قامت بالقرارات المطلوبة، يبقى التنفيذ رهن المعطيات الإقليمية والدولية والموضوعية الداخلية، ولكن لا نستطيع يعني أن يعني نبيح للإسرائيلي كل هذا التدمير على قاعدة أنه حزب الله لم يسلم سلاحه. حزب الله يجب أن يذهب إلى الدولة. لا أحد يلغي العلاقة الاستراتيجية الواضحة بين حزب الله وإيران وارتباط هذه المسألة ب يعني تشابك الصراعات الإقليمية. أعتقد الإسرائيلي يماطل، الدولة اللبنانية جادة إيجاد حلول ويجب الإشارة لهالموضوع. الجمهورية من بداية الطريق قال أنه يجب أن نأخذ مصلحتنا الوطنية بيدنا ونحن معه بهذه المسألة، ولكن للأسف اتفاق الإطار الذي خرج لا يلبي المصلحة الوطنية اللبنانية ولا الوحدة الداخلية. نحن مع أن يكون هناك مرجع رسمي يأخذ مصلحة لبنان بيديه، أن لا يبقى لبنان ساحة للآخرين. أوكي حزب الله لم يحميه بديش نعرف، ولكن من يحميه من إسرائيل؟ ما في ضمانات للراعي الأمريكي أنه الوحيد الذي يستطيع أن يضغط إسرائيل. مطلوب أن يمارس سياسة ضغط أكبر.
3: في المقابل النائب إبراهيم الموسوي كتب عبر إكس: فلسفة جوزيف عون في المفاوضات المباشرة واتفاق الإطار أنه يريد وقف إطلاق النار وإنهاء العدوان وتأمين انسحاب الاحتلال، حتى أنه قال أنه يشترط ذلك للتفاوض، لكنه ما يزال يفاوض وحابب يجرب رغم النتائج الكارثية. كم من المجازر ينتظر حتى يوقف التفاوض وينسحب من اتفاق الإطار الساقط أصلا؟ ختم الموسوي.
4: وفي قراءة عسكرية للواقع الميداني، العميد الركن المتقاعد خالد حميدي لم يرى في الخط الرمادي انسحابا إسرائيليا، إنما تثبيت لمنطقة أمنية محتلة تنهي الحديث عن الانسحاب الكامل. حميدي تحدث عبر صوت كل لبنان:
7: أنظر إلى المنطقة الرمادية من قبيل التصعيد الإسرائيلي، وهي قد تكون اقتراح إسرائيلي لما سيكون عليه اتفاق الإطار بعد تنفيذه. يصرح أكثر من مصدر إسرائيلي بأنه لن يكون هناك أي انسحاب سوى بعد تجريد حزب الله من سلاحه في كل لبنان، فهذا لا ينسجم مع اقتراح المنطقة الرمادية. ميزان القوى لم يكن يسمح لحزب الله سوى بالانسحاب، ليس هناك يعني من مبرر لأي صفقة. الصفقة عادة يعني تتم بتبادل المكتسبات. أنا لا أرى أن هناك أي مكتسب لحزب الله. قالت إسرائيل أنه هي وجدت 15 جثة داخل أنفاق علي الطاهر، وهذا يعني أنه لم يكن هناك أي صفقة لانسحاب العناصر. هذه المنطقة منطقة هامة، ليس حزب الله أو غير حزب الله من يقيم مميزات هذه المنطقة التي خسرها حزب الله. ما نفذه حزب الله في علي الطاهر سينفذه في المواقع التي تلي علي الطاهر. أنا أرى أن الأمور تتدحرج وأن حزب الله ينسحب إلى الداخل اللبناني تحت الضغط الإسرائيلي، وهذا ما سيشكل عبئا كبيرا على رئيس الجمهورية وعلى الحكومة، وهو فعلا ما سيهدد السلم الأهلي.
3: ميدانيا في الجنوب، متذرعا بأن حزب الله خرق وقف إطلاق النار، ارتكب الجيش الإسرائيلي مجزرة في بلدة كفر رمان، هذا وتواصلت الغارات والتفجيرات. كل التفاصيل مع الزميل حسين معنا.
8: لا يزال التوتر والحذر الشديدين يسيطران على معظم المناطق الجنوبية مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية بالقصف المدفعي الذي لم يتوقف منذ ساعات الصباح، ويستهدف بشكل مركز القنطرة ووادي سلوكي والنبطي الفوق ومحيط زوتر الشرقية ميفادون وبني حيان، كما استهدف المنصوري ودوحة كفر رمان والجبل الرفيع وأطراف عرب صاليم. ترافق ذلك مع حملة تمشيط واسعة طالت إلى هذه القرى والبلدات بيت يحون وحداثة والطين والمنصوري وزوتر الشرقية والغربية. أما في العدوان الجوي فقد استهدفت مسيرة إسرائيلية ظهر اليوم حي المسلخ في النبطية، وأفيد عن وقوع إصابات بعد أن كان الطيران المسير استهدف فجر اليوم سيارة في كفر رمان ما أدى إلى استشهاد مسعف في كشافة الرسالة الإسلامية وإصابة مسعفين آخرين. أما الطيران الحربي فقد كثف فجر اليوم من غاراته واستهدافاته مرتكبا مجزرة وحشية في بلدة كفر رمان، ذهب ضحيتها 9 شهداء بينهم 3 أطفال وسيدتان. كما استهدف الطيران الحربي دير الزهراني بعد إنذار عند 2:30 فجرا. كذلك استهدف عرب صاليم والجبل الرفيع والنبطي الفوق ووادي سلوكي. وفي مسلسل التفجيرات فقد نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي سلسلة تفجيرات في بلدات المنصوري وكفر تبنيت وزوتر الشرقية ووادي سلوكي. إلى ذلك لا يزال الطيران المسير يحلق بكثافة فوق العديد من القرى والبلدات الجنوبية، كما يسجل طلعات للطيران الحربي. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
4: أكد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون لرئيس الجامعة الأمريكية في بيروت وأعضاء مجلس أمناء الجامعة أن الاستثمار في الإنسان والعلم يميز لبنان، منوها بما تقدمه الجامعة الأمريكية في بيروت في هذا المجال من قيمة تربوية وثقافية تعزز المكانة في العالم.
3: قضائيا، ملف انفجار المرفأ يدخل مرحلة الحسم، فقد أعلن وزير العدل عادل نصار أن المحقق العدلي القاضي طارق البيطار ختم تحقيقاته في قضية انفجار مرفأ بيروت، وأحال الملف إلى النيابة العامة التمييزية لإبداء مطالعتها تمهيدا لاستكمال المسار وصولا إلى القرار الظني. نصار قال إنه من المتوقع إنجاز هذه المرحلة في خلال شهر تشرين الأول أو في أواخره، معتبرا أنها خطوة أساسية على طريق كشف الحقيقة وتحقيق العدالة، مؤكدا أن استقلال القضاء واحترام الإجراءات القانونية هما ضمانة للوصول إلى الحقيقة ومحاسبة المسؤولين.
4: وفي سياق قضائي آخر، وبالتزامن مع تصاعد الاعتراضات على قانون الإعلام الجديد، طلب مدعي عام التمييز القاضي أحمد رامي الحاج من المدعين العامين في المناطق كافة عدم اتخاذ أي إجراءات في الدعاوى والشكاوى المتعلقة بالإعلام ومواقع التواصل إلى حين دراسة قانون الإعلام الجديد وتحديد آليات تطبيقه بصورة واضحة ومحقة.
3: أعلن مصرف لبنان تعديلات تنظيمية لتعزيز حوكمة ومتابعة الاستثمارات الممولة، مؤكدا أنه سيتخذ الإجراءات القضائية المناسبة مدنية كانت أو جزائية بحق أي مصرف أو شركة أو شخص ذي صلة ويثبت قيامه بإساءة استعمال الأموال المتأتية من التسليفات التي منحها. وأوضح المصرف أن التعميم الجديد يلزم جميع المصارف المعنية بتزويد مصرف لبنان بإفساح شامل أو إفصاح شامل عن الاستثمارات التي تم تنفيذها.
4: كشفت وزارة الخارجية الإيرانية أن المفاوضات مع عمان وصلت مراحلها النهائية، ويمكن إبرام اتفاق في خلال أيام بشأن مضيق هرمز. في غضون ذلك توعد رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف بمهاجمة الأصول الأمريكية في المنطقة في مقابل أي استهداف لأصول إيرانية نفطية أو غازية.
3: أفادت صحيفة هارتس بأن تقييما للاستخبارات العسكرية الإسرائيلية يرجح أن يقرر المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي تصعيد المواجهة مع إسرائيل في ظل الضغوط المزدوجة المفروضة على إيران. وأشارت الصحيفة إلى أن التدريب المفاجئ الذي أجراه الجيش الإسرائيلي أمس يعكس تقديرات عسكرية بشأن احتمال اندلاع مواجهة واسعة. هذا ونقلت صحيفة التايمز البريطانية عن مصدر أمني إسرائيلي رفيع المستوى أن أي هجوم مباشر من الفريق الإيراني سيمنح تل أبيب المبرر اللازم لتنفيذ عمليات عسكرية نوعية وغير مسبوقة لم تقدم عليها إسرائيل في الماضية.
4: إلى الضفة، حيث أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن القوات الإسرائيلية قضت على المشتبه في تنفيذ عملية الطعن في قضاء نابلس.
3: وتعليقا على حادثة الطعن، أوضح رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أن كل من يحاول تهديد إسرائيل سيدفع الثمن، مؤكدا العمل على تصفية المخربين ومطاردة مرسليهم وتدمير البنى التحتية للإرهاب في الضفة الغربية. توازيا، كشف وزير الدفاع إسرائيل كاتس عن إصداره مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو تعليمات للجيش للاستعداد لحرب شاملة ضد الإرهاب في الضفة الغربية وضد السلطة الفلسطينية إذا تأكد استعدادها لهجوم مثل 7 من تشرين الأول، مؤكدا عدم السماح بانتفاضة في الضفة تستمر سنوات.
4: في غضون ذلك، نقلت وكالة رويترز عن مصدرين مطلعين أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمر بإزالة بؤر استيطانية أقامها مستوطنون في الضفة الغربية من دون موافقة رسمية من السلطات الإسرائيلية في ظل الضغوط الأمريكية على تل أبيب للتصدي لهجمات مستوطنين على الفلسطينيين.
3: في سوريا، أصيب عنصر من شرطة القصر العدلي في اللاذقية إثر عملية إطلاق نار من دون معرفة الأسباب، وقد أخلت قوى الأمن المحكمة. إلى اليمن، حيث أعلنت القوات المسلحة اليمنية السيطرة على معسكر اللبنات الاستراتيجي، أحد أهم معاقل الحوثيين شرق مدينة الحزم في محافظة الجوف، بعد استسلام عناصر حوثية للقوات المسلحة اليمنية أثناء التقدم. وقال المتحدث الرسمي باسم الجيش اليمني إن وزارة الدفاع استخدمت في العمليات قدرات نوعية أدخلت في الخدمة حديثا، تمكنت من تدمير وتحييد قدرات وعناصر الحوثي في المعسكر.
4: كشف الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يقدر جهود ترامب بشأن التسوية في أوكرانيا ولا يستبعد استئناف المفاوضات الثلاثية. وقال الكرملين أنه سيتم الإعلان في الوقت المناسب ما إذا كان بوتين وترامب سيجريان مكالمة هاتفية بعد زيارة ويتكوف وكوشنر.
3: أشار المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف بعد مغادرته أوكرانيا أمس إلى أن المحادثات في كييف كانت مهمة للغاية ومكثفة من حيث المضمون، والوفد الأمريكي متحمس جدا للنتائج الأولية التي تحققت.
4: المبعوث الأمريكي الثاني جارد كوشنر لفت من جهته إلى أن الولايات المتحدة لا تسعى فقط إلى إنهاء الحرب، بل تريد أيضا ضمان سلام طويل الأمد لأوكرانيا.
3: والآن إلى صفحة الأحوال الجوية. يكون الجو غدا غائما جزئيا مع ضباب على المرتفعات من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة.
4: في الختام تذكير بالعناوين: مفاوضات مؤجلة، لبنان ينتظر الإشارة الأمريكية والجنوب ينزف. عون إلى فرنسا الأسبوع المقبل، إسرائيل تقوض الجهود الدبلوماسية، واتصال هاتفي مع الرئيس الإماراتي. من القاهرة، رجي المفاوضات السبيل الأجدى، وحزب الله جر لبنان إلى حربين. حزب الله يجدد انتقاد مسار التفاوض ويسأل كم مجزرة ننتظر. ليلة دامية جنوبا، الغارات تتوالى والتفجيرات لا تتوقف. ملف انفجار المرفأ يتقدم. التهديدات تتصاعد بين واشنطن وطهران وتل أبيب تتأهب.
3: ختام نشرة الأخبار، استمعتم إليها من صوت كل لبنان.

0: خاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: ألو تريزي، خليلي قلبي، بدك تجي تحضري مسرحية القرن البيضو، تأليف وإخراج يحيى جابي، بطولة ماريا دويهي من عنا من صغرتي، عمسرح المونوب بيروت. تحجزي بمكتبة أنطوان أو أنطوان أونلاين، أو خدي أيدي هذا الرقم عندي 81-022-808. يلا بخطري ويرحم موتك. مسرحية القرن البيضو ب 12 أيلول.
2: يومياً عبر صوت كل لبنان، نشرة الأسعار النفطية مع IPT، الساعة 10 صباحاً والثالثة بعد الظهر. IPT، حدك بكل محطة.

0: عم زمر لك جديد توني كيوين.
1: انت صاحب شركة او مؤسسة عم بتفتش عن موظفين؟ وظف اونلاين وين ما كنت بالعالم، قلل التكاليف وعلي الانتاج. اهم المهارات اللبنانية بالعمل عن بعد ناطرتك. تواصل مع آلاف المحترفين من قوى عاملة شبابية متعددي اللغات من مختلف الميادين، تم اختيارهم بعناية. اختار موظفينك من خلال لابورا انترناشنال، ساهم بالحفاظ على الطاقات الشبابية وبدعم الاقتصاد اللبناني. زور laboraonline.com لنشر وظائفك الشاغرة اليوم، وحمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي. تراح فرصة عمل وافتح طاقة أمل. لابورا Connecting Diaspora.
2: كبرت تعبولت
3: الهرمو سكر أو مسكر، انت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
2: تعبولت
3: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
2: تعبولت
3: لا كتير شوب، هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: صوت كل لبنان.
3: نشاطات. نشاطات وتحيتنا لكل مستمعي صوت كل لبنان وين ما كنتوا برفقتنا. بصرنا اليوم نكون على تواصل مع المونسنيور شرب الغصوب لنضوي أكثر على تحية إلى عاصي ومنصور بعنوان عصفورة أيلول وتفاصيل إضافية أكثر. معك مونسنيور غصوب، أهلا وسهلا فيك عبر أثير صوت كل لبنان ضمن برنامج نشاطات.
4: الله معك في السلام ومسي على محبتكم وعلى المواكبة الدائمة لإذاعة صوت كل لبنان لكل نشاطات غير مجلة الحرب الثقافية.
3: أهلا وسهلا فيك مونسنيور. نحن بنعرف كل سنة بتخصص مبدع من لبنان للتحية وإلقاء الضوء على أعماله وتذكير الناس بهالأغنيات أو الأعمال اللي بعدها بالوجدان والذاكرة ومتجذرة بالهوية اللبنانية. سنة أطلقتوا عنوان عصفورة أيلول، ليش مونسنيور الصوب؟
4: هالعنوان هو من أعمال الرحابني.
3: نعم.
4: ومن أغنية لإلهم بتغنية سيدي فيروز.
3: نعم.
4: ولأنه كمان الحفل رح بيكون ب 17 أيلول وبقلب الدار بقلب الطبيعة.
3: نعم.
4: وأنا العصفور بيغرب يعني بقلب الطبيعة وبأيلول يعني هيك.
3: نعم.
4: نوعا ما هالعنوان بيشبه المكان وبيشبه الوقت.
3: نعم.
4: وهو مستوحى من الأعمال الرحابني. اختاروا ابونا شرب الحلو اللي هو مدير جوقة الدير واللي هو عم بيمرن ويحضر هالاحتفال.
3: نعم.
4: ونحن شفنا انه هالعنوان هيك كتير مناسب، كان هيك عصفورة ايلول هو عنوان لهالتحية.
3: نعم. ورح يكون في مشهديات رحبانية مونسنيور غصوب.
4: نعم.
3: حسب ما عرفنا يعني مع جوقة.
4: نعم.
3: دير مارجرجس بحردق بقيادة مثل ما قلت حضرتك الخوري شربل الحلو، وفي كمان أداء منفرد لكلارا الحاج وأنطوني جروان. خلينا هيك بس نلقي الضوء على أهمية هيك إلقاء التحية على كبار من لبنان. كل سنة دير مارجرجس بحردق بخصص فنان أو يمكن مسرحي، يعني كانت سنة الماضية لفيلمون وهبة، السنة عاصي.
4: نعم.
3: ومنصور، أو يمكن قبلها كان في حدا كمان مونسنيور غصوب.
4: كمان زكي نصيف.
3: نعم نعم.
4: كان أول سنة، نحن هاي رابع سنة بلشنا بهال إذا بدك هالتقليد السنوي بختام كل صيفية يكون عندنا محطة فنية ثقافية منوجهها كتحية لكبار من لبنان. بلشنا مع الكبير زكي نصيف، كان السنة حبينا هيك نواجه تحية لجوزيف فقر قبل ما يتوفى زياد رحباني.
3: نعم.
4: كانت كمان يعني نوع من تحية لجوزيف وزياد لأنه جوزيف غنى كل اللي غنيه هو من أعمال زياد. وثالث سنة كانت لفيلمو وهبة، والسنة للأخوان رحباني.
3: نعم.
4: طبعا نحن غير مؤهلين لنكرم حدا، نحن ما عم نكرم أصلاً، غير يعني غير مؤهلين لنكرم يمكن هالكبار، ويمكن الرحيم بالذات هن معروف إنه ما بيحبوا التكريم.
3: نعم.
4: وما بيحبوا هالشيء، مشان هيك نحنا بنعتبرها هيدي تحية.
3: تحية. نعم. تحية من القلب يعني. نعم.
4: تحية لهالكبار ونوع من إحياء لهالذاكرة الثقافية الفنية. يعني أنا اللي بفرحني بكل هذا الموضوع لما تشوف شباب وصبايا في بداية انتقاءتهم قسم منهم طلاب بمعهد الموسيقى، يمكن بكلية الموسيقى بالجامعة روح القدس الكاثوليك أو بمعهد الموسيقى، وقسم منهم هم شباب وصبايا ملتزمين في جوقة الدير، ملتزمين كنسيا محمسين وعم يكتشفوا هالتراث اللبناني الفني وعم يرجعوا هيك يحيوا ويقدوا بأصواتهم بحماس، كيف عم يتمرنوا، كيف حابين هيدا الشيء وكيف محمسين لإله. أفتكر هيدي هي الغاية الأولى، أنه نرجع نحيي بذاكرة الشباب والصبايا هالقيمة الفنية الموجودة بتاريخ بتاريخنا يمكن الحديث، وبذات الوقت الإقبال يلي بيصير على هالحفلات سنة عن سنة عم بزيد بيفرجينا قدين الناس بيحبوا هيدا الشيء ومعلقين بهالوجوه الفنية العظيمة، وقدين بيحبوا يرجعوا يسمعوا كل هالأعمال وخاصة بأصوات جديدة. يعني بقى هيدا الشيء بيخلينا كل سنة نرجع نفكر بتحية جديدة لحدا من عمالقة تاريخ الفن اللبناني اللي فينا نقول الزمن الجميل مثل ما بيستعملوا على العبارة.
3: نعم مونسيور غصوب، وكأنه في عن جد يعني دايما هيك الناس بيبقوا ناطرين، صرنا هيك مثل محطة مننطرع من سنة لسنة بدير مار جرجس بحردق، يعني شو بدهم يقدموا هالشباب وهالصبايا. وهون ذكرت شغلة مونسيور غصوب، قلت انه أهمية انه عن جد هالشباب وهالصبايا ينعطوا فرصة بوطنهم. يعني هون بحب اتوقف عند هذا الموضوع، قديش مهم انه صبايا وشباب عندهم مواهب وعندهم قدرات وعندهم أصوات وفي تمرينات، وفي مين كمان يعني عم بيقوم بتدريبهم على تقنيات إن كان الأداء أو العزف، إنهم عن جد يلاقوا ذاتهم بوطنهم وما يفتشوا ويهربوا لبعيد أو يفتشوا عن مصدر رزقهم برا. يعني هاي نقطة حساسة مونسيور غصوب.
4: طبعا نحن يمكن مش عم نأمن لهم عمل، نحن بالعكس هم بيقولوا بنفول، يعني هم عم يجوا من دون أي مقابل يتمرن، وكل السنة هم ملتزمين بجوقة الدار، لأنه الجوقة هي تخدم كمان الاحتفالات الروحية لأبرشية أمسيات المارونية. وإنما نحن منعول على الجو اللي بينخلق بيناتهم بقلب التمارين بقلب كل الاحتفالات اللي بيحضروها، في جو هيك من الأخوة، في جو نظيف بين هالشباب والصبايا الكنيسة عم تحتضنهم، في جو ثقافة، جو موسيقى، صداقات، اختبارات هيك لثقافة معينة. بقى بفتكر هاي الأشياء اللي بتخليهم بمحل يتعلقوا بكنيستهم، يتعلقوا بجذورهم الثقافية وبتراثهم اللبناني، يمكن هيدا بيساهم إلى حد ما أن هالأشخاص يكتشفوا هويتهم، يحبوا هويتهم ويتعلقوا فيها، ويمكن بطريقة غير مباشرة بيصير يعدوا للعشرة وعشرين قبل ما يفكروا يمكن بالاغتراب أو بأنه بسهولة هيك يتركوا هالبلدهم ويروحوا لبرا، مع العلم أنه الظروف الاقتصادية وكل الظروف اللي بنعرفها كلنا، وهو أشخاص جامعيين عم يتعلموا ويتخصصوا، يعني ما فينا بالآخر نقول لهم خليكم هون إذا ما عندهم فرص عمل ويكفوا حياتهم وإنما نحاول نوعا ما هيك خليهم يعيشوا شيء كتير حلو يحببهم أكثر بالمكان اللي عايشين فيه. للأسف إنه مش قادرين نعمل أكثر نحن كدير أو ككنيسة من ناحية يمكن اقتصادية، أنا ماني قادر أمن لهم ظروف عمل إنه نخليكم هون نضلكم بالجوقة، وإنما على القليل قادرين نفتح لهم هالمساحة حتى يعبروا عن
3: مواهبون قدراتهم. نعم يعني الاشياء اللي بحبوها. خلينا نرجع نذكر لو سمحت مونسيور غصوب، الله راد دعوة عامة بدنا نقول للجميع لكل المستمعين. نعم
4: كمان.
3: نعم
4: يعني هذا احتفال الغاية منه هو الناس تجي، في بعض ثقافي بعض فني، واكيد في يعني نحن شعبنا بحقله كمان يكون في هالمساحات الفنية، يجي عليها ينبسط، يسمع موسيقى، يغني، يفرح، يعني ومن دون أي مقابل.
3: نعم
4: يعني نعتبر هيدا الشيء مثل نوع من الرسالة عم نقوم فيها، ومش كل شيء بده يكون فيه ربح أو فيه مردود مالي.
3: نعم
4: احنا كبار نعتبر حالنا سبونسر لهالنشاط.
3: نعم تحية إلى عاصي ومنصور عصفورة أيلول طبعا بهذا العنوان، مشهديات رحبانية مع جوقة دير مرججس بحردق بقيادة الخوري شرب الحلو، أداء منفرد مثل ما ذكرنا كلارا الحج وأنطوني جروان بباحة دير مرججس بحردق. بدي أطلب منك هيك دعوة لكل المتابعين ولكل مستمعي نشاطات أنه عن جد يعني يروحوا صوب الموسيقى، يروحوا صوب المشهدية الثقافية الفنية العريقة ويعني يستمتعوا بها الأمسية.
4: أكيد نحن ندعي كل اللي عم يسمعنا هلا عبر أثير إذاعة صوت كل لبنان، وفي كتار سنة الماضية إجوا كان عدد بيفوق الألف شخص بلاحة الدار اللي يعني كانت ضائق بهالعدد من الناس، وصلنا نتوقع أكثر.
3: نعم.
4: ودارنا مفتوح وقلبنا مفتوح للكل حتى يجوا ويعيشوا هالأمسية ومع جمال هالأعمال، وده شيء بتعكس عبقرية ويعني عبقرية الرحابنة والتراث العريق اللي تركونا إياه، الإرث الفني العظيم اللي تركوه.
3: نعم.
4: أهلا وسهلا بالجميع.
3: الخميس
4: حضورك
3: شخصيا. نعم نقل راد الخميس 17 أيلول 2026 الساعة 8 مساء.
4: نعم بدي أشكر أكيد كل الأشخاص اللي عم بيساهموا بنجاح العمل، بدي أشكرهم أكيد بالأمسية، ومن بيناتهم أكيد الدرجة الأولى صوت كل لبنان وسلام لحام اللي دايما بتركبنا.
3: شكرا مونسيور.
4: بكل نشاطاتنا
3: هيدي وجبات.
4: أشكر كمان القيمين على إرث الرحابنة اللي نحن عطيناهم خبر وأخذنا هيك البركة مثل ما بيقولوا.
3: نعم.
4: وأكيد أبرشيت أنطلاس المارونية بشخص مثلان أنطوان بنجم اللي هو دايما راعي كل هالنشاطات الثقافية.
3: نعم.
4: إن شاء الله دايما دير مارونية بحردق بيبقى واحة للثقافة للنشاطات كمان الروحية والفنية.
3: نعم. نحن من تشكرك المونسيور شرب الغصوب. إلى اللقاء إن الله راد ب 17 أيلول 2026 الساعة 8 مساء في باحة دير مار جرجس بحردق، لنغني ولنوجه تحية إلى عاصي ومنصور بأمسية أكيد رائعة ومشهديات رحبانية مع جوقة دير مار جرجس بحردق بعنوان عصفورة أيلول. أهلا وسهلا فيك مونسيور غصوب. أهلا وسهلا. نشاطات والمواعيد بتجدد بعد نشرة أخبار الاثنين وربع. أحلى الأمنيات والتحيات مني سلام اللحام وزميلي هادي الهاشم. نشاطات.
2: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com.
0: الهرم سكر أو مسكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب المطار مكيف وأنت

هون ركز معي شوي هون تعبا ورتا تعبا ورتا لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم تبري تبري تبري

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: Under the high patronage of the Lebanese Ministry of Culture and the Lebanese Ministry of Tourism. For the first time in the Middle East, Grammy Award-winning mezzo-soprano Marina Viotti at the Beirut International Opera Festival and Competition on September 8th with Les Solistes de Beirut and the Lebanese Symphony Orchestra, conducted by Fernando Afara, officially hosted by Zouk Mikhail Municipality, in partnership with the Swiss Embassy and Beatty Association. Book now at Virgin Ticketing.
3: في أوازيس دو في واحة الحياة، بالإضافة إلى العناية المستمرة بالمصابين بالأمراض دون الحد والمتوسطة، أودي في سوشيال كلاب يؤمن من 9 صباحا حتى 4 بعد الظهر الاهتمام والعناية بأحبائكم بإشراف فريق من المتخصصين. نشاطات مسلية، اجتماعية، رياضية، فكرية، مكتبة، كمبيوتر، نقاشات وغيرها من الخدمات. للتفاصيل زوروا موقع oasisdevie.com و أودي في سنتر على فيسبوك وإنستغرام، أو اتصلوا بنا على 01-42-52-62. واحة الحياة، أوازيس دو في، الأشرفية، شارع أديب إسحاق.
4: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: صوت كل لبنان. نشرة الأسعار النفطية بالاشتراك مع IPT.
5: تم تحديد السعر الأعلى لبيع المحروقات السائلة للمستهلك بحسب وزارة الطاقة والمياه على الأراضي اللبنانية اعتبارا من 4/9/2026 على الشكل التالي: بنزين خال من الرصاص 95 أكتان 20 لتر ب2,600,000 ليرة، بنزين خال من الرصاص 98 أكتان 20 لتر ب2,620,000 ليرة، ديزل أويل للمركبات الآلية 20 لتر ب1,474,000 ليرة، قارورة الغاز 10 كيلوغرام ب1,167,000 ليرة.
3: نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً و3 بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة.

قصحية العين مشاكل وحلول، موضوع كلينيك مع الدكتور فيليب حدسي وروني الخوري، 13:30 صباحا على صوت كل لبنان. الصحة أمانة والوقاية هي الحل. يوميا باليومية 7:15 صباحا بعد نشرة الأخبار، تعليقات لكتاب وأصحاب رأي. سامي نادر، سمير منصور، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هاري صغيب ورشيد درباس. سمعون على صوت كل لبنان.

القانون انحكى عن الفرص القانونية لدمج التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي في التعليم. أين يكمن القصور في القانون اللبناني؟ وما هي الخطوات التشريعية الأكثر إلحاحاً ودور السلطة التنفيذية في هذا الإطار؟ المحامية الدكتورة أودين سلوم ضيفة الدكتور جان عقل الثلاثاء الثالثة والثلث بعد الظهر عبر صوت كل لبنان.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا.
1: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
0: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبكفي وصغير وبدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك. في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
2: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا غراندور، لا يبقى غذائكن سليم.

0: الو تريزي، قال لي قلبي بدك تجي تحضري مسرحيه القرن البيض، تاليف واخراج يحيى جابي، بطوله ماريا دويهي من عنا من صغرتي، على مسرح المونوب بيروت. تحجزي بمكتبة أنطوان أو أنطوان أونلاين، أو خدي أيدي هذا الرقم عندي 8-1-022-8-08. يلا بخطري ويرحم موتك. مسرحية القرن البيضو ب12 أيلول.
1: عليك ضرائب ورسوم لوزارة المالية، خلصها بسرعة بأمان ومن دون تعقيد عبر جميع مراكز بوب فاينانس.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، جبني تارتينا 400 جرام بدولار و90 سنت، جامبون حبش البوزو لوقي بدولار و90 سنت.

0: صقرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: تبرد تبرد تبرد تع
2: تعبولد تعبولد تع
3: الهرمز سكر أو ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
4: تعبولد تعبولد تع
3: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون.
4: تعبولد تعبولد تع
3: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
1: تبرد تبرد تبرد تع
4: تع

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: الثالثة والربع، موجز الأخبار نقدمه من صوت كل لبنان. أهلا بكم. في الميدانيات الجنوبية نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرات عدة في بلدة المنصوري. إلى ذلك أعلن الجيش الإسرائيلي أنه هاجم بنى تحتية ومستودع أسلحة تابعين لحزب الله في جنوب لبنان، وكذلك عناصر في كفر رومان، ردا على إطلاق مسيرتين مفخختين باتجاه قواته في مرتفعات علي الطاهر. أكد رئيس الجمهورية جوزيف عون أن لبنان متمسك بالتجديد لقوات الدولية في الجنوب، مشيرا إلى أن زيارته الأسبوع المقبل إلى باريس ستتضمن مشاركته إلى جانب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في افتتاح الاجتماع التحضيري للمؤتمر الدولي لدعم الجيش وقوى الأمن الداخلي وبحث موضوع القوات الدولية في الجنوب. ورحب عون بالمبادرة الفرنسية الإيطالية لتشكيل قوة أوروبية تملأ الفراغ بعد انسحاب اليونيفل، مؤكدا السعي مع ماكرون إلى تسهيل التجديد للقوات الدولية. كلام الرئيس عون جاء في خلال لقائه وزير العدل الفرنسي جيرار دارماني. في عين التين، بحث رئيس مجلس النواب نبيه بري مع سفير تركيا لدى لبنان المستجدات السياسية لا سيما الميدانية، منها في ضوء مواصلة إسرائيل عدوانها على لبنان وبخاصة الجنوب. هذا وتسلم الرئيس بري دعوة رسمية من السفير لزيارة تركيا.
4: هيدي عينة عن اجتماعات البناية هالأيام. خففوا عن حالكم ستريس، الحل عنا. جيم 3 سويتش من أوتس بيصرف أقل من مايكروويف، بيضل يخدكن ويجيبكن 100 مرة بلا كهرباء، وأهم من هيك بيركب على الطاقة الشمسية.

0: على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
1: تبرد تبرد تبرد تع
2: تع بولد تع بولد تع
3: الهرمو سكر أو ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
4: تع بولد تع بولد تع
3: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون.
4: تع بولد تع بولد تع
3: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
1: تبري

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: عودة إلى موجز الأخبار من صوت كل لبنان. أعلن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني أن سوريا أسقطت التقسيم واستعادت الجزيرة السورية إلى الوطن سلمياً، وأضاف أن سوريا رفضت التدخل العسكري المباشر لنزع السلاح غير الشرعي في الجوار. دعا رئيس الوزراء الصيني وزير الخارجية القطري إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الطاقة والاستثمار والذكاء الاصطناعي. أفادت الدفاع الروسية بأن قواتها تواصل تضييق الخناق على الوحدات الأوكرانية المحاصرة في خاركوف. ختام الموجز من صوت كل لبنان.

0: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
1: أنا لبنان تلقف.
2: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
3: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
2: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.
4: تقنين الزواج المدني ما الحل؟ الجزء الثاني في الحلقة المقبلة من جعفر توك. في إطار التعاون بين صوت كل لبنان ودي دبليو عربية، ترقبوا جعفر توك الأربعاء 10:30 صباحا مع جعفر عبد الكريم.

0: عم زمر لك جديد توني كيوين.
1: Under the high patronage of the Lebanese Ministry of Culture and the Lebanese Ministry of Tourism. For the first time in the Middle East, Grammy Award-winning mezzo-soprano Marina Viotti at the Beirut International Opera Festival and Competition on September 8th with Les Solistes de Beirut and the Lebanese Symphony Orchestra, conducted by Fernando Afara, officially hosted by Zouk Mikhail Municipality, in partnership with the Swiss Embassy and Beatty Association. Book now at Virgin Ticketing.
2: الهير مسكر او مسكر انت رح بتضل معطر صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف
3: تعبورت تعبورت
2: انترنتك صار تعبان تيك توك تيك يم سليمان كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون
3: تعبورت تعبورت
2: لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم
3: تبري تبري

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: صوت كل لبنان.

0: شهد لبنان خلال الشهر المنصرم وحتى اليوم تطورات اقتصادية عديدة، كان أبرزها الزيارة البالغة الأهمية للوفد الاقتصادي الإماراتي برئاسة وزير الدولة للتجارة الخارجية ساني بن أحمد زيودي، والذي استضافته الهيئات الاقتصادية اللبنانية برئاسة وزير محمد شقير وكمان أحد أركان القيادات الاقتصادية دكتور نبيل فهد. هلأ معنا بالسيديو منرحب فيه. واللافت في هذه الزيارة كان حجم الوفد وطبيعته، إذ ناهز عدده 90 شخصية معظمهم من كبار الفعاليات الاقتصادية ورجال الأعمال الإماراتيين، ما عكس بوضوح أهمية الزيارة وجدية الجانب الإماراتي في تعزيز العلاقات الاقتصادية مع لبنان. كما تميزت الزيارة ببرنامج اقتصادي حافل عدته الهيئات الاقتصادية، حيث شهد يومها الأول وحده نحو 10 اجتماعات ولقاءات، كان من أبرزها اجتماعات العمل الثنائية التي جمعت نحو 50 شخصية اقتصادية إماراتية بما يقارب 150 رجل أعمال لبنانيا. إلى ذلك شكل الملتقى الاقتصادي المشترك محطة أساسية في الزيارة، بعدما جمع أكثر من 350 رجل أعمال من الجانبين. أما على المستوى النتائج، فقد أسفرت زيارة عن تفاهمات عديدة بين شركات لبنانية وإماراتية، إلى جانب تحديد عدد من الأولويات الاستثمارية التي تحظى باهتمام المستثمرين الإماراتيين في لبنان. من دون شك فإن التعمق في تفاصيل هذه الزيارة، لأنه بنتعمق، أنا كنت موجود بكل تفاصيلها من دقاء أزاد ورفقت كل شيء، وما رافقها من لقاءات وحوارات ومناقشات ومواقف، يقود إلى استخلاص نتيجة واضحة ومهمة. هناك قرار إماراتي جدي بدعم لبنان في مسار التعافي والنهوض الاقتصادي، وفتح صفحة جديدة في العلاقات الاقتصادية بين البلدين. والأهم أن هذه الزيارة تؤشر إلى أن لبنان بدأ يستعيد تدريجيا ثقة الدول به، ولا سيما الدول العربية والخليجية الشقيقة، وأن هذه الثقة بدأت تتحول من مواقف سياسية داعمة إلى انخراط اقتصادي عملي واستعداد للاستثمار والشراكة والمساهمة في إعادة إطلاق الاقتصاد اللبناني.
1: الاقتصاد أولاً.
0: بيسرني أنا اليوم في هذه الحلقة الأولى بعد العطلة الصيفية أن أستضيف نائب رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان دكتور نبيل فهد.
2: أول شيء الحمد لله على السلامة. وكمان أكيد يعطيك العافية، ويعني منقدر كتير كتير جهودك بتنظيم الملتقى مع الإمارات اللبناني، وأكيد مع فريق العمل بغرفة بيروت وجبل لبنان يلي يعني تفانوا بعملهم وطلع الملتقى يعني نموذج لكل الملتقات يلي كيف لازم تصير من ناحية التنظيم، من ناحية المحتوى، نعم، من ناحية مستوى التمثيل يلي كان بهالملتقى. حقيقة يعني سمعنا كتير كتير كتير يعني ردود فعل، نعم، إيجابية على هالملتقى، وكل الناس اللي كانوا موجودين يعني كانوا كتير مرتاحين، وكانت النتيجة للقاءاتهم كتير إيجابية، ويعني قدروا حصلوا على نتائج مع الزائرين الإماراتيين بشكل أنه كلهم حسوا أنه في جدية، نعم، ومن هالجدية انطلق منها اتفاقات تجارية للتصدير نحو الإمارات، وأكيد للاستثمار من قبل الإماراتيين بلبنان. فبهنيك وبهني كمان فريق العمل بغرفة التجارة ببيروت وجبل لبنان على عملهم.
0: ايه دكتور نبيل فهد، يعني على كل حال بقول لك شغلة واحدة، ويمكن كلنا بنعرف أنه اليوم الكل سوا، ما كان عم يحس بتعب عكتر ما كان مبسوط. لأول مرة اليوم كان في هذا الزخم لأول مرة من سنوات طويلة يعني مثل ما قال رئيس محمد أنا بيجينا بكلمته بيجينا
2: يعني كنا بصحراء
0: إيه ما هيك
2: بصحراء اللقاءات الاقتصادية وكانت هيدي يعني فجأة شلال
0: ما هيك أنا حوالي 90 لا أنت يمكن علمك لآخر يوم كنا 80 نهار التنين من عشية 80 الثلاثة ببلغونا أنه صرنا 87
2: نعم. يعني وبدأنا بخمسين شخص يعني بعرف أنه
0: بس دكتور نبيل يعني
2: تدرج صعودا الأرقام
0: نعم.
2: وأكيد هيدي يعني تشالنج هيدا تحدي لوجستي بالإضافة لكونه يعني شيء مشجع لكن كمان في تحدي لوجستي بإعادة تنظيم كل المؤتمر
0: ولكن أنت شو الرسالة هون أمام المستمعين اليوم نحن من تصحر لوفد اقتصادي بهالحجم مثل ما شفت وعرفت وانت كنت اكيد من ضمن المشرفين المتابعين يعني من كبار كبار كبار عن جد رجال اعمال اللي كل واحد حجم شركاته بالمليارات غير وزير التجارة الخارجية ما الرسالة وما معنى ان يقوم هكذا وفد بهالتوقيت هذا الى لبنان
2: اول شيء اكيد الرسالة السياسية واضحة الرسالة السياسية دعم لموقف لبنان دعم لتوجهات لبنان دعم للطريق اللي عم بيخدها لبنان خاصة بموضوع الحرب وموضوع المفاوضات واتفاق الإطار مع إسرائيل وكل هال يعني التوجه اللي نحن عم نشوفه توجه إيجابي نحو الحلول أكيد الأصوات بترتفع انتقادا لكن ما عم نشوف خيارات أخرى ومن هالمنطلق بفتكر نحن كهيئات اقتصادية ودعمنا لرئيس الجمهورية ولرئيس الحكومة واضح بهالاتجاه هيدا وأكيد نحن منشجع أنه نضلنا على هالمسار ونسرعه أكتر يعني تعرف الهيئة الاقتصادية عطول بدها نتائج سريعة لأنه عم بتعيش القلق الاقتصادي عم بتعيش القلق يلي الناس عم بتواجهه يوميا بسبب استمرار الاستنزاف بالحرب بسبب عدم إعادة الأعمار يعني كل هالانسرتينتي كل هالغموض بالمظهر السياسي بده أكيد دفع إلى الأمام هيدا من الناحية السياسية من الناحية الاقتصادية أنت بتعرف أنه العدد يلي إجا على لبنان مثل ما قلت يعني كلهم رجال وسيدات أعمال يعني
0: من الطراز الرفيع
2: هيدا كمان بدل على قناعة انه لبنان ممكن انه يشكل بالنسبة لهم فرصة استثمارية واعدة بالرغم من كل مثل ما قلنا التحديات والصعوبات يلي نحن عم نعيشها لكن هيدا مؤشر انه نحن على الطريق الصحيح نحو الحلول الاقتصادية على المدى الطويل من ناحية اذا بدك الجانب اللبناني سمعنا كتير انتقادات لكن انتقادات حقيقة في ناس أولى انتقادات سخيفة
0: فارغة
2: لأنه
0: لا بس بدي اسمح لي أقول القليل من الانتقادات والكثير الكثير الكثير من الإشادة
2: أكيد هذا مفروغ ولكن منه لكن أنا بدي يعني بدي شوف بدي أحكي على الانتقادات يعني حقيقة كان في وانتها مثل ما قلت يعني فارغة وسخيفة لأنه الملتقى يلي صار انه تجيب 50 شركة يعملوا اجتماعات مع 150 بتضحض هالكلام انه اللقاءات يلي هي فيها خطابات وكلام وبدون اي نتيجة هيدي كانت العلامة الفارقة في هالملتقى هيدا انه 50 شركة قعدوا وجها لوجه مع 150 شركة لبنانية عملوا اتفاقات تجارية وصناعية واستثمارية وعلى أقله صار في تعارف ونحطه على السكة إلى لقاء
0: دكتور نبيل فهد بحسب
2: هيدي بحد ذاتها أوكي يعني بتأشر إلى نجاح الملتقى وبتضحط كل هالكلام هيدا والانتقادات يلي صارت عن أما موضوع الملتقى.
0: بدي أعطي معلومة بس، وكيل التنمية بأبو ظبي اللي هو مثابة مدير عام للتنمية في أبو ظبي وما أدراك يعني المركز تبعه، أنا نسأت له 3 زيارات على مواقع شركات لبنانية في لبنان، إحداها في جل الديب. أوكي لهيدا وكيل تاني طلع على 3، ومثل ما فهمت منهم أنه سيكون هناك تعاون وشراكة مع تنمية اللي هي يمكن مثابة وزارة التنمية في أبو ظبي، حكومي جهات حكومية. وأنا علمت كمان الكثير من الشركات تاني يوم راح زاروا وعملوا في تفاهمات أول للمتابعة،
2: زاروا شركات المصانع، شركات التكنولوجيا، المفنادق، يعني صار في إذا بدك هجمة إماراتية على لبنان. وبنفس الوقت يعني هيدا اللي يعني حقيقة يمكن الناس ما بتقدره، انه وقت بيجيك شخص شركة إماراتية بتقلك انا بدي فوت باستثمار او بشراكة معك بوضع يلي هو يلي لبنان فيه، بوضع المصارف الشركات اللبنانية تطوق الى توسع، بدها رأس مال، بدها شراكات استراتيجية، وهيدا الشركات الإماراتية عم تفتح لهم مجال وفرص لحتى هني يدخلوا بهالشراكات هيدا يجيهم التمويل. يعني في عندك محتوى بالشركات اللبنانية يعني محتوى إيجابي كتير قوي، عم بيشوفوه الشركات الإماراتية، عم بيشوفوا قده هيدا مفيد لإلهم. فبالرغم من كل هالتحديات من ناحية التمويل، هن رح يجيبوا التمويل ورح يسمحوا للشركات اللبنانية انها تتوسع. وانا بفتكر هيدا بيت القصيد، هيدا يمكن اكبر انجاز،
0: اكبر مكسب،
2: اكبر انجاز رح يصير من ناحية من هالملتقى هيدا، اكيد بالاضافة الى قدرة اللبنانيين، شركات اللبنانية حتى تصدر الى السوق الاماراتية.
0: نعم. ضف لذلك يعني خلينا نقول اجتماع اتحاد الغرف اللبناني والاماراتي اللي انطلق فيه الملتقى، بالاضافة الى لقاءات العمل الثنائية اللي استقبل وزير زيودي 4 وزراء لبنانية، وصار في تفاهمات وحكي على مشاريع محددة تيكون يعرفوا العالم شو صار،
2: لأنه ودغري يعني ما صار بعدها بأسبوع.
0: نعم.
2: صار عندك يعني وفد من القطاع العام اللبناني يعني بأكيد بدعم وعمل كتير قوي من قبل الوزير كمال شحادي، يعني موجه له تحية انه اخذ الوفد الى الامارات، وفد القطاع العام، حتى يشوفوا كيف عم بصير العمل بالادارات الدولة اللي هي ديجيتايز، يعني صار فيها رقمني وصار فيه تبسيط للمعاملات حتى يخلقوا الجو المؤاتي للاستثمار للشركات. حتى يعني نحن في اندكس، في مؤشر اسمه ease of doing business بيطلقوا البنك الدولي سنويا، قبل الأزمة كنا فوق 100، يعني بعد الأزمة صرنا بآخر بأقصى يعني أوطى مستوى بهالمؤشر. هيدا إذا القطاع العام سهل على الشركات والمؤسسات بلبنان على عملها، وهيدا أكيد الطريق يلي ماشيين فيه بالرقمنة وتحويل كل يعني المستندات والأوراق والتواقيع يلي بتطلبها الإدارات العامة من الشركات، هيدا إذا كلها بتصير كلها أونلاين وبتصير مسهلة، يعني هيدا كله بيساعد وبيحفز الشركات حتى تستثمر أكبر. يعني
0: وبوقف الفساد،
2: نحن عم نشوف آلاف الشركات عم تترك لبنان. نعم. أو عم تغلق أبوابها أو عم تتوسع وتطلع لبرا، فبدنا إياهم بالعكس يرجعوا على لبنان ويرجعوا يأمنوا أنه ممكن أنه هالإدارة العامة هي تكون مسهلة لأعمالهم، مش معركلة لأعمالهم، مش طريق مسكر، يعني حاجز مسكر أمام توسعون
0: بعدين ابتزاز يلي بيدفع بمشي، بس ولكن إلكترونيا وحتى يكون ديجيتال بيكون أنه هذا بيروح كل شيء، كلها من احتكاك بين البشر وبين الموظف وصاحب الطلب والمعاملة، وبيروح هيدا بيروح كل شيء له علاقه بالرشوات والفساد و...
2: يعني هلا عم حتى مع بعض الرقمنه يلي صارت يلي قالوا انه بعض الوزارات او بعض المؤسسات العامه حطت اونلاين, بعدنا عم نسمع من عدد كبير من الشركات انه بعد في عرقله بيوقفوا لهم المعامله اونلاين وبقولوا لهم تعوا على المركز لحتى
0: يعني المشكلة. وهذا طلب مزمن للهيئات الاقتصاديه تنوقف الفساد, عملوا مكننه وبعدين شراكه مع القطاع الخاص تنطلق العمل
2: رقمني اكثر من مكننه
0: رقمني نعم اللي هي طرحها الدكتور كمان شحد وزير بتذكر باول اجتماع بعد ما كان متولى وزاره التكنولوجيا المعلومات عندنا بالهيئات الاقتصاديه. انا كمان بدي اسمح لحالي اكشف شغله لانه هلا سلموني كمان انا منسق مع حدا طرف من الامارات مقرب الامارات تمس الاعمال, سلموني منسق بين لبنان والامارات على هاي المشاريع. تخبر لبنان ينبسطوا انه لا الاماراتيين مصرين باجتماع اتحاد غرف لبناني والاماراتي حضرتك كنت موجود فيه تم اتفاق على ثلاث نقاط, احد النقاط التعاون في مجال التحكيم والوساطه, والاهم من هيك انه يروح وفد من مدراء الغرف اللبناني كل الغرف وجهاز الاداره يطلعون على التكنولوجيا المتقدمه واليات العمل المتقدمه في الامارات.
2: هيك نحن بدك تسمح لي معنا نحن بغرفه بيروت وجبل لبنان تقدمنا يعني جداً. تقريبا توصلنا الى 95% من بالرقمنه واللي باقي هو فقط يعني مرتبط بالتوقيع الالكتروني يلي نعم. يلي لازم يصير بقانون
0: نعم.
2: يعني هيدا اذا ما صار بقانون فعنا بعد خطوه وحده يعني لحتى نصير نعم. نوصل 100% بالرقمنة بمعاملات
0: ولكن زيارة خير خير أنه زيارة
2: وهيدا بس مرتبط بالدفع يعني ما عنا يعني تقريبا 95% صار كله أونلاين فمن هني
0: ولكن زيارة منيحة طلع لي عمل وتطور وأفكار جديدة هني كانوا ما يتابعوا بدهم هاي الزيارة هاي حاول تقولوا أنه على التصميم الإماراتي وإرادتهم في هذا الإطار أنه ما يطالبوا يلا خلينا نعمل هالبند ونشتغل عليه. دكتور نبيل فهد نحن اليوم يمكن في مطلع شهر أيلول وبالتالي الموسم الصيف اللي هو القطاع الخاص يعول عليه جدا, الاقتصاد اللبناني يعول عليه جدا. اليوم شو تقييمك للحركة خلال موسم الصيف تنطلق أنا وياك للواقع الاقتصادي بشكل عام؟
2: حركة الصيف كانت يعني حقيقة غير مشجعة يعني
0: إذا بنقول حسن جيد جيد جدا ممتاز ده تعطيه حسن أو مطلق
2: يعني حسن
0: حسن
2: ماينس عطول توقعاتنا بأشهر الصيف أنه يكون في حركة كتير كبيرة حركة من المغتربين, حركة استهلاكية, حتى حركة استثمارية يعني المغترب يلي هو متمول وعنده أعمال بالخليج أو بأفريقيا كان يجي على لبنان ويشوف فرص استثمارية وخاصة يمكن كمان يلي هن بمحلات بعيدة يعني مثل أمريكا وأستراليا. هالشي هيدا ما صار يعني كان هالحركة خجولة, صار فيه حركة يمكن بشهر آب تحسنت أكتر لكن الضغط الحرب بعده وهاجس الحرب بعده مسيطر على, نعم. على على على المغتربين وأكيد الخوف من انقطاع التواصل من ناحية
0: يمكن
2: المطار
0: المغتربين اللي بعاد
2: خاصة
0: كندا أمريكا نعم.
2: بالإضافة لارتفاع كلفة السفر بالإضافة لارتفاع كلفة النفط يعني كله بأثر لأنه كمان هن عم بيعانوا من كلفة ارتفاع سعر البنزين والمازوت ببلادهم يعني كلفة المعيشة والتضخم يلي عم بصير برا نتيجة هالحرب كمان عم بيأثر على مداخيل العالم كله فكل هيدي يعني كل هيدي اعتبارات وصلت انه الحركة كانت خجولة
0: نعم.
2: احسن من يعني احسن من اكيد من الربيع لكن مقارنة بالسنة الماضية شفنا انه صار في تراجع يعني وهيدا شيء بينعكس يمكن هلا اذا نقدر نطلع على النتائج يلي من نت الجي دي بي يعني الناتج القائم يلي البنك الدولي قال انه راح يكون في تراجع 6.4%.
0: هون سؤال يعني انا مثلا الناتج القائم
2: شو يعني يعني, يعني الاقتصاد عم يتراجع 6.4 انكمش يعني يعني اذا بتاخد عموما صار في تراجع بالمداخيل 6.4%. في ناس يمكن مداخيلها ما تأثرت لكن في ناس مداخيلها تأثرت 20 و30%.
0: دكتور نبيل فهد بالأرقام قديه جي دي بي كان عنا وقديه هال 6 يعني كنا نحشي حوالي 40 مليار وصلنا 42 مليار دولار وهلا يعني بال 6
2: يعني عم تحكي على تراجع مليارين مليارين ونص يعني بكل بساطة يعني
0: برأيك كبير هذا التراجع
2: أكيد هذا تراجع ضخ كتير كبير. نحن وقت بنعمل يعني ارتفاع بالناتج 2-3% بنقول هيدا معدل مقبول. وقت بتعمل 4-5% بتقول هيدا معدل كتير منيح.
0: 6% ممتاز.
2: وفوق 6% بصير ممتاز يعني هيدا هيدا اقتصاد عم يشتغل بزخم كتير قوي.
0: وبالقشطة.
2: وبالقشطة 6% يعني كتير كتير قوي خاصة انه اجا من بعد تقدم من 25-4%. يعني شوف التأثير الحرب قدي كان كبير يعني عندك 10% تراجع يعني هيدا شيء كتير كتير صعب حل اقتصاد يرجع.
0: نعم.
2: يعني بدك تعمل مجهود جبار لحتى ترجع تطلع اقتصادك 10% تترجع مطرح ما كان.
0: بس نحن نوضح للمستمعين نحن هلا أكيد مستمع بيعرف انه اقتصاد هذا الرقم سلبي الانكماش 6.4% سمع وبيعرف ولكن كيف ممكن المواطن يشوف تداعياته هيدا
2: عم بيلمسك يوميا عم بحس فيه يوميا يعني وقت مداخيله ليك ما تنسى الاقتصاد اللبناني مبني على مؤسسات الصغيرة والمتوسطة يعني وقتها بتقول مؤسسات صغيرة يعني عم بتعيش هيدي يوم بيوم يعني مدخول اليوم هو يلي بعيش صاحبها والموظفين يعني المحدودين يعني مثلا 3 أو 5 لحديث 10 أشخاص بيكونوا أجرة بهالمؤسسات هيدي فهيدي وقتها بتتأثر ومداخيلها بتقل يمكن بتأدي لصرف بعض من الأجرة بتأدي لانخفاض بمدخول صاحب هالمؤسسة هيدي ونتيجتها انه هو استهلاكه بخف فكل المحلات اللي محيطة ان كان مواد غذائية او مواد استهلاكية او ألبسة او تصليح سيارات كل هيدي بترجع بتتأثر انخفاضا لانه ما عم بصير فيه اي ضخ للاموال بها
0: ولكن يقال دكتور نبيل فهد يقال انه يعني معك حق 100% نحن في تاثير هي الحرب ولكن نتيجه الانكماش يمكن هو تعطل جزء من الاقتصاد اللبناني اللي هو مرتبط مثلا بالجنوب ام لا انه هيدا
2: لا اكيد هيدا هيدا
0: جزء
2: هيدا جزء منه يعني عندك المصانع يلي وقفت بالجنوب الزراعه يلي وقفت بالجنوب التجاره والمحلات يلي وقفت بالجنوب اكيد هيدي كلها تاثرت لكن الحركه الاقتصاديه المداخيل يلي حتى بالمناطق يلي فيك تسميها نوعا ما امني او امني
0: خارج
2: يعني النطاق العمليات العسكريه كمان هي تاثرت. نعم. سلبا لانه ما في ثقه انه البلد ما في حرب انه البلد نحو الاستقرار. نعم. ويعني على طول منقول انه اهم شيء هو عامل الثقه والاستقرار بالبلد لحتى تحرك الاقتصاد
0: يعني دكتور
2: بغياب الثقه والاستقرار شو ما تعمل اجراءات رح نضلنا عم نعرج.
0: نعم دكتور نبيل فهد يعني كثير منيح هذا الكلام وواضح جدا ولكن اذا بنحكي على المشاريع الحكوميه اول ما يتاثر كمش الاقتصاد بده ايرادات الموازنه رح تتراجع يعني كل المشاريع الحكوميه
2: يعني هلا عندنا مشكله كبيره بهالايرادات الموازنه ما ليه بدي اليوم الصبح كنت عم بقرا عن احدى البنود بالموازنه
0: يعني مشروع الموازنه 27
2: موازنه 27 يعني ما قدرت اتخيل انه كيف ممكن وزاره الماليه تتقدم بمثلا هيدا البند.
0: نعم.
2: طالبين انه يصير في تصديق للفواتير يلي فواتير الاستيراد ببلد المنشا من قبل السفاره اللبنانيه او القنصليه اللبنانيه. وفوق هذا كله فوق يعني العقبات اللوجستيه بهالعمل هيدا، لانه فيك تتخيل ببلد مثلا مثل اليابان او امريكا او اندونيسيا يعني يلي بلاد شاسعه، انك انت تضطر تبعت على القنصلية او على السفارة فواتيرك لحتى تتصدق يشوفوا شو هي الارقام اللي فيها، وفوق هيدا كله تدفع 4,000 على المبلغ. يعني حاربنا الرسم البيئي حتى نخفف الكلفة على المستهلك، عبيرجعوا يلقطونا فيها ببلد المنشأ برسم بتصديق الفواتير.
0: مثلا رئيس الدكتور نبيل، مثلا عن الصين نستورد منها شي مليارين ونص دولار، كيف بدها تلحق على القنصلية هونيك تروح تتابع وتصدق
2: يعني شي يعني شي حقيقة غير منطقي.
0: نعم.
2: وكلفة كتير كبيرة،
0: لوجستيا رح
2: نطلب من وزير المالية او حتى هلا صار مجلس وزراء. نعم. انه يصير في الغاء لهذا البند، لانه في شوف يعني العقلية يلي متحكمة بالادارة، يعني بيروحوا على الطرق الصعبة بدل ما يشوفوا الطرق السهلة، يعني بدل ما يسهلوا على عمل الشركات لحتى تقدر توصل السلع للبنان بكلفة أقل. أوكي. نعم. عم بزيدوا عليها الأعباء، أعباء اللوجستية والأعباء المالية.
0: طيب بشكل عام دكتور نبيل فهد، هذه مشروع الموازنة، فتنا على مشروع الموازنة وشفنا هنا طالعين من سنة هي فيها انكماش 6.4%. الموازنة كيف طلعت عليه؟ المشروع موازنة 2027 كيف شفتها من حيث الأرقام والمداخيل والتوقعات؟ هل هي متوازنة؟ من متوازنة؟
2: هي متوازنة لأنه ما في يعني الوزارة حطت خط أحمر على العجز.
0: نعم.
2: يعني ما بيقبلوا عجز، وبرهنت انه بالسنتين او سنة ونص الماضيين انه في كيمشين هالموضوع.
0: 6.7 مليار دولار قيمتها، ما هي 6.7 مليار، كان
2: 6.7
0: يعني طلعوا شي 700 مليون دولار فيها.
2: هلا ما بعرف اذا هيدا هالارتفاع هيدا يعني نحن منقول لازم تيجي ارتفاعات بالموازنة عن طريق النمو الاقتصادي. نعم. يعني إذا المؤسسات والشركات صار في نمو اقتصادي وكبرت أعمالها وكبرت أرباحها وصار في نمو اقتصادي، خليها تدفع الضرائب الموازية لإلها، لكن ما فيك تجي أنت تحمل الشركات والمؤسسات ضرائب زيادة وهي بعدها عم تجرب أنه تكبر وتنمى.
0: نعم.
2: بتعطيك يعني regressive effect، هيدا يعني تأثير سلبي. بالعكس يعني بدل ما تدفع 100 بتصير عم تدفع 80، وانت بدك اياها تدفع 120. نعم. المية ما بتقدر تجيبها وال120 بطل تجيبها، بصير تدفع لك 80، وهيدا بعلم الاقتصاد واضح، يعني ما بدك كتير حدا يعني يفسرها، انه كل ما انت بتزيد باقتصاد ضعيف بتزيد الضرائب، مدخول الضريب الكامل يعني كامل المدخول اللي بيجي من الضرائب رح يقل ما رح يزيد،
0: بتعمل مفعول عكسي،
2: رح تعمل مفعول عكسي. فكل يعني وزارات المال بكل بلدان العالم اول شيء بتطلع على زيادة النمو الاقتصادي،
0: يعني انت
2: بزيادة النمو الاقتصادي بتزيد مداخيلها.
0: بالمنطق الاقتصادي كان يفترض انه الحفاظ على موازنة 2026
2: لا ممكن انه اذا هن عندهم تقدير انه النمو الاقتصادي رح يعلى وهالمداخيل رح تجي من النمو الاقتصادي، اكيد نحن مع زيادة. نعم. وزيادة الـ يعني حجم الموازنة، لكن نحن انتقادنا انه ما تجي زيادة المداخيل من زيادة النسب الضريبية. وسع الصحن الضريبي لكن ما تزيد النسب الضريبية عن الناس اللي عم تدفع،
0: او اختراع رسوم جديدة،
2: او اختراع. هلا هيدا تبع السفارات هو كان موجود بالماضي لكن توقف،
0: عيشوه هلا من جديد،
2: رجعوا عم يعيدوا احياء وهيدا اكيد يعني.
0: طيب دكتور نبيل فهد، ما زال حكينا عن الرسوم وفي موضوع الموازنة، يعني كمان هذه الرسوم البيئية هلا حقيقتها ومعالجة معالجة النفايات الصلبة ونحط على خارطة طريق هذا الموضوع، يكون له خارطة طريق نحط على السكة الصح، ولكن هل يعقل أنه كمان يفرض رسوم جديدة يلي رح يصير الشعب مهما كان في في وقت ما تحكي تفضل تحكي انكماش، تراجع بالقدرات الشرائية، المداخيل إلى آخره.
2: هلا النسب اللي انحطت يمكن ما عندها تأثير كتير كبير ببعض القطاعات، لكن بقطاعات أخرى هالنسب هيدي رح يكون عندها تأثير كتير سلبي.
0: نعم.
2: أنا عطول بقول لك لازم عطول نطلع شو هو التأثير النهائي على أسعار السلع.
0: نعم.
2: لأنه وقت بتحط ضريبة بمحل معين عندك سلسلة تراكمية بالزيادات يلي بتوصل للمستهلك، إذا بلش ب 2% بتوصل للمستهلك ب 3.5% مثلا.
0: نعم.
2: هيدي اللي لازم نتفاداها، يعني إذا بدك تحط ضريبة 2% ما توصل للمستهلك أكتر من 2%، ساعتها بيكون تأثيرها محدود. لكن وقتها بصير في عندك تأثير تراكمي على من المصنع مثلا إلى الموزع إلى نقطة البيع إلى المستهلك، هيدي بيكون عندها تأثير تضخم كتير كبير، وهيدا اللي لازم نتفاديه. يعني لازم كل كاتيجوري بالضريبة لازم تندرس واحدة، مش تكون انه منحط يعني نسب دقمة. نعم. هيك على
0: والله كل. امبارح حكيوني نقبة، يعني كان تبعوا المستوردين ومربي الابقار وابقار الحلوب والدواجن والاسماك، حكوا انه في بند صائد سهوا عن كل شيء فوت فيه اللي هو كسبة الصويا يلي يستخدم في صناعة الأعلاف وما له أي أثر بيئي سلبي، حاطين عليه 3%. أنه هيدا أنت تخيل أنه للأبقار
2: هيدا مثل على الكلفة التراكمية
0: تراكمية،
2: لأنه وقته هو بيدفع على العلف وبزيد من كلفة الانتاج تبعه، هيدي الكلفة بالانتاج بتزيد، معناتها كلفة التوزيع بتزيد، يعني كلفة البيع بالمفرق بدها تزيد، يعني توصل للمستهلك 3% بتوصل للخمسة
0: 6%
2: أكيد.
0: طب ما حدا ما انتبهوا لا، طب في شيء واضح أنه هذا لا بيعمل مثل ما فهمت منهم هلا، ما يتحركوا لدى وزارة المالية والزراعة وبدروح على رئيس الحكومة 4-5 نقابات على هذا البند يلي ما في أي أثر نهائي.
2: لك في يمكن من منطلق في من منطلق أنه خاصة من ناحية الأبقار أنه بتطلع غاز الميثان يلي هو بيعمل احتباس حراري، لكن بفتكر
0: بيعمل نفايات صلبة
2: لبنان أنجأ فيه كم ألف راس بقر،
0: يعني ما في نفايات صلبة، يعني ما بيعملنا هالنفايات صلبة تباع للكاسيماد وكذا، إنما يعالجوا نفايات صلبة. على كل حال الدولة لازم تكون عاملة. دكتور نبيل فهد، ما زال عم نحكي عن هذا الموضوع وكله مرتبط، خلينا نعمل اليوم حلقة اقتصادي بيور، كان بده يطلع معنا النائب جمع عبود من شحال يعطينا آخر أرقام، يلا بنحكي بعد الهوا. صباح الخير اذا ما سمعنا رئيس جون عبود، ناطرينك دقلنا. على كل حال دكتور نبيل فهد، يعني ما زال عم نحكي على الاقتصاد والامور الاقتصاديه، وخلينا نوضح للمستمعين اليوم نحن باول 6 شهور طلع تقرير من الاحصاء المركزي او من اداره الجمارك ان نحن الاستيراد بلبنان وصلنا لحوالي 10.6 مليار دولار، يعني 10 مليار
2: أول 7 أشهر
0: أول يعني
2: تقدير بحدود 18 مليار السنة
0: نوصل يمكن أكثر. مرة كنا مشطبين وصلنا ل 21 مليار، يعني كمان هيدا رقم. ليه طلع الرقم؟ هل هو زيادة لأنه في حدا قال زيادة في كمية البضائع أو نتيجة التضخم؟
2: نتيجة التضخم. نعم. الأساسي هو بسعر البنزين والمزود.
0: نعم.
2: يعني ما تنسى أنه كان عندنا بحدود 5 مليار دولار استيراد بنزين ومزود بالسنة. نعم. أسعارها ارتفعت بحدود 30-40% وبفترة من الفترات دوبلت، يعني
0: والذهب له علاقة
2: بسعر
0: كمان
2: أكيد. هلأ الذهب يعني عم يتذبذب صعودا ونزولا، يعني
0: بس ولكن أول أشهر طار أول أشهر من العام.
2: إيه بس بنفس الوقت عندك كمان تصدير الذهب يمكن بعضله
0: بعضله،
2: لأنه عندنا تصدير مجوهرات كتير، يعني بال بدك
0: مصنعة
2: بالتصنيع. نعم. الذهب ويلي بيتصدر هو يمكن البند الأول من ناحية التصدير.
0: نعم.
2: فبالتصدير يعني انا بعتقد انه السبب الاساسي بارتفاع الفاتورة الاستيراد هو استيراد المشتقات النفطية. هيدا هو يلي عم بزيد لنا بحدود المليارين لثلاثة مليار بفتكر.
0: ويمكن هو ارتفاع كمان ثمن السلع من البضائع من ارضها يعني من
2: اكيد لكن يعني هالارتفاعات ما اجت كلها مع بعضها لحتى نقول يعني انه مثل لانه بالنفط الشوك بيجي دغري يعني دغري. بنفس الوقت هوديك تدرج يعني بيطلع بتطلع الاسعار تدريجيا. ف يعني من شهرين ثلاثه بلشنا نشوف تاثيراتها على فاتوره الاستيراد.
0: طيب اوكي على كل حال دكتور نبيل فهد رح نتوقف مع فاصل اعلاني ونعود لتكمله الحلقه بعد هذا الفاصل.
1: الاقتصاد اولا.
0: دكتور نبيل فهد يعني طالما اليوم عم نحكي نحن وخينا قبل شوي شو تأثير التضخم اللي هو مباشرة ملف المشتقات النفطية, ولكن اليوم في عمل جديد عم نحكى فيه واللي يمكن لبنان مرتبط أو العالم كله سوا هو الحبوب كين صويا قمح إلى آخر زورة يلي هني من خلال البحر الأسود. عم يقولوا أنه روسيا لن تجدد اتفاق تمرير الحبوب اللي وقع من كذا سنة مع الحرب. شو هل هذا الموضوع عدم تجديد الاتفاق وينعمل منع تصدير هذه الحبوب وكل الصناعات المرتبطة فيها من البحر الأسود هل سيكون له تأثير على لبنان؟
2: أكيد, لأنه نحن بنستورد يعني خاصة القمح من روسيا وأوكرانيا. نعم. والكمينة العلف يلي نعم. كمينة قسم منه بيجي من هالمنطقة هايدي. لكن حقيقة أنا مني كتير متخوف لأنه هاي مش أول مرة روسية بتقول أنه هني بدهم يوقفوا الاتفاقية لأنه مش من مصلحتهم ولا من مصلحة أوكرانيا. يعني مصلحة روسيا وأوكرانيا اتنينتهم أنه يجددوا الاتفاقية حتى يكملوا البيع
0: بدون مصاري.
2: فهيدي يمكن واحدة من يعني وسائل الضغط يلي عم يستعملوها لحتى يمكن يحسنوا شروطهم بهالاتفاقية هيدي. فبتصور إذا هالمنع هيدا صار يعني على فترة قصيرة ما رح نتأثر فيه.
0: نعم.
2: وأكيد عندنا مصادر تانية يعني عم يقدروا يجيبوا المستوردين مصادر,
0: بس يمكن كلفتها بتكون أغلى لأنه أبعد.
2: لكن يعني بنفس الوقت هيدا شيء يعني منه مستدام, يعني شيء مؤقت رح يصير
0: فينا نصعبه.
2: بفتكر انه تخطاه يعني ما بفتكر رح يأثر
0: في حال عدم التجديد, ولكن
2: أكيد في عالم هيدا رح ترتفع الأسعار. أول مؤشر هو إنه أسعار القمح ما ارتفعت وقت أعلنوا إنه هني ما رح يجددوا,
0: ولكن منظمة الغذاء العالمية ما تقول في موجة ارتفاع لكثير من المحاصيل العالمية
2: هذا غير موضوع. في بس إنه أنت عندك بورصة أوكي, وقت البورصة ما بتتحرك أو بتتحرك
0: بنطاقة
2: بال يعني بالرينج
0: بالهامش
2: الضيق, بتعرف إنه هيدا التأثير ما ما ما ما منه منه مهم. لكن وقت بصير في عندك ارتفاع يعني بدرجة كتير كبيرة ساعتها بيكون
0: بتقول
2: هيدا الشيء جدي, مشان هيك نحن عم نقول إنه هذا حيكون شيء مؤقت.
0: هل خوفك كمان حكي طالما يعني أنت بالنهاية ضمن قطاع الغذائي وتابع القطاع الغذائي بكل تفاصيله, منظمة الغذاء العالمية حذرت والفاو أنه في ارتفاع كبير في أسعار المحاصيل الزراعية
2: مرتبط بنتيجة المحاصيل
0: بغير
2: بلدين.
0: لا أنا
2: يعني
0: بعرف هذا شيء, ولكن
2: لحديت هلأ بعد ما شفناها على الأرض من ناحية
0: الأسعار طمنوا من طمن العالم أن لحد الآن
2: ما عم نشوف هالارتفاعات يعني الكبيرة. على طول عنا ارتفاع وانخفاض بأسعار السلع. وهم بدي شير في شغلة هلأ ذكرتها من ناحية بس كلمة على موضوع الأسعار بالمواد الغذائية.
0: نعم.
2: الأحصاء المركزي بيعمل أحصاء شهري للمواد الغذائية. بدي أقول لك معلومة كتير مهمة, أنه صرنا 4 أشهر بالكاتيجوري تبع المواد الغذائية في تراجع كل شهر 0.5% ل1%. تراجع يعني مش عم بتزيد الأسعار, عم تنخفض الأسعار تراكميا. على هال4 أشهر صرنا تقريبا بحدود 3% تراجع بأسعار السلع الغذائية.
0: نعم. صراحة هو بلبنان الخدمات هي مطير الدنيا,
2: الخدمات والبنزين
0: والبنزين بس الخدمات
2: هيدا. لكن بهال بهال بهالقطاع هيدا يعني فيك تتاكد انه الاسعار بيقولوا الاسعار ترتفع ولا ما بتعود تنخفض. نحن عم ناكد بهالاحصاء هيدا انه الاسعار اذا ارتفعت ورجعت انخفضت عم ترجع تنخفض بالمحلات وبال.
0: على كل حال في عندي بند سؤال بدي اساله بس بمر هالكلمه. ما تنسوا يا لبنانيين اللي عم يسمعونا انه في عندكم امور في حدا ما عنده ضمير. في كتير من يلي بيشتغلوا بالكهرباء سيارات والميكانيكية والكهرباء البيوت والصحية وبدكم إياه نار نار نار وبعدين ما في مرحميني وما في قلب على حدا شفط بلع سرقة نهيب قد ما بدكم. هيدا بند ما بعرف الدولة تتحرك عليه لأنه
2: ما في. أنا بقول لك شو الحل على طول. الحل هو في المنافسة. ما تطلب من الدولة شيء. اخلق الجو المقاتل للمنافسة. اخلق الآليات يلي بصير في إعلان للأسعار. شفافية بالأسعار. بتشوف انه المنافسة هي اللي رح توطي الأسعار وبتحسن الخدمة وبتحسن الإداء.
0: 100% أنا وصلت.
2: مشان هيك نحن هلأ كتير عم نشتغل انه هيئة المنافسة يلي بده يألفها وزير الاقتصاد دكتور عمرو بساط انه هي تكون المرجعية الأساسية لكل هالمشاكل
0: لتشجيع المنافسة. الدكتور أنا بفات 3 دقائق على موضوع ملف كتير مهم بدي أسألك هي بكل تفاصيل معنا 3 دقائق سريعا.
2: نهاية الخدمة
0: أول شيء ما بدي نهاية الخدمة حبيب قلبك وصديقك دكتور بشار الأثمار في هذا الشهر تبوأ رئيس مجلس إدارة الضمان وبالتالي أطلق بتعرف اسم الله عليه قديه بيحكي وقديه بيحكي كتير عنه يعني بيصرح كتير. أطلق عناوين عريضة جدا ومن عند من القصر الجمهوري. أول شيء المعاش التقاعدي بده يمشيه. التسويات نهاية الخدمة بيزبطها. بده يعيد التعويضات للموظفين. بده يحسن تقديمات الصحية. بده يوسع التغطية الصحية. 5 عناوين ما بعرف كيف دكتور بشارة أسمر بده
2: يعمل. احنا معه لدكتور بشارة أسمر بكل هالعناوين يلي عم بقولها لأنه احنا وياه هدفنا واحد هو تحسين وضع الضمان الاجتماعي خدمة للأجراء.
0: بس بيصيروا
2: أكيد ممكن يصيروا إذا صار في تمويل.
0: نعم.
2: بغياب التمويل كلها بتضل
0: يعني وعود بدون
2: وعود بدون
0: ولكن مشكلة البلد كله
2: بدنا تمويل. بدنا تمويل لموضوع نهاية الخدمة بشكل انه المؤسسات يلي دفعت على مدى سنين ما ترجع تدفع مرتين لانه في كتير مؤسسات ما عندها قدرة انه تدفع مرتين. بدنا يصير بموضوع نهاية الخدمة حتى لو صار معيش تقاعدي لانه بيقول انه المؤسسات لازم تدفع مبلغ معين لحتى تنتقل من المعيش من نهاية الخدمة لمعيش تقاعدي. هيدي الاموال لازم تتأمن لانه نحن كمؤسسات دفعناها
0: ده المبلغ
2: ما بنقدر ندفعه.
0: ده المبلغ كله مشين المعاش التقاعد المطلوب.
2: هيدا اللي هلا عم ندرسه مع مؤسسه مع منظمه العمل الدوليه ومع الضمان لحتى يعطونا الارقام سنه بسنه باعداد الاجراء وكلفتهم وكيف بده يصير هالانتقال هيدا
0: والتمويل كمان يمكن
2: اكيد لانه بالنهايه اذا ما في تمويل ما رح نقدر نوصل لحل بينصف الاجراء وبيعطيهم حقوقهم لانه رح نوصل لوقت في كتير من المؤسسات رح تتعثر وما رح تقدر
0: كلمة تدفع. أخيرة مشكلة. بشأن الضمان الاجتماعي هل يوم مع مجلس الإدارة عندك أمل تخطو
2: نتمنى أنه هالمجلس الإدارة أنه يكون فعال أنه يأخذ قرارات جريئة وأنه يبتعد عن التأثيرات السياسية ويكون عمله تقني بحت لمصلحة الأجراء من ناحية التغطيات الصحية من ناحية نهاية الخدمة. وهلأ في عنا لجنة استثمارية بدهم يألفوها إذا ما تألفت بطريقة مهنية وأعضاء يكونوا ملتزمين بالحفاظ على أموال الضمان نرجع نعلق بنفس الدوامة. يعني إذا تعيينات سياسية ما رح نوصل لنتيجة.
0: لا بدنا نتيجة نحن تعيينات تقنية الرجل المناسب صاحب الكفاءة في المكان المناسب. على كل حال دكتور نبيل فهد خلصت الحلقة يمكن شرحنا كتير ضوينا على كتير نقاط تهم المستمعين بشكل علمي حقيقي منطقي. أنا بشكرك كتير دكتور نبيل فهد
2: نائب رئيس غرفة
0: بيروت وجبل لبنان القيادي في الهيئات الاقتصادية. حلقة اليوم برنامج الاقتصاد أولا انتهت. أطيب تحيات مني ألفونس ديب والزميل إلي طنوس وإلى اللقاء في حلقة مقبلة الجمعة الجاية. شكرا لكم.

0: الاقتصاد أولا من صوت كل لبنان.
1: الاقتصاد أولا الجمعة 9:30 صباحا والإعادة 2:30 بعد الظهر. ويمكن إعادة الاستماع إلى البرنامج عبر موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.
2: واحة الحياة أوازيس دو في، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص لرعاية المصابين بالأمراض دون الحادة والمتوسطة. من خدماته العلاجات الفيزيائية والمهنية المتخصصة كعلاجات النطق والعلاج الحركي والانشغالي للمرضى المقيمين ولرواد المركز النهاري، ما يؤمن التعافي بعد جراحة أو مرض أو إصابة بإزعاج أقل وفعالية أكبر. واحة الحياة ODV الأشرفي، شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62 oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
3: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.
4: أسنى عرق امتلت بلدي أصيل،
5: لأنهم جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

0: عم زمر لك جديد توني كيوين بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة كفتة بقر برازيلي الكيلو ب 8 دولار و 40 سنت مقانق 500 جرام بدولارين و 90 سنت
1: ألو تريزي حليلي قلبي بدك تجي تحضري مسرحية القرني البيضو تأليف وإخراج يحيى جابي بطولة ماريا دويهي من عنا من صغرتي عمسرح المونوب بيرو تحجزي بمكتبة أنطوان أو أنطوان أونلاين أو خدي أيدي هذا الرقم عندي 8-1-0-2-2-8-0-8 يلا بخطري ويرحم موتك مسرحية القرني البيضو
2: ب 12 أيلول 12

اليوم مع بوب فاينانس كل شيء صار أسهل. فاتورة التليفون، رسوم وضرائب لصالح وزارة المالية، حوالات داخلية وخارجية، جميع أنواع التأمين أو أي دفعة بدك تخلصها صارت بين إيديك بسرعة وأمان. بأي فرع من فروع بوب فاينانس أو عبر بوب أب، وين ما كنت خلي معاملاتك علينا وخليك مرتاح. بوب فاينانس، نختصر لك الطريق.

0: الهير مسكر او مسكر انت رح بتضل معتر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
1: تعبورت تعبورت تعبورت
0: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون.
1: تعبورت تعبورت
0: تعبورت لا كتير شوب هيك كتير شوب، let's make extra great again يا معلم. تبريد تبريد تبريد تعبورت.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: نقدم لكم موجزا لأهم وآخر الأخبار من صوت كل لبنان. يحلق الطيران المسير الإسرائيلي في هذه الأثناء في أجواء المتن والعاصمة بيروت على مستوى متوسط. في جديد الخروقات الإسرائيلية جنوبا، نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرا في زوطر الشرقية، كما نفذ الجيش تفجيرا في بلدة حولة. تزامنا نفذ رؤساء وأعضاء مجالس بلدية واختيارية في الجنوب وقفة احتجاجية أمام سرايا صور، تنديدا بالاعتداءات الإسرائيلية وتدمير قرى الجنوب. إلى ذلك أفادت وزارة الصحة بسقوط 27 شهيدا و69 جريحا، بينهم أطفال وسيدات ومسعفون، جراء الاعتداءات الإسرائيلية خلال الأيام الثلاثة الماضية. يعقد مجلس الوزراء عند الثالثة من بعد ظهر غد جلسة في السراي الكبير للاستماع إلى عرض وزير المالية بشأن التقديرات التي أعدتها

واجهتها ملاحظات محلية ودولية كبيرة تخضع لإعادة النظر والتعديل حكومياً، وأشار إلى أن المطلوب من الحكومة إنهاء نقاشاتها المتجددة مع صندوق النقد الدولي والأطراف المحلية المعنية كمصرف لبنان والإبلاغ بذلك. وأكد كنعان توصيته الواضحة في محاضر المجلس النيابي وفي العلن بأن يتضمن مشروع القانون الإمكانات والأرقام النهائية اللازمة للتطبيق. تقدمت النائبة ندى البستاني بشكوى لدى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بحق وزارة الطاقة والمياه ممثلة بوزيرها جو الصدي وكل من يظهره التحقيق شريكا بجرمي هدر المال العام والفساد في ملف الباخرة باسلس ال بما يفوق 10.5 ملايين دولار أمريكي. في أخبارنا الأقليمية والدولية، أشارت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة في فيينا إلى أنه على الوكالة الدولية للطاقة الذرية الكف عن إعداد تقارير مسيسة وغير مهنية. في الخبر الأخير، أفادت وكالة الأنباء اليمنية بأن القوات المسلحة تسيطر على نقيل وجبل الكورة في جبهة الكتحة بمديرية مقبنة غربي مدينة تعز. بهذا نأتي إلى ختام الموجز، نلقاكم بعد ساعة في نشرة راديو رما عبر صوت كل لبنان.

0: خاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: أنت لبناني صاحب مصلحة أو مهنة حرة بلبنان أو بأي بلد تاني؟ طور عملك، وصل خدماتك لأكبر عدد من اللبنانيين وين ما كانوا بالعالم. عملائك ممكن يكونوا بأي مطرح، قريب أو بعيد. خلي لابورا انترناشنال تساعدك توصلهم. سجل اليوم على منصة laboraonline.com. حمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي، وخلي كل لبناني بالعالم يعرف فيك. لابورا، Connecting Diaspora.
2: الهرمو سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
3: تعبورت
2: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
3: تعبورت
2: لا كتير شوب هيك، كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
3: تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد ت

0: وين الشباب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: راديو راما وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياة يقيمة مع الأب شرب الشلالة. راديو راما عصوت كل لبنان.
3: قزحية العين، مشاكل وحلول، موضوع كلينيك مع الدكتور فيليب حدسي وروني الخوري، 13:30 صباحا على صوت كل لبنان. الصحة أمانة والوقاية هي الحل. القانون انحكى عن الفرص القانونية لدمج التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي في التعليم. أين يكمن القصور في القانون اللبناني؟ وما هي الخطوات التشريعية الأكثر إلحاحاً ودور السلطة التنفيذية في هذا الإطار؟ المحامية الدكتورة أودين سلوم ضيفة الدكتور جعقل الثلاثاء 3:30 بعد الظهر عبر صوت كل

0: لبنان.
1: بهالصيفية صبحية ندى بترافقكن بفقرات المنوعة المفيدة والمسلية، ضيوف ومواضيع، أغاني وأراء، من التنين للخميس 9:45 صباحا مع ندى صليبة عصوت كل لبنان.
2: الصحف ورقية أو إلكترونية نحن منوصلكن إياها. صاحبة الجلالة كل يوم 6:30 الصبح على صوت كل لبنان. كلام يوصل مع أنطوان سعادي عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.
3: الباحث في العلاقات الدولية دكتور سيمو أبو فاضل،
4: تحية.
3: الصديق العزيز، شو بدي من هودي كلهم؟ الصديق العزيز، كيفك؟
4: تسلم، منيح، ماشي الحال،
3: تمام. علاقة بعجقة؟
4: مش كتير، مقبولة يعني، عجقة اليوم مقبولة. يعني ما في ضغط كتير، ماشي السير.
3: دكتور، نحن رح نترفق سوا 42 دقيقة على صوت كل لبنان، أخبار البلد والفي تي في. إن شاء الله هودي هالأربعين دقيقة نشوف شو بدنا نحكي فيه وشي يفيد الناس. إذا في شي بالسياسة بفيد الناس، برأيي بالسياسة ما في شي بفيد الناس. شو بتقول؟
4: هلا أنا مش مرشد أو ملهم تفيد الناس بكلامي، يعني أنا في معطيات، في وقايع عندي إياها حصل عليها من مراجع يعني مسؤولة ومتابعة الأحداث بلبنان، فينا أربطها ببعضها وحطها بمتناول يعني المواطن، إن كان مستمع أو إن كان يعني مشاهد حسب يعني أوقات. هذا هي، هو بيشوف كمان أمور بنايحة، لأنه كل المعطيات بتقول إنه بالمدى القريب ما في شيء عملي ده أي ارتياح، هيك إنه نقول بكرة بيطلع بكرة بيلاقي حاله شخص وديع مدى وصله وديعه أو الحرب انتهت. لا، في مسار طويل يعني.
3: هل توصل الوضعية برأيك دكتور سيمو والوضع الأمني هيك؟ كيف توصل؟ أو وجود حزب الله الطاغي على كل هالدولة بخلي في وضعية؟
4: قبل ما نوصل لموضوع أنه البديع إذا بتوصل أو لا، طيب الحديد أنه النواب مسؤولين عن الملف المالي، يعني شو كان موقفهم؟ شو دورهم؟ ست سنوات ما عملوا اي اجراء عملي لموضوع المالي، لا كابيتال كنترول اذا بنحكي بشكل عام، لا ضوابط، لا تحقيقات، طلب مساءلات. في كتير اجراءات في يعملها مجلس النواب، الا انه شفنا كيف يعني تخاذلوا. ليش؟ لانه كان في رغبه انه ما تصير، وكانوا هودي بسمين النواب المصارف، عندهم مصلحة المصارف على حساب مصلحة حتى الناخبين اللي بيستغلون أحيانا، لذلك ما وصلت النتيجة. إنما كان اللافت لأنه وقت قانون العفو تهافت النواب على أنه يأيدوا قانون العفو وحاولوا يخلصوه بسرعة وقت ما ملف البديع ما انتهى. ملف البديع ما فيه شيء سريع، ملف طويل، مسار طويل منه بين يعني شهر وشهر، حتى يعني هلأ تيرجعوا يدرسوا قانون الفجوة بده كتير وقت. لذلك ما فينا نقول بدايع بحجمها رح ترجع، رح ترجع منها قطع كل واحدة بحجم معين حسب قدرة المصارف. في أزمة لأنه المصارف مش كلها فيها تأمن يعني الجدول اللي نحط بالفجوة، يعني بقانون الفجوة عفوا. لذلك في أزمة بموضوع المصارف وموضوع البدايع. طبعا المصارف مسؤولة عنا بشكل أولي، مصرف لبنان مسؤول عنا بشكل أساسي كمان، والدولة بشكل يعني مركزي، لأنه كمان هي استدانت من المصارف عبر مصرف لبنان، وحد اليوم مش معروف شو فيها تتصرف.
3: أنا قلت أنه لازم مفروض المودعين كلهم يعملوا دعوة على المصارف، دعوة واحدة، مش كل واحد منهم يعمل دعوة، والمصارف كلهم يعملوا دعوة على مصرف لبنان، ومصرف لبنان يدعي على الدولة، لأنه مصرف لبنان بيقدر يدعي لأنه هو شخصية معنوية مستقلة عن الدولة، حتى مصرف لبنان، لأن بالنهاية هي الدولة اللي بتتحمل كل العبء. البنوك بتتحمل جزء من العبء وأساسي هذا الجزء. اليوم إساءة الأمانة تعتبر يعني أنا إذا أعطيت مصاري أعطيت البنك مصاري وأنا مأمن لها البنك عم بعطيه المصاري ما عم بسأل وين عم يستثمر مصرياته شو عم يعمل فيهم. إذا كان استثماره خاطئ هو بتتحمل مسؤولية.
4: هي المشكلة اليوم أنه لازم يرجع الأموال بالمبدأ لازم ترجع الأموال ضمن أي إجراء. يعني الدولة عليها مترتبات أعلن عنها من قبل مصرف لبنان أنه بده أموال منها. مصاري في مؤسسات ائتمانية لازم ترد الأموال. المودع هو ضحية وهذا تعبه وجنى عمره مثل ما بنحكي بالدارج. هذا تعبه ودمه يعني محطوط بالمجهول. خلينا نقول أنه نحن قدام اليوم نظامين. نظام نواب المصارف من جهة ونظام يعني او تركيبه او يعني هيك دوله برئاسه رئيس جمهوريه يعني جديد سيادي صادق وكذلك رئيس حكومه كمان صادق وعنده رغبه وسياده قدام منظومه نيابيه مصرفيه كلها انا بسميهم نواب المصارف كلهم سوا. لذلك اليوم بعض الكباش على عدة مستويات بهذا الموضوع. يعني اليوم طبعا لازم يكون في محاسبة يعني محاسبة سريعة. لازم يكون في نواب عم يستشهدوا تقولوا أنا بدي أفتح ملفات مصارف معينة أو مصرف لبنان أو أن طالب من الحكومة بدي أموال المودعين. ما حدا بيتجرأ يعملها لأنه قلت لك هودي بسمين أنا نواب المصارف لأنه هودي كانوا معروفين منني قديش بيشتغلوا بأي طريقة ومنني واضحين واضحين وبيحكوا عن إصلاح بالموضوع عن
3: دكتور سيمون.
4: مؤثرين طبعا مؤثرين هن مع رؤساء أحزابهم مع كتابهم هن لقطين السيستم كله.
3: طيب أنا رح روح على مطرح تاني له علاقة حتى بهيدي. أنا قلت ببداية الحديث أنه رح أرجع أكررها معلش أنه إذا ما انتظمت الأمور الأمنية والسياسية بلبنان ما في حدا يقدر يرجع يعمل شغله مثل ما هو ومثل ما لازم. يعني إذا ما نضلنا تحت هيمنات وتحت ضغط عسكري وسياسي وفساد مثل ما هو كتير صعبة. خليني أقول إنه هذه الدولة اللي نحن اليوم يلي متأملين فيها مثل ما متأملين برئيس الجمهورية ورئيس الوزارة متأملين فيهم بعتقد إنه أنت كمان زيت الشيء.
4: عم بقول لك يا أنا
3: أكشف عظيم. ليش ما بيبادروا بتنفيذ بالقليل القرارات اللي عم تاخدها هيدي الحكومة؟ يبادروا طبعا انا عم بقصدها وبشدد عليها. وهيك المجتمع الدولي شو بيشوف؟ بيشوف انه هيدي حكومة مش عاجزة ومش بلد فاشل. بصير في ثقة بصير ها بالقليل منفشخ خيفشخة لقدام.
4: انك انا مني مؤيد يعني على تواضع قدرات المالية والنقدية. أنا بالنتيجة يعني وكمان موقع الإعلام ماني مؤيد لخطوة يعني لقصة الفجوة المالية. أنا كان بدي يستتبع إنه الدولة ومش عم بحكي الدولة القائمة اليوم اللي هي عم تدفع الثمن. القائمة اللي كان موجود عليها رؤساء حكومات سابقين ورئيس جمهورية سابقين إنه تكون هي مسؤولة. كان متوقع إنه يكون في حلول أكتر. إلزام المصارف دخول عن مصارف على أموالها على ممتلكاتها على فروع اللي هربت على الخارج فروع منه وغيرت أسماء يعني بنت فروع بالخارج وغيرت أسماء. أنا كنت ميال لهذا النحو بس أنا عم أقول هلا أني في قانون فجوة إذا راحوا على درسه عند مبين ساعتها منشوف كيف بده يتصرف النواب اللي عم بقوله نحن منا راضين عليه بتبين هون يعني بعد عندك هذا الاستحقاق مثل ما بين بقانون عفو كان في تفاهم يعني واضح على لاعتبارات انتخابيه اليوم وبجزء منه انا بجزء منه كان في محل في انصاف يعني بوقت انا مش مع قانون العفو لاي للموقف مبدئي مش لموقف له علاقه باي اي احداث او مزايدات الا انه اليوم اذا الجماعه اللي عم يدرسوا موضوع الفجوه قدروا امنوا نوع من التحسين المكاسب بيكون جيد بس ما في شيء بين ايديهم. يعني اليوم ما حدا اجى قال انه بدي اطرح افكار انه مصرف معين انه اجى الا حق لو كان في نظام يعني محدد الصلاحيات بس يعني في السريه المصرفيه أنا ميل ضمن أن حفاظ على هذا الإطار وتفعيله لأنه أساسي بالعمل التجاري بالمستقبل. ما في واحد يبقى على يعني الحركة الموازية، إلا أنه النقطة الأساسية هي أنه بده واحد يعمل خطوة يعني بالمجهول مثل ما بقوله، أنه بدأت العمل اللجنة تيجي تقول أنا بدي إجي شوف هذا المصرف قديش عنده الدولة وين فيها، مثلا عندها يمكن أنا بدي كدولة إجي أقول بدي أجر المرفأ وأعمل وسع وأعمل خطوات فيه، المطار كذلك أمر، يعني الدولة فيها تجيب من جهة أموال تعوض اللي أخذتهم، كذلك الأمر لأنه ما رح ينعمل أي تحقيقات بموضوع كيف رحوا الأموال، المصارف في رؤساء مصارف معروفين يعني كيف عملوا تهريب أموال ونحكي عنهم كتير، فإذا بدها تروح باتجاه هون بلش تجيب مصاري بالقوة، ما في مزح، مثل ما أخذوهم بالقوة غصب عن الناس وهربوا أموالهم، كل النواب وأسمائهم المعروفة ونعلن عنهم، اليوم بدي نعمل خطوة مضادة، بدك تنطق إذا النواب بيعملوها.
3: تفضلت حضرتك وقلت أنه هذه الحكومة ما بتتحمل وزر اللي قبله، بس لحقلك كيف تتحمل الوزر وبتصير هي مسؤولة بدل الحكومة اللي قبله. اليوم إذا أي حكومة كانت عاملة غلط وإيش تحكومة من بعدها، إذا ما وقفت الناس اللي عاملين غلط وما فوتتهم على الحبوسة وما أخذت بحقوق العالم، بتصير هي مسؤولة محل اللي قبله. أنا برأيي اليوم هذه الحكومة مسؤولة على قدر المساواة قد ما مسؤولة الحكومة اللي غلطت واللي قبله واللي قبله واللي قبله، لأنه زهقنا من أنه تجي حكومات تميع قضايا الناس. أنا كنت سألتك أنه ليش هالدولة ما بتبادر القرارات اللي أخذتها، عم نحكي هلأ مش بالفجوة بس، عم بحكي بالقرارات كلها سوا، لأن العبء الأمني والسياسي بيوقع على الفجوة وبيوقع على المصارف وبيوقع على كل العالم، هو العبء الأساسي اليوم.
4: هو أساس. أنا ليش ما عم حيد الحكومة، أنا عم حيد رئيس الجمهورية، بده يكون مسؤول طبعا، بده يكون عليه يعني قدامه تحديات بده يقدم، بس انا عم اقول انه اليوم انه الحزب يعني هو كان لاقط الدوله، اجى اليوم رئيس جمهوريه جديد، اجى رئيس حكومه جديد،
3: يحاكمه للحزب،
4: اتفهمت، بس مين بده يحاكمه؟ اليوم هو المهزل اللي اليوم اذا بدك هيك تعيشوا مع الحزب وتقاسموا هم يعني كثير مصالح وسكتوا عن ميزانيات له فيها مصلحه وتشاركوا بالانتخابات البلديه مؤخرا وعملوا تحالفات معه وكانوا بالنقابات بتصرفوا كانه اليوم اجوا جديد على البلد، انه مطلوب بسنه انه يعني ينضرب راس الحزب وينتهي. هذه الفكره انا معها، انا مؤيد انه اذا في الدوله تلغي الحزب كليا، طبعا ما عم بحكي عن دوله وصدام ودم، تلغي الحزب يعني بدي اقول مش غلط، بس ما في نقطه اساسيه كيف وباي طريقه، يعني هذا اللي عم نحكي اليوم. انا مع انه الدوله تبسط سلطتها وتسيطر هي على الارض كليا، وحتى اذا وصل الامر الى حد يعني فيها توصل حسب ايادات حزب الله ما بقول غلط، حتى الشيخ نعيم قاسم، بس انا ما بحب احكي شعارات يعني شعبويه، انا عم بيجي بوصف الوضع انه الوضع بلد مركب معقد فيه بعض نفوذ لبعض القوى، لذلك ايه في عرقله، بس انه اليوم هل انه وقفوا كله مع الدوله وهجموا واندفعوا باتجاه انه مثلا تروح باتجاه اي معين؟ ما في يعني موضوع حزب الله عم تقول انت عنه، انا هيدا يعني بقول لك مع كل حق، لانه سبب تدمير البلد ومقتل كثير الناس كتار استشهاد كثير ناس هو كان سببه حزب الله، الفساد، التهريب الجمركي، الخزينة اللي أفلست هي نتيجة ما أخذ حزب الله أموال من الدولة ومن الخزينة ونتيجة التهريب. لذلك أنه أنا مع كل هالمحاسبة، بس عم قلت كان استوت الأمور ربما بعد شهر أو ستة أشهر أو بعد سنتين، مطلوب هلأ أنه يكون في إجراء بالدولة، بس أنا عم قول لأنه البعض اليوم عم بحاول يغسل إيديه من الماضي وهذا غلط، لازم يعرف أنه هو اليوم جزء من الماضي وما في يعطي دروس بالحاضر انه نصايح واعتراضات، لذلك عمل لك سيستم بعده هو ذاته، يعني كل فريق عنده نواب مجلس النواب هو الجزء من الدولة العميقة، طبعا كيف بيحكوا عنها هي الدولة العميقة مش مثل ما بوصفوها، الدولة العميقة كانت أيام جميل السيد وقت فجروا كنيسة سيدة النجاة، وقتها كانوا يعملوا اعتقالات لجماعة القوى المسيحية السيادية قبل ما يعني 2005. كانت الدولة العميقة بقيت لحديد امبارح بعد ما يعني بالمحكمة العسكرية الحديد فادع عيقي يعني سقطت. يعني المراكز الجديدة بالدولة منا دولة عميقة. الدولة العميقة كان آخر تفاهم معها عملوها كل الأحزاب ببلدية بيروت معها، إنما حزب الله. فإذا الدولة العميقة اللي عم يحكوا عنها هي يجب إسقاطها من خلال مجلس النواب، لهن آخر شيء بيتفاهموا مع بعضهم على كتير تفاهمات.
3: طب برأيك إذا بكرة الصبح بطل في سلاح لحزب الله،
4: إيه؟
3: سلم سلاحه، أشطوه سلاحه، ما بعرف شو صار، بطل في سلاح، رح يصير في دولة؟
4: حزب الله هو الأساسي، عمل حالة تعطيلية للدولة بالواقع. يعني اليوم ما في الواقع يعني أي مواطن اليوم منكم إنه إذا في تردي بمحل سماني موجود بدبي بالبيع بقول لك الوضع نتيجة حزب الله. يعني كل الحركة بالبلد جامدة نتيجة هذه الحرب. أولا عندما يعني يتعالج موضوع سلاح حزب الله، ينسحب، يخفض حزب الله نتيجة معارك مع إسرائيل. أنا بدي أحكي بالطريقة الدراماتيكية، في واقع جديد بالبلد، في واقع جديد بالبلد بده ينتعش البلد كليا، بتغير الوضع. بعض اليوم حزب الله يعني معيش البلد والدولة بحالة إنه صدام معه، وهذا اللي مخلى الوضع مكربش بعدة مناطق. بس إنه اليوم ما تنسى إنه منطقة جنوب لحديد يعني لحديد الدامور كل الوضع مكربش، ما في حركة اقتصادية. الناس بهذه المناطق اللي هي جبل لبنان حتى شمال حتى البعض لك نحن على خط النار. يعني لا، حزب الله هو الأساس. سقوط حزب الله يبني الدولة،
3: بيبني الدولة
4: بحضر الربع طبعا. يعني اليوم كل هم الدولة على حزب الله، شو عم بيصير شو عم بيصير. طب إسرائيل عدوي، بس شو بس انتو رحتوا على رهان معه، عملتوا هالنتيجة، فاتت احتلت الجنوب، معيش الدولة بهذه المأسورة نتيجة هذا الواقع. اليوم في رجل جيد اسمه جوزيف عون، في رجل جيد اسمه نواف سلام، في قدرة يعني، في سياديين اثنين عم بيقودوا البلد في وضع مختلف عن السابق. اليوم ما عندك يعني، مش عم نحكي فؤاد السنيور رئيس حكومة، ما عم نحكي بنجيب مئات رئيس حكومة، مش عم نحكي بحسان الدياب، عم بحكي بشكل عام، بتحكي بشخص عنده النية كان رئيس جمهورية أو رئيس الحكومة وقادرين يعملوا، عم بيقولوا يمشوا بين النقط، مش مسلمين أمرهم أنه نحن ما بناخد شو بتجينا التوجيهات. لا، عم ببادروا بيشتبكوا مع بعضهم، أحيانا بهدنوا بعضهم، بس في حركة عم يعملوها.
3: بس الناس والمجتمع الدولي منهم شايفين هيك، شايفين شيء تاني،
4: شايفين بدون الله
3: عم بيقول لا مش ضروري هالقد يروح، بس بالقليلة يبلشوا. كل هالقرارات اللي أخذتها الحكومة دكتور سيمون قرارات كتير حلوة رائعة جدا على الورق، زقفوا المجتمع الدولي كله. وما فينا ننسى زيارة الرئيس على أمريكا، ملا إيلوج عملوا ترامب لرئيس الجمهورية تبعيتنا، كلنا فخورين بهيدا الإيلوج. طب بالنهاية قرارات اتخذت رائعة جدا، إيلوج عم ينعمل بكل المجتمع الدولي، بس لحديت هلأ ما عملنا 1% خطوة لقدام بالقرارات الحكومية يلي أخذتها. بالقليلة يحاولوا يعملوا بيروت نظيفة.
4: أنا أقول معك أكتر، مش بس بيروت، أنا بعدني على نقطة بقولها دايما، عم بحكيها مع المسؤولين، تما أكون عم بحكي كلام إنه مش عم بحكي بالوجه، بيعرفوا المسؤولين اكيد مش قاعدين عم يسمعوني هلاني، بس انه بيوصلهم كلهم تقارير من حكي عليهم ومن حكي عنهم وبكل الاتجاهات، في مما كان في مخبرين وفي تنصت، يعني عم نحكي يعني هيك بشكل عام. انا بقول لك اياها، انا كنت اقول دائما بعدنا عم اقولها، انه بموضوع اللي له علاقه بخمسة وسبعة اب، يعني في نصين، انه في نص بقول انه نص من شقين بقول بسط سلطة الدولة وحصية السلاح. طيب حصية السلاح قالوا بعضه اليوم بموضوع حزب الله وبالجنوب، يعني وعنده بده مجهود أكبر بمناخ مختلف محلي وداخلي وخارجي، إنما يعني بسط سلطة الدولة ما بده هالمجهود. هلأ بتحكي مع مسؤولين بقولوا طيب وين في مشكل، إذا حطينا عناصر عسكرية بيعملوا بانيك. أنا عم بحكيك رأيي، أنا الناس بدها تشوف إنه في مظاهر، يعني في إجراءات هذا مشهد نفسه. عم لك عم تحكي انت مزبوط. هلا قصة بيروت منزوعة السلاح هلا يفوتوا على بيته بيتي عم بحكيك اياها مهم تبين يعني في اشكالية، مهم الدولة تبين انه يعني ضابط الوضع. عم نشوف هلا يعني اذا بنحكي بالواقع بتطلع كأنه واحد كمان عم يعمل الوجه. يعني بنشوف مثلا ببعض الامكنة، انا ما بدي اسمي يعني الجيش او الاجهزة، في امور عم تنعمل بموضوع الجرائم بموضوع ضبط الامن، بس المشهد اللي بدنا اياه انا وياك بعد ما صار انا هذا بدي اياه.
3: هو احلى مشهد للدولة وجودها مثل ما عم بتقول بس سلطة الدولة انه سكروا يومين سبت واحد اوتوستراد جوني طرابلس لانه حطوا حواجز على الاوتوستراد، انه هذه كانت شغلة طبيعية انه في شي دولة بالعالم بتحط حاجز على الاوتوستراد سبت واحد؟ لحظيت اكتر من هيك وجود الدولة بالشغل مش هيك؟
4: نعم
3: بيشتغلوا سبت واحد على الطرقات بسكروا.
4: طيب انا بدي اقول لك شغله، انا هلا اني هون عم تفوتني
3: بأمور.
4: لا لا لا مش هبقى منا امور امنيه يعني ما بفهم فيها، بمعنى
3: انا مش بحكي امور امنيه، انا ما حكيت
4: انا سمعت انه قوى الامن الداخلي عملت حاجز. عم خبر شو عم تقول لي انت، عم بقول معك اكثر انه انا اليوم مثلا في ايه يعني ما عندي فكره انه ليش عملت الحاجز، انه اليوم هل انه اليوم في حواجز لاسباب انه يمكن ضبط السير ما يكون في سرعه. انتبه انا بدي احكيك اياها انه بقولوا لك اياها، وانا سمعت عم بقول هديك اليوم احد المسؤولين يمكن وزير الداخليه انه بنعمل اجراءات سير بصير يقولوا تخفف الحواجز بالليل، بيقولوا عم بصير في حواجز. ما انا عم بناقض حالي هلا صرت معك، ما انا عم لك انا مع بس سلطه الدوله معك حق انه يمكن مش لازم يكون بمحل يعمل عجقه، بس المعيار عندنا نحن عم اقول لك اياها بدنا الدوله تكون ظاهره.
3: اكيد كلنا
4: يعني بعرف اعطيك جواب الحقيقه.
3: لا لا لا واضح واضح واضح جواب.
4: انا ما بعرف لا ما بعرف اذا لازم ينعمل الحجز بالضبي او بجونه او على الطريق التحتاني او اذا هن راصدين حدا في اجهزه امنيه بتصدق، ما عم يعني عم فوت بموضوع امني انا ما بعرفه، بس طبعا الناس بضم تفضل اذا بالليل شافت حاجز وبعد الضجة بتحاجز وعمرك شافت حاجز، الناس بس يدقوا بجيبتها وبيقولوا له عليك تدفع فاتورة كهرباء او مي، بيقولوا طب غير المناطق ما عم تدفع، بس بموضوع الامن ما عم بيكون رافض مواطن لاجراءات امنية. بس هي
3: هذا كل هلا وجود الدولة بكل الاحوال. رح اعطيك عن اللي عم تتفضل وتحكي، رح اعطيك مثل قديم جدا جدا من الستينات اذا بتحب تسمعه.
4: تفضل.
3: انا سكان صيدا.
4: نعم.
3: عندي خال الله يرحمه بالدرك.
4: نعم.
3: على الموتوسيكلات بتتذكر كانوا ينقون شباب حلوة وطويلة قديرين بصيدا على ساحة النجمة. كان في احدهم عامل عصابة وياخد خوات من تاكسيات ومن السيارات. وما حدا من الدولة حكي معه هذا الزلم لنهار بالستينات بيفصلوا خالي مع صديق لقلو على صيدا. بيوصل اول شغلة بيشوفها لما بيكونوا موجودين، بتعرف كانوا الدرك قلال وكان درك يسكر بلد
4: في هيبة
3: هيدي هي اللي ما لقطناها انا وياك، هيبة الدولة تكون موجودة. اول شغلة عملها تقدر مسك صيدا، تقدر روق هالناس بصيدا، والصيادني مسلمين اكتر ما بتتخيل. يعني انا 25 سنة بصيدا ماني شايف مشكل، ما بيعمل الصيداوي مشكل صراحة غير عن كل اللبنانيين. فخالي كل اللي بيعملوا انه بيلقط هيدا الزلمة، ما بيلقط عصابته، بيلقط هيدا الزلمة وبيرطوا على ساحة النجمة منيح، وبيقول لهم كل واحد بده ليرة منه يجي. فدير الزقيف بصيدا وما حدا بده ليرة منه، وبطل في خوات لا على التاكسيات ولا على المحلات، وصار هذا الزلمة من أعز أصحاب خال
4: دائما.
3: هيدي هيبة شو؟
4: بدك قرار، بدك قوة، بدك هيبة. هلا هم قالوا حق يرطوا، انتبه تنبلش.
3: لا لا
4: بس تعطيك مثل يعني تعطيك وقائع مثلا عادة ليش بس تيجي
3: بلا في يرطوا تيجوا ياخذوا.
4: طيب اوكي
3: اذا
4: غلبت. بس انا عم اقول انه في نقطة أساسية انه عادة بس تيجي مسؤولين ليش بغيروا دائما بيعملوا مداوره؟ انه تم يكون في هيك مثل ما بقول لك تم اخي لا لا بدها بعد اليوم يعني كل الناس تعبانه قوى الامن العناصر الامنيه من معاشاتها من دواماتها يعني الدوله بعد ما فاتت بالديناميه بس فاتت باعاده البناء بتشوفها عم يعني عم انه رجعت شوي يعني اخذت محل معين الناس بدها اكثر لانه كانت طبعا الناس مراهنة على انه يكون شيء سريع بس ما عندك حزب الله موجود يعني اليوم على كتف الضاحية بيروت الضاحية على كتف بيروت وتأثير الحزب وامتداده والمناخ العامله بالبقى بعدة مناطق من هيك عمل لك الحزب اليوم سقوط الحزب ما نعرف كيف عم بعطي انا عم بحكي عن شو لازم يصير بغير بالواقع يعني القوى الامنية بتتغير بحركتها بسيطرتها اليوم انه عن معركة اللي عم بيصير بجنوب انه بطال كل لبنان مكربج القوى الامنية مكربج الدولة كمان عم بحكيك هالشي انا سامعه منه ما يعني ما في مسؤول اليوم بتطلع بيكون باله بده يعني لو كانت دولة مقسمة في رئيس جمهورية ورئيس حكومة ووزراء ومدراء عامين ومسؤولين بكل الطبقات يعني بس انما وقت بيكون في معركة مثل اليوم من بارح جنوب طب المسؤول ما بيروح كل اتجاهه بهديك بهداك المنحة من هيك ساعتها ايه تفضل الساحة بالمتابعة
3: انا شايف لحيدر رايح فكرهم بهداك المنحة حتى تصير المعركة بقلب بيروت لا سمح الله
4: يعني معركة بقلب يعني بيروت كيف بدها تصير
3: ما بعرف خي ما الجماعة عم بيقربوا ما نحن تركين حزب الله
4: ايه؟
3: عم يستجلب الاسرائيلي وعم بيقول له للاسرائيلي تفضل قرب افضل له الاسرائيلي قرب من انه الدولة تقرب بوقت يلي الدولة فهمان كتير منيح انه الحزب منه قدران اذا هي اخذت اي خطوة شو بده يعمل بده يعمل معركة مع الجيش او مع الدرك بده يقتلوا ما بيقوموا اهله عليه
4: لك تقلك نقطة خفية ما هيدي انا كنت عم يعني دايما عم بحكي بكل صراحة بهرب من هذا الجواب لانه في كتير ناس ما بيقبلوا انه ما لازم يصير هيك ويصير غير هيك يعني تقلك شو هو اليوم خلينا نحكي معه اكشف لك شغله في كتير بحب يقوله بدي اكشف لك معلومة انا عم بحكيها دايما حزب الله مبلغ بتكليف شرعي مباشر يعني انه قصدي عنصر وعنصر طبعا يكون في فراغ ولمح عليه محمد رعد عندما قال بس قالوا له انتو اذا بدو يروحوا على المستودعات شو بيعملوا قالوا نتصرف هونيك مع يعني الشباب الموجود على المستودعات هي بدها تتصرف تعرف كيف تتصرف تجيد التصرف عم بحكيك معلومات انه حزب الله العناصر المبلغة اذا قدم عليكم من امل تنبلش هيك بامل قال لهم بدي فنجان القهوة بتقوصوا عليه إذا قدم عليكم عسكري لبناني قال بد الصخم بتقوصوا عليه الدولة رفق قدام على النقطة هلا بتقلي أنت هيدا ضعف أو مش ضعف أنا بسأل حالي أحيانا أنا جاي أحكي مع العالم وأعطيهم جواب اليوم في نقطة أساسية مهمة أنه اليوم الحزب عم بحاول يحمي حاله بيحتمي بهذه البيئة البيئة بلشت تتفك عنه وتشكي عنه وتحكي عنه عم شوف على السوشيال ميديا قال لأنه بعض في قلق لأنه عم بتقوله أنت معك حق فيه لانه لو اعتبروا انه الدولة قادرة تحميهم قاعدين بالمدارس وبمحلات الايواء اليوم من عناصر امن حزب الله كانوا بيحكوا اكتر ما عم بعطيك الواقع بس انه اليوم بعد في هيدا الضياع انه بيهجموا عليهم يعني بيعملوا مشكل مع الحزب ما في يعملها الجيش اللبناني لانه هيدي بدها تعمل معركة ترجع تعمل عصبية وتوسع المعركة
3: في قرار دكتور سيمو دولي في قرار مش نوع الدولي انه ما في حزب الله نحن شو نعمل هلأ ناطرين انه تيجي دولة تنفذ هيدا القرار لا جاب
4: خبرك انه
3: لبنان مشكلته انه دايما لما بيكون في حدا مسيطر على قرار الدولة بينطر دولة تشيله بيرجع هيدا الدولة اللي بتشيله نقعد نركض نصير نبكي ونبوس ايدين تيجي حدا يشيله بيجي حدا يشيله ويقعد محله فنحن بحلقة من ايام فينيين لليوم على الانين فيها ولا مرة لح ناخد قرارنا وناخد حقنا بايدنا ولا مرة ولا مرة لا درجة انه هذا بدي اسأل هذه نقطة اساسية سمعتها هديك اليوم من نواب حزب الله انه نحن ما استراتيجية دفاعية ايه نحن حاضرين اكيد هلأ صاروا اكيدين واللي خليهم يقولوا استراتيجية دفاعية هو مصطلح استراتيجية بخطاب القسم هلا هني متمسكين فيه انه جبران باسيل اصدق واحد طلع بالقصه لما كانوا عنده جبران باسيل عم بيقولوا له استراتيجية دفاعية، قال لهم هلا جيتوا تحكوا فيها؟
4: إذا هو كان بديها طبعا،
3: كان بديها على عهد
4: طبعا يكون إنجاز إيه. بس إنه الحزب ما رح يعني الحزب استراتيجية دفاعية سابقة عنده إنه يكون هو مهيمن على الدولة فيها. استراتيجية دفاعية
3: وهلا كمان
4: إيه استراتيجية دفاعية أساس ما بصير بهالسهولة. بكتعم استراتيجية دفاعية مثلا أحيانا بالدول استراتيجية دفاعية احمي خزانات الغاز، احمي المطارات، احمي نقاط معينة، مش هيك بالمطلق يعني. هذه قبل كانت هيمنة على القرار العسكري الأمني، هلا اني استراتيجية دفاعية انه منفوت بنحمي حالنا من ضمن المؤسسات. حزب الله رفض وصنف باثنين أدار مؤسسة او مجموعة خارجة عن القانون، ما بقى فيهم، ما بيقدروا، ممنوع كليا كمان انه يفوتوا اليوم بتركيب اللي عم يطمحوا لها بالدولة اليوم. رغم يعني العرق اللي بالعراق وكذلك بغزة، وإلا أنه موضوع السلاح خارج الدولة بده يتوقف كليا، لأنه طالما السلاح باقي معناتها إيران متمددة، وهذا قرار أمريكي ودولي. لذلك شفنا بسوريا شو صار، الأكراد سلموا سلاحهم في مناوشات مع الدروز، مشكلة ممكن ياخد وقت طويل، في مسار ماشي انه يبقى حزب الله تحت شعار انه قوة رديفة او يفوت على الجيش، هيدي ممنوعة. ما له علاقة بحوار، هو مضيعة وقت، ما له علاقة باستراتيجية دفاعية، ما رح يمشي خلص، هذا موضوع انتهى. في سلاح بده يوقف، وظيفته كانت سيئة بحق لبنان، هذا السلاح قتل شعب مواطنين لبنانيين ومسؤولين لبنانيين وقيادات، هذا السلاح لا بقى ما في بقى في عزل له. طبعا في وقت كبير ووقت بده ياخذ وقت يتم يعني انهاء هذا الدور تحت عناوين ما بعرف كيف بدها تكون. مهم انه في بدايه له، بس انه من ضمن استراتيجيه دفاعيه انا بستبعد.
3: بعتقد
4: لا شراكه مع الدوله يعني.
3: بعتقد انه 8 مرات ترامب ذكر انه سوريا بتفوت بتعمل الشغل بموضوع حزب الله 8 مرات. طب رايك ممكن انه بالاخر الشرع وتركيا يخضعوا للي بده اياه امريكا؟ امريكا هذا اللي بده اياه، انه يفوت السوري يعمل دوره بموضوع اسلحة حزب الله، وشوف نحن ساعتها شو بنكون مبسوطين يعني انه يرجع يفوت السوري من مكان تحت اي مسمى.
4: قد بعد معنا وقت توضح الفكره؟
3: بعد معنا يا سيدنا 5-7-8 دقائق.
4: هاي الفكرة بدأت بالسنة الماضية 2025 بمنطقة رحاب بإدلب، عندما صار في مشاكل بين جماعة الأمن العام السوري وبين جماعة المقاتلين الأجانب، بيناتهم فرنسيين وبيناتهم يعني بمصر يقولوا ناس
3: أجانب
4: وغيرهم أجانب،
3: شيشان ومدرسة.
4: كانت نظرية توم باراك وقتها أنه هيتنا فوتوا على لبنان 3-4 آلاف واحد أو 5 آلاف واحد، بنحطهم بش حزب الله، لانه وقتها طلعوا كمان اخبار وهي مزبوطة صحيح انه حزب الله عم بتدخل بالنظام السوري عم بقارب سلاح، بفوت من بعد غابة بينصدم مع حزب الله بالجنوب، بينقضى على 2 انه هم الميليشيات متقتلين مع بعضها. عندها في ذلك التاريخ انتقلت فتنة بين فات البلد ب 2026، كان اجا السفير ميشيل عيسى رئيس جمهورية كمان عرف يعني بالفكرة، حرك الموضوع بقوة بين رئيس الجمهورية بين جدافع عونه وبين السفير ميشيل عيسى، سقطت الفكرة. بس ضمت يعني عند ترامب هي عملية تهويل، وبيعرف الرئيس الأمريكي انه القدرات عند الشارع مش متوفرة، لانه بعد فصائل مفككة ما عنده قدرة انه تكون هي منظمة. هذه مجموعات اذا دخلت رح تعمل عمليات مش صدام، رح تفوت على عمليات ما بقوله يعني كارثية، يعني على تعدي على مدنيين على همجية يعني. لذلك الفكرة ما عادت مطروحة أبدا. الرئيس ترامب طرحها من باب التهويل لأنه أنا عندي ورقة تاني بوش حزب الله. كمان باراك سفير باراك جرب من شي 2-3 جمعة عندما قال أنه لازم يكون في تفاوض مع حزب الله، كان عم يعمل الدور كمان لصالح أردوغان اللي هو عطى علاقة بيزنس بهوية. هذه العلاقة خلت أنه الحزب الله اللي عنده علاقة مع تركيا من خلال إيران أنه ينحكى بهذا الموضوع. ليش؟ لأنه بده يعطي دور لتركيا على الساحة اللبنانية براك، أنه إذا انحكى في مفاوضات بين حزب الله وبين كمان بين حزب الله وبين أمريكا، بيدخل أردوغان على الخط. هاي نقطة يعني كتير تفصيلية، لذلك تم طي الموضوع كليا وانطلب من باراك ما يحكي بقى بملف لبنان. لذلك
3: غيروه، بدون يغيروه
4: ممكن في إجراء، بس التركي عنده رغبة كان يفوت من خلال هذه الفصائل التركية. تعتبر تركيا أنه إذا فاتوا هالفصائل على منطقة معينة بلبنان صار عنده أردوغان نفوذ عسكري، صار موجود على الساحة اللبنانية، لذلك هيدا تم إسقاطه حد هلأني.
3: يعني كيف ما قلبتها هي مشكلة.
4: صح.
3: طيب كيف تقرأ علاقة الأحزاب المسيحية بالمسيحية بلبنان، إن كان من ناحية الهجرة أو التوظيف أو المجتمع المسيحي ككل؟
4: أنا طالما يعني هلو أحزاب قائمة عم بعطي رأيي باستمرار، في أحزاب منها بتعتبرها أنت حاجة مش ضمانة، حاجة تتوازن فيها مع حزب الله. أنا شفت أحزاب أصغر من التحديات، حكي عنها عدة مرات وحطيت على تويتر عدة مرات مين كشفني من ناس كانوا مقربين من التيار ومقربين من القوات شو تقول عن قيادات المسيحية، إنه فيشنا ما عندها الهم المسيحي، ما عندها الاهتمام المسيحي. مصاد في اليوم يعني في الأب أنطوان خضرة اللي أعطيه القوة عم بيسعى بهالموضوع. الأحزاب باعت المسيحيين بالدولة، هذا بمنطق وجودهم بالدولة مشان كتير مصالح صغيرة ومنعرفها. كانت الأحزاب ببعض العائلات أمن خدمات لها، تركت الناس ما عملتهم أهداف. بدي خبر خبرية، أحد الوزراء هذيك اليوم عم بحكي معه عم قله أنه لازم نعمل شيء بموضوع التعيينات، أنه عم بصير فيه فراغ. قال لي خلاص خي شو بتغير التعيينات، يعني هذا مسيحي ما رح سمي وين، أنه بس أنه هذا التعاطي ما في مسؤولية. المسيحيين هودي أصغر من الأحداث. إذا منشوف شو عم بيصير بالمنطقة، مصادف اليوم إنه لبنان رئيسه مسيحي طبعا مارونة، وهذا الرئيس فرض حاله بالمعادلة، وغير هيك كانوا المسيحيين اليوم خارج السمع مثل ما بقولوا، بعضهم عم بتقتلوا مع بعضهم على الكهرباء والمي على المواضيع التفصيلية، والزمن سبقهم. هن أصغر من أصغر من التحديات اللي جاي على البلد.
3: هالقد؟
4: ايه نعم.
3: ما عندك ثقة فيهم بالمرة؟
4: انا مرة قال لي استاذ حبيب فهم، قال ليش بتقول عن ميشيل عون انه من هودي منه منهم انه اقزام على القيادات المسيحية، اقزام وفاشلين وتبعيين. وقال لي مرة استاذ رجبون عم بقوله كتبتها بتويت وحددت وين، قال ليش بتقول عن القيادات المسيحية هيك بمناسبة. قلت له كمان مقتنع باللي عم بقوله وما بدي احكي اكتر. هذا كلام انا مقتنع فيه، بيزعلوا بيرضوا بفهم اعتباراتهم، بس انا هيدي عنديها قناعة لانه في ناس عم شوفها شو عم بيصير فيها، كيف هي متروكة قدام قدام مواقع مفترض يكون افضل من هيك.
3: في يزيد قول شغلة انه روما الامريكان بيجيبوا سيرة المسيحية بلبنان، ما حدا مذكر انه في مسيحية بلبنان.
4: انه هاي المشكلة،
3: هاي دي مصيبة كبيرة.
4: لا لك انه فيها رجل نام الحقيقة، فيها رجل جمهورية اللي هو حط لبنان على هذا الخط. لو كان في غير رئيس بينكفئ المشكلة جوزيف هون، انه ما عنده خطة بي، يعني ما بده يحط خطة بي، بمعنى انه ما بده يتراجع، ما بده يقول انا اخسرت هالخطوة. مشان هيك انه ماشي بهذا يعني بهذا الاندفاع، حط البلد على خط انه العلاقة الكبرى مع امريكا، لانه اخرين ما بيقدروا. شفنا كيف بعدة محلات ينطلب منهم مواضيع ينكفوا، الرجل تحت الضغط مثلا ما تراجع. هيدا نقطة أول للمسيحيين
3: إن شاء الله الله يخبئ إيده.
4: حط لبنان على خط الدول العربية بمستوى يعني بمستوى إقليمي ودولي.
3: الله يخبئ إيده. الباحث في العلاقات الدولية الدكتور سيمو أبو فاضل، الصحافي الدكتور سيمو أبو فاضل، أهم شيء أكيد نفتخر.
4: نحن وياك زمان.
3: Thank you، ميرسي كتير على الحلقة.
4: بشكرك لك ميرسي
3: وعلى وجودك معنا.
4: بتشرف. الله يحفظك. ميرسي.
2: كلام يوصل مع أنطوان سعادي عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.
0: أخبار من اليونفل. في جنوب لبنان تعد الاتصالات والتنسيق أمرين أساسيين لمنع سوء الفهم والحد من التوترات، وهنا يؤدي مكتب الارتباط في اليونيفيل دورا محوريا من خلال الحفاظ على التواصل مع القوات المسلحة اللبنانية وقوات جيش الدفاع الإسرائيلية وسائر الجهات المعنية العاملة في المنطقة. وسواء تعلق الأمر بمهمة بحث وإنقاذ أو قافلة إنسانية تنقل المساعدات أو إصلاح البنى التحتية المدنية الحيوية أو تحركات وأنشطة اليونيفيل والجيش اللبناني في جنوب لبنان، فإن دور مكتب الارتباط في اليونيفيل في مجال فض الاشتباك يظل ضرورياً، وقد ازدادت أهمية هذا الدور خلال فترات تصاعد التوتر. ويقول العقيد توما لابوش الذي يترأس مكتب الارتباط حالياً إن فريقه المؤلف من 20 ضابطاً من جنسيات مختلفة يشكل جسراً لتسهيل تنفيذ الأنشطة على الأرض في مواجهة تحديات وتعقيدات كبيرة.
5: لقد أثبت ذلك فعاليته الكبيرة، لأنه لطالما أن الوضع في لبنان وفي جنوب لبنان يشهد تدهوراً أو تحسناً، فإن هناك دائماً تفاعلاً على الأرض، وطالما أن هناك جهات فاعلة مختلفة لا تعمل جميعها على رقعة الشطرنج نفسها، فنحن بحاجة إلى من يربط بينها.
0: يعد فض الاشتباك نشاطاً أساسياً في البيئة العملياتية المتوترة في جنوب لبنان، وببساطة هو عملية تواصل وتنسيق مع الجيشين اللبناني والإسرائيلي لدعم الحركة الآمنة لحفظة السلام والجهات الإنسانية الفاعلة وأحياناً المدنيين، ويتم تبادل المعلومات لمنع سوء الفهم والحد من المخاطر الأمنية. ويتمثل دور مكتب الارتباط في اليونيفيل في الحفاظ على تواصل مستمر مع الجيشين ومختلف الجهات الإنسانية الفاعلة في جنوب لبنان، وكذلك قيادة اليونيفيل والمكونات المعنية داخل البعثة. على الرغم من أن مكتب الارتباط في اليونيفيل أنشئ رسمياً في كانون الأول 2006 في أعقاب النزاع الذي شهدته المنطقة خلال صيف ذلك العام، فإن عمل فض الاشتباك بدأ في عام 1986 مع فريق صغير أنشئ للتواصل والتنسيق مع جهات متعددة. ومن السمات الرئيسية لفريق الارتباط في اليونيفيل المرونة. العقيد لابوش مجدداً.
6: So flexibility means that we are able to adapt to the situation.
5: المرونة تعني قدرتنا على التكيف مع الوضع. قد يتأثر الوضع بتغير سلوكيات مختلف الجهات أو بمعطيات القيادات أو بأحداث رئيسة مثل تصاعد التوترات المسلحة في بعض المناطق، وقد يتأثر إذا جاز التعبير بعوامل متعددة. وتتمثل قيمة مكتب الارتباط في قدرته على أداء مهمته في التنسيق بين جميع الأطراف أيا كان ما يحدث من حوله.
0: وعلى الرغم من أن ضباط الارتباط في اليونيفيل يكرسون جهودهم لتحقيق فض الاشتباك، فإن ذلك لا يعني أنهم قادرون دائماً على ضمان كيفية انعكاس ذلك على الأرض. ولذلك في حال حدوث احتكاك يتم إرسال فرق إلى الموقع للتفاعل مع الأطراف المختلفة في جهود تهدف إلى حل سوء الفهم وتسهيل تنفيذ المهام التي تم بشأنها فض الاشتباك. ويشرح عن ذلك رئيس مكتب الارتباط في اليونيفيل العقيد توما لابوش.
5: عندما نواجه بعض الاحتكاكات على الأرض لأسباب مختلفة، يستطيع مكتب الارتباط إرسال دورية تضم أفراداً مهمتهم شرح الغرض من أي نشاط وتوضيح إطاره أو التذكير به، ما يعني وجود اتفاقات متبادلة لإنجاز الأمور على الأرض. To make things
0: happen on the ground. وفي هذا السياق تعد الحيادية أساسية لبناء الثقة التي تشكل عنصراً مهماً في إقامة وتعزيز علاقات مهنية طويلة الأمد، وتثبت هذه العلاقات أهميتها في حل المشكلات وخفض التصعيد. حتى حتى مع انتهاء ولاية اليونيفيل في 31 كانون الأول، على أن يتبع ذلك خفض عديدها وانسحابها، سيستمر دور مكتب الارتباط في مجال فض الاشتباك لبعض الوقت. ويعتقد العقيد لابوش أن استمرار هذا الدور يمكن أن يوفر قيمة مضافة سريعة جدا في مجال فض الاشتباك، في ظل توقع زيادة التحركات التابعة لليونيفيل خلال عملية خفض عديد البعثة وانسحابها.
5: مع انسحاب اليونيفيل سيكون هناك زيادة ملحوظة في التحركات كافة في المنطقة لضمان قدرة جميع مواقع الأمم المتحدة على الانسحاب بشكل منظم وفي ظروف أمنية جيدة، ولذلك ستكون الظروف الأمنية وقت الانسحاب حاسمة لضمان سير الأمور بأمان وعدم وقوع إصابات أو قتلى في أي حوادث. ولهذا السبب سيظل فض الاشتباك ضروريا حتى نهاية المهمة.
7: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
2: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

0: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. غاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
1: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
2: رصيدك خلص؟ نزل بوب أب وشرج خطك ألفا أو MTC بأي وقت ومن أي مكان بكبسة واحدة.

0: أثناء عرى امتلت بلدي أصيل.
1: تبرد تبرد تبرد
2: تعبولد تعبولد
3: الهرم سكر أو ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
4: تعبولد تعبولد
3: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون.
4: تعبولد تعبولد
3: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
1: تبرد تبرد تبرد تا.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: التحضيرات تتسارع لمؤتمر الجيش والمفاوضات معلقة على الضوء الأمريكي.
5: راديو رما من صوت كل لبنان، مع تحيات روني جابي وبودي كنعان، تنفيذ وسام قنواتي.

0: العناوين.
1: يقف لبنان اليوم أمام لحظة مفصلية تتطلب قرارات شجاعة تؤدي إلى بسط الدولة اللبنانية سلطتها على كامل أراضيها والتزام إسرائيل بسحب قواتها إلى وراء الحدود الدولية.
2: الرئيس طارق البيطار عرقلوا له تحقيقه على 3 سنين رح يرجعوا يستعملوها برأيه اللي متضررين من هالقرار، وهالجريمة هاي ما بتصور انه المجلس العدلي مستعد انه يتهاون فيها.
3: عون الى فرنسا الاسبوع المقبل. اسرائيل تقوض الجهود الدبلوماسية واتصال هاتفي مع الرئيس الاماراتي. حزب الله يجدد انتقاد مسار التفاوض ويسأل كم مجزرة ننتظر. وجها لوجه اشتباك في مرتفعات الشقيف بين حزب الله والجيش الإسرائيلي. الموازنة على طاولة الحكومة غدا وملف انفجار المرفأ يتقدم. وفي راديو رما أيضا التهديدات تتصاعد بين واشنطن وطهران وتل أبيب تتأهب.
4: وفي راديو رما أيضا خاص راديو رما مع رئيس مجلس شورى الدولة السابق القاضي شكري صادر والأحوال الجوية.
5: هيدي عينة عن اجتماعات البناية هالأيام، خففوا عن حالكم ستريس، الحل عنا جن 3 سويتش من أوتس، بيصرف أقل من مايكروويف، بيضل يخدكن ويجيبكن 100 مرة بلا كهرباء، وأهم من هيك بيركب على الطاقة الشمسية. اتصلوا على أوتس على 1539 لتعرفوا أكثر.
6: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور ليصير الأكل له طعمه.
7: بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من $8. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا

التليفون، ركز معي شوي هون. تعبوري تع لا كتير شوب هيك، كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم. تبري تبري تبري تع تع.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: أهلا بكم. المفاوضات مؤجلة والموعد الجديد للجولة الثامنة لا يزال رهنا بالإشارة الأمريكية التي تنتظرها بيروت، لكن لبنان لا ينتظر مكتوف اليدين، بل يواصل اتصالاته وتحركاته السياسية سعيا إلى حشد الدعم وتثبيت موقفه في مواجهة التطورات المتسارعة. ومن على منبر جامعة الدول العربية في القاهرة رفع لبنان صوته عاليا، حيث وضع وزير الخارجية يوسف رجي أمن الجنوب في صدارة المشهد العربي. أما في الميدان فإيقاع آخر فرضته إسرائيل في الجنوب، مشهد لبناني يتقاطع مع إقليم مضطرب من واشنطن وطهران إلى غزة والضفة الغربية، مرورا بسوريا واليمن وصولا إلى جبهة روسيا وأوكرانيا، حيث تتشابك الأزمات وتتسع دائرة التوتر. ماذا الآن في التفاصيل؟
4: لم يتبلغ لبنان حتى الآن أي موعد رسمي من الجانب الأمريكي للجولة الجديدة من المفاوضات مع إسرائيل، مع ترجيح عقد الجولة الثامنة بعد المؤتمر التحضيري لدعم الجيش اللبناني في باريس والمقرر في 17 أيلول.
3: لبنان الرسمي يواصل تحريك خطوط التواصل، والرئيس عون إسرائيل تقوض كل الجهود المبذولة لوقف التصعيد، ولبنان مع التجديد لليونيفل. الزميلة جوال غابي والتفاصيل.
5: فيما يترقب لبنان تحديد موعد الجولة التفاوضية الجديدة في روما، يكثف رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون اتصالاته الخارجية مطالبا المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على البلاد. واليوم شدد الرئيس عون على أن ما تقوم به إسرائيل من اعتداءات متتالية وقتل أبرياء وأطفال ونساء وتدمير وحرق منازل وجرف ممتلكات جرائم مدانة ومرفوضة وغير مبررة، وهي تستهدف مسار اتفاق الإطار وتقوض كل الجهود المبذولة لوقف التصعيد في الجنوب والمنطقة ككل. وفي خلال لقائه وزير العدل الفرنسي جيرار دارمانا، أكد الرئيس عون أن لبنان مع التجديد لقوات اليونيفيل في الجنوب، وقال نسعى مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من أجل تسهيل التجديد، مرحبا بالمبادرة الفرنسية والإيطالية لتشكيل قوى أوروبية تملأ الفراغ بعد انسحاب اليونيفيل. وأشار رئيس الجمهورية إلى زيارته الأسبوع المقبل إلى باريس للمشاركة إلى جانب الرئيس ماكرون في افتتاح الاجتماع التحضيري للمؤتمر الدولي لدعم الجيش وقوى الأمن الداخلي وبحث موضوع اليونيفيل في الجنوب. بدوره أثنى وزير العدل الفرنسي على ما تحقق حتى الآن من إصلاحات، لاسيما إلغاء عقوبة الإعدام، قائلا يمكن للبنان الاعتماد دائما على فرنسا، ومستمرون في التعاون مع وزارة العدل اللبنانية ومواكبة لبنان في المسار الإصلاحي الشجاع الذي اختاره، لاسيما أن تطبيق هذا المسار هو شرط أساسي من أجل تحقيق استقلال لبنان وسيادته. إلى ذلك حضرت الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والتطورات الأمنية المتسارعة في

0: جنوب في الاتصال الهاتفي بين رئيس الجمهورية ورئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان. الرئيس عون شكر الشيخ محمد بن زايد على الاهتمام الذي تبديه دولة الإمارات بحاجات لبنان على مختلف الأصعدة وبالدعم الذي تقدمه للتخفيف من معاناة اللبنانيين في هذه الظروف الصعبة. وفي بعبدة أيضا عرض رئيس الجمهورية مع السفير المصري علاء موسى لآخر التطورات المحلية والإقليمية، هذا وتوالت المواقف الداعمة للمسار التفاوضي الذي يقوده رئيس الجمهورية، إذ اعتبر الوزير السابق إلياس المر أن تموضع لبنان على طاولة المفاوضات هو استعداد للمرحلة المقبلة التي تستعيد رسم ملامح المنطقة بأكملها.
1: الحل الوحيد هو التفاوض. تموضع لبنان على طاولة المفاوضات هو تحضيرا للمرحلة اللي جاية، ملف الجنوب، ملف الانسحاب الإسرائيلي، ملف الغاز والنفط بالجنوب، ملف إعادة الأعمار، كله ترحل لما بعد رأس السنة نتيجة خبط بإسرائيل. ضروري نبقى على طاولة تفاوض وطاولة مفاوضات لما بده يجي الحل بالمنطقة، ما يكون لبنان قاعد لا سمح الله تحت الطاولة. المسار اللي اخده رئيس جمهورية هو الوحيد والأفضل، اللي بده يخون بده يكون طارح بديل. أما التفاوض العسكري اللي عم بيصير مع إسرائيل هذا ملف على جنب تقني، منشوف شو رح يعطي.
0: بدوره شدد النائب وليد البعريني على ضرورة التضامن والالتفاف حول الدولة ومؤسساتها في هذه الظروف الصعبة.
2: طبعا لا شك موضوع جنوب اخذ حيز مهم كل الاجتماعات، لأنه جنوب جريح، الإسرائيلي ما بيرحموا حدا. إذا ما في حضن دافئ ونرجع للوطن كلنا سوا تحت سقف مواطني والوطن، نحن رايحين لانهيار أكبر. ما نتكبر ونكبر أنه والله نحن منتصرين بانتصارات وهمية، لازم نتسلم السلاح.
0: من القصر الجمهوري جوال غابي، صوت كل لبنان.
3: ومن القاهرة، أكد وزير الخارجية يوسف رجي في خلال مشاركته في دورة جامعة الدول العربية أن لبنان أمام لحظة مفصلية تتطلب قرارات شجاعة، مشيرا إلى أن المفاوضات هي السبيل الأجدى لوقف الاعتداءات. وقال رجي إن حزب الله جر لبنان إلى أتون حربين متتاليتين رغم تحذيره مرارا وتكرارا.
4: يقف لبنان اليوم أمام لحظة مفصلية وساعة حقيقة تتطلب قرارات شجاعة تؤدي إلى بسط الدولة اللبنانية سلطتها على كامل أراضيها والتزام إسرائيل بسحب قواتها إلى وراء الحدود الدولية. ندين بأشد العبارات الاعتداءات الإسرائيلية على سيادة لبنان، ولم يكن أمامنا سوى التمسك بالدبلوماسية واعتماد المفاوضات برعاية أمريكية. نعيد التأكيد أن القرار 1701 يظل الإطار الأوسع، فإن لبنان يحتاج اليوم إلى دعم وحضور دولي متجدد. نواصل مشاوراتنا مع الأمم المتحدة والدول المعنية بهدف إنشاء آلية دولية معززة تتولى مواكبة تنفيذ القرار 1701 وإطار العمل الثلاثي.
5: في المقابل، النائب إبراهيم الموسوي كتب عبر منصة أكس: فلسفة جوزيف عون في المفاوضات المباشرة واتفاق الإطار أنه يريد وقف إطلاق النار وإنهاء العدوان الإسرائيلي وتأمين الانسحاب، حتى أنه قال أنه يشترط ذلك للتفاوض، لكنه ما يزال يفاوض وحابب يجرب رغم النتائج الكارثية. كم من المجازر ينتظر حتى يوقف التفاوض وينسحب من اتفاق الإطار الساقط أصلا؟ ختم الموسوي.
3: ميدانيا في الجنوب، متذرعا بأن حزب الله خرق وقف اطلاق النار، ارتكب الجيش الإسرائيلي مجزرة في بلدة كفر رمان، هذا وتواصلت الغارات والتفجيرات. الزميل حسين معنا والتفاصيل.
6: لا يزال التوتر والحذر الشديدين يسيطران على معظم المناطق الجنوبية مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية بالقصف المدفعي الذي لم يتوقف منذ ساعات الصباح، ويستهدف بشكل مركز القنطرة ووادي سلوكي والنبطي الفوق ومحيط زوتر الشرقية ميفادون وبني حيان، كما استهدف المنصوري ودوحة كفر رمان والجبل الرفيع وأطراف عرب صاليم. ترافق ذلك مع حملة تمشيط واسعة طالت إلى هذه القرى والبلدات بيت يحون وحداثة والطير والمنصوري وزوتر الشرقية والغربية. أما في العدوان الجوي فقد استهدفت مسيرة إسرائيلية ظهر اليوم حي المسلخ في النبطية، وأفيد عن وقوع إصابات بعد أن كان الطيران المسير استهدف فجر اليوم سيارة في كفر رمان، ما أدى إلى استشهاد مسعف في كشافة الرسالة الإسلامية وإصابة مسعفين آخرين. أما الطيران الحربي فقد كثف فجر اليوم من غاراته واستهدافاته مرتكبا مجزرة وحشية في بلدة كفر رمان، ذهب ضحيتها 9 شهداء بينهم 3 أطفال وسيدتان. كما استهدف الطيران الحربي دير الزهراني بعد انذار عند 2:30 فجرا. كذلك استهدف عرب صليم والجبل الرفيع والنبطي الفوق وواد سلوكي. وفي مسلسل التفجيرات فقد نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي سلسلة تفجيرات في بلدات المنصوري وكفر تبنيت وزوتر الشرقية وواد سلوكي. إلى ذلك لا يزال الطيران المسير يحلق بكثافة فوق العديد من القرى والبلدات الجنوبية، كما يسجل طلعات للطيران الحربي. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
5: في غضون ذلك أعلن الجيش الإسرائيلي عن اشتباك وجها لوجه في مرتفعات الشقيف بعد أن أطلق عنصر من حزب الله النار باتجاه قواته، ما أدى إلى إصابة جنديين 2، وقد ردت القوات فورا بإطلاق النار باتجاهه وقضت عليه.
3: في نشاط بعبدة أكد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون لرئيس الجامعة الأمريكية في بيروت الدكتور فضل خوري وأعضاء مجلس أمناء الجامعة أن الاستثمار في الإنسان والعلم يميز لبنان، منوها بما تقدمه الجامعة الأمريكية في بيروت في هذا المجال من قيمة تربوية وثقافية تعزز مكانته في العالم.
5: وفي الديمان اطلع البطريرك الماروني الكاردينال مار بشار بطرس الراعي من قائد الدرك العميد جان عواد على ما تقوم به الوحدة لجهة تنفيذ الخطة الأمنية التي بدأت اليوم والمتعلقة بتنفيذ قانون السير والحواجز التي تقوم بها لضبط التجاوزات والمخالفات.
3: قضائيا، ملف انفجار المرفأ يدخل مرحلة الحسم، فقد أعلن وزير العدل عادل نصار أن المحقق العدلي القاضي طارق البطار ختم تحقيقاته في قضية انفجار مرفأ بيروت وأحال الملف للنيابة العامة التمييزية لإبداء مطالعتها تمهيدا لاستكمال المسار وصولا إلى القرار الظني. نصار قال إنه من المتوقع إنجاز هذه المرحلة في خلال شهر تشرين الأول أو في أواخره، معتبرا أنها خطوة أساسية على طريق كشف الحقيقة وتحقيق العدالة، ومؤكدا أن استقلال القضاء واحترام الإجراءات القانونية هما الضمان للوصول إلى الحقيقة ومحاسبة المسؤولين.
7: خاص راديو راما. ضيف راديو راما لهذه الليلة رئيس مجلس شورى الدولة السابق القاضي شكري صادر، أهلا بك.
8: أهلا فيك وبالمستمعين الكرام.
7: بعد إعلان وزير العدل أن المحقق العدلي القاضي طارق البطار ختم تحقيقاته وأحال الملف إلى النيابة العامة التمييزية لإبداء مطالعتها، هل يمكن القول قانونيا ودستوريا أن ملف انفجار مرفأ بيروت دخل فعلا مرحلة خواتيمه، أم أن أمامه مراحل وإجراءات قد تطيل أمده مجددا؟
8: بالأول البروسيدور يعني الأصول المتبعة هي أصول متعارف عليها، يعني قاضي التحقيق بحقق بس يخلص تحقيقه، بيعمل مشروع قراره الظني وبيبعته للنيابة العامة لإبداء رأيه بالأساس. هالرأي منه ملزم لقاضي التحقيق، إذن في يحكم أو في طلع قراره وفقا للمطالعة أو خلافا للمطالعة أو حتى وفقا وخلافا للمطالعة. القرار الظني على خواتيمه، إنما بعد عنا المحاكمة قدام المجلس العدلي. وهون كمان إذا بدك هالشغلة بتتوقف على مدى السرعة اللي المجلس العدلي رح يبت فيها بهالنقاط القانونية اللي معروضة قدامه. لأنه بيقدر المجلس العدلي يعمل جلسة كل جمعتين أو جلسة كل جمعة أو جلستين بالجمعة إذا كان بده أنه هالملف ينعرف بقى حقيقته، لأنه صرنا تقريبا 7 سنين ناطرين حتى نعرف شو هي الإيشو.
7: نعم، وفي هذه المرحلة ما الذي يمكن أن يعترضه؟
8: ساعة سياستنا ما فيك تتصوري قديش المحامين عندهم دوهات بسموها بتأخير الدعاوى لما ما بتكون لمصلحة موكله. إنما أنت بتعرف كتير منيح إنه الرئيس طارق البيطار تعرقل أو عرقلوله تحقيقه على 3 سنين مظبوط؟
7: نعم.
8: بطلبات رد وبطلبات مسؤولية الدولة عن أعمال القضاة واللي بديك إيه. إذن هون الوسائل هاي كمان رح يرجعوا يستعملوها برأيي اللي متضررين من هالقرار رح يرجعوا يستعملوها قدام المجلس العدلي. وهالجريمة هاي ما بتصور انه المجلس العدلي مستعد انه يتهاون فيها.
7: رئيس مجلس شورى الدولة السابق القاضي شكري صادر، شكرا جزيلا لك.
5: وفي سياق قضائي آخر، طلب مدعي عام التمييز القاضي أحمد رامي الحج من المدعين العامين في المناطق كافة عدم اتخاذ أي إجراءات في الدعاوى والشكاوى المتعلقة بالإعلام ومواقع التواصل لحين دراسة قانون الإعلام الجديد وتحديد آليات تطبيقه بصورة واضحة.
3: في السرايا الحكومية يعقد مجلس الوزراء عند 3 من بعد ظهر يوم غد جلسة للاستماع إلى عرض وزير المالية بشأن التقرير الذي أعدته وزارة المالية حول مشروع الموازنة العامة للعام 2027 والبدء في مناقشة المشروع.
5: وردا على كلام رئيس الحكومة نواف سلام عن بقاء مشروع قانون الفجوة المالية في مجلس النواب منذ 9 أشهر، أوضح المكتب الإعلامي للنائب إبراهيم كنعان أن المشروع لا يزال بانتظار تعديلات حكومية يجري العمل عليها بالتنسيق مع مصرف لبنان وصندوق النقد الدولي في ضوء ملاحظات الصندوق. وأكد كنعان أن لجنة المال والموازنة بشرت منذ شهر حزيران جدولة المشروع بصيغته الحالية بانتظار الصيغة المعدلة، محذرا من تكرار الإشكالات التشريعية السابقة، وشدد على ضرورة أن يتضمن القانون أرقاما نهائية تستند إلى نتائج التدقيق المالي بما يضمن تحديد حقوق المودعين واستعادة الثقة بلبنان والقطاع المصرفي.
3: أعلن مصرف لبنان تعديلات تنظيمية لتعزيز حوكمة ومتابعة الاستثمارات الممولة، مؤكدا أنه سيتخذ الإجراءات القضائية المناسبة مدنية كانت أو جزائية بحق أي مصرف أو شركة أو شخص ذي صلة يثبت قيامه بإساءة استعمال الأموال المتأتية من التسليفات التي منحها. وأوضح المصرف أن التعميم الجديد يلزم جميع المصارف المعنية بتزويد مصرف لبنان بإفصاح شامل عن الاستثمارات التي تم تنفيذها.
5: كشفت وزارة الخارجية الإيرانية أن المفاوضات مع عمان وصلت مراحلها النهائية ويمكن إبرام اتفاق في خلال أيام بشأن مضيق هرمز.
3: توعد رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قليباف بمهاجمة الأصول الأمريكية في المنطقة في مقابل أي استهداف لأصول إيران النفطية والغازية.
5: وسط هذه الأجواء أفادت صحيفة هآرتس بأن تقييما للاستخبارات العسكرية الإسرائيلية يرجح أن يقرر المرشد الإيراني الأعلى تصعيد المواجهة مع إسرائيل، وأشارت إلى أن التدريب المفاجئ الذي أجراه الجيش الإسرائيلي يعكس تقديرات عسكرية بشأن احتمال اندلاع مواجهة أوسع. هذا ونقلت صحيفة التايمز البريطانية عن مصدر أمني إسرائيلي رفيع المستوى أن أي هجوم مباشر من الفريق الإيراني سيمنح تل أبيب المبرر اللازم لتنفيذ عمليات عسكرية نوعية.
3: أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن القوات الإسرائيلية قضت على المشتبه بتنفيذ عملية الطعن قرب قرية أوصرين في قضاء نابلس.
5: وتعقيبا أوضح رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أن كل من يحاول تهديد إسرائيل سيدفع الثمن. توازيا كشف وزير الدفاع إسرائيل كاتس عن إصداره مع رئيس الحكومة تعليمات للجيش للاستعداد لحرب شاملة ضد الإرهاب في الضفة الغربية، إذ تأكد استعدادها لهجوم مثل 7 أكتوبر.
3: نقلت وكالة رويترز عن مصدرين مطلعين أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمر بإزالة بؤر استيطانية أقامها مستوطنون في الضفة الغربية من دون موافقة رسمية من السلطات الإسرائيلية في ظل ضغوط أمريكية على إسرائيل للتصدي لهجمات مستوطنين على الفلسطينيين.
5: ومن الضفة إلى غزة، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قضى على يوسف عقيلة قائد سرية النخبة في الجناح العسكري لحركة حماس.
3: في سوريا، أصيب عنصر من شرطة القصر العدلي في اللاذقية إثر عملية إطلاق نار من دون معرفة الأسباب، وقد أخلت قوى الأمن المحكمة.
5: إلى اليمن، حيث أعلنت القوات المسلحة اليمنية السيطرة على معسكر اللبنات الاستراتيجي، أحد أهم معاقل الحوثيين شرق مدينة الحزم في محافظة جوف، وذلك بعد استسلام عناصر حوثية للقوات في أثناء التقدم.
3: كشف الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يقدر جهود ترامب بشأن التسوية في أوكرانيا ولا يستبعد استئناف المفاوضات الثلاثية، وقال الكرملين أنه سيتم الإعلان في الوقت المناسب ما إذا كان بوتين وترامب سيجريان مكالمة هاتفية بعد زيارة ويتكوف وكوشنير.
5: المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف أشار إلى أن المحادثات في كييف كانت مهمة للغاية، أما المبعوث الأمريكي الثاني جارد كوشنر فلفت إلى أن الولايات المتحدة لا تسعى فقط إلى إنهاء الحرب، بل تريد أيضا ضمان سلام طويل الأمد لأوكرانيا. ماذا الآن في صفحة الأحوال الجوية؟ يكون الجو غدا غائما جزئيا مع ضباب على المرتفعات من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة.

في ختام راديو راما تذكير بالعناوين. التحضيرات تتسارع لمؤتمر الجيش والمفاوضات معلقة على الضوء الأمريكي. عون إلى فرنسا الأسبوع المقبل، إسرائيل تقوض الجهود واتصال هاتفي مع الرئيس الإماراتي. من القاهرة رجي، المفاوضات السبيل الأجدى وحزب الله جر لبنان إلى حربين. حزب الله يجدد انتقاد مسار التفاوض ويسأل كم مجزرة ننتظر. وجها لوجه، اشتباك في مرتفعات الشقيف بين حزب الله والجيش الإسرائيلي. الموازنة على طاولة الحكومة غدا، وملف انفجار المرفأ يتقدم. التهديدات تتصاعد بين واشنطن وطهران، وتل أبيب تتأهب. وكان في راديو رما أيضا خاص راديو رما مع رئيس مجلس شورى الدولة السابق القاضي شكري صادر والأحوال الجوية. راديو رما قدمناها إليكم من صوت كل لبنان. إلى اللقاء غدا 5:15.

0: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر قريب على الكل 305 كراسي على القد كبير وبكفي وصغير وبدفي هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178 لو تياتر المسرح بإيدك تطير أفكارك
1: الهرم سكر أو ما سكر انت رح بتضل معطر صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف
2: تعبورت تعبورت تعبورت
1: انترنتك صار تعبان تيك توك تيك يا من سليمان كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون
2: تعبورت تعبورت
1: تعبورت لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونة من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: نبقى هلأ مع فترة من إعداد وتقديم إذاعة سبوتنيك من موسكو. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد المذاعة بهالفترة.
3: مستمعينا الأعزاء، أهلاً وسهلاً بكم
4: في إطالة جديدة عبر راديو سبوتنيك
3: مباشرة على الهواء من موسكو.
4: سبوتنيك، نكشف ما يخفيه الآخرون. بلا قيود،
5: برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على آخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية،
4: حصرياً من إذاعة سبوتنيك.
6: تحية طيبة لكل مستمعي سبوتنيك في كل مكان في هذه الحلقة الجديدة من برنامج بلا قيود، أكون معكم فيها من استديوهات سبوتنيك في موسكو، أنا نغم كباس. واشنطن تدعو لإجراء مفاوضات ثلاثية مع موسكو وكييف حول تسوية النزاع. الكنيست يدرس إدخال عمال من الطائفة الدرزية في سوريا إلى إسرائيل للعمل. من عشق الأدب الروسي إلى سفير للثقافة، الدكتور رجا العلي يروي رحلة العمر بين بيروت وموسكو.
4: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
6: نبدأ من العملية العسكرية الخاصة، حيث أعرب المبعوثان الأمريكيان جاريد كوشنر وستيف ويتكوف عن أملهما في إجراء مفاوضات ثلاثية حول تسوية النزاع في أوكرانيا بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا. لمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من موسكو مدير مركز جي اس ام للدراسات الدكتور آصف ملحم. مرحبا بك دكتور آصف معنا في هذه الحلقة من برنامج بلا قيود. أبدأ من هذه الزيارة، كما تعلم كوشنر وويتكوف كانا في موسكو ثم في كييف مباشرة، يعني من أجل تجديد ربما عملية التفاوض. ويتكوف يأمل في استئناف المحادثات الثلاثية بشأن أوكرانيا. ما قدرة هذه الزيارة لويتكوف وكوشنر على إرساء الأساس لحل إضافي للأزمة الأوكرانية برأيك؟
7: تحية لك أستاذ نغم وللسادة المستمعين. لو انطلقنا من الشكل، يعني قبل أن نغوص في مضمون هذه الزيارة، هي في الحقيقة زيارة إيجابية. هناك إدراك في الولايات المتحدة الأمريكية على أن استمرار الأمور على حالها، يعني لن أقول أنه سيؤدي إلى عواقب وخيمة على هذا الطرف أو ذاك، ولكن استمرار الأمور، يعني استمرار العملية العسكرية الخاصة من قبل روسيا وهذا التعنت التي تبديه أوكرانيا حتى هذه اللحظة، بكل الأحوال سينعكس سلبا بالدرجة الأولى على أوكرانيا قبل غيرها. هذه الحقيقة، يعني نحن أمامنا معطيات مفجعة مؤلمة. يعني نحن ندافع عن الشعب الأوكراني ولا ونقول دائما أن يعني موقف الشعب الأوكراني يختلف عن موقف القيادات الأوكرانية، وهذه الحقيقة. يعني لذلك هي من حيث الشكل هي زيارة ناجحة في هذا السياق. تستطيع روسيا أن ترسل وجهة نظرها للطرف الأمريكي، ويبدو بوضوح أن هذا الاجتماع الذي استمر لأكثر من 3 ساعات، يعني وضعت روسيا كل ما عندها من معطيات للطرف الأمريكي، وأعتقد أن الطرف الأمريكي يفهم جيدا موقف روسيا. هذا من حيث الشكل. من حيث المضمون، في الواقع حتى هذه اللحظة لا يوجد يعني معطيات واضحة حول ما اقترحه الجانب الأمريكي على روسيا، ولكن وفق بعض التسريبات التي سربتها بعض المواقع بعض وسائل الإعلام كلها تصب في صالح روسيا. يعني نبقى عند المقترحات السابقة التي أصرت عليها روسيا، وهو انسحاب أوكرانيا من كامل الدنباس على الإطلاق، مع إمكانية يعني وضع قوات حفظ السلام يعني في تلك المنطقة تابعة للأمم المتحدة. هذا الأمر وارد. طبعا هناك تسريبات أخرى تقول بأنه لابد من إجراء استفتاء جديد في هذه المناطق. قد تقبل روسيا بذلك وقد لا تقبل، هذا أمر آخر. وتغييرات في الدستور الأوكراني يمنع عليها الانضمام إلى حلف الناتو، أو إمكانية الإعادة القسرية أو العسكرية لهذه المناطق التي ضمتها روسيا. هذه مجرد تسريبات، لا نعلم بدقة ما مدى صحتها، ولكن الثابت في الموضوع أن روسيا أصرت حقيقة على كل موقفها السابق والذي تكرره دائما. يعني هي أبدت مرونة كبيرة في قمة ألاسكا كما نعلم جميعا وتحديدا في موضوع الأراضي، ولكن الطرف الأوكراني بدأ يتلاعب في موضوع أننا مستعدون للانسحاب مما تبقى من دنباس مقابل ضمانات أمنية، وبدأ الطرف الأوروبي يعبث بمفهوم الضمانات الأمنية، لأن مفهوم الضمانات الأمنية يعني هو مفهوم واسع. أستطيع أن أقول أنا لأي طرف أنه في بلادي عندي صاروخ يصل مسافته إلى 5000 كيلومتر، وهذا الصاروخ إذا أردنا نستطيع أن نطلقه على العدو من هذه المسافة. لذلك أما إصرار الطرف الأوروبي على وجود قوات داخل أوكرانيا هو يعني شيء غريب من ناحية الشكل ومن ناحية المضمون. لذلك بكل أحوال أنا أستطيع أن أقول يعني هي زيارة إيجابية بغض النظر عن كل هذه التفاصيل.
6: أيضا دكتور آصف، فرنسا صرحت بشكل علني أن أوروبا لا يمكنها الاستمرار في تمويل أوكرانيا إلى أجل غير مسمى. تصريحات باريس يا دكتور هي إشارة حقيقية لإنهاء المساعدات أم أنها مجرد محاولة لخفض التكلفة وربما نقل العبء المالي إلى دول أخرى في أوروبا، إلى جهات أخرى في أوروبا؟ يعني تتملص فرنسا ربما من دفع الفاتورة الباهظة.
7: أستاذ نغم، يعني أنا متأكد من شيء واحد، أن كل عاقل في هذا العالم، وأنا أقول هذا الكلام دائما، كل عاقل يستطيع أن يصل إلى هذه النتيجة بأن الحرب لا يمكن أن تؤدي إلى أي نتائج إيجابية على الإطلاق. روسيا لم تشن هذه الحرب لأنها راغبة في هذه الحرب، بل هي تركتها آخر خيار، لم يترك لها أي خيار فشنت هذه العملية العسكرية الخاصة. اللجوء إلى القوة هو آخر الخيارات. لذلك أنا أستطيع أن أؤكد لك أن من يدعم هذه الحرب منذ بدايتها هم مجموعة من الشركات الفاسدة، منظومات الفساد، شبكات الفساد ممتدة في أوكرانيا وفي الدول الأوروبية. لذلك نلاحظ أنهم دائما يمعنون في دعم أوكرانيا قدر الإمكان، لأن القضية ليست في حل الأزمة الأوكرانية، وهم يرون بأم العين أن أوكرانيا تنهار يوما بعد يوم. هذا التصريح الفرنسي قد لا يكون يعكس يعني بدقة موقف الدولة الفرنسية، ولكن يعكس رأي دقيق على أن أوكرانيا حقيقة على وشك الانهيار الآن. أنا أمامي معطيات رقمية صادرة من قلب أوكرانيا نفسها، يعني الفلاحون في أوكرانيا الآن يخزنون حبوبهم في كل مكان يستطيعون التخزين فيه. بقي عندهم من السنة الماضية 11 مليون طن من منتجات الحبوب لا يدرون أين يخزنونها، لا يوجد عندهم مساحات للتخزين. محاصيلهم في بعض الفلاحين بدأوا يرمون محاصيلهم لأن عملية بيعها بحد ذاتها خاسرة، وهم لا غير قادرين على التحضير للسنة المقبلة من أجل زراعة هذه المحاصيل. يعني عندنا كارثة اقتصادية حقيقية في أوكرانيا الآن. لذلك يصبح السؤال، هؤلاء الفاسدون يبدو أنهم وصلوا إلى قناعة على أن لا نستطيع يعني امتصاص خيرات أوكرانيا أكثر مما فعلنا سابقا، ولذلك لا بد من إيجاد نهاية لهذا الصراع، لأن الخطر الأكبر القادم هو أن تنهار الدولة الأوكرانية بالكامل. إذا انهارت هذه الدولة بالكامل علينا أن نفهم إذا يعني ستتحول هذه البقعة من العالم إلى مصدر صداع لكل القارة الأوروبية على الإطلاق. ستكون مصدر لتهريب السلاح وتهريب المخدرات والشحنات الفاسدة، وستغرق يعني كل القارة الأوروبية بالعديد والمافيات وكل والجريمة وغيرها. لذلك الموضوع هنا حقيقة معقد. لذلك عندما تقول فرنسا وهي التي كانت ترفع الصوت دائما بأنها تريد إرسال قوات إلى أوكرانيا وبأنها تريد دعم أوكرانيا إلى ما لا نهاية حتى تنتصر على روسيا، إذن هو موقف يبدو أنهم بدأوا يشعرون بأن الاستمرار بهذا النهج لن يعطي أي نتيجة يعني لصالحهم هم على الأقل، وليس لصالح أحد على الإطلاق. لذلك لا بد من إيجاد صيغة للتفاهم، وأعتقد أنهم في المرحلة المقبلة سيبدأون ببعض المناورة إن صحت التسمية في هذا السياق، علهم يخرجون من هذه الورطة التي ورطوا أوكرانيا بها وورطوا أنفسهم بها أيضا بأقل الخسائر.
6: يعني واضح أن أوروبا تريد خفض الدعم لنظام كييف. بهي الحالة يا دكتور آصف، كيف سيؤثر خفض الدعم الأوروبي على قدرات القوات المسلحة الأوكرانية على الجبهات الأمامية في الميدان؟
7: حقيقة يعني عندنا معطيات رقمية مؤكدة وباعتراف الجانب الأوكراني، أوكرانيا يعني تسعى جاهدة لتجنيد أكبر عدد ممكن من الشباب في الجيش الأوكراني. هل تعلمين أستاذ نغم من كل من يتم تجنيده رغم كل هذه الجهود ورغم التجنيد القسري يقومون بالتقاط الشباب في الشوارع وإجبارهم على الالتحاق بالجبهة، لا يلتحق منهم سوى 2-3%. علينا تخيل هذا الوضع الكارثي الآن في أوكرانيا، أي أنه على جميع قطاعات الجبهة بالأساس يوجد نقص كبير في الجنود، والآن لا يلتحق ممن يتم تجنيدهم سوى 2.3%. إذن النتيجة واضحة، إذن الانهيار أصبح قاب قوسين وأدنى. ورئيس بوتين يعني عندما يقول هذا الكلام بشكل واضح، الرئيس بوتين لا يعني لا يأخذ معلوماته من وسائل الإعلام أو يأخذ من المحللين السياسيين، بل عنده أجهزة استخبارات تقدم له المعلومات الدقيقة، ويقول أن الجيش الأوكراني سينهار بالكامل، وهذه هي الحقيقة. إذا نقص هذا الدعم وأمام أيضا هذا المعطى الجديد أن حالة القوات الأوكرانية على الجبهة سيئة بطبيعة الحال، ونحن نتابع يوميا حقيقة هناك انهيارات مستمرة، هناك تقدم مستمر لروسيا على كل محاور الجبهة، وروسيا تقوم بعملية جراحية لا تقصف بشكل عشوائي كما تفعل إسرائيل في قطاع غزة، هذا الشيء نعلمه جيدا. لذلك هذا الأمر سيؤدي بالتأكيد إلى تسريع انهيار هذه القوات الأوكرانية، أعتقد في المستقبل، يعني بدلا من أن نفكر بأن هذه الأزمة قد تنتهي بنهايتها، يعني في السنة المقبلة لنقول قد تكون النهاية أقرب بكثير من ذلك. الدعم الأوروبي بكل الأحوال هو لا يأتي مجانا، يعني حتى نركز على هذه النقطة، لأنني قلت منذ البداية هم مستفيدون من هذه الحرب، هم يقدمون المساعدات، يعني ليست مساعدات لوجه الله، بل هم يقدمونها على شكل قروض ويبيعون أسلحة لأوكرانيا. لذلك إذا تراجعت هذه المساعدات وهذه المعونات وهذه القروض جميعها، فأعتقد أن يعني اقتراب انهيار الجيش الأوكراني أصبح أكبر، وسيعاد صياغة السياسة الأوكرانية والمنظومة السياسية في أوكرانيا بالكامل.
6: دعني أنتقل إلى تصريحات وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف. لافروف بعد طبعا زيارة ويتكوف وكوشنر قال إن الإجراءات الألمانية المعادية لروسيا بداية حرب حقيقية. لماذا يا دكتور آصف يمكن أن تتحول ألمانيا من طرف ثالث داعم لكييف إلى طرف مباشر في صراع عسكري مع روسيا؟
7: يعني في بعض الأحيان يعني عندما تقوم ألمانيا باتهام روسيا مباشرة بأن هذه الطائرة المسيرة التي سقطت يعني في أحد المطارات في ليبزيغ وتتهم روسيا بدون وجه حق، يعني بدون برهان، بدون تقديم الدليل، بدون تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في هذا الموضوع، فهذا يعني شيء واحد، أن هناك بعض المتحمسين، يعني طبعا أنا قلت يعني هناك هذه الجبهة الداعمة للحرب تتآكل شيئا فشيئا، ولكن يعني يبدو أنه ما زال هناك أشخاص عندهم قناعة أنه لا بد من المواجهة مع روسيا. هؤلاء الأشخاص إلى أي درجة سيسيرون في هذا الخط لا نعلم، ولكن كل هذه التصريحات تؤكد على شيء واحد، أن ألمانيا راغبة بالدخول في صراع مباشر مع روسيا. السؤال الكبير، لماذا عليهم أن يدخلوا في صراع مباشر مع روسيا؟ هم جربوا الحرب مع روسيا ويعني وتكبدت ألمانيا تحديدا خسارة فادحة للغاية. لذلك نعم، هذه التصريحات تدل على أن هذا التيار ما زال موجودا، رغم أنني قلت أنه يضعف شيئا فشيئا، ولكن للأسف الشديد هناك مغامرون لا تهمهم لا المصلحة الوطنية العليا لا لألمانيا ولا للدول الأوروبية، لا هم المواطن الأوروبي، يعني هم مستعدون لزج الشباب الأوروبي كله في محرقة مع روسيا من أجل مكاسبهم الخاصة، وهذه الحقيقة. لذلك هذه التصريحات يعني الاستفزازية بالنسبة لروسيا إذا استمرت بهذه الطريقة بالتأكيد يعني ستؤدي في النهاية إلى اشتباك مباشر بين روسيا وألمانيا. هذه نقطة. النقطة الثانية، يبدو المستشار الألماني نفسه يستخدم هذا الموضوع لأغراض انتخابية، يعني نحن نعلم ذلك، يعني داخل ألمانيا بدأ يتصاعد اليمين بشكل كبير، وبالبارحة بالمناسبة حزب البديل من أجل ألمانيا حقق انتصارات ساحقة يعني في ألمانيا، وهذا يدل على أن هناك تحولات اجتماعية عميقة داخل ألمانيا. هل ستستمر هذه التحولات الاجتماعية بالضغط على القيادات الألمانية لكي تدفعها بعيدا عن الاشتباك مع روسيا؟ هذا سؤال كبير علينا أن ننتظر، ولكن أنا على قناعة مطلقة بأن من يدير هذه الصراعات هم مجموعة من شبكات القوة التي تكون يعني متغلغلة في داخل هذه الأحزاب نفسها وقادرة على إقناعها بإمكانية يعني خوض حرب مع روسيا. طبعا هذا الموضوع نتركه للمستقبل، ولكن بكل الأحوال التصرفات الألمانية، التخلي عن كل هذا يعني البحبوحة الاقتصادية في ألمانيا من أجل العسكرة ألمانيا، وأيضا الجانب الأمريكي نفسه والجانب البريطاني يدفع بألمانيا إلى مثل هذا الخيار، لذلك علينا أن لا نستبعد في المستقبل أن تؤدي هذه الاستفزازات المستمرة وهذه التصريحات المستمرة والنظر العدائية لروسيا إلى إمكانية حصول اشتباكات. هل ستحصل أم لا تحصل، أم يعني ينتصر صوت العقل والحكمة عندهم؟ حقيقة لا نعلم الآن.
6: ولكن هذا الذي يحدث يا دكتور آصف، يعني واحتمال أي صدام بين برلين وموسكو، كيف يؤثر على البنية الأمنية لأوروبا بالكامل وليس فقط على ألمانيا؟
7: اشتباك بين روسيا وأوروبا لا يمكنه أن يبدأ، قد يبدأ بحرب تقليدية، وقد يبدأ ببعض يعني بعض الاشتباكات المحلية هنا وهناك عن طريق بعض المجموعات الموتورة لنفرض على الحدود الفنلندية الروسية، على الحدود بين دول البلطيق وروسيا أو بولندا وبيلاروسيا على سبيل المثال، قد تبدأ بهذه الطريقة. ولكن علينا أن نفهم أن روسيا تنظر إلى أي إمكانية للاشتباك مع أوروبا على أنه تهديد وجودي، لذلك هذا الاشتباك لن يستمر فترة طويلة من الزمن بالأسلحة التقليدية، بل ستلجأ روسيا مباشرة إلى الأسلحة النووية، وهذا الأمر تدركه الجانب الأوروبي جيدا. لذلك أعتقد يعني هذا الأمر خطير للغاية، يعني يبدو أن بعض القادة الأوروبيين فقد عقله أو عنده مهرب يعني من أوروبا، يعني إذا اشتبكت الحرب قد يهرب بأمواله إلى الولايات المتحدة الأمريكية أو إلى الصين أو إلى أي دولة أخرى لكي يستثمر هناك، لأنه لا يهم أمن القارة الأوروبية. روسيا حقيقة عندها صواريخ منشورة أو منصات إطلاق صواريخ منشورة في مقاطعة كالينينغراد من نوع اسكندر ام، قادرة على حمل رؤوس نووية وقادرة على بلوغ أي عاصمة أوروبية في ظرف 4 دقائق، ولا يوجد أي قدرة لمنظومات الدفاع الجوي على اعتراضها في أوروبا نهائيا. لذلك إذا لم يفهم القادة الأوروبيون هذه المسألة وأن هذه القضية ستؤدي إلى اشتعال حرب في أوروبا نفسها وتؤدي إلى أعداد كبيرة من الضحايا، فأعتقد أن هناك نوع من الغباء يعني حقيقة في أوروبا. طبعا الموضوع خطير للغاية، نرجو حقيقة نرجو أن لا يحدث، لأننا على قناعة مطلقة بأن ليست كل الشعوب الأوروبية على قلب رجل واحد، وليست وهذه التيارات تدعم الحرب والمستفيدة من هذه الحرب هي تيارات يعني لنقل ضعيفة أو أنها يعني مختلفة عن تلك التيارات التي تدعم السلام. الموضوع فعلا خطير، واستفزاز روسيا إلى تلك الدرجة التي تؤدي فيها إلى استخدام السلاح النووي هذا موضوع مدمر للغاية. إذا استخدمته روسيا مرة واحدة يعني من كنوع من الردع، فستكون المرة القادمة تدمير شامل بكل ما تعنيه الكلمة معنا على القارة الأوروبية.
6: نعم، مدير مركز جي اس ام للدراسات الدكتور آصف ملحم كنت معنا عبر الهاتف من موسكو، شكرا لك على هذه المداخلة معنا في برنامج بلا قيود.
4: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
6: إلى إسرائيل، حيث ذكرت وسائل أعلام عبرية أن الكنيست يدرس السماح بإدخال عمال من الطائفة الدرزية في سوريا للعمل في إسرائيل كخطوة تستهدف المساهمة بمعالجة النقص باليد العاملة ولا سيما في قطاع الزراعة. للمزيد من البحث في هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من دمشق المحلل السياسي الأستاذ مصطفى المقداد. أهلا بك أستاذ مصطفى معنا في هذه التغطية لبرنامج بلا قيود. يعني الكنيست الإسرائيلي يدرس مشروعا لاستقطاب العمال الدروز من السويداء السورية إلى الداخل الإسرائيلي، يعني هذا البرنامج هل يمكن اعتباره شكلا من أشكال القوة الناعمة ومحاولة من قبل إسرائيل لتوسيع اقتصادها ونفوذها سرا إلى جنوب سوريا؟
8: أولا الأمر ليس جديدا، فهو مطروح على مستوى الكيان الإسرائيلي منذ فترة طويلة، منذ أكثر من عام كان واضحا، وكان هناك نقاشات وحوارات وتصريحات وربما حتى نقاش داخل الكنيسة الإسرائيلي عن استخدام عمال من سوريا للعمل في بعض المهن وخاصة الزراعية نتيجة النقص الحاصل في العمال الذين كانوا يعملون داخل الكيان بخاصة من غزة، إضافة إلى العمال الذين كانوا يأتون من الضفة الغربية. هي محاولة في شكل ما، لكنها تدخل ضمن السياق العام لمحاولة تأطير المنطقة عموما وجزء من سياسة الحرب الناعمة التي تمارس. لكن الأمر دونه باعتقادي عقبات اجتماعية وسياسية وحتى عقائدية لدرجة كبيرة. بغض النظر وأنا هنا لا أتحدث عن عقيدة الدروز كطائفة موحدة، إنما كانتماء عقائدي وطني وقومي وعروبي بشكل أساس. الأمر صحيح كان من خلال السنوات الماضية باستمرار يكون هناك بعض المناسبات التي يتم فيها اللقاء ما بين العائلات الدرزية الموجودة تحت الاحتلال الإسرائيلي وبين العائلات الدرزية الموجودة في سوريا، سواء وزيارات متبادلة من كلا الطرفين وأكثر من حادثة، إضافة إلى اللقاءات التي كانت تتم من خلال موقع عين التينة بمواجهة مجد الشمس ما يعرف بتلة الصياح، وكان الأهلون يتبادلون التحيات و يعني السلامات من كلا الطرفين من خلال المكبرات القريبة والبعد بضع مئات الأمتار تفصل ما بين الطرفين. هي محاولة تنفيذها أنا لا أقول أنه مستحيل، ممكن أن يكون هناك شيء فيه، وخاصة أن الإغراءات المادية بالنسبة للعمال كبيرة. كيف سيتم ذلك في حال تم؟ وهذا تصور أنا ممكن أضعه صعب. غالبا ليس من خلال اللقاءات المباشرة أبدا، إنما من خلال عمليات تهريب وهروب عند من خلال الحدود المشتركة، وهذا الأمر يتطلب مساعي أمنية كبيرة ودونها عوائق كذلك.
6: ما إمكانية قدرة إسرائيل على استغلال الجوانب الإنسانية والاقتصادية للمواطنين من أجل إنشاء منطقة عازلة موالية لها في الأراضي المجاورة، وطبعا فصل الدروز بالتالي السوريين عن دمشق؟
8: يعني الأمر ليس بهذه السهولة، يعني المحاولات والمساعي الإسرائيلية مستمرة، لكن القصة أنه ليس فقط الدروز، يعني بشكل هم المتواجدون على الحدود الفاصلة اليوم، ويمكن أن يشكل وفق الرؤية الإسرائيلية منطقة عازلة، لأن المنطقة هي منطقة مختلطة وفيها سوريون ينتمون إلى مرجعيات دينية وأثنية وعرقية مختلفة، ليس الدروز فقط هم من يتواجدون في هذه المنطقة. لكن هنا أعود يعني لأستذكر وإياك القصة المطروحة أساساً، والتي تعتمد على تحليل البنية النفسية والحاجة الاجتماعية للفرد، أي فرد في العالم، وهي الحاجة الاقتصادية. إسرائيل تحاول أن تستغل الفوارق الكبيرة في الأجور، وكما ذكر تقرير الـRT يعني اليوم أنه يوم واحد عمل داخل الكيان الإسرائيلي يمكن أن يوازي أجور 3 أشهر في سوريا، وهذا في مبالغة إلى حد ما، لكن قطعا لا يمكن يعني المقارنة ما بين الأجور داخل سوريا اليوم وحتى بين دول الجوار بما فيها الكيان الصهيوني نفسه. عامل استغلال الحاجة المالية للناس عموما يمكن أن يكون لها دور كبير جدا، وهذا لا يقتصر أبدا على الدروز وحدهم، لأن يعني الحاجة المالية الحاجات المعيشية تخرج الناس والأفراد عن أطوارهم نتيجة الضغط المادي. كثير من التحولات والتنازلات قد تحصل، ما يحول دونها هو العقائد والمرجعيات، كما قلت أن الأمر ليس بهذه السهولة. يعني ممكن إسرائيل أن تطرح ما تريد اليوم، هي تريد أن تستقوي بالدروز وتستغل طبعا وضعهم، محاولة كذلك للفت من بنية المجتمع السوري عموما، هي تحاول ذلك ومستمرة فيه، والبعض للأسف في السويداء وربما في غيرها يصدقون هذا الكلام. لكن أؤكد لك أن القسم الأكبر في السويداء تحديدا ليسوا في هذا الوارد أبدا، بل هم يعارضونه كليا هنا الحرب. فبالمقابل قدرة الحكومة السورية على الاستجابة لاحتياجات الناس هي عامل أساس في يعني مواجهة هذه الحرب الناعمة التي تقوم فيها إسرائيل في هذا الظرف طبعا الصعب حيث التفاوض والوساطات مستمرة، وهون هي المعارك الناعمة المتبادلة ما بين الطرفين، الهجوم من جانب والقدرة على المواجهة من جانب آخر.
6: ما هي المخاطر الاقتصادية يا أستاذ مصطفى التي تواجهها إسرائيل نفسها؟ يعني إذا نظرنا، إسرائيل بحاجة إلى يد عاملة، لديها نقص حاد باليد العاملة خاصة في قطاع الزراعة، بالتالي المتأثر الشركات الزراعية المحلية التي تعتمد ربما بشكل كبير على العمالة الأجنبية.
8: إسرائيل تعتمد على العمالة الأجنبية بشكل كبير جدا، وخاصة يعني في مجال الزراعة والأعمال بلاك باور، الأعمال الصعبة عموما، لديها عمال من دول آسيوية خاصة من الهند ومناطق جنوب شرق آسيا، لديها الكثير، لكن اعتقادي أن أولئك لا يفون بالغرض المطلوب. فالقدرة على يعني معرفة البيئة عموما هي الأنسب والأكثر مناسبة لها، ثم أن يعني العمال القادمين من الفار إيست عموما قد يتركون عادات ومفاهيم مختلفة عن المجتمع الإسرائيلي في الداخل. القصة مش بس اقتصادية، القصة هي اجتماعية وسياسية أمنية. المعرفة حتى كانت يعني من جانب الأمني والتجسس على الجيران والمحيط القريب أسهل بكثير من نفس القيام بنفس المهمة بالنسبة للأغراب والبعيدين، وهذا شيء طبيعي. وأنا هون ما عم بحكي بالخيال، ما عم بحكي بشيء ملموس على الأرض. القدرة أو الإسرائيلية بتكون أقل بكثير لما بيكون في عمال من المحيط، سواء كان من الداخل الفلسطيني أو من الجوار. لكن أنا بأكد لك أنه الأمر بالنسبة لسوريا ولدروس سورية ترى الأمر صعب كثير. الأمر ليس بالسهولة التي يتناولها الإعلام أحيانا الغربي، أنه والله بإمكانية فعلا الوصول لمنطقة عازلة، سيطرة على الجنوب، قدرة الناس على الانتقال من منطقة لأخرى. حصلت في أيام الثورة السورية لما فتحوا الحدود وما كان هناك في سيطرة للدولة على الحدود عموما، لكن اليوم أعتقد الوضع مختلف، إضافة إلى أنه المجموعات المتواجدة بالمناطق المحددة تماما أعتقد أنها ترفض هذا الأمر اجتماعيا بشكل كبير جدا.
6: المحلل السياسي الأستاذ مصطفى المقداد، كنت معنا عبر الهاتف من دمشق، شكرا لك على هذه المداخلة في بلا قيود.
4: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
6: أجرت سبوتنيك حوارا خاصا مع مدير بيت الأعمال الروسي العربي الدكتور رجل علي، الذي أكد خلاله أن الاتحاد السوفيتي السابق كان بالنسبة إليه ولجيله أنموذجا يجسد الخير والسلام والعطاء والعدالة، الأمر الذي دفعه إلى التوجه إلى روسيا لاستكمال دراسته وتحقيق ما وصفه بالآمال والأحلام. دعني أبدأ من البدايات، لماذا اخترت هذا البلد؟ لماذا أنت في روسيا كل هذا العمر والسنوات الطويلة؟
9: قصتي رح أحكي عربي أو لبناني؟
6: أكيد تفضل.
9: قصتي مع روسيا من قصتي رح أحكي عربي أو لبناني؟
6: أكيد تفضل.
9: قصتي مع روسيا من بداياتها، من كان عمري حوالي 12-13 سنة. أنا كنت قارئ نهم، وكنت بالمدرسة خلينا نعتبر شاطر بتميز. الحمد لله كنت فكنت قارئ نهم، وكان الهدايا الأساسية اللي يعطوني إياها يهدوني إياها هي كتب،
6: مع أنه هذا بعيد قليلا عن الثقافة العربية، يعني هدية الكتاب بعيدة قليلا.
9: صحيح، بس أنا يمكن كنت محظوظ في البيئة اللي ربيت فيها، وفي المدرسة الابتدائية والتكميلية اللي تعلمت فيهم كنت محظوظ أنه كان عنا بعدني لسه بتذكرهم أساتذة مهتمين وعندهم ضمير مهني وعلموني على كتير شغلات مش بس بالقراءة بالعربية. يعني كنا أنا بمدرسة رسمية في تلك الأحيان كان المدارس الرسمية اللغة الفرنسية ضعيفة عندها. نحن بالمدرسة كنا قوية باللغة الفرنسية وكمان كنت أقرأ باللغة الفرنسية لأنه كانت المعلمة اللي تعلمنا فرنسي كانت متبعة أسلوب تربوي رائع. هلا بتذكروا يعني هي عندها إذا بدك من الله بتكون الموهبة، فعلمتنا الفرنسي حتى بشكل جيد. فأنا مشان هيك كنت قارئ فعلا قارئ نايم. لكفيلك أنا ب 12-13 بلشت أطلع على أقرأ كتب عن روسية،
6: الأدب الروسي.
9: بتذكر أول كتاب قرأته يعني كان لليف تولستوي، بعدين قرأت كتاب لأليكسي تولستوي درب الألم. وأنا يمكن أكتر من بالمطرح ما بكون دائما بقولها، كان غرامي الأول وعشق الأول هي داشا الروسية، هي بطلة درب الألم الرواية، وما بعرف خلص صارت براسي هذا حبي أنا بالدنيا. مع الأيام أكيد لبنان، تعرفي لبنان والوضع السياسي والوضع الاجتماعي، وفتنا بالنضال وبالمظاهرات وبالحركات الطلابية والمطالبية وهكذا دواليك.
6: ناشط يا دكتور ناشط.
9: يعني أنا أول خطاب على فكرة عم نحكي هلأ، أول خطاب عملته لشخصية مش هقول مين، شخصية سياسية كتير كبيرة بلبنان، كان عمري 13 سنة. هيك طلع راسي إجا الشخصية السياسية على عنا على الضيعة، وكان مفكر وفيلسوف وشخصية رائعة، فطلع عبالي أنه أعمل خطاب وعملت له خطاب. فعندي كان هذا
6: هاي نتائج القراءة
9: بالأدب الروسي. صح 100%. ما فتنا بالحركة الطلابية والاجتماعية وكذا، وبلشنا بالمرحلة الثانوية. فبيصير هيدي ما بنساها، كان عنا شخص صديق عمي بضيافتنا، وكنت أنا صرت بالمرحلة الثانوية يعني بدي خلص المدرسة، كنا عم نشكي يعني كان في فقر وكان في حرب وكان في مشاكل. فبيقلي كفيك خليك على درسك اللي أنت شاطر فيه، ما تتعاطى ما تروح على محل، مش تتعاطى بالسياسة لأنه كان هو مسيس، ما تروح على محلات تانية، بس خلص الدنيا وبنبعتك على الاتحاد السوفيتي من حال يتعلم.
6: خلص إجاك الدعم.
9: إجاني الدعم، ومش بس إجاني الدعم، إجاني تحقيق الأمال وتحقيق الأحلام.
6: صحيح.
9: يعني أنا مرتبط بالناحية العاطفية وبالناحية الاجتماعية والسياسية اللي أكيد كنا نعتبر في تلك الأحيان نحكينا يساريين أكيد وما زلنا، وأنا بفتخر بهالشيء. كنا مع العدالة الاجتماعية، وكنا بلبنان نحن نعاني أكيد من الوضع السميم مثل ما بدك المذهب الطائفي كان موجود بلبنان
6: للأسف. لبنان اللي هو فعلا أطعم السماء.
9: صح
6: مع فعلا الأسف. ولا أجمل من لبنان
9: مع الأسف كان هذا الموجود. وأنا كنت طول عمري ما بحب هذا الصراع، مش بس هذا الصراع وهذا تنمط من التفكير. أنا طول عمري إذا بدك شوي علماني، عندي رؤيتي الخاصة من أنا وصغير للأديان، عندي للفلسفة وهكذا دواليك، فما كنت متوافق. فكان يلبي طموحاتنا في تلك الأحيان هو المسيرة اليسارية والشيوعية، وخاصة يعني الاتحاد السوفيتي.
6: تأثرنا
9: أكيد، كنا نعتبره هذا اللي عم يطبق هذا المبادئ. فأكيد كان توجهنا لهون، وجيت على روسيا لأتعلم.
6: وحكيت عن داشا، التقيت فيها بروسيا
9: لداشا؟ التقيت فيها بس طلعت مش داشا، طلعت تانية اللي هي زوجتي الحالية.
6: الله يسعدكم. كيف هي ساعدتك على التأقلم مع روسيا؟
9: زوجتي؟ لا، أنا تأقلمت مع روسيا قبل زواجي. أنا من أول يوم
6: صعوبات.
9: لا، من أول يوم أنا تأقلمت مع روسيا. أنا بذكر أنه وصلنا على كانوا يستقبلونا بأوتيل الطلبة بالأونيفرسيتيتسكا هذيك الأيام، نجي على التحضيري من الأوتيل يوزعونا على المدن. أنا ساقبت أنه وزعوني بموسكو وأخذونا من الأوتيل. بالأوتيل بلشت الفرحة. فرح
6: الحب زلل الصعوبات
9: 100%. ما كان عندي أي مشكل. الأبشي جيتي، العلم، الأكل، الشرب، كان كله بالنسبة لي تمام. حتى هون بخبرك
6: المناخ صعب،
9: المناخ صعب، بس أنا كنت جدا مبسوط
6: سعيد
9: سعيد، وما زلت يعني أنا حتى بلبنان بيسموني الرجل الروسي. فأول سنة أنا عشت بروسيا نصحت

0: المهني، تدرجت يعني كما أرى اليوم. صحيح أنت مدير بيت الأعمال الروسي العربي، ولكن أيضا مستشار لغرفة تجارة وصناعة روسيا للشأن العربي، أيضا رئيس مجلس الأعمال الروسي الكويتي الروسي المغربي. كيف وصلت إلى هذا المستوى؟
1: بالواقع أنا بعد ما خلصت الأسبيرانتورة أو الدكتوراه بروسيا، بالعكس فليت على لبنان. دخلنا على لبنان لأنه إجت مرحلة التسعينات في روسيا صعب. كانت جدا صعبة، وأنا كان صار عندي عائلة، واتفقنا أنه نرجع على لبنان، وخاصة أنه لبنان في تلك المرحلة كان في مرحلته الذهبية اللي كان بلش يرجع ينشط لبنان. وأنا متذكر كمان هون بخبرك أنه بنتي وهي صغيرة كان عمرها سنتين كانت ترقص على أغنية راجع يا راجع يتعمر راجع لبنان، فكنا كلنا أمل أنه راجع لبنان. فرجعنا على لبنان، وأنا كنت عامل دكتوراه وباختصاصي الحمد لله، الحمد لله بعتبر أنه نجحت باختصاصي، وأنا وصلت لمرحلة أنه كون مستشار وزير الطاقة الأسبق في لبنان ومركز كبير في قطاع الطاقة في لبنان، وأنا من وراها صرت يعني بعتبر أو يعني خبير عالمي في شؤون الطاقة. رجعت على روسيا مش من زمان كتير على فكرة، بس بال كنت بلبنان عضو هيئة التعاون الحكومي الاقتصادي الروسي اللبناني. كمان كان هونيك نشاط، وكنت بلبنان أكيد كنت عدة شغلات، كنت عضو اللجنة الوطنية لإدارة الكوارث، أنا كنت بلبنان كمان.
0: كيف جمعت بين لبنان وروسيا؟ الثقافة قريبة؟
1: أكيد بالنسبة لي أكيد أكيد أكيد، ولا بخبرك ليه. هلا أنا بلبنان كنت نشيط كمان ناشط اجتماعي، أكيد كنت وصلت لمرحلة سياسة مبتعطة، وكان هذا شعاري الأساسي، بعدت جدا عن كل شيء اسمه سياسي بلبنان. وين ما كان سياسي أنا مش بعتبرها مش لإلي، بس كنت ناشط بالعمل الاجتماعي لأنه ما زلت أؤمن بهو الشغلتين اللي خبرتك عنهم، هي العدالة الاجتماعية والبعد عن الطائفية والتفرقة بشكل عام. فأنا اشتغلت بهذا الإطار بلبنان، الحمد لله كان عندي وضع منيح، وكنت رئيس نادي خريجي الجامعات الروسية في لبنان، وكنا كل سنة نجي على روسيا أنا وعائلتي، وبالعطلة نجي على روسيا، وبالشغل كن بلبنان. بس أنا بوجودي بلبنان يعني ما قطعنا إذا بدك حبل السرة مع روسيا، ما قطعت أبدا. فلما صار انفجار بيروت، ليش رجعت على روسيا؟
0: أي.
1: انفجار بيروت، نحن عنا بالمكاتب الشركة بالمكاتب المبنى، دمر المبنى كليا، وعنا راح استشهد ثلاث قتلى و17 جريح.
0: الله يرحمه.
1: وكنت انا في ذلك الوقت رئيس لجنه اداره الكأزمات والكوارث، فاضطريت انه اكون انا بالمعمعه وشفت ما بينشاف. بس الأسوأ او الاصعب من هذا كله انه وقت انا رحت على المكان ما بشوف غير ولادي وراي وولادي اللي شافوه يومتها، أكيد يعني
0: مأساوي
1: يومتها أخذت قرار خلاص. وفعلا في سنة 2000 فلوا ولادي من لبنان، بنتي اجت على روسيا قبلنا، وبعدين أنا خلصت الشغل، ستخلص الشغل ورجعت على روسيا.
0: ومن خلال يوم منصبك يعني كمدير بيت الأعمال، كيف تعززون العلاقات الثنائية من خلال الثقافة؟ كما تعلم اليوم روسيا تعتمد كثيرا على موضوع الثقافة الدبلوماسية كقوة ناعمة.
1: صح، أنا كنت أقول وبعتبر أنه نحن الخريجين بشكل رئيسي، مش أكيد خلينا نحكي 85% منهم هني سفرة سفرة للثقافة الروسية في بلادهم، لأنه مثل ما بتعرف اللي خبرتك عني ينطبق على كثير من الناس اللي بنوا حالهم مهنياً ثقافيا اجتماعيا إنسانيا بكل المجالات، بنوا حالهم في روسيا وانتقلوا إلى بلادهم، فهودي صاروا سفراء شعبيين ودبلوماسيين شعبيين للثقافة الروسية ولكل ما تمثله روسيا من خير أو من خير إذا بدي. فإذا هيدي القوة الناعمة، ومع الأسف هون بدي أقول لما جيت على روسيا وصرت عايش هون اكتشفت أنه تدار بشكل ليس كما يجب، هذا رأيي يمكن يكون غلطان، تدار بشكل كان ممكن تكون أفضل من هيك بكتير، لأنه هيدي قوة كتير كبيرة، ومع الأسف تدار بشكل بيروقراطي، يمكن يكون غلطان، تبي ما بدي، بس كان ممكن تكون بشكل أفضل، مع أنه هلق حتى

0: حالتها الحاضره عامله حاله. وراح اعطيك مثل بلبنان بالنشاطات اللي كنا نعملها وبالعالم العربي بتصور كله نفس الشيء. بالنشاطات اللي كنا نعملها كنا ندعي كل العالم. فكان دائما نشاطاتنا حاشده، يجي عليا ناس كتار مش من الخريجين. وأنا متذكر كتار أصدقائي اللي خريجين فرنسا وخريجين أمريكا وخريجين كانوا حبونا ويجوا لعنا قالوا لنا أنتوا مميزين، أنتوا بتحسوا حالكم كأنكم إخوة مش موجودة عند الخريجين من أي بلد تاني. وأنتوا تتميزوا كلكم أنه ناس علمانيين ناس منفتحين. مش ممكن، مش ضروري يكون واحد علماني فليؤمن، مش مشكلة، بس يكون منفتح. بعيدين عن التعصب
1: طبعا.
0: عندكم نفحة ثقافية وإنسانية وخيرية.
1: صحيح.
0: كيف هذا كتير، وهو تعلمناهن هون، تعلمناهن من الثقافة من الدراسة من المعيشة. مرات قوة المثال بتكون أكبر بكتير من قوة الكلمة.
1: نعم. وهنا أريد أن أسأل عن قوة الثقافة في إنشاء يعني حوار بين الحضارات، الفن، الموسيقى. يعني دعني أستذكر، أعتقد منذ سنتين كانت كاراكلا في موسكو قدمت عروضا رائعة رائعة. الرياضة، الموسيقى، الفن تعزز النفوذ الدولي.
0: أكيد صحيح. وهون بدي أذكر شغلي نحن كنا نعملها من خلال الهيئات الاجتماعية اللي كنا فيها. مثلا نحن نظمنا كبيت روسي لبناني، بيت لبناني الروسي عفوا، نظمنا 3 مؤتمرات حول حوار الحضارات عالمية. حضرة ناس من جميع فلاسفة وكتاب وناشطين ومفكرين من العالم العربي من مختلف دول العالم ومن روسيا. وكنا نعمل هذا حوار الحضارات مثل ما قلت لك، مثال روسيا والمشرق، مثال روسيا ولبنان، وهكذا دولك. هون نجحنا كتير بهودي، يعني كانت بحضور وزارة الثقافة وزارة التربية، دائما كان في حضور رسمي وشعبي.
1: تعتبر أنه روسيا مؤثرة ثقافيا بالعالم العربي؟
0: أكيد أكيد، لأنه ما في تاني. خلينا أنا وياك نفكر.
1: الأخلاق،
0: القيم. خلينا أنا وياك نفكر. طيب أنا إذا بديش أخذ ومع الأسف اللي صار بعد 2022 إنه بعض الدول منعت الثقافة الروسية، منعت
1: اللغة،
0: الرياضة، منعت اللغة. طيب أوكي، شو عطيتي للشعوب؟ شو عطيو بديل؟ تيني شو هو البديل اللي عطيو؟
1: ولا شيء.
0: بالثقافة، بالموسيقى، بالرياضة،
1: انعدام أخلاق، مسلية جنسية،
0: طب هاي القيم،
1: شذوذ. فعلا عندما خرج الروس بدأت الأمور
0: 100%. فكان بالرغم عن أنفهم إذا بدك، الثقافة موجودة، ما فيك تستبدليها بشيء آخر.
1: والروس حافظوا على الثقافة، حافظوا على الأخلاق
0: 100%. وبتشوفي حتى الخريجين اللي هن بهذا الدومين، بهذا المجال، هن الأفضل. وإذا بدك، إذا ما بناش نرجع بناش نفوت بقصة الأسماء لأنه كتار جدا. بعطيك مثال بلبنان، العباقرة المسرحيين، العباقرة الرسامين، أسماء كتير كبيرة بالعالم العربي هي من خريج روسيا. وأنا من خلال جولياتي بالعالم العربي على فكرة، من خلال شغلي، لاحظت أنه مش بس بلبنان هذا الشيء موجود، بكل الدول العربية
1: متأثرين فعلا بالثقافة الروسية لأنها قريبة لنا،
0: قريبة وما في شيء بديل عنها. ما في شيء بديل عنها أصلا لليوم، يعني في
1: بعيد الغرب عنا،
0: بعيد كتير ثقافتنا. صحيح
1: فعلا. دعني هنا أنوه يا دكتور إلى أنه حرم الرياضيون الروس من المشاركة الدولية هذا العام. من حوالي الشهر سمح لهم بالمشاركة، حصدوا الذهبي بالكامل، لم تبقى ميدالية ذهبية لأي دولة أخرى.
0: صحيح.
1: يعني شوف الخوف. صحيح. من الروس. صحيح.
0: أنا برأيي هيدي نقطة عار تسجل على على على المجتمع العالمي، نقطة عار، لأنه هذا يعني ما بيستوعبوا أي عقل. أوكي، الكيل بمكيالين حتى بهذا المجال، بس إنه اللي عملوه كتير كتير أوفر، كتير عار، عن جد عار.
1: نعم.
0: إنه ينزل للفريق الروسي يربح بس ممنوع رفع العلم الروسي والنشيد الروسي. طب شو هال سموه هرطقة.
1: أيضا يا دكتور، اليوم نحن في عصر السوشيال ميديا، عصر الذكاء الاصطناعي، كيف برأيك ستغير صناعة المحتوى، المفهوم الثقافي والقيم والأخلاق العربية.
0: مثل كل شيء بالعالم له دائما جانبين، المي مفيدة ممكن تكون مضرة، الحرارة مفيدة في مكان ما ومضرة في مكان ما. أنا برأيي كل شيء بالعالم يخضع لهذا الماركسي كانت تقول وحدة وصراع القضات. فهودي الذكاء الاصطناعي عنده أكيد الجانب الحداثي والجانب المفيد جدا، أنا برأيي مفيد جدا في الحياة وبتطوره ممكن يفيد، واللي هو اليوم إذا بتشوفي الذكاء الاصطناعي بوفر عليك شغلات سابقا كان بدك سنين لتعمليها أنت. الذكاء الاصطناعي وقت الذكاء الاصطناعي ممكن نحن هون بدي بين هلالين أعطي مثل عن نحن عم نشتغله. نحن عملنا بلاتفورم للميديكال للميديكال توريزم في مكان ما تعتمد على كومبينيشن من انواع الذكاء الاصطناعي، واشتغلناها نحن، اشتغلها بصراحه ابني رامي، وجه له التحيه لرامي.
1: اكيد
0: عمل هذا البلاتفورم بالذكاء الاصطناعي هي ما وجربناها يعني حلو كتير على فكره. قلت له جرب علي، كان انا عندي عامل شيء 70 فحص ما بعرف، وعندي ما بعرف قش ادوي، وعندي يعني تحليل وما تحليل وقصص. طب اي طبيب بده ليقراهم ويعرف يعطيك
1: تشخيص
0: او مش بس تشخيص او
1: علاج
0: او او او او, أو علاج او تقرير، خلينا نسمي تقرير. بده يمكن شهر او ما بعرف قدام. قلت له طيب هات لنشوف هاي البلاتفورم اللي انت عملها، فرجينا لنشوف. انا كان عندي شك، اعطيته اياهم لرامي، بعد نص ساعه يمكن بعت لي تقرير. انا بصراحه ما كنت بتوقع، رائع مش ممكن واحد اي طبيب ممكن يعمل لك هذا التقرير. اعطاك كل شيء ايجابي وكل شيء سلبي عندك. طريقه العلاج، امتى لازم تاخذوا الدواء، قبل الظهر بعد الظهر، قبل الاكل بعد الاكل، يعني شيء رائع. بيعطيك فعلا عنده امكانيات كبيره،
1: دقه تفصيل
0: 100%. الخطر في هذا الذكاء الاصطناعي، الخطر الاستعمال السيء لإله، استعمالاته في الصناعات الحربية، استعمالاته في السيطرة على البشر، استعمالاته في السيطرة على الأدمغة حتى، وهذا ممكن يصيره أو بقريبا، ومثل هودي
1: الساينس فيكشن يعني صحيح. تحكم بالبشر مثل الآلات
0: 100%. وهون يعني ممكن توصل إلى مرحلة حتى تفنى البشرية من خلال يعني حتى التزاوج بين الناس.
1: هاي فكرة المثلية، منع التزاوج المنطقي يعني من أين الأطفال، من أين يريدون أن يصنعوا أطفال عبر الآلات؟
0: بيوصلوا له إذا بدهم، بيوصلوا له
1: للأسف.
0: تقنيا بيوصلوا له.
1: هذا المركز الذي تحدثت عنه يا دكتور رجا، روسي عربي، ماذا سيحدث في هذا المركز؟ ماذا يقدم؟
0: نحن على الأطوار تقريبا النهائية لتأسيس المركز الطبي الروسي العربي في روسيا. رح يكون هو دوره تقديم الخدمات الطبية بشكل رئيسي للجالية العربية، للطلاب، للسواح، للسلك الدبلوماسي، لكل الناس اللي لا تلاقي هون أطباء يتكلموا العربية وهني بحاجة لها.
1: فعلا بحاجة.
0: نحن معنا مجموعة من الأطباء من مختلف الاختصاصات،
1: عرب
0: عرب وروس.
1: عرب روس
0: مقيمين في روسيا ويتكلمون الروسية وخريجين روسيا بشكل رئيسي. هذا لا يعني على فكرة أنه مش رح نستعين بأطباء آخرين مشهورين عالميا، ممكن نحن نستعين فيهم، ممكن نعمل تبادل خبرات من خلال هذا المركز، ممكن نعمل تبادل زيارات، ناخد نوهاو. يعني نحن منفتحين على كل الإمكانيات في المستقبل. ومثل ما قلت لك الذكاء الاصطناعي عم يساعدنا بهذا الموضوع حتى نعمل برأينا أفضل ممكن. هلأ بالإضافة لهذا الجالية العربية والبيشنت أو المرضى العرب الموجودين أو بحاجة الأطباء العرب، مرات ممكن يكون بحاجة مش بس ليحكي معه، حتى انتبهوا نحن في عنا أطباء نفسيين.
1: حلو
0: بيحكوا عربي. ممكن يكون بحاجة لواحد مش بس ممكن
1: استشارة يكون نفسية.
0: صحيح. ممكن يكون علاجات غير تقليدية. رح نكون كل شيء ممكن يطلبوه. بتقليلي نحن عنا الإمكانية هلا نجيب كل هذا ستاف؟ لا. بس نحن نتبع أسلوب تاني. أسلوب التعاقد. واللي هو دارج. ليش؟ لأنه نحن كمان عنا خبرة كبيرة بهذا الموضوع من خلال المنصة اللي عملها رامي. اللي هي بتجيب المرضى من العالم العربي على روسيا. ونحن هذه المنصة إلى حوالي السنة بتشتغل. وشغلة رائع وممتاز. وعنا عقود مع حوالي 10-15 شركة علاج طبية من الشركات الكبرى عندنا مثل الـ EMC مثل الماتسكان مثل ميدسي مثل MIBC بيلينغراد. عندنا شبكة واسعة من العقود مع المراكز التي تقدم الخدمات الطبية بروسيا.
1: المركز في موسكو.
0: مركز في موسكو. ونحن المرضى منجيبه من العالم العربي. البلاتفورم تشتغل أوتوماتيك.
1: حجز الطائرات، استقبالهم، وصولهم للمركز.
0: كل الكونسيرج بسموه الخدمات الكونسيرج كلها نحن منأمنها. بالإضافة لهاي عملناها بطريقة تكون مؤتمتة. يعني بمجرد ما يقدم الطلب بتروح مباشرة لعدة مراكز متخصصة بتعطيه دغري خلال الذكاء الاصطناعي أفضل الأوبشن لهذا المرض عبر تحليله. فنحن عندنا هذه الخبرة اللي منبعته لعند كذا لعند أكثر من حدا ويكونوا متخصصين بهذا الموضوع ومنتابع يوميا. أكيد ما بنعتمد بس على الذكاء الاصطناعي لأنه بالنتيجة بدك العامل البشري وما بديش خبرك كم شغلة حتى أنا شخصيا تبعتها يعني إنسانيا فعلا يعني مرات كتير أكيد بتقولي أنه ما حدا آلي مش ممكن تعمل لازم يكون في واحد عم بيساعد ولو بي بي بي بي بعطفته.
1: الدعم النفسي.
0: صح.
1: الدعم النفسي صح. المريض شفاؤه يمكن 90% دعم نفسي.
0: 100%
1: ويحس حاله أنه مرتاح هو ببلد غريب هو جاي من دولة لدولة المفروض طبعا بالمركز صح. يتقدم صح. له الدعم النفسي بالدرجة الأولى. سؤال أخير عن روسيا وعلاقتها بالعالم العربي والإسلامي. روسيا دولة علمانية ولكن فيها 25 مليون مسلم والباقي يعني علماني ومسيحي أرثوذكسي. هل ساعد ذلك بالتقرب من المجتمعات العربية بما أنه أيضا المجتمعات العربية هي منقسمة لإسلامية مسيحية علمانية؟
0: أكيد الدور أنا برجع لقوة المثال. قوة المثال روسيا مش من اليوم مش جديد يعني حتى أيام القياصرة وأيام الاتحاد السوفيتي كان في تنوع إثني وديني. وكان هذا التنوع ما بيشكل عامل سلبي في المجتمعات الروسية لا أيام القياصرة ولا السوفيت ولا هلأ. فإذا كان في تجربة جيدة جدا للتعايش أو مش تعايش من كلمة مش حلوة للاندماج. لأنه أنا بشوف هون وحضرتك بتعرفي بشوف الروسي ما بتفرقي عن التتري اللي عايش بروسيا.
1: لا ما في تمييز.
0: أنا هون بدي أبدي رأيي يمكن حضرتك بتوافق عليه. أنه الدين أفيون الشعوب. إذا استغل بشكل خاطئ. والدين هون ما كان عامل للتفرقة بالعكس كان عامل للجمع. ما في مشكلة بالعكس كانوا طول عمرهم يتناقشوا مع بعضهم الديانات. فإذا عندنا بالعالم العربي المشكلة مش باختلاف الديانات ولا الأعراق والكذا. المشكلة إنه دخلوا علينا من خلال هذه المسألة غذوا هذا إذا بدك ما بعرف الفيروس الموجود عندنا عند العرب غدوا وشجعوا ومن زمان جدا يعني مش من اليوم ومبارح لحتى وصلت الشعوب العربية لتفكر بهذا المنطق. إذا الشعوب العربية بتفكر مثل بفكروا الناس الروس فما بيصير عندهم مشكلة. وهم بس بيسترجع قول لجبران قال ويل لأمة كثر فيها الدين وقل فيها الإيمان. التدين شيء والإيمان شيء تاني. عنا مع الأسف في كتير تدين بس إيمان مع الأسف في قليل.
1: كان هذا اللقاء الذي أجرته سبوتنيك مع مدير بيت الأعمال الروسي العربي الدكتور رجل علي.
2: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
1: وإلى العراق حيث ومع بداية موسم جني التمور تتحول بساتين النخيل العراقية إلى لوحة نابضة بالحياة، حيث تتعالى حركة الفلاحين بين أشجار النخيل لقطف أولى ثمار الرطب في مشهد يحمل عبق عادة زراعية توارثتها الأجيال. وبين سلال التمور المتنوعة وألوانها ومذاقاتها، تستعيد العائلات العراقية طقوس تبادلها احتفاء بالموسم الجديد، فيما تتجه الأنظار إلى السوق وما يحمله الموسم من حركة اقتصادية تنعش الفلاحين والتجارة المرتبطة بالتمور. في هذا السياق قال صاحب محل لبيع التمور وهو علي عباس لسبوتنيك:
3: لا، التمور هسه وقت يعني موجود، هو هذا موسم التمر، يعني احنا اللي تعرف عليه يعني بالثامن لحد الاثناعش، جزء حد نهاية الواحد مثلا، بداية الواحد يبقى مثلا البريم والبرحي من الأنواع، بس هسه الموجود يعني كل الأنواع التمر موجودة، يعني كان تمر كربلة موجود، تمر شثاثة اللي هي عين التمر، هواي كان يعني كان عندنا تمر يجينا من المحافظات، هسه لا يعني دا يجي بس طارمية أطراف بغداد من الصويرة من الحلة.
1: بدوره قال سعد عبيدان وهو صاحب بستان للنخيل:
4: الحقيقة والواقع هذا العام عام وفير بالتمور العراقية الأصيلة، ونتمنى من وزارة الزراعة والسيد وزير الزراعة نطلع له بكل الأعمال أعمال الخير، لأن وزير الزراعة من الطبقة الفلاحية والعشائرية، لكن اللي جاي نعاني من طرق التخزين وطرق التصدير، نرجو من السيد الوزير والسادة المسؤولين تسهيل أمر، هم هو عملة صعبة تكسب بيه البلد، وهم الفلاح يتقوى الآن الأراضي وتحتاج خدمات وعامل وكذا، والسوق هسه لوفرة المحصول السوق ما جاي يغطي ويعين الفلاح، فنتمنى أن تكون بصادرات. ثاني مرة نطلب من المعالي ومن الحكومة العراقية الحفاظ على النخلة، لأن النخلة أوصى بها رسول الله عمتكم النخلة، ونخاف على بساتين هاي الزيادات والتوسعات الجاي تصير، بدت أكو تفتيت وتجريف حتى من الدولة يعني، فنتمنى أن يجرمون قانون قوي لحماية الأراضي المغروسة بأشجار النخيل، لأن النخلة هي التراث العراقي الأصيل الموجود بالبلد.
1: وقال المتحدث باسم وزارة الزراعة العراقية قصي الحطاب لسبوتنيك:
5: حقق العراق في مجال التمور الاكتفاء الذاتي للموسم الحالي، وهو نجاح كبير ونجاح متميز تتبناه وزارة الزراعة العراقية من خلال الجهات المختصة، من خلال الدوائر المعنية بهذا المجال، تتابع ملاكاتنا الفنية والعلمية واقع التمور باستمرار كبير لغرض الحصول على انتاج كبير، ومن هذا المنطلق حققت وزارة الزراعة الاكتفاء الذاتي في التمور خلال الموسم الحالي والمواسم السابقة. طبعا أخذ صنف الزهدي الدور الأكبر في مجال التمور، وهو صنف عراقي معروف، أضافة إلى البرحي والقستاوي، كلها أصناف متداولة ومعروفة لدى العراقيين. صادرات التمور مفتوحة بين محافظات العراق كافة وبين مع أقليم كردستان، وهناك تداول واسع في هذا المجال. تمنع وزارة الزراعة استيراد التمور باعتبار حققنا الاكتفاء الذاتي من هذا المحصول المهم، وتتابع الوزارة من خلال لجانها المختصة عمليات الاستيراد والتصدير، وهي عملية تقنية مهمة لدى وزارة الزراعة العراقية ولدى المختصين في وزارة الزراعة، ونحن بدورنا نثمن الإعلام والكبير الذي تقدمه قناتكم دعم لمشاريع ومنجزات وزارة الزراعة العراقية.
1: نهاية هذه الحلقة من بلا قيود، إلى اللقاء.
2: مستمعينا الكرام، إلى هنا تنتهي إطلالتنا لهذه الساعة، بعد الفاصل نتابع وإياكم البث لساعة أخرى
6: عبر أثير إذاعة سبوتنيك من موسكو.
2: هنا إذاعة سبوتنيك من موسكو،
6: نكشف ما يخفيه الآخرون. من السياسة والاقتصاد إلى الثقافة والرياضة والمجتمع، نفتح اليوم ملفات العلاقات بين روسيا والعالم العربي ونتوقف عند أبرز القضايا المشتركة وتأثيرها على الحاضر والمستقبل.
7: مستمعينا الكرام، أينما كنتم أهلا بكم. هذه حلقة جديدة من برنامج روسيا والعالم العربي، يصحبكم فيها صبري سراج. من أجواء معرض العالمين للطيران في مصر، تبرز روسيا بحضور عسكري وتقني لافت عبر عرض أحدث منتجاتها في مجالات الطيران والدفاع الجوي، في خطوة تتجاوز مجرد استعراض القدرات العسكرية إلى تقديم موسكو نفسها كشريك قادر على تلبية احتياجات دول الشرق الأوسط وأفريقيا. ألكسندر أميخيف، نائب رئيس مجلس إدارة شركة سويوز ماش الروسية والمدير العام لشركة روسبورون إكسبورت، قال إن مصر هي أهم شريك استراتيجي لروسيا، ويتمتع التعاون العسكري التقني بين البلدين بتاريخ طويل ويتطور باستمرار بما يتماشى مع اتجاهات السوق العالمية. يأتي ذلك فيما تستعد شركة روسبورون إكسبورت لعقد محادثات مع وفود من دول الشرق الأوسط وأفريقيا في المعرض حول كامل نطاق الأسلحة والمعدات العسكرية المعروضة ومناقشة آفاق التعاون العسكري التقني بما في ذلك مشاريع الشراكة الصناعية. ماذا تريد موسكو من توسيع حضورها في أسواق السلاح بالشرق الأوسط وأفريقيا؟ وإلى أي مدى يمكن أن يتحول التعاون العسكري التقني مع دول المنطقة من صفقات شراء إلى شراكات في التصنيع ونقل وتوطين التكنولوجيا؟ وما الذي يعنيه ذلك بالنسبة إلى مصر التي تحافظ في الوقت نفسه على شراكات استراتيجية مع روسيا والولايات المتحدة والصين؟ هذه المحاور وغيرها نناقشها في هذه الحلقة من روسيا والعالم العربي، ويسعدنا بداية أن ينضم إلينا من بيروت الباحث في الشؤون العسكرية والاستراتيجية العميد ناجي ملاعب. سيادة العميد، وبعد التحية، روسيا تعرض في معرض العالمين أحدث منتجاتها في مجالات الطيران والدفاع الجوي، إلى أي مدى يعكس هذا الحضور رغبة موسكو في تحويل التعاون العسكري مع مصر والمنطقة ككل من تعاون في مجال التسليح إلى شراكة استراتيجية أوسع؟
8: يعني نحن لا ننسى أن الهيكلية العسكرية المصرية هي هيكلية شرقية تعتمد على الاتحاد السوفيتي سابقا، على دول تشيكيا، على يوغوسلافيا، على روسيا، على كل هذه المنظومة السابقة. ولكن ما بعد اتفاق كامب ديفيد، ويبدو أن المساعدات الأمريكية لمصر كانت مساعدات عسكرية، أصبح هناك توجه غربي بالعسكريتارية المصرية من حيث التدريب ومن حيث العتاد، لأنه كل هذا يعني هو عتاد غربي. شهدنا الـF-16، شهدنا الكثير من حتى تصنع دبابة M1A1 أبرام تصنع كاملة في مصر، الدبابة الأمريكية أيضا ينقصها الأفيونيكس، يعني من الولايات المتحدة ممكن يجودوها فيه، لكن تصنيع ومصانع الفولاذ في مصر مهمة جدا. لكن مصر يعني لديها عراقة بالميج وبالسخوي وبالسلاح الروسي بكل أنواعه، لكن بعد التحول الذي جرى لست أدري لماذا توجهت مصر توجه بتنويع أنواع الأسلحة، ممكن هذه سياسة اعتمدتها. شهدنا التعاون مع ألمانيا بإنتاج وتصنيع الجويند بسلاح البحر، وفي مع فرنسا بالرفال، ولديها 48 رفال هالمرة كمان عقدت على رفال جديدة، ومن المؤسف أن يكون بديلاً للشخوي، كانت عم تحكي بالشو 35 لكن راحت باتجاه الرفال. هذا شيء يعني يبدو أنه ممكن أن يكون الضغط الأمريكي والغربي على مصر حيد الكثير من القدرات الروسية العسكرية. لكن اليوم نرى أن القدرات العسكرية الروسية وصلت إلى مكان مهم جداً، ولديها لدى روسيا الجيل الخامس من الطيران، وما الإثباتات التي حصلت في المناورات المشتركة مع مصر حتى تثبت كم أنها يعني توازي بل تتفوق على الكثير من القدرات الغربية. والتعاون المصري مع روسيا ليس جديدا. نحن نرى أن هناك يعني تفاهمات وتعهدات مهمة جدا في القطاع النووي، في قطاع البحر، في قطاع الطيران، وفي القطاع البري. لكن يبدو أن مصر حاولت تدرس استراتيجية تنويع الأسلحة، ومنها في المرة الأخيرة كذلك الأسلحة الصينية، يعني بعض المسيرات الصينية إنتاج مشترك مصري صيني في في في مصر. يعني هذا هو الوضع عمليا الذي تقوده العسكرية الأمور الدفاعية المصرية.
7: شركة روسوبورون سبورت أعدت جناحا يعرض أحدث المنتجات العسكرية الروسية الواعدة لمصر وأفريقيا والشرق الأوسط. برأيك كيف يخدم ذلك استراتيجية موسكو لتوسيع شراكاتها العسكرية في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا؟
8: في أسواق أفريقيا موسكو موجودة وبشكل قوي. لا ننسى أن الجزائر، ليبيا سابقا أيام الرئيس القذافي، كان يعني أول دولة أفريقية تحصل على دبابة T-90، ليس 72 فقط، يعني حصلت على دبابات حديثة. تحديث الدبابات من T-72 لT-90 كان $1,200,000 قيمته أيام الرئيس القذافي سابقا قبل الأحداث التي حصلت في ليبيا. طبعا هناك اهتمام مهم جدا في أفريقيا، وهذا المعرض يعني هو وسيلة للعرض المنتجات المهمة الروسية. وأعتقد أن ممكن أن يحصل الكثير من التفاهمات والتعاقدات والعقود ما بين الدول الإفريقية ومصر نتيجة هذا المعرض.
7: ما هي فرص تطور هذا التعاون نحو توطين بعض التقنيات في مجال التصنيع العسكري بين روسيا ودول المنطقة؟
8: اليوم كل الدول التي لا تصنع أسلحة تتجه إلى التوطين. توطين الأسلحة، توطين إنتاج الأسلحة يخفف الكثير من نقل المواد، وتستفيد القوى المحلية من التدريب الروسي على إنتاج الأسلحة وإنشاء المصانع واليد العاملة، ونوع من تحصل الدول التي تصنع أسلحتها بمعاونة روسية تحصل على الكثير من الاكتفاء الذاتي في التصنيع حتى تصبح جاهزة لجيشها، جاهز لأي مهمات مستقبلية. الاهتمام الروسي كبير في هذا الاتجاه، وتسلك طرق أفضل بكثير مما يشتكه العالم الغربي، لأنها تعرض التوطين. وأن يكون هناك توطين لإنتاج الأسلحة في البلد المضيف، هذا تطور نوعي، و ممكن أن يكون ليس فقط في مصر كما قلت في الشرق الأوسط وفي إفريقيا. لكن نحن نعرف أن قدرات الصناعات الغربية والأوروبية في هذا الاتجاه ضليعة وراسخة في إفريقيا وفي الشرق الأوسط أكثر من الصناعات الروسية. اليوم يعني لازم يعني بعد ما تفوق الروس بالبيرسونيك، بالمسيرات، الطيران الحديث بالجيل الخامس، أعتقد أنه ممكن هذا أن يشكل قفزة نوعية. لكن الارتباط السياسي لهذه الدول هو ارتباط معظمه ارتباط غربي.
7: سيادة العميد، ما هي آفاق الشراكة الصناعية التي تطرحها الشركات العسكرية الروسية فيما يتعلق بالتعاون العسكري التقني مع دول الشرق الأوسط وأفريقيا؟ وما أبرز ما تبحث عنه موسكو في هذه الأسواق اليوم، خصوصاً في ظل المنافسة مع الولايات المتحدة والصين وفرنسا وغيرها من كبار موردي السلاح؟
8: يعني يحكم السياسة، تحكم هذا القطاع التوجه السياسي. اليوم أن تتوجه مصر باتجاه أن تنوع أسلحتها وتنعتق من المساعدة الغربية الأمريكية تحديدا بعد كامب ديفيد، وتصبح هي سيدة نفسها في هذا الاتجاه، نعم تستطيع أن يعني توطن الأسلحة وتسلك طريق التصنيع. دول أخرى يعني ما بعرف قديش السودان وضعه حاليا، يعني ما بين قوتين متنازعتين، ولكن ممكن أن يكون سوق مهم جدا إذا ما كان الفاغنر موجود في المنطقة. النيجر، نيجيريا، في هناك قوة يعني تخضع لحماية روسية بشكل مش علني، مش بواسطة الفاغنر، يعني بالمساعدات وبتأمين التدريب وتأمين الآليات وتأمين كل هذا عم بيكون بديل للوجود الغربي والوجود الذي كان بديلا استعماريا. اليوم هناك فرق ما تعرضه موسكو وما كان يحكم الدول الأفريقية بشكل استعمار وبنهب ثروات أكثر مما هو عروض روسية مهمة جدا تنعش البلد وتبقي السلطة في مجالها الصحيح. نعم هناك ممكن أن يكون هناك استثمارات. الصين على طريق يعني البي او تي، طريقة البي او تي اللي تستعملها في إفريقيا، روسيا وإفريقيا جنوب إفريقيا، لكن شمال إفريقيا هناك مهم جدا أن يكون هناك وجود روسي، ويبدو أن هناك وجود روسي في هذا المجال، وأقصد الجزائر، مصر، ليبيا، تشاد، يعني ممكن كثير يكون أسواق لروسيا في هذا المجال.
9: في ظل الحديث المتزايد عن نقل التكنولوجيا والتصنيع المشترك، هل تمتلك دول المنطقة وفي مقدمتها مصر فرصة حقيقية للانتقال من دور المستورد للسلاح الروسي إلى شريك حقيقي في الإنتاج أو تطوير بعض المنظومات والتقنيات العسكرية؟ وبرأيك ما أبرز العقبات أمام ذلك؟
8: مصر نحن يعني نسميها جمهورية الضباط، يعني الجيش المصري متداخل كثيرا في الإدارة، في إدارة الدولة، وموازنته هي موازنة على حدة من خارج موازنة الدولة، لذلك الاهتمام المصري العسكري مهم جدا. وبالتالي مصر كانت قبلة للعالم العربي عندما نعمل مجلس الدفاع العربي المشترك، وزودت مصر بإمكانات مهمة جدا بعد حرب 73 لأن تنتج أسلحة، تكون هي منتجة الأسلحة. اليوم يمكن الوضع السياسي اللي استجد بعد كامب ديفيد كما قلت لك، وعمل ويعني وأصبحت مصر بالسلة الغربية، يعني ما حدا ساعدها على إنتاج أسلحة مثل ما كانت في الماضي. هلأ حاليا نأمل أنه الوجود الروسي واللي عم يعني بيكون مش وجود استعماري، وجود مؤيد ومساعد للصناعات والتوطين وإنتاج الأسلحة، أعتقد أنه هذا في مجال بهذا الاتجاه، لكن ابحث عن العامل السياسي اولا.
9: اخيرا سيادة العميد، في ظل التطور المتسارع في تقنيات الحرب الجوية من الطائرات المسيرة والذخائر الذكية الى الحرب الالكترونية، هل تعكس المنظومات الروسية المعروضة في العالمين تحولا حقيقيا في طبيعة القدرات التي تسعى موسكو لتصدرها، أم أن التحدي الأكبر يظل في قدرة الجيوش العربية وكذلك الأفريقية على دمج هذه المنظومات ضمن شبكاتها القتالية القائمة؟
8: نعم، إذا نظرنا إلى طرق الحرب الحديثة التي تستعمل فيها المسيرات بهذه الكثافة، يعني بدأت حتى أمريكا بدأت أن تفكر بوقف إنتاج الجيل الخامس من الطيران داخليا، واستعادت بمسيرة شبيهة كثيرا بمسيرة الشاهد 136 الإيرانية، لكن مصر عندما استخدمت هذه المسيرة الإيرانية طورتها بالمدى وبالصوت وبالمدى وبالرادار وبالحمولة، لذلك اليوم حتى إيران يعني عادت ويعني استفادت من التقنيات الروسية الجديدة التي طورت المسيرة. نعم هذا فتح جديد في الاتجاه انه يكون حرب المسيرات، والخبره التي اكتسبتها مصر هذا اولا، ثانيا اكتسبتها روسيا بحربها باوكرانيا، ثانيا يعني اليوم التفوق بالتقني بالصواريخ للبرسونيك الفرد صوتيه، الولايات المتحده والغرب عن جديد بلش يفوت بهذا الدومين بهذا المستوى، لكن الروس سبقوا في هذا الاتجاه، وشهدنا انه الروس لديها المدى الطويل بصواريخ اسكندر، كينجال، يعني كل هذه الصواريخ، وكذلك يعني تزويد هذه التقنيات للايراني ساعدته كثيرا في حربه، وما صمود الايرانيين حتى الان الا بعد خوف من الصواريخ التي زود بتقنياتها، سواء بالحشوة الدافعة هي حشوة صلبة وليست حشوة سائلة، وكذلك في المدى بأن تكون سرعة 13 مرة سرعة الصوت. هذه التقنيات طبعا هي تقنيات روسية سبقت الغرب، ممكن أن تستثمر في المعارض العسكرية سواء بالعلمين أو غير يعني هذه سبق تؤمن بالدول التي يعني تستفيد من هذه التقنيات سبق عسكري أفضل مما لديها.
9: الباحث في الشؤون العسكرية والاستراتيجية العميد ناجي ملاعب، كنت ضيفا كريما علينا من بيروت، شكرا جزيلا لك. وللمزيد ينضم إلينا من القاهرة أحمد زايد، مؤسس مجموعة 73 مؤرخين. سيد أحمد، وبعد التحية، من واقع خبرتك في الشأن العسكري المصري، إلى أي مدى يعكس الحضور الروسي في معرض العلمين للطيران تطورا حقيقيا في التعاون العسكري التقني بين القاهرة وموسكو، وليس مجرد مشاركة في معرض دولي؟
10: هو من الواضح أن العلاقات المصرية الروسية بقالها فترة كبيرة في تطور مستمر، بالزيارات المتبادلة للرئيس السيسي والرئيس فلاديمير بوتين، والعلاقات في شكل عام في تحسن كبير بقالها فترة كبيرة. شركة روسيا في معرض العالمين بأحدث أسلحتها الجوية، وخصوصا احنا في انتظار السخوي 57 ان هي تظهر في السماء العالمين، ده بيعكس اهتمام موسكو جدا بتطوير العلاقات مع مصر وعرض احسن الاسلحة الموجودة في معرض العالمين، اللي هو بيعكس اصلا تطور للعلاقات ما بين مصر وروسيا بشكل عام وكنافذة للسلاح الروسي في منطقة الشرق الاوسط. احنا اظن وخدنا بالنا ان الجزائر حصلت على سخوي 35 والسخوي 57 اوكي في فتره قريبه، ودي كانت مفروض كما قيل او كما اشيع بشكل غير رسمي ان دي كانت سخوي 35 دي الطائرات اللي كانت في السابقه المصريه، اللي بعضها راح للجزائر والبعض الاخر كما اشيع راح لايران. فالواضح ان احنا في علاقات بتتطور، في علاقات الجانب المصري بيصر على تنويع مصادر السلاح الأحسن ليه. فمن هنا من ظهرت أهمية معرض العالمين إن الجانب الروسي بيعرض الأسلحة الجديدة بتاعته سواء على مصر أو على الشركاء العرب في المنطقة أو شركاء الأفارقة حتى كنافذة ليهم في المنطقة.
9: ما هي فرص تطور هذا التعاون نحو توطين بعض التقنيات في مجال التصنيع العسكري بين مصر وروسيا؟
10: من سنة نقول مثلا 78-79 لما مصر ابتدت تنتقل الى المعسكر الغربي بعد حرب اكتوبر، كانت المشكله مع فتره طويله جدا ان الجانب الغربي خصوصا الجانب الامريكي بيعرض علينا اسلحه معينه بتضمن تفوق اسرائيل، بمعنى ان هو مش عايز يديلك الجزء السلاح اللي يخليك تقرب من اسرائيل اوكي. فهنا كان ده علينا قيود كتيرة جدا في أنواع طيارات، في أنواع أسلحة، في أنواع صواريخ جو اللي كانت بتضمن تفوق إسرائيل على الجانب المصري، وكان في حظر على نقل أي تكنولوجيا وقطع غيار محدودة جدا. فدي فترة كبيرة احنا عشنا فيها في الجانب الأمريكي أو مع الجانب الغربي عامة، الجانب الأمريكي في فترة ما بعد اتفاقية السلام وفترة هدوء واسترخاء نوعا ما. لكن مع تطورات اللي في المنطقة خصوصا آخر 20 سنة ظهر جدا ان الجانب الامريكي زي المقولة اللي قالها احد الرؤساء، يعني اعتقد الرئيس جمال عبد الناصر قال المقولة دي، المتغطي بامريكا عريان، لان هما ما بيقدروش ان هما يكونوا الحليف القوي لينا في المنطقة. فظهر هنا تنوع، تتجه للجانب الفرنسي، تتجه للجانب الصيني، مع الاتجاه للجانب الروسي في الاسلحة. طبعا احنا عندنا في الدفاع الجوي يعني اغلب اسلحتنا في الدفاع الجوي الروسيه، سواء منظومات بوك او منظومات تور ام او منظومات سام 2 سام 3 المطوره، الحاجات دي كلها موجوده من زمان جدا، سام 6 وبتتطور، وبتتطور بناء على تعاون مصري روسي. ففكره نقل التكنولوجيا هي دي الفكره اللي بتقدمها الصين، بتقدمها روسيا، ودي حاجه اللي مصر محتاجاها لتوطين بعض صناعات الأسلحة وتطويرها.
9: وإلى أي مدى تتطابق الأسلحة المعروضة مع الاحتياجات الأمنية والتحديات الميدانية التي تواجه القارة الأفريقية والشرق الأوسط كذلك؟
10: إحنا بالنسبة مش هتكلم على الشرق الأوسط، هتكلم على مصر، ده اللي يخصني. الجانب المصري يخصه إن هو يقلل الفجوة التقنية ما بين مصر وإسرائيل، ليه؟ إحنا بنعتبر إن إسرائيل ده العدو الأول لينا، زي ما اسرائيل بتعتبر ان مصر هي عدوها الاول والجبهه الجنوبيه بتاعتها دايما بتحظى باحدث الاسلحه وعينهم دايما علينا واحنا عينهم على بعض رغم وجود اتفاقيه سلام. لكن خلينا نكون واقعيين ان بالنسبه لمصر اسرائيل هي العدو الاول. الارهاب او اي عدو تاني اقليمي ثانوي طبقا للظروف الاقتصاديه او الظروف السياسيه اللي بتضع عدو معين بيبقى عدو مؤقت بيختلف طبقا لتوجهاته او بيختلف طبقا للرئيس اللي بيحكمه او طبقا للضغوط اللي عليه. لكن بالنسبه لاسرائيل هي العدو الاول فلازم كان ان احنا نحافظ على الفارق الزمني ما بيننا وما بينهم ما نضمنش تفوقهم العالي. لا احنا عندنا الميك 29 مسوده بصواريخ جو جو معانا دلوقتي بقى حوالي 10 سنين تقريبا اعتقد من ساعة اخر توريد اخر دفعة للميك 29 ام 2 المطورة دي الصواريخ بتاعتها جو جو افضل من اي صاروخ امريكي احنا حصلنا عليه من سنة 78. حضرتك متخيل ان امريكا كانت بتدينا اسلحة جو جو كانت موجودة مع اسرائيل في حرب الاستنزاف وحرب اكتوبر فوق 50 سنة. فانت عندك فجوة كبيرة جدا في اسلحة الجو جو في الطيارات في الافيونكس اللي هي تكنولوجيا الطيران او انظمة الطيران اللي جوه الطيارة. لما الجانب الروسي بيظهر وان هو بيعرض عليك احدث الاسلحة عنده احدث الصواريخ احدث التقنيات نقل جزء من التكنولوجيا امكانيات تصنيع محلي فدي حاجات انت محتاجها علشان كده كده في حرب ما بين مصر واسرائيل اجلا ام عاجلا وكل المصريين عارفين ان ده الوضع الحالي واتفاقيه السلام رغم مرور فوق 50 سنه عليها لكن احنا عارفين اتفاقيه السلام دي وضع مؤقت.
9: سيد احمد زايد يعني مصر تنتهج منذ سنوات سياسه تنويع مصادر التسليح مع الحفاظ على علاقاتها الاستراتيجيه مع الولايات المتحده. الى اي مدى يمنحها هذا التنويع هامشا اكبر من الاستقلاليه في القرارين السياسي والعسكري؟
10: معددات الامن القومي المصري ان احنا لازم ان احنا نحافظ على مش هقول تفوق على مسافه قريبه على قدرات معينه للقوات المسلحه المصريه. لو امريكا ما قدرتش ان هي تدينا الماء يخلينا نسد الفجوه دي مش نوسعها فكان طبيعي جدا ان احنا لجأنا لفرنسا للرافال لجأنا لروسيا للميك 29 والكاموف وأنظمة الدفاع الجوي الجديدة ورجعنا إلى ألمانيا لقطع بحرية وفرنسا قطع بحرية وإيطاليا البرجميني قطع بحرية برضو. ومفروض كانت حاملات المسترال قبل الحرب الروسية الأوكرانية كانت مفروض الحاملات أو السفن الاقتحام المسترال الاثنين عندنا جمال عبد الناصر وأنا وستريد هيتم تسليحهم بوسائل دفاع جوية روسية لكن الحرب الروسية الأوكرانية عطلت الموضوع تماما. فالفكرة كلها انت عندك دول بتعرض عليك نقل الجزء معين من التكنولوجيا تسد الفجوة تقلل الفجوة ما بينك وما بين اسرائيل وفي نفس الوقت امريكا بتوسع الفجوة. لما جت مصر ابتدت تتكلم على سخوي 35 واعتقد احنا كنا وصلنا لمراحل متقدمة جدا راحت امريكا عرض علينا طيارات الاف 15 اللي هي رفضها ان هي تديها لنا من سنة 1980. فانت هنا الفكرة في ايه انت عندك دولة عايزة تحافظ على أمنها القومي وتقلل الفجوة ما بينها وما بين عدوها الرئيسي ومين اللي يقدر يساعدني أنا ببقى أتعاون معاه. فهنا دي عملية توازنات سياسية ولعب سياسي كبير جدا بيضمن هنا أن أنت تعمل التوازن. أنت لغاية دلوقتي في معونة عسكرية أمريكية سنوية لمصر أوكي بنحدث أسطولنا الجوي في الإف 16 نوعا ما وفي نفس الوقت بنجيب من رافال وفي نفس الوقت عندنا الجانب الروسي والجانب الصيني مفتحين للتعاون معانا فهو ينطلي. لا أنا هان يمين هنا محددات الأمن القومي المصري أولا وأخيرا.
9: وكيف يسهم تنويع مصادر السلاح في تعزيز استقلالية القرار السياسي والعسكري المصري برأيك؟
10: احنا عارفين ان القرار السياسي او العسكري المصري مرتبط بمحددات الأمن القومي زي ما قلت لحضرتك لسه من شوية. طيب انت دلوقتي عندك وضع معين هتقدر ان انت تقول انا حاضر عندي عايز اعمل عمليه معينه لضمان الامن القومي المصري. العمليه ديت محتاجه طيارات سي مثلا بمدى معين برضه امريكا مش عايزه تديلك طيارات تزود بالوقود. عندك روسيا والصين بتعرض عليك طيارات تزود بالوقود. لما انت بتتعاون معاهم وتديلك حريه ان انت تقدر تاخد قرارك اوكي، فانت هنا بتبقى عندك الحريه في ان انت تاخد قرارك وتدافع عن امنك القومي. لكن الدول اللي انت بتلاقيها بنيه بتخنق عليك، لا التيارات دي ما بتطرش هنا، لا التيارات دي ما توصلش للمدى ده، هون لا الصواريخ ده ما تستخدمش في الحته الفلانيه، فهنا انت بتحس ان انت مخنوق ومجبر ان انت تتجه الى مصادر اسلحه مختلفه، اللي هو بيديلك نقل التكنولوجيا، اللي هو بيديلك اسلحه متقدمه، اللي هو بيديلك يقلل لك الفجوه بينك وبين عدوك، اللي هو مش بيقعد يفرض عليك لا انا هديلك نسخه معينه من السلاح، اصل النسخه اللي عند اسرائيل اقوى منها فانت هديلك النسخه الاقل، لا ده ما ينفعش. وده كان واضح جدا من فتره كبيره، وخصوصا في لقاءات الرئيس السيسي والرئيس بوتين المتعدده، ونوعا ما اللي هي كانت بتتسم بشكل الصداقه، ونوعا ما كانت بتتسم بشكل الاريحيه اللي هي خارج اطار الزياره الرسميه فقط، فاللي هي بتاخد اتجاه لا ده احنا علاقاتنا مع روسيا بترجع لبدايه الخمسينات مع الاتحاد السوفيتي، واول صفقه اسلحه اطلق عليها اسلحه تشيكيه، اوكي، ودي اللي كانت اللي هي سنه 1955 اللي هي كانت بوابه انطلاق مصر الى ان هي استقلاليه القرار السياسي والعسكري بتاعها.
9: إذا انتقل التعاون المصري الروسي من شراء منظومات السلاح إلى التصنيع المشترك وتوطين بعض التقنيات، ما القطاعات التي يمكن أن تكون أكثر قابلية لهذا النوع من التعاون، وما الذي تحتاجه مصر لتحقيق أكبر استفادة ممكنة؟
10: أعتقد نحن مع الطفرة الرهيبة في المسيرات، هتكون المسيرات الدرونز أحد أهم الأوجه، تصنيع بعض قطع غيار الطيارات، هل عندنا قاعدة صناعية كويسة؟ كانت في وقت ما روسيا عرض علينا الدبابة كي 90M، اعتقد ان هي برضو ممكن الموضوع ده يتفتح تاني، ان احنا عندنا قاعدة تصنيع دبابات وصيانة مدرعات قوية، ففي اعتقد ان الاتجاه هيبقى في اتجاه الذخائر درونز او مدرعات، اللي هي حاجات اللي احنا اوريدي عندنا قاعدة تصنيع محترمة. وفي نفس الوقت في الدرونز العالم كله بيتجه الى التوسع الرهيب في انتاج الدرونز كسلاح رخيص ومؤثر وبيؤدي الى نتائج مرضية جدا.
9: اخيرا، في ضوء طبيعة التهديدات المتغيرة في المنطقة من الارهاب وحماية الحدود الى تأمين المجالين الجوي والبحري، إلى أي مدى برأيك تتوافق المنظومات الروسية المعروضة في العلمين مع الاحتياجات الفعلية للقوات المسلحة المصرية؟ وهل يمكن أن تمثل إضافة نوعية إلى منظومة الدفاع المصرية؟
10: احنا دلوقتي بنتكلم على تهديدات مختلفة. في ليبيا كنا من فترة كان في تهديد، ولسه الوضع في ليبيا مش مستقر. السودان في تهديد كبير جدا وحرب أهلية ووضع مش مستقر. كان في تهديدات في شرق البحر المتوسط وحقول الغاز، وبرضو الوضع مش مستقر، لان الفكرة كلها ان السياسة بتتغير ما بين يوم ويوم، فانت مش عايز ان انت تجيب سلاح وتفاجأ ان السلاح ده انت مش محتاجه، لا انت بتجيب السلاح لاستراتيجية 20-30 سنة قدام ضمن التهديدات اللي حواليك، فانت محتاج مدى، انت محتاج كفاءة، انت محتاج ان هو سلاح يعيش. يكفيني يعني، ودي حاجة انا بفتخر بيها دايما، ان انا بقول ان اعشق الطائرة الميج 21 اللي دخلت مصر اول مرة سنة 62 وخرجت في 2017، قعدت فترة كبيرة جدا فوق 50 سنة كطائرة، فده بيديلك اعتمادية على السلاح السوفيتي واللي تحول بقى روسي في الصلاحية، في التحمل، في سهولة الصيانة، في ان هو يقدر يشتغل مع البيئات الحارة عندنا، فده كل ده هو بيخليني ابص المعرض العالمين دايما، وطبعا معرض ايدكس في القاهرة، ان هو ده بوابة لتعاون كبير جدا ما بين مصر وروسيا.
9: مؤسس مجموعة 73 مؤرخين احمد زايد، كنت ضيفا كريما علينا من القاهرة، شكرا جزيلا لك. للمزيد زوروا موقعنا isarabic.ae.
6: تفاصيل الأخبار والأحداث وآخر المستجدات على الساحة العربية والدولية تجدونها على موقعنا sputnikarabic.ae.
11: برنامج شؤون عسكرية.
12: ملفات استراتيجية وقراءات عميقة في حلقة اليوم من شؤون عسكرية عبر أثير إذاعة سبوتنيك من موسكو. معكم في الإعداد والتقديم محمد جمعة. وفي حلقة اليوم نناقش مواجهات عسكرية واسعة في المخا اليمنية تخلف 180 قتيلا وموجة نزوح واسعة. سلاح المسيرات وشبكات التعاقد الأجنبية، كيف تدير الأطراف الخارجية حرب السودان؟ ونبدأ التفاصيل مستمعينا الكرام من اليمن، حيث تفجرت مواجهات عسكرية واسعة هي الأعنف منذ سنوات على الساحل الغربي لليمن إثر هجوم مباغت وشامل شنته جماعة أنصار الله بهدف عزل مدينة المخا الاستراتيجية والتقدم نحو المرتفعات المطلة على مضيق باب المندب. أسفرت المعارك المحتدمة في ريف تعز وجنوب الحديدة عن سقوط أكثر من 180 قتيلا من الطرفين ونزوح آلاف الأسر، بينما سيطر أنصار الله على بعض المرتفعات الحاكمة. للوقوف على آخر مستجدات الرسمية ينضم إلينا عبر الهاتف من صنعاء المحلل السياسي والباحث بالشأن اليمني السيد أحمد علي البحري. أهلا بحضرتك سيد أحمد في برنامجنا شؤون عسكرية، ودعني أسألك عن الهجوم المباغت الذي شنته جماعة أنصار الله اليمنية والذي ركز على عزل مدينة المخا والسيطرة على مرتفعات تمنحهم إشرافا ناريا على باب المندب. يعني من منظور عسكري، ما هي الأهمية الاستراتيجية الحاكمة لهذه المرتفعات برأيك؟ كيف سيغير سقوطها خارطة النفوذ على جنوب البحر الأحمر؟
13: أنصار الله يركز فعلا على عزل مدينة المخا وكذلك مدينة الكوخة وعلى الساحل اليمني الممتد من ذباب أو ذباب إلى مدينة الحديدة، وهو ما تم خلال الأيام القليلة الماضية، حيث استطاع الجيش اليمني قيامه ب السيطرة على معظم الجبال التي تسيطر من خلالها القوة النارية الجيش اليمني على مدينة المخا وعلى الكوخة وعلى حيث وعلى كل المدن والمواقع العسكرية التي تتبع ما يسمى بالشرعية. وكذلك هناك من خلال السيطرة على هذه المواقع فإنه يتم عزل مدينة المخا عن مدينة تعز، وكذلك قطع الطريق الإمداد الذي يربط مدينة المخا بمدينة تعز، حيث أنه الآن اليوم لا يستطيع أي شخص يريد الذهاب من المخا إلى تعز إلا عن طريق الساحل وصولا إلى عدن أو لحج ثم العودة إلى تعز. هذه المرتفعات تمثل مواقع عسكرية مهمة جدا، ومن خلال السيطرة عليها فإن الجيش اليمني بذلك سيكون قد سيطر على منطقة واسعة كبيرة سواء في مناطق الساحل أو كذلك في المناطق المحاذية لمدينة تعز مثل الحوبان وشمير ومقبنة وغيرها من المدن المتاخمة لمدينة تعز.
12: رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي حذر من أن التوجه نحو باب المندب سيكون حرب استنزاف قاسية للحوثيين. ما هي الأوراق العسكرية والدفاعية التي تمتلكها القوات اليمنية وقوات الساحل لمنع الجماعة من تحقيق هذا الاختراق الاستراتيجي برأيك؟
13: ما يمتلكه الجيش ما يسمى بجيش الشرعية، فمن خلال متابعتنا هنا من صنعاء أن كل فرقة أو ما يسمى بجيش الشرعية وما يتبع رشاد العليمي فهنا فلا يوجد اتفاق فيما بين القوى، كل فريق يتمركز بقواته سواء كان طارق صالح في الساحل أو حزب الإصلاح في مدينة تعز أو ومدينة مارب وما يسمى بالعمالقة أو القوى الجنوبية في عدن وبعض المدن الجنوبية الأخرى. حاولت السعودية في الفترة الأخيرة بأن تقوم بتوحيد صفوف هذه القوات إلا أنها فشلت، وذلك من خلال ما هو واضح من التصريحات والتهم المتبادلة بين من يتبعون طارق صالح وكذلك حزب الإصلاح ومن يتبعون المملكة العربية السعودية، حيث أن كل فريق أو كل طرف يرمي بالتهم على الطرف الآخر بأنه هو سبب في هذه الخسارة وفي تقدم الجيش اليمني إلى وسيطرته على هذه المواقع المهمة. فأعتقد بأن أنصار الله يمتلكون والجيش اليمني يمتلكون القوة التي تمكنهم من السيطرة سواء السيطرة النارية على المواقع الساحلية أو كذلك على البحر الأحمر، سواء لما يمتلكونه من طائرات مسيرة وكذلك صواريخ باليستية وغيرها من القوى التي

0: بأن هذا الطائر بأن الطائرة تتبعها أو تتبع القوى الجوية الملكية السعودية، خشيت من رد أنصار الله والجيش اليمني على ذلك، وهم يدعون الآن بأن هذا الطائرات تتبع ما يسمى بالشرعية، وقد زعموا ذلك حينما قاموا بضرب مدار صنعاء، حينما أراد الطائرة الإيرانية الهبوط في مدار صنعاء قبل فترة. والجميع يعلم بأن الجيش اليمني لا يمتلك أي طيران، وكل ما كان يمتلكه الجيش اليمني في السابق من طيران حربي قد تم إما ضربه في المطارات أو خروجه من الخدمة بسبب عدم الصيانة، وكذلك لسوء تخزين الفترة الماضية. فمن المعلوم بأن هذه الطائرات هي طائرات سعودية، وإنما يحاولوا أن يدعون بأنها تتبع ما يسمى بالشرعية. هذه الطيارات أو الغارات أعتقد بأنها لن تؤثر على مسار المعركة، باعتبار أن السعودية قد قامت باستخدام الطيران الحربي أكثر من 10 أعوام فيما مضى في الحرب التي كانت دائرة والمشتعلة في جميع محافظات الجمهورية اليمنية، ولم تستطع هذه الطائرات أو الغارات الجوية من منع الجيش اليمني وأنصار الله من التقدم والسيطرة على عدة مواقع، سواء كان ذلك في الساحل أو في المناطق المحلية للسعودية في شمال اليمن أو في المناطق الجنوبية والمناطق الشرقية.
1: هجوم أنصار الله اتسم بالشمولية، يعني بريا وبحريا، عبر زوارق مفخخة ومسيرات. كيف تعاملت التشكيلات العسكرية المتواجدة بالساحل، المقاومة الوطنية وألوية العمالقة ومحمر تعز، كيف تعاملت مع هذا التكتيك المتعدد المحاور؟
0: هجوم أنصار الله فعلا اتسم بالشمولية، وكانت ذلك من باب العدو، وكذلك إصدار رسالة إلى المملكة العربية السعودية بأنها كانت تحاول أن تقوم بتحريك هذه القوات سواء في الساحل أو في مأرب أو في الجنوب، وذلك لإشغال الجيش اليمني وأنصار الله بحروب داخلية لكي ينهوا الحصار الذي أعلنه الجيش اليمني على الموانئ السعودية، وإعلان الحصار بالحصار حتى يتم رفع الحصار عن اليمن. فقام الجيش اليمني وأنصار بالمبادرة بضرب هذه القوى التي كانت تقوم بالحشد والإعداد لشن هجوم على مواقع الجيش اليمني وأنصار الله سواء في الساحل أو في الشرق أو في الجنوب. وهذا يؤكد بأن أنصار الله عازمين، بأن الجيش اليمني وأنصار الله عازمين على مواصلة تحرير الأراضي اليمنية من القوات الأجنبية والمرتزقة، وكذلك مواصلة الحصار التي أعلنوه على الموانئ السعودية. وأعتقد بأن كانت الرسالة قوية جدا بالنسبة للمرتزقة المتواجدين في الساحل، وأن هذه العملية قد أربكتكم، والدليل على ذلك ما التقدم الذي أحرزه الجيش اليمني في معظم الجبهات والمواقع، وكذلك ما تم استهدافه من قوى كانت متمركزة في سواء داخل المعسكرات أو خارجها.
1: أستاذ أحمد، أسألك أيضا، يعني اشتعال الساحل الغربي عاد فجأة بعد سنوات من الهدوء النسبي، ما دلالة هذا التوقيت الآن؟ هل يمكن قراءة الهجوم كجزء من التصعيد الإقليمي الأوسع المرتبط بملفات المنطقة وأمن الطاقة العالمي؟
0: عادة اشتعال الساحل الغربي كما قلت هو الهدف منه هو فرض أو مواصلة الحصار على الموانئ السعودية، وكذلك السيطرة على البحر الأحمر، وكذلك إنهاء أو تحرير كل الأراضي اليمنية الموجودة في الساحل الغربي للجمهورية اليمنية. ويصار رسالة إلى السعودية وإلى المجتمع الدولي بأن الجيش اليمني لن يظل صامتا أكثر من هذه الفترة، وهو واليمن محاصر برا وبحرا وجوا، وأن اليمن سوف يقوم باتخاذ والجيش اليمني سيقومون باتخاذ إجراءات من شأنها أن يكون

0: هنا لها أثر وفاعلية في رفع هذا الحصار، وكذلك في إيصال رسالة العالم بأن إذا ظل الوضع كما هو عليه وظل اليمن محاصرا فأن اليمن سوف يقوم باتخاذ إجراءات قوية ورادعة، سواء بالنسبة للسعودية أو حتى لمن يدعمها أمريكا وبريطانيا والكيان الصهيوني. وأعتقد بأن الرسالة الآن أصبحت واضحة، وأن اليمن وأن الجيش اليمني لن يهدأ أو يتوقف الآن، وإنما سوف يواصل النضال وسوف يواصل عمله وقيامه بتحرير المناطق المتاخمة للساحل الغربي للجمهورية اليمنية وصولا إلى باب المندب، وحتى يستجيب المجتمع الدولي والسعودية لمطالب الشعب اليمني.
1: طبعا تزامن هذا الهجوم البري مع محاولات لاستهداف ميناء المخا واستهداف السفن، هل يسعى أنصار الله لفرض معادلة حصار بري وبحري كامل لخنق الموانئ الحيوية وتأمين موطئ قدم دائم يطل مباشرة على الممر الدولي؟
0: بالنسبة لضرب ميناء المخا واستهداف السفن سواء التي تصل إلى المخا أو إلى الموانئ السعودية أو غيرها، فإن الجيش اليمني كما قلت سابقا يريد من خلال ذلك إيصال رسالة إلى العالم وإلى السعودية وغيرها بأن الظلمة وأن اليمنيين محاصرين طيلة ما يقارب 11 أو 12 عام، فإن الوضع هذا لن يستمر وأن اليمن سوف يقوم باتخاذ إجراءات من شأنها أن تقوم أو إيصال رسالة بأن اليمن سيقوم باتخاذ إجراءات لدفع هذا الحصار، وأنه لن يسمح بأن يكون هناك أطراف أو جماعات يصلها التهم وتصلها السفن، في حين أن بقية الشعب اليمني محاصر، ومعظم السفن التي تم استهدافها هي سفن عسكرية محملة بمواد ومعدات عسكرية، وكانت آتية إلى ميناء المخا وغيرها من الموانئ وقد تم استهدافها، لأن وذلك قبل أن يتم إيصالها إليهم واستخدامها ضد الجيش اليمني. أعتقد بأن المعارك سوف تستمر وأن الجيش اليمني قد بدأ أو عزم على أنه لن يتوقف إلا حين يتم أو تستجيب السعودية والعالم لمطالبه، وهو رفع الحصار البحري والبري والجوي عن الجمهورية اليمنية، والاعتراف بأن لليمن حقوق سواء الشعب أو الحكومة وغيرها بأن لهم حقوق، ويجب على العالم وبالذات من يقوم بهذا الحصار وهي السعودية على توقيع خارطة الطريق التي تم الاتفاق عليها قبل ما يقارب 4 أعوام في عام 2022، وقد كان هناك خارطة الطريق شاملة وكاملة وقد تضمنت كل الإجراءات التي من شأنها أن تعيد لليمن أو ترفع عن اليمن الحصار وتعيد اليمنيين حقوقهم، سواء كانت ذلك في الأمور المعيشية أو المرتبات أو قيمة النفط اليمني وغيرها من وكذلك الأسرى.
1: المحلل السياسي والباحث اليمني السيد أحمد علي البحر، كنت معنا ضيفا عزيزا في برنامج شؤون عسكرية، شكرا لحضرتك. وإلى السودان، حيث حذرت بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في السودان من دور شبكات دعم خارجية في تأجيج النزاع المستمر، مطالبة المجتمع الدولي بمحاسبة الأطراف والكيانات الممكنة لاستمرار الحرب. ووثق تقرير البعثة تورط شبكات عابرة للحدود في تزويد قوات الدعم السريع بالأسلحة واللوجستيات، إلى جانب تجنيد ونشر نحو 2000 متعاقد عسكري كولومبي سابق لتشغيل مسيرات ومدفعية متطورة في دارفور وكردفان. أشار التقرير أيضاً إلى استخدام الجيش السوداني طائرات مسيرة موردة من الخارج ألحقت أضراراً كبيرة وكثيرة بالمدنيين. لمزيد من التفاصيل والمتابعة ينضم إلينا الخبير في إدارة الأزمات والتفاوض في مركز البحوث والدراسات الاستراتيجية اللواء الدكتور أمين إسماعيل مجذوب. أهلاً بحضرتك سيادة اللواء في شؤون عسكرية. أبدأ معك من تقرير البعثة الأممية عن نشر نحو 2000 متعاقد عسكري كولومبي سابق للقتال بجانب قوات الدعم السريع. أسألك دكتور، كيف تقرأ دخول هذه الكفاءات العسكرية اللاتينية المدربة على خط النزاع في السودان؟ يعني ما الفارق العمليات الذي يصنعه هؤلاء في معارك دارفور وكردفان برأيك؟
2: دخول المرتزقة من كولومبيا ومن دول شرق وغرب أفريقيا في القتال في السودان إلى جانب الدعم السريع بتقود طبعا شركات دولية خاصة باستخدام هؤلاء المرتزقة، وتدفع التكلفة من قبل ممولين إقليميين أو دوليين لإسكاء الحرب في السودان. هذا الأمر طبعا منوط بهم هؤلاء المرتزقة إنهم يشغلوا أنظمة المسيرات وأنظمة التشويش وأنظمة الدفاع الجوي بجانب التدريب العالي للدعم السريع، وهم طبعا محاربين قدامى أو ضباط معاشيين من الدول التي يأتوا منها، وبالتالي دخولهم في الأزمة السودانية أحيانا بيغير من ميزان القوة في مناطق محددة في عمليات بعينها واستخدام أجهزة حديثة، مما أدى إلى إطالة أمد الحرب في السودان، كان لهم تأثير كبير جدا. أيضا لاحظنا أنهم في المعارك الأخيرة قبل إخراج الدعم السريع من الخرطوم كان لهم دور كبير جدا في عمليات السلب والنهب بجانب القتال كغناصة في المباني المرتفعة، وكان لهم أيضا دور كبير جدا بإحداث خسائر كبيرة جدا وسط الجيش السوداني، ولكن لديهم نقائص وما ما عندهم عقيدة قتالية، يقاتلون من أجل المال، وبالتالي لا يصمدون كثيرا في المعارك، وتم أسر وقتل عدد كبير جدا منهم في المعارك في السودان. هذه التجاوزات المجتمع الدولي تعرف عليها وأدانها وتحدث عنها تقرير خبراء الأمم المتحدة بصورة واضحة طبعا، لكن لم يتخذ أي إجراء حتى الآن لمسألة جلب هؤلاء المرتزقة سواء كان من كولومبيا أو دول أخرى للقتال بجانب الدعم السريع في السودان.
1: تشغيل الطائرات المسيرة والمدفعية المتطورة يتطلب غرف عمليات وإدارة معقدة. هل نحن يعني أمام جيل جديد من الشركات الأمنية الخاصة التي تدير حروبا بالوكالة في إفريقيا بعيدا عن الرقابة الدولية؟
2: الشركات الأمنية الخاصة في إفريقيا هي شركات بتقدم خدماتها مقابل المال، وبالتالي كان لهم دور كبير جدا في تشغيل الطائرات المسيرة درون وكذلك المدفعيات الحديثة بجانب التدريب على استخدام المركبات المصفحة والمدرعة في هذه العمليات. أيضا كان لهم دور كبير جدا أيضا في ما يعرف بقتال المدن المناطق المبنية، وهذه عمليات معقدة جدا بجانب العمليات في القتال في المناطق الجبلية والصحراوية كما يدور الآن في جنوب كردفان وفي شمال كردفان. ده بيدل على أنه نحن انتقلنا من الحرب التقليدية المفتوحة إلى حرب الجيل الرابع اللي هي بتستخدم فيها القوة الجوية بأنواعها، سواء كانت طائرات أو سواء كانت مسيرات أو حتى مدفعيات الصاروخية، وده أمر ملاحظ في الحرب في السودان. ما يخص الجيش السوداني هو طبعا جيش محترف عنده خبرة معترف به وجيش وطني، وبالتالي يدافع عن بلده وعن حدوده وعن وطنه، وعنده الحق لأنه يصنع احتياجاته من الطائرات المسيرة ومن المدفعيات والاحتياجات اللوجستية المختلفة. لكن بالنسبة للدعم السريع هو طبعا قوة متمردة، وبالتالي هذا الدعم يدخل في تنفيذ عمليات بالوكالة إنابة عن جهات إقليمية أو دولية لديها مشاريع في السودان، تقسيم السودان، تفريغ السكان المحليين، استخدام سكان مهاجرين من مناطق أخرى. كل هذه الأمور هي طبعا بتدخل في مسألة محاولة التفوق بإحضار أنظمة حديثة سواء كان في الدفاع الجوي، أنظمة التشويش، أو في استخدام المسيرات والمدفعيات الصاروخية، وكذلك الأنظمة الخاصة بالاتصالات هي مهمة للقيادة والسيطرة، وكان لها دور كبير جدا أيضا في نجاح عمليات الجيش السوداني مما أدى إلى انتصارات باهرة وكبيرة في ولاية الخرطوم والولايات الوسطى، إلى أن تم إبعاد الدعم السريع إلى مناطق كردفان ودارفور، والآن بتدور المعارك حتما إلى أن يتم حسم هذا الأمر سواء كان مسار عسكري أو مسار سياسي.
1: دكتور أمين، التقرير ذكر خطوط عبور جغرافية محددة تمر عبر تشاد جنوب شرق ليبيا وبوصاصو في الصومال لإيصال السلاح والأفراد. من الناحية العسكرية والاستراتيجية أسألك، كيف يمكن ضبط أو شل هذه الممرات البرية والبحرية في بيئات أمنية رخوة وهشة؟
2: لاحظنا أن الجهات الداعمة للدعم السريع بتستخدم طرق بديلة. هي هذه الدعومات بتأتي من دول سواء كان في الشرق الأوسط أو من خارج الشرق الأوسط، لكن في النهاية بتسحب إلى الصومال اللي هي أرض الصومال وتحديدا في ميناء بصاصو، كذلك في مناطق شرق ليبيا اللي بيسيطر عليها حفتر، وفي جات هنالك مطارات ومستشفيات ومخازن للاحتياجات اللوجستية. هذه الممرات تعتبر طبعا تدخل في الشؤون الداخلية للسودان. أيضا يحق للجيش السوداني أنه يدمر كل الأرتال والآليات التي تتحرك من هذه المناطق، ليس داخلها ولكن التي تخرج منها إلى داخل الأراضي السودانية. فعلا أنا أتفق مع الرأي الذي يقول أن هذه المناطق أصلا تعاني من فوضى أمنية وعدم سيطرة، سواء كان في الشرق الليبي أو حتى في جادة أو حتى في أرض الصومال من ميناء بصاصو، ولكن في النهاية يحق للجيش السوداني الدفاع عن أراضيه وعن مغدراته وعن شعبه. المجتمع الدولي عنده مسؤولية حقيقة. هذه المسارات هي تدخل وتطيل الأزمات. تالي تم تقديم بيانات للاتحاد الأفريقي، لمنظمة الإيجاد، لمجلس الأمن، وبالتالي لا بد أن تكون هنالك وقفة من المجتمع الدولي ضد هذه الكيانات التي تساعد على إطالة أمد الصراعات في أفريقيا وتحديدا في السودان، وهذه هي مسؤولية المجتمع الدولي.
1: وما هي إذن الخيارات المتاحة أمام الجيش السوداني جغرافيا وعملياتيا لقطع خطوط الإمداد العابرة للحدود هذه؟
2: الخيارات المتاحة الآن أمام الجيش السوداني ضد هذه المسارات وهذه المعابر التي تقوم بإمداد الدعم السريع، طبعا أولا بيتم قفل هذه المعابر سواء كان غرب السودان أو شرق السودان أو جنوب السودان، ده إجراء طبعا احترازي. الأمر الثاني أو الخيار الثاني هو تسيير دوريات جوية لمراقبة الحدود. أي أرتال تكون داخل على الأراضي السودانية بيتم التعامل معها وتدميرها وضربها. الأمر الثالث وهو إذا تطاولت هذه التجاوزات يمكن ضرب هذه القواعد والمطارات ومناطق التشوين داخل هذه الدول، وهذا أمر قد يقود إلى تحول الحرب إلى حرب إقليمية، وربما ينقل الحرب إلى الدول التي تساند الدعم السريع.
1: دكتور أمين، أشار التقرير أيضا إلى استخدام القوات المسلحة السودانية لطائرات مسيرة موردة من الخارج. كيف غير سلاح المسيرات من الطرفين طبعا، كيف غير طبيعة وتكتيكات المعارك في السودان؟
2: طبعا من الناحية التقنية استخدام سلاح المسيرات هو يكون دائما لتغطية النقص في القدرة البشرية. كل ما كانت هنالك نقص في الأفراد بيتم تغطيته بالمسيرات. أيضا هي طبعا تكتيكية، أحيانا بتكون مسيرات انتحارية بيتم بتضغط على الهدف، بالتالي بيكون في مسافات قصيرة، وأحيانا بتكون مسيرات استراتيجية لمسافات بعيدة قد تزيد من 50 إلى 100 كيلو. عموما هي أثرت في المعارك في السودان تأثير كبير جدا، خاصة الدعم السريع اللي استهدف بها مناطق المواطنين والخدمات، الكهرباء والمياه ومحطات الوقود. ودي طبعا بيكون لها تأثير في أنك أنت بتدمر القواعد الخلفية. أما الجهة السوداني فاستخدمها أيضا لتليين مواقع الدعم السريع، مطاردة المركبات، وأيضا تدمير الأرتال التي تحمل المعدات اللوجستية والاحتياجات البترولية. عموما هي لها تأثير كبير جدا طبعا، وغيرت من المفاهيم والعقيدة القتالية في حرب السودان. وبالتالي الجيش السوداني يصنع ويستورد، والدعم السريع تصلوا من الداعم الإقليمي والدولي اللي بيدفع تكلفة هذه المسيرات، وبالتالي هي ضرر كبير جدا للشعب السوداني أكثر من تنفيذ مشروع للدعم السريع الذي لم يعرف له إلى الآن أي منافسته أو مشروع مستقبلي أو سياسي، وإنما هي محاولة للاستيلاء على السلطة وفشلت. فبالتالي تم توسيع الصراع كما نشهده الآن، وربما يتطاول الصراع إلى سنوات أخرى.
1: البعثة دعت لفرض عقوبات على الشبكات والممولين وليس فقط المحاربين على الأرض. عسكريا وسياسيا، هل يملك المجتمع الدولي الآن أدوات حقيقية لتفكيك شبكات الدعم العابرة للحدود؟
2: طبعا المجتمع الدولي يمثل في الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمنظمات الإقليمية يستطيع أنه يحارب هذه الشبكات والممولين للحرب في السودان الذين يدعمون ميليشيا الدعم السريع. لكن من المهم عدم المساواة ما بين الجيش النظامي المعترف به والحكومة المعترف بها وما بين قوى متمردة. أحيانا بيكون في حديث كما ورد في تقرير خبراء الأمم المتحدة أنه يتم حظر الطرفين أو يتم حظر الطيران للطرفين أو حتى معاقبة الممولين ومنع التعامل والإمداد. فالمساواة دي ما حقيقية، ما صحيحة، ما منطقية بين قوة متمردة وقوة وطنية وجيش وطني بيغادر من أجل وقف التمرد، من أجل حماية المواطنين، من أجل الحفاظ على المؤسسات الوطنية، من أجل الحفاظ على الحدود. وبالتالي بتكون المساواة هنا غير عادلة. ده أمر مهم جدا يجب أن يوضع في الاعتبار حتى يمكن إنهاء هذه المأساة الإنسانية دي. طبعا مأساة إنسانية كبيرة، ممكن تكون أكبر أزمة إنسانية الآن تمر على العالم بعد الحرب العالمية الثانية. هي أكبر من الأزمة في غزة وكذلك في أوكرانيا وحتى في إيران. يعني الأزمة في السودان الآن أزمة كبيرة جدا جدا. فنسأل الله أنه يحفي السودان من هذه الأزمة، والمجتمع الدولي يقوم بواجبه تجاه تجفيف منابع دعم ميليشيا الدعم السريع.
1: الخبير في إدارة الأزمات والتفاوض في مركز البحوث والدراسات الاستراتيجية اللواء الدكتور أمين إسماعيل، كنت معنا ضيفا عزيزا في شؤون عسكرية. شكرا جزيلا لحضرتك. إلى هنا نهاية الحلقة، كنت معكم أنا محمد جمعة، إلى اللقاء.
3: إلى هنا مستمعينا الأعزاء تنتهي إطلالتنا لهذا اليوم.
4: نأمل أن نكون قد قدمنا لكم كل ما هو مفيد،
3: على أمل اللقاء غدا في نفس الموعد
4: للإطلاع على آخر الأخبار والمستجدات على الساحات الروسية والعربية والعالمية،
3: وكذلك للاستماع إلى آراء الخبراء والمحللين. زورونا على موقعنا الإلكتروني
4: arabic.sputniknews.com.
3: سبوتنيك، نكشف ما يخفيه الآخرون.
4: إلى اللقاء.
5: كنا مع فترة من إعداد وتقديم إذاعة سبوتنيك من موسكو. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد اللي أذيعت ضمن هالفترة. عبر صوت كل لبنان مننقل لكم هلأ نشرة أخبار MTV.

0: تحية لكم مشاهدين، وأهلا بكم إلى هذه النشرة من MTV وMFM. إسرائيل تلعب على حبلين وترسل إشارات متناقضة في كل المواضيع وفي كل الاتجاهات، فهي لا تقفل الباب أمام المفاوضات المباشرة في روما أو في سواها، لكنها في الوقت عينه لا تتوقف عن شن غاراتها المدمرة والقاتلة في جنوب لبنان. وزيادة في الالتباس، فإنها سربت عبر قنوات معينة أنها قد تتخلى عن الخط الأصفر لتعود إلى خط رمادي داخل الأراضي اللبنانية. فهل هذا الكلام صحيح أو مجرد مناورة اعتادت إسرائيل أن تمارسها؟ مهما يكن، المفاوضات قد تستعاد بدءا من منتصف الشهر الجاري، لكن الجديد في الأمر ليس الزمان بل المكان، إذ أشارت بعض المعلومات إلى أن اجتماع الوفدين السياسي والعسكري في الجولة الثامنة لن يكون في مكان واحد. فالمستوى السياسي سيعقد مفاوضاته إما في روما أو في عاصمة عربية يرجح أن تكون الأردن، فيما الوفد العسكري سيجتمع في الولايات المتحدة الأمريكية وتحديدا في مقر القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم. في الأثناء، إسرائيل تواصل تصعيدها الميداني، ففي حصيلة غير نهائية للاعتداءات الإسرائيلية بلغ عدد القتلى في الأيام الثلاثة الأخيرة 27 إضافة إلى 69 جريحا، وهو رقم كبير يدل على مدى الاستباحة الإسرائيلية بمقدار ما يدل على عجز حزب الله عن القيام بأي رد فعل يردع آلة القتل الإسرائيلية. إقليميا، مرحلة جديدة متوقعة من التصعيد بين أمريكا وإيران، فطهران أعلنت قرب اعتماد ممر ملاحي جديد عبر مضيق هرمز وفرض منطقة محظورة في الخليج، وهو أمر لن تقبل به واشنطن التي تفرض على إيران حصارا محكما. لكن قبل المواضيع السياسية والعسكرية، البداية اقتصادية اجتماعية، فالملفات المتفجرة كثيرة تبدأ بالمدارس ولا تنتهي بالمستشفيات، لكن الموضوع الأكثر إلحاحا يبقى الحد الأدنى للأجور الذي يبلغ حد المهزلة، فالراتب يتبخر مع بدايات الشهر، فهل هو حد أدنى للأجور أو حد أقصى للتعتير؟ تقرير يارا الهندي.
1: من 312 دولار ل 1200 دولار، مش زيادة بسيطة عم يطالب فيها الاتحاد العمالي العام. عم نحكي عن حد أدنى للأجور بده يصير تقريبا 4 أضعاف الموجود اليوم. بس قبل ما نسأل إذا هالرقم واقعي، سألنا الناس سؤال أبسط، إذا أنتوا بدكن تحطوا رقم قد لازم يكون الحد الأدنى للأجور بلبنان حتى الواحد يقدر يعيش؟
2: أنا بده شي 3500 دولار تقدر يعيش الواحد بهالبلد، أتليست ندفع فواتيرنا الدبل تا الواحد يقدر يعيش مرتاح. 2000 دولار
3: اللي عنده عائلة وبيت، لا مينيموم بده يكون 1000.
2: 1000 وما بيعيش بهالأيام. مينيموم 600-700 دولار، هيدي بالمينيموم وأكتر كمان، حتى إذا بدك فيك تقول 1000
4: لازم يكون أقل شيء المعدل بين 1200 ل 1500 دولار.
1: الموظف قبل ما يوصل آخر الشهر بيكون راتبه توزع بنزين ونقل، فاتورة مولد وكهرباء، أكل وشرب ومدرسة، طبابة أو تأمين وأجار بيت. وال312 دولار يعني تقريبا 10 دولارات بنهار إذا قسمناها على الشهر، رقم بده يحمل كل هالمصاريف. فهل معقول يصير هالطرح واقع؟
5: اليوم انعقدت جلسة لجنة المؤشر لدراسة أوضاع متعلقة بعدة أمور، ولا سيما الحد الأدنى للأجور، أمر حيتم مناقشته بعمق، وقريبا بالجلسات القادمة سنحاول نوصل لاتفاق على قرار معين.
6: نحن نتطلع إلى حوار صادق مع الهيئات الاقتصادية للوصول إلى نتائج، مع تقدير للواقع الاقتصادي الصعب اللي عم يعيشه البلد، بس كمان العامل يعاني ما يعانيه من أوضاع أكثر من سيئة على كل الأصعدة، إن بالقطاع الخاص أو بالقطاع العام.
1: رفع الحد الأدنى بهالحجم بيفتح فورا سؤال تاني، المؤسسات وأصحاب العمل قادرين يدفعوا؟ فكل هالعوامل ليرتفع الحد الأدنى بحسب المعنيين هي رهن الوقت والحوار، وبطبيعة الحال رهن الاستقرار المادي الاقتصادي والأمن بلبنان.
7: الأقساط المدرسية تحلق وزيادات تتراوح بين 500 و 2000 دولار،
1: والأمين العام للمدارس الكاثوليكية يؤكد لا تعميم بنسبة زيادات موحدة. تقرير ستريدا بعينه. في مقارنة بسيطة بين أقساط إحدى المدارس الخاصة للعام الماضي وهذا العام، تظهر زيادة تقارب 35% بالدولار. ففي المرحلة الثانوية ارتفعت المساهمة السنوية من 2600 إلى 3510 دولارات، أي بزيادة 910 دولارات، فيما ارتفع رسم التسجيل 50 دولارا. وفي مقارنة أخرى تصل زيادة إلى ما يقارب 350 دولار عن كل تلميذ، فيما مدارس أخرى لم تعلن أي زيادة. وبالأرقام، هناك مدارس خاصة تبدأ أقساطها من نحو 1700 دولار سنويا، ومدارس متوسطة تتراوح أقساطها بين 3500 و5000 دولار، فيما تصل في المدارس الكبرى إلى ما بين 6000 و8000 دولار، وأحيانا تتخطى هذا السقف.
7: بلشت الأهل مع التسجيل تتبلغ أنه في زيادة على الأقساط. هذه الزيادة عم تتراوح بين 15 ل30%، أي بين 500 دولار توصل بعض المحلات لل2000 دولار. هذه الزيادات نحن بنعتبرها فعليا هي زيادات غير قانونية، طالما انها عم تتم تحديدها قبل دراسة الموازنة المدرسية. فعليا الاهل عم يتبلغوا من بعد ما يكونوا دفعوا الرعبون، يعني الاهل دفعوا الرعبون مع نهاية العام وراحوا هلا بدهم يسجلوا، عم يتفاجئوا بحجم الزيادات. وزارة التربية مسؤولة عما يحصل في مدارس الخاصة، ما بتقدر وزارة التربية تشيل سلطتها الرقابية، لازم توقف هيدي الزيادات لحين دراسة الموازنة.
1: الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب يوسف نصر أكد عبر الام تي في ألا تعميم بنسبة زيادات موحدة على المدارس الخاصة. في المقابل تحدث المدير العام للمدارس الإنجيلية نبيل أسطى عن رفع الأقساط بين 10 إلى 15% في بعض المدارس، في وقت عممت مدارس المقاصد زيادة تصل إلى 5%.
8: أغلبية المدارس رجعت أقساطها مثل ما كانت قبل ال 19 قبل الأزمة، إذا ما تخططها أكثر بالوقت الرواتب المعلمين ما بتتعدى ال 40-50% من قيمتها الفعلية. السؤال الكبير إنه هالأقساط اللي عم ترتفع بالعديد من المدارس إذا ما عم تنعكس على رواتب المعلمين وين عم تروح؟
1: من يدقق فعليا في الموازنات ومن يراقب البنود الإضافية التي قد تجعل كلفة تعليم تلميذ واحد أعلى بكثير من القسط المعلن؟ أسئلة برسم وزارة التربية.
0: ومن المدارس إلى المستشفيات الخاصة التي تتجه إلى التصعيد ما لم تسدد الجهات الضامنة الرسمية لمستحقاتها، وإلا سيتكبد المواطن الفروقات ويدفعها من جيبه. التفاصيل مع ميريلا أبو خليل.
1: المستشفيات والجهات الضامنة معضلة مزمنة عنوانها التأخر في تسديد المستحقات من جهة، والفجوة الكبيرة بين كلفة الاستشفاء الفعلية والتسعير المعتمدة من جهة أخرى. وفي وقت تواصل فيه المصاريف التشغيلية ارتفاعها، تبرز فواتير الطاقة كواحدة من أكبر الأعباء التي تثقل كاهل المستشفيات بعدما باتت الكلفة جنونية. فبحسب معلومات الام تي في، بلغت كلفة المازوت وحده في مستشفى جامعي واحد في بيروت عن شهر آب نحو 400,000 دولار.
9: عملنا برمة على سائر المؤسسات الرسمية الضامنة وطلبنا منهم زيادة التعرفة، ولحظة هيدي بموازنة 2027. إنما حسب ما نشوف من أرقام موازنة 2027 ما الهيئة في زيادة للتعرفة. هلأ بشهر آب عم يدفعولنا قسم ضئيل من مستحقات أول شهرين من 2026، ما عددت بعد الضمان تعريفاتها وبعدنا على تعريفات قديمة ما بتتناسب مع الواقع الحالي ومع التسعيرة الحالية.
1: هذا الأمر دفع بنقابة أصحاب المستشفيات إلى رفع الصوت والتصعيد على المعنيين يسمعون.
9: بدنا حل، والحل إذا ما أخذنا وعود أو خطوات جدية بزيادة التعرفة وبتسريع الدفع، نحن رح نضطر مع الأسف ناخد قرارات صعبة، ويمكن أولها رح نضطر ناخد فروقات من جميع المضمونين بالهيئات الرسمية وكمان بالهيئات الخاصة. والواقع صعب على الكل.
1: اجتماع الثلاثاء يجمع أصحاب المستشفيات الخاصة لاختيار السيناريو الأفضل لاستمرار المستشفيات.
10: إلى طرقات لبنان التي شهدت على خطة أمنية لضبطها، أحزمة الأمان والتلحي والزجاج الداكن كلها يحاسب عليها، والهدف السلامة المرورية بعد ارتفاع نسبة الحوادث بشكل جنوني. تقرير حسان الرفاعي.
11: هذه المشاهد لم تمر بشكل عادي لدى قوى الأمن، بل شكلت حافزا للتحرك. دراسة مفصلة أظهرت أن ارتفاع نسبة الحوادث ناتجة عن السرعة الزائدة في 33% من الحالات، أما النسبة الأكبر وهي 44% فبسبب عدم التركيز أو بلغة أبسط استعمال الهواتف أثناء القيادة.
12: يمين لو سمحت.
11: من هذه الأرقام انطلقت حملة قوى الأمن، 3 أيام من التوعية على وسائل التواصل الاجتماعي قبل تفعيل الخطة الأمنية على طول الأراضي اللبنانية، حواجز نقالة، عناصر متأهبون، لا مخالفة يتم التغاضي عنها، حزام الأمان، استخدام الهاتف، الزجاج الداكن ودفتر الضبط دائم الحضور.
13: ما كنت حاطة حزام الأمان.
4: اليوم أمني مشدد وإن شاء الله ندل هيك على طول.
14: نظام أحلى شيء بس على الكل. في أحلى من النظام يكون الإنسان.
15: لازم يكون عندي دفتر عمومي وأنا عندي خاص.
11: شو طلب منك؟
13: حط سنتير.
16: كرمال سلامة المعارض. فضل الله.
11: وللدراجات النارية حصة أيضا.
17: طلب مني فك تقية التليفون.
11: لكن المفاجأة كانت بمقاربة العناصر على الأرض لأهداف الحملة والتفاعل مع المواطنين.
18: إيش الحال بلا ضبط؟
19: هذه هلا بس توعية، ونحن بهمنا حمايتك ما بهمنا نحن العدد الضبوطة يعني.
20: تبينت قوى الأمن إنه هي مش عم تعمل هيدا الشيء لحتى بس تاخذ مصاري مثل ما العالم بتقول منا، بس كرمال إنه هي توعينا لحمايتنا وما نأذي غيرنا.
11: وزير الداخلية أحمد الحجار تمنى عبر الـMTV التجاوب مع الإجراءات والتقيد بالإرشادات المتعلقة بالسلامة المرورية، مشددا أن هدف تطبيق القانون سلامة المواطنين.
21: لأنه ما وصلتك حملة التوعية، نحن مش هدفنا نضر الناس أو نعمل محاضر للناس، هدفنا نطبق القانون ونحمي الناس. كرمال هيك اليوم حنسامحك، ما بقى حنعمل، ما حنعمل لك محضر عدم وضع حزام أمان، بس بدي منك أعطيكي ورائك، بدي منك تحط حزام الأمان هلا، حطي له حزام الأمان.
22: نحن كلنا تحت سقف القانون.
21: أعطيكي ورائك هالمرة اليوم.
11: هذا كان اليوم الأول من الحملة الأمنية، لكن العبرة تبقى في استمرار هذه الحملات لإرساء مفهوم القانون الذي لا يعلو عليه أحد.
0: ميدانيا ليلة دامية في الجنوب وعداد الضحايا إلى ارتفاع. رنين إدريس والتفاصيل.
1: كوارث الليلة الدامية في الجنوب تكشفت خلال ساعات النهار، فهكذا بدت بلدة كفر رمان حيث استمرت الفرق الإسعافية في انتشال جثامين الضحايا ونقل المصابين ورفع الأنقاض بعد الغارات العنيفة التي استهدفت البلدة. أما عدد الشهداء فارتفع إلى 13 شخصا بينهم أطفال ونساء، وحصيلة الاعتداءات الإسرائيلية في الأيام الثلاثة الماضية بلغت 27 شخصا. الوضع مشابه في دير الزهران التي استهدف فيها الطيران الحربي الإسرائيلي مبنى مؤلفا من 3 طوابق بعدما وجه الجيش الإسرائيلي إنذارا بإخلائه. وبحسب وزارة الصحة أسفرت غارة استهدفت سيارة عن مقتل مسعف وإصابة شخصين من كشافة الرسالة. وفي غارة أخرى أصابت منزلا في البلدة نفسها أعلنت وزارة الصحة عن سقوط 8 ضحايا بينهم رضيع وسيدتان وإصابة العشرات. لمدينة النبطية حصة من القصف العنيف، وقد سقطت غارة عنيفة بالقرب من الفريق الإعلامي لقناة المنار. هذا واستمرت التفجيرات في حولة وزوطر الشرقي وبني حيان، كما طالت الغارات الإسرائيلية أيضا وادي زبئين والمنصوري، إضافة إلى النبطية الفوقة وعرب صليم أسطى دمار هائل. وأفادت المعلومات عن استهداف مسيرة إسرائيلية لدراجة نارية على طريق عامر ريحان سجد. هذا وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن قتل عنصر من حزب الله أطلق النار على قوى إسرائيلية من مبنى في منطقة الشقيف، فيما أصيب جنديان إسرائيليان بجروح.
10: ودائما في الجنوب اللبناني مستوطنات إسرائيلية يطرح إنشاؤها، هل نحن أمام فكرة عابرة أم بداية مشروع أخطر؟ تقرير جوزيان الحاج موسى.
23: هل تنشئ إسرائيل مستوطنات في جنوب لبنان؟ السؤال لم يعد افتراضيا بالكامل. حركة عريض سفان الإسرائيلية تدعو علنا إلى إقامة مستوطنات في الجنوب وصولا إلى نهر الليطاني، وتقول إنها تعمل على إعداد مخططات بناء لمستوطنات مستقبلية وإن عشرات العائلات مستعدة للانتقال. ولم يبقى النشاط على الورق، ناشطون مرتبطون بالحركة تجاوزوا الخط الأزرق أكثر من مرة، والجيش الإسرائيلي نفسه أقر بعبور مدنيين إسرائيليين قرب مارون الراس، ثم أكد في آب عبور نحو 15 إسرائيليا إلى الأراضي اللبنانية قرب الغجر. لكن هل يعني ذلك أن إسرائيل قررت استيطان الجنوب؟ إيتمار بن غفير تحدث علنا عن الاستيطان في لبنان، وأصوات في اليمين الإسرائيلي تطرح توسيع الحدود. لكن حتى الآن لا وثيقة حكومية ولا قرار رسميا مثبتا بإنشاء مستوطنات إسرائيلية في لبنان، والمشروع لا يزال على هامش اليمين القومي المتطرف ويبرز أيضا ضمن خطاب ما قبل الانتخابات. لكن لبنان يطرح سؤالا مختلفا، فبالتوازي مع هذه الدعوات تفرض إسرائيل أصلا ما تسميه منطقة أمنية داخل الأراضي اللبنانية، فيما توسعت تحركاتها العسكرية خارج ما يعرف بالخط الأصفر وصولا إلى تلة علي الطاهر. إذن الموجود حتى الآن ثلاثة عناصر منفصلة: حركة استيطانية تريد الأرض، أصوات سياسية تتبنى الفكرة، وسيطرة عسكرية تفرض واقعا جديدا. من سيرسم مستقبل جنوب لبنان؟ اللبنانيون أم من يضعون أعينهم على أراضيهم؟
10: في السياسة، مفاوضات روما بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي إلى ما بعد مؤتمر باريس. التفاصيل في تقرير جويس حقيقة.
2: على وقع التصعيد الإسرائيلي تفجيرا وهجوما وتدميرا وجرفا وبعيد ساعات دامية عاشها الجنوب اللبناني، ما مصير مفاوضات روما؟ سؤال توجهنا به إلى مصادر معنية بالتفاوض، فلم تبدو متفائلة بإمكان عقد المفاوضات قريبا أو حتى الأسبوع المقبل كما قيل. وتكشف المصادر للأم تي في عن ترحيل مفاوضات روما إلى ما بعد المؤتمر التحضيري لدعم الجيش المقرر عقده في باريس في 17 من أيلول الجاري، أي أن لا مفاوضات في روما أقله قبل 17 من أيلول. وتسأل المصادر ما الجدوى أصلا من عقد مفاوضات روما قبل التنسيق مع الجهات المعنية بشأنها، في غمز من قناة عدم الضغط أمريكيا كما يلزم على الجانب الإسرائيلي لوقف اعتداءاته. هذا وتنقل مصادر زارت رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون في الساعات الأخيرة عنه أنه غير مطمئن إلى مسار الأمور، لا لجهة التصعيد الإسرائيلي الجنوني ولا لجهة إطلاق حزب الله مسيرات باتجاه إسرائيل واستمراره في تجاهل الدولة اللبنانية وعدم الامتثال إلى قراراتها. وتؤكد المصادر أن ارتباط حزب الله بإيران هو لب المشكلة وبيت القصيد، فالحزب غير قادر على اتخاذ أي قرار خارج القرار الإيراني الذي لا يزال يفاوض الأمريكي، وبالتالي لا يحصل أي تقدم ملموس لا في موضوع السلاح ولا في الميدان بانتظار الضوء الأخضر الإيراني. هذا وترجح المصادر أن تبقى الأمور على حالها حتى مطلع العام المقبل، حتى لو عقدت جولة جديدة من المفاوضات في روما فستبقى بلا جديد يذكر. لماذا؟ لأن الانتخابات الإسرائيلية في تشرين الأول والانتخابات الأمريكية في تشرين الثاني ستعرقل المسار التفاوضي الدبلوماسي وتفتح أبواب التصعيد في سوق البيع والشراء الانتخابيين في المنطقة.
10: وبعدما كانت إسرائيل توسعت بعمق 10 كيلومترات تقريبا في لبنان فيما يعرف بالخط الأصفر، معلومات عن دراسة تموضع جديد لها مع انسحاب إلى الخط الرمادي. فهل من حزام أمني جديد ستستحدثه إسرائيل؟ مريان تشرح هذه التفاصيل على الخريطة من داخل الاستوديو. إذن مريان منتبع معك.
3: شكرا نبيلة، مع العلم أنه هذه كلها بعد دراسة أولية ورح نشرح تفاصيلها. أزرق أصفر رمادي ألوان خطوط إسرائيلية، والخط الرمادي هو الأحدث وحكي عنه بعد ما نشرت دراسة تحديدا هيئة البث الإسرائيلية للجيش الإسرائيلي لتقليص قواته وإعادة انتشار ضمن حزام أمني جديد مع الاحتفاظ بعشرين نقطة استراتيجية داخل الجنوب اللبناني. تذكير، هيدا هو الخط الأصفر اللي عم نحكي أنه كانت سيطرت من خلاله إسرائيل على نحو 62 بلدة وقرية ومزرعة بجنوب لبنان وصولا إلى شمال نهر الليطاني، واللي أعطاها قوة وقدرة على منع صواريخ حزب الله المباشرة لما يمكن للقبة الحديدية أنه تسقطها، ووصلت من بعده إلى مرتفعات استراتيجية جغرافيا وعسكريا، عم نحكي على قلعة شقيف ومرتفعات منطقة علي الطاهر، واللي من خلالها أفقدت حزب الله قدرة التحكم وأعطت التحكم للجيش الإسرائيلي. ومع سقوط علي الطاهر أخيرا كان في تخوف من حزام أمني سيتقدم من تخوم النبطية، وعمليا عم نحكي يعني عن رقابة بأعلى وتحكم أمني أكبر. هيدا الخط يعني سيطرة على أكثر من 600 كيلومتر مربع من أراضي لبنان، بتوصل لحد 800 كيلومتر تقريبا، وعم نحكي عن عمق بيوصل للعشرة كيلومتر تقريبا. طيب ماذا عن الخط الرمادي ووين بيصير بين الأصفر والأزرق؟ لنحكي عن هذا الموضوع سينضم لإلي القائد السابق لمنطقة الجنوب العسكرية العميد الركن المتقاعد خليل جميل. أهلا وسهلا فيك عميد. عميد افترضنا هالخطة قابلة للتطبيق، وين بيصير هذا الموضوع؟ وين بيصير الخط الرمادي وكيف تنسحب إسرائيل؟
5: بين الخط الأزرق والخط الأصفر في خطين تلال. الخط الأصفر المتمركز عليه الإسرائيلي، الخط الثاني للتلال اللي ممكن ترجع عليه إسرائيل لأنه بدها تدافع بنفس الطريقة، هي تتالي تلال قدام حاجز الصبيعي. منبلش بالإطاع الشرقي، بدها تتراجع من شمال الليطاني وبتصير على منطقة تلة العوايدة وطلة العزية اللي حد كفر كلها، بننزل على طيبي الأنطرة طلوسة حول الميس الجبل هون.
3: هي عم نحكي عن الشرقي.
5: عن الشرقي. هلا بالنسبه للغربي والاوسط، يعني بدها تتراجع انا برايي من منطقه عينات لمنطقه عينات، يعني بتترك كونين
3: وطيري. خلينا ننتقل على الغربي والاوسط. نعم، نعم.
5: بترجع على منطقه الاوزح على مروحين، يعني منطقه جبل بلاط الضهيره علم الشعب والنقوره، هيدا بيصير الخط
3: الرمادي
5: عم بيقولوا له.
3: طيب عميد، كنا عم نسمع من شوي بالاخبار المفاوضات المتاخره، وعم نحكي كمان احنا على ابواب الانتخابات الاسرائيليه، وكنا شفنا وين وصلت اسرائيل بالمنطق. معقول اسرائيل تتخلى عن كل اللي وصلت له وترجع؟
5: هلا بالمنطق العسكري هيدي اسرائيل خمس اشهر توصلت اخذت هيدا خط التلال اللي هو بيحمي المستوطنات الشماليه لها من الصواريخ الموجهه الدقيقه.
3: صحيح.
5: اللي ما بتقدر القبه الحديديه تصدي لها.
3: 100%.
5: بقى الرجوع عنه مش منطق عسكري ولا هو مقنع. ولا ان شاء الله تنسحب، ولكن اذا رجعت على هيدا خط الرمادي
3: يعني بتصير عمق تقريبا 3 إلى 4 أو 5 كيلومتر
5: ما بيأمن له الحمايه للمستوطنات الشماليه. وانا بعتقد هيدي مناوره بس اعلاميه لحتى تخفيف الضغط من بعد ما صار معالي الطاهر والمجالس اللي عم يصير، ولكن عسكريا غير مقنع وغير قابل انا برايي للتنفيذ.
3: شكرا لك عميد، علما انه بدنا نقول للمشاهدين انه مثل ما قلنا هذه خطه عسكريه، وحتى هذه اللحظه ما في قرار سياسي ولا حكومة، هيدي بعدها فقط دراسات وبالتالي ممكن تكون مناورة مثل ما قال العميد. هذا كل شيء. العودة لكم نبيلة وماجد.
5: شكراً
10: مريم.
0: في القاهرة غطاء عربي لقرارات الحكومة اللبنانية. وزير خارجية سوريا يؤكد رفض التدخل العسكري المباشر لنزع السلاح غير الشرعي في الجوار. تقرير رامي نصر.
6: رفع جعجع الصوت ليحجز مقعدا لرجي على متن طائرتي عون وسلام، ورفع لبنان قرارات حكومته ليحجز مقعدا لها على الطاولة العربية. ففيما انتقد رئيس القوات تغييب وزير الخارجية عن الزيارات الرئاسية، رد رئيس الحكومة بأن السياسة الخارجية يرسمها مجلس الوزراء وليست سياسة شخص أو وزارة بمعزل عن الحكومة، مؤكدا أن وزير الخارجية سيرافقه إلى اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة في نيويورك. هناك سيحاول لبنان تعزيز مطالبه بإيجاد قوة دولية أممية بديلة عن اليونيفيل وسط ضغط أمريكي لربط مهمة هذه القوة بتطبيق صيغة الإطار الموقعة مع إسرائيل. لكن قبل الاستنجاد بمجلس الأمن لتغطية المرحلة الجديدة بقرار، محطة أساسية في مجلس جامعة الدول العربية في دورتها 166 طلب لبنان فيها غطاء عربيا للقرارات الحكومية غير المسبوقة بموجب مشروع قرار يطلب دعم قرارات 5 من آب والثاني من أذار لحظر النشاط العسكري لحزب الله ومنع نشاطات الحرس الثوري في لبنان ودعم انسحاب إسرائيل بموجب صيغة الإطار.
7: أقدم حزب الله على جر لبنان إلى أتون حربين متتاليتين ندين بأشد العبارات الاعتداءات الإسرائيلية على سيادة لبنان ووحدة أراضيه. توصلنا في 26 حزيران الماضي إلى إطار عمل ثلاثي مع الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل من شأنه أن يؤدي في نهاية المطاف إلى الانسحاب الإسرائيلي الكامل من لبنان، فضلاً عن نزع سلاح كافة الجماعات المسلحة. نواصل مشاوراتنا مع الأمم المتحدة والدول المعنية بهدف إنشاء آلية دولية معززة تتولى مواكبة تنفيذ القرار 1701 وإطار العمل الثلاثي.
6: الكواليس لم تخلو من المداولات الأساسية، بحيث سمع لبنان خشية عربية من المس بالسلم الأهلي، فجاء الجواب اللبناني سريعا وحاسما برفض تحويل السلم الأهلي إلى أداة ابتزاز تمنع تسليم السلاح. في المقابل تحفظت ليبيا ككل عام على البند 13 الداعم كشف مصير الإمام موسى الصدر ورفيقيه ومعاقبة المسؤولين.
10: الدولة قررت إنهاء السلاح غير الشرعي، ووزراء سلام فيها ما زالوا يفكرون بعقلية احتواء حزب الله. تقرير مجدولين اللحام.
4: بعض وزراء الحكومة اللبنانية انتقلوا من قرار مصادرة السلاح إلى تصريحات إثبات لبنانية حامل السلاح. خطابهم بيتحرك من سؤال السلطة إلى سؤال الهوية. نائب رئيس الحكومة طارق متري ووزير الثقافة غسان سلامة نموذج عن ذلك.
8: حزب الله حزب لبناني، لإيران تأثير كبير عليه، وربما للإيرانيين مشاركة بعملياتها العسكرية. إذا كان إيران تدعمه ما معنى تبطل لبناني.
4: الوزير متري بعده مش قادر يحدد ما إذا كان إيران بتشارك حزب الله بعملياته العسكرية. المعطيات عنده ما بتسمح بالجزم. ويناقش جنسية المقاتلين كحملة للهوية اللبنانية. أما الوزير سلامة فوصف مسألة نزع سلاح الميليشيا بالقوة بالوهم الكبير. وفي مقابلة أخرى اعتبر أن الرئيس الأمريكي ترامب واهم إن اعتبر أن مسار إيران بالمفاوضات غير مرتبط بلبنان، بدل ما يكون موقفه هو موقف الدولة اللبنانية تملك وحدها قرار تفاوض باسم لبنان.
9: بالوقت اللي في ناس عم تحكي بفجر جديد للسيادة وعم تحكي بسيادة واضحة وصريحة شو هي، في عنا ناس عم تحكي بسيادة هجينة يلي هي بناخد قرارات بس منروح بتمييع تطبيقها على الأرض والهروب من تطبيقها. وهون نسمع بتجي بتنصب هالخطابات نسمعها سواء من نائب رئيس الحكومة طارق متري، غسان سلامة، وزراء متعددين يلي هني يصنفوا بخانة الرماديين. اليوم بلعبة السيادة ما في شيء اسمه رمادي، بده يكون في وضوح تام. دولة لبنانية بعد ما استوعبت انصار الدولة بعدها معتبرة حالها هي زراع لوجستي بيشغل عن حزب الله.
4: هالظهرة السياسية اسمها مأسسة المساكنة مع سلاح. وزيري رئيس الحكومة ببلد تم مسح جنوبه بسبب سلاح تنظيم غير شرعي بجند أطفال قصر لليوم بفكروا بعقلية احتواء الفاعل المسلح داخل التسوية السياسية لتجنب الانفجار أو قاموس لبنان حزب الله، أكثر من التصرف بعقلية تأسيس الدولة. بعد قرار 2 أدار لا يجوز توزيع الأدوار وأن يكون لكل وزير تعريفه الخاص لطبيعة القوة غير الشرعية. 40 سنة من الاستثناء صنعت داخل مؤسسات الدولة طبقة ما بتتصور السيادة إلا بالحوار اللانهائي مع من ينازعها على السيادة.
0: بعد الإعلان ترامب يتملك العالم بالـ AI.
10: ومهرجان عشاق بيروت يكرم الـ MTV.

أوازيس دو في، واحة الحياة، المركز الرعائي الاستشفائي الأول في لبنان، الفريد في خدماته، رعاية مستمرة للمحتاجين إليها بجودة عالية ومواكبة دائمة من فريق عمل وأطباء ومعالجين محترفين يقدمون مجموعة متكاملة من الخدمات الصحية للراشدين والمسنين المصابين بأمراض غير حادة. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفية، شارع أديب إسحاق، تليفون 01 42 52 62. oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام

0: فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: أنت صاحب شركة أو مؤسسة عم بتفتش عن موظفين؟ وظف أونلاين وين ما كنت بالعالم، قلل التكاليف وعلي الإنتاج. أهم المهارات اللبنانية بالعمل عن بعد ناطرتك. تواصل مع آلاف المحترفين من قوى عاملة شبابية متعددي اللغات من مختلف الميادين، تم اختيارهم بعناية. اختار موظفينك من خلال لابورا انترناشنال، ساهم بالحفاظ على الطاقات الشبابية وبدعم الاقتصاد اللبناني. زور laboraonline.com لنشر وظائفك الشغرة اليوم، وحمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي. تراح فرصة عمل وافتح طاقة أمل. لابورا، connecting diaspora.
2: Under the high patronage of the Lebanese Ministry of Culture and the Lebanese Ministry of Tourism. For the first time in the Middle East, Grammy Award-winning mezzo-soprano Marina Viotti at the Beirut International Opera Festival and Competition on September 8th with Les Solistes de Beirut and the Lebanese Symphony Orchestra, conducted by Fernando Afara, officially hosted by Zouk Mikhail Municipality, in partnership with the Swiss Embassy and Beatty Association. Book now at Virgin Ticketing.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون.
4: إلى المشهد الإقليمي، إيران توسع معركة هرمز هربا من معركة أخطر، معركة البقاء في الداخل. فهل تنقذها أوراق البحر بعدما بدأت واشنطن تخنقها من البر والمال والنفط؟ تقرير رنا نمر.
5: من موقع المحاصر تحاول طهران الظهور بموقع من يفرض الحصار. أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي خرج بتهديد جديد. خلال أيام ستعلن إيران منطقة بحرية محظورة لا تقتصر على مضيق هرمز، بل تبدأ بحسبه من خط الحصار البحري الأمريكي وتمتد إلى أجزاء من الخليج. لكن قبل أن ترسم طهران حدودا جديدة عليها أن تنظر إلى الداخل، فزواريب السياسة الإيرانية اليوم أضيق بكثير من مضيق هرمز نفسه. اقتصاد تحت ضغط خانق، انقسام بين دعاة التفاوض ودعاة المواجهة، وقيادة تشدد قبضتها خشية عودة الشارع إلى الانفجار. فكيف لنظام يواجه كل هذا الاختناق في الداخل أن يعلن من طهران منطقة محظورة في الخليج؟ رضائي يقول أن إيران ستعاقب السفن التي تدخل المنطقة الجديدة وأنها ستفرض قواعد مرور جديدة في الخليج، لكن إعلان السيادة شيء والقدرة على فرضها في مواجهة الأسطول الأمريكي شيء آخر تماما. وبين خطاب رضائي والواقع البحري أرقام أخرى. بيانات تتبع السفن التي نقلتها رويترز تشير بالفعل إلى تراجع متوسط عبور سفن السلع عبر هرمز خلال الأيام العشرة الأخيرة إلى نحو 10 سفن يوميا، لكن 59 سفينة عبرت المضيق خلال 48 ساعة فقط وفق مراكز عملية التجارة البحرية البريطاني. أي أن الحديث عن إغلاق كامل لا يتطابق مع استمرار العبور الفعلي. في السياسة، جددت إيران انتقاداتها للولايات المتحدة، حيث رد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل باقائي على نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس مؤكدا هذه ليست حربا إنما عدوان سافر. كما أكد أن التفاوض ليس سيئا ولا جيدا بشكل مطلق، بل أداة للحفاظ على مصالح البلاد. أما فيما يتعلق بمساعي الوسطاء، فلفت بقائي إلى أن وفدا قطريا زار طهران الأحد للمساعدة في خفض التصعيد. رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف رد على تهديد وزير الحرب الأمريكي بمهاجمة ناقلات النفط الإيرانية، وكرر وأكد أن طهران ستستهدف شركات النفط والغاز الأمريكية ومنشآتها في المنطقة.
6: 37 منشورا في ساعتين، ترامب يعبث بالواقع افتراضيا، فهل تصبح مفاجأته حقيقة؟ رنا نمر.
5: إذا لم تعجبه الصورة يصنع غيرها بالاي اي، وإذا لم يعجبه الواقع يتخيل واحدا أكثر إثارة. أهلا بكم في عالم دونالد ترامب بالاي اي، عالم لا مستحيل فيه، حيث تحول الذكاء الاصطناعي إلى واحد من أكثر الأسلحة طرافة في ترسانة ترامب الإعلامية، والنتيجة ألبوم قد يكون واحدا من أغرب ألبومات رئيس أمريكي. الرئيس الأمريكي داخل عالم سبيس فورس، انفجارات هائلة، مشاهد مستقبلية، جنود وروبوتات، وفوق كل ذلك The moon is ours، أي القمر لنا. ولأن ترامب نفسه هو بطل هذا العالم، تعددت الشخصيات التي رسمها ترامب لنفسه عبر الـ AI. ترامب بابا باللباس الأبيض، لكنه لم يكتفي بنفسه، حتى جورج واشنطن أعاده إلى الحياة افتراضياً، مرة يجلسان معاً أمام الخرائط، ومرة داخل البيت الأبيض، ومرة على ظهور الخيل. أما عندما دخلت إيران إلى عالم ترامب الافتراضي، فأصبح الـ AI أكثر غرابة. ففي واحدة من أبرز الصور أخذ ترامب علامته الأشهر، تسريحة شعره الذهبية، ووضعها فوق خريطة إيران لتصبح الجغرافيا الإيرانية على تسريحة الرئيس الأمريكي حرفياً. وفي صور أخرى انتقل من المزاح إلى رسائل الحرب، هجمات افتراضية ودمار، وصولاً إلى جزيرة خرج الإيرانية وهي تتعرض لضربة، مع عبارته المختصرة باي باي خرج. لكن يبدو أن اللعبة بالخريطة داخل الـ AI لم يعد كافياً، لأن ترامب بدأ يغير الأسماء على الخريطة الحقيقية أيضاً. وأحدث المفاجآت نيو مكسيكو، ترامب اقترح تغيير اسم الولاية إلى نيو أمريكا، لكن اللائحة كانت قد بدأت قبل ذلك بكثير. خليج المكسيك أصبح في التسمية الفيدرالية الأمريكية خليج أمريكا، ثم وسط الحرب التجارية مع كندا جاء دور بحيرة أونتاريو التي قرر ترامب تسميتها بحيرة أمريكا. وحتى التوتر مع إيران أنتج اقتراحاً جديداً، مضيق ترامب بدل مضيق هرمز. وهكذا بين الـ AI والجغرافيا أصبحت للرئيس الأمريكي بصمته الخاصة جداً، لا بيان عسكرياً، لا مؤتمر صحفياً، فقط صورة AI وكلمتان، والسوشيال ميديا تتكفل بالباقي.
4: من الحرب في اليمن إلى البركان في أندونيسيا، وصولاً إلى صعود اليمين المتطرف في ألمانيا،

0: أكثر من 300 شخص خلال الأيام الأخيرة، بينهم 84 عنصرا من القوات الحكومية و57 من عناصر الحوثيين خلال الفترة ذاتها. قتل 5 أشخاص وأصيب 5 آخرون بجروح يوم الأحد إثر انحراف طائرة شحن تابعة لمجموعة أمازون عن مسارها في مطار ميامي الدولي في الولايات المتحدة الأمريكية، واصطدامها بمركبات عدة قبل اندلاع النيران فيها، وفق ما أفادت السلطات المحلية. من جانبه، أعلن المطار إغلاق جميع مدارجه بسبب الحادثة. في ألمانيا، أظهر استطلاع لآراء الناخبين أن حزب البديل من أجل ألمانيا تصدر انتخابات ولاية ساكسونيا، ما يضع حزبا من اليمين المتطرف على أعتاب الوصول إلى السلطة على مستوى ولاية للمرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية. وبحصوله على 44% من الأصوات، ألحق حزب البديل من أجل ألمانيا هزيمة ساحقة بالمحافظين. في الظواهر الطبيعية، تسبب ثوران بركان غربي إندونيسيا بتعليق مئات الرحلات الجوية في مطار جاكرتا الرئيسي، كما تسبب بتوقيف بعض الأنشطة المدرسية ورحلات الصيد نتيجة انجراف الرماد البركاني عبر أجزاء من غرب البلاد. وفي وقت لم تسجل أي إصابات، أعلنت وزارة النقل الإندونيسية أن ثوران البركان أثر على 209 رحلات جوية.
1: أعلن وزير العدل عادل نصار أنه من المتوقع أن تبدي النيابة العامة تمييزية مطالعتها في تحقيقات المرفأ خلال تشرين الأول المقبل أو في أواخره، في خطوة أساسية على طريق كشف الحقيقة وتحقيق العدالة في واحدة من أكثر القضايا إيلاما للبنانيين. وأطلع نصار وزير العدل الذي وقع معه اتفاقية تعاون قضائية بين لبنان وفرنسا، أطلعه إذن أن المحقق العدلي طارق البطار ختم تحقيقاته في ملف المرفأ وأحال الملف إلى النيابة العامة التمييزية لإبداء مطالعتها تمهيدا لاستكمال المسار وصولا إلى القرار الظني.
2: عشاق بيروت يجتمعون في ليلة استثنائية من تنظيم كريال في ليلة أمل في الأوقات الصعبة. الأجواء يوفينا بها الزميل صبحي إبلوي الذي ينضم إلينا مباشرة من هناك. يعني صبحي تحديدا، أين الموقع الاحتفالية؟ كل التفاصيل معك، تفضل.
3: نعم، يعني في هالليلة رح يكون شيء كثير مميز لبيروت، بيروت يلي قطعت بخلال السنوات الماضية بكثير من الأزمات، من تفجير مرفأ بيروت للحرب للنزوح للأزمة المالية. كثير من الشركات وقفت إلى جانب بيروت، كثير من رجال الأعمال أيضا وقفوا إلى جانب بيروت، كثير من المؤسسات ومن الـ MTV كانت إلى جانب البيارتي بهيدي الأزمة. الليلة رح تكون معنا زميلتنا جوال بيونس حتى تحكينا عن هالمشروع. اليوم عم نشوف شخصيات، وزراء، نواب، رجال أعمال، سفراء، فخبرينا أكثر عن هالليلة.
4: هيدي بيروت اللي بتجمع الكل، هيدي بيروت يلي رح تبقى رغم كل اللي عم بيصير صبحي منارة للعلم وللحرية وللإعلام الحر وللرياضة وللفن وللكلمة. هيدا هيك قوة بهالنافذة بالباب المسكر اللي عم بيعيشه لبنان. حبة كريال انه تعمل عشاء بيروت هالحفل بحضور كبير، ومطرح ما منشوف بيروت مضواية، مطرح ما منشوف بيروت الحلوة بنشوف MTV. وانا من هون من قلب بيروت بقول تحية كبيرة لأستاذ ميشيل المر، وثانك يو MTV وميشيل المور فور ميكينج بيروت جريت اجين. فعن جد عن جد MTV بيلبق لك كمان اليوم تكون ضمن المكرمين، وحتشوف وجوه جامعين الكل على قدر ما بنقدر، دبلوماسيين، وزراء، ونواب، وهيدي بيروت بالاخر.
3: الحوار وطني انت ودوله اقليمي. ثانك يو لالي.
4: بنجمعهم هون هيك مختلفين كلهم سوا.
3: ميرسي. فاذا اكيد هذه كانت الاجواء من هالاحتفال الكبير يلي بتتابعوا اكثر تفاصيله بنشرات الاخبار.
2: شكرا لك صبحي.
1: في فقرة الصحة، مع العودة إلى المدرسة، فحوصات ضرورية لصحة الطفل.
5: مع اقتراب العودة إلى المدارس تبدأ التحضيرات لناحية تجهيز الكتب واللوازم المدرسية، لكن صحة الطفل لا تقل أهمية عن الاهتمام بالقرطاسية. فبعض المشكلات الصحية قد لا تكون واضحة، لكن اكتشافها مبكرا يمكن أن يساعد الطفل على بدء عامه الدراسي بشكل أفضل. أولها فحص النظر، صعوبة القراءة، فقدان التركيز أو الاقتراب الشديد من الكتاب قد تكون أحيانا

0: أحيانا مؤشرات على وجود مشكلة في الرؤية، ويعد فحص النظر أساسيا لاكتشاف المشكلات التي قد تؤثر على القراءة والكتابة والتركيز والتعلم. السمع الجيد ضروري لفهم التعليمات والتفاعل داخل الصف وتطور مهارات التواصل. زيارة طبيب الأطفال لا تقتصر على قياس الطول والوزن، فهي فرصة لمراجعة نمو الطفل، تغذيته، نومه، نشاطه البدني وضغط الدم، وتحديد فحوصات مخبرية إذا لزم الأمر. كما تعد بداية العام الدراسي فرصة مناسبة لمراجعة سجل اللقاحات والتأكد من استكمالها وفق الجدول المعتمد لعمر الطفل. كما أن النوم الكافي، التغذية المتوازنة، النشاط البدني والصحة النفسية عوامل أساسية تساعد الطفل على الحفاظ على صحته، تركيزه واستعداده للتعلم.
1: بعد الآن سعر الكيلو وات يرتفع 60%.
2: وإنجاز جديد لسابرينا كاربنتر.

0: بنص لبنان بالدكواني في مسرح كله حياة لو تياتر. قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك. تقنين الزواج المدني ما الحل؟ الجزء الثاني في الحلقة المقبلة من جعفر توك. في إطار التعاون بين صوت كل لبنان ودي دبليو عربية، ترقبوا جعفر توك الأربعاء 10:30 صباحا مع جعفر عبد الكريم.
1: أنا لبنان تلقف.
2: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
0: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
2: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.
3: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية.
4: والآن إلى الفقرة الاقتصادية.
5: فاتورة المولدات $100 أصبحت $160. ماذا يعني هذا الرقم للمواطن؟ لنأخذ مثل بسيط. إذا كان شخص يدفع $100 شهرياً بآب 2025 وكانت التعرفة 30,000 ليرة للكيلووات، فماذا يحصل اليوم؟ التعرفة ارتفعت إلى 48,000 ليرة للكيلووات، أي بزيادة تقارب 60%. وبالتالي إذا بقي استهلاك الشخص نفسه، فإنه الفاتورة اللي كانت $100 تصبح اليوم حوالي $160. وطبعاً هيدا الزيادة تضغط بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمواطن، خصوصا بظل ارتفاع أسعار السلع وخدمات أخرى بالسوق، ما يعني أنه جزء أكبر من دخل الأسرة يذهب إلى تغطية المصاريف الأساسية. خطوة جديدة لدعم إنتاج الكهرباء بلبنان بعد ما وافقت الحكومة الأردنية على تزويده بالغاز الطبيعي عبر ميناء العقبة وبالتعاون مع سوريا. الآلية بسيطة، الأردن يستورد الغاز المسال عبر العقبة، بحوله إلى غاز وبينقله عبر شبكة الأنابيب إلى شمال المملكة، ومن هناك يعبر الأراضي السورية وصولا إلى لبنان. الغاز سيستخدم لتشغيل معامل الكهرباء، ما يمكن أن يساعد لبنان على زيادة إنتاج الطاقة وتحسين التغذية بالتيار. من عكار بدأ وزير الطاقة والمياه جو الصدي أولى زيارته إلى المنطقة، حاملا معه ملفات إنمائية وخدماتية أساسية تعني مباشرة بحياة الأهالي.
6: بهمنا كتير أنه نشوف كيف نساعد عكار. في تركيز على منطقة عكار من وزارتنا، تركيز مهم كتير، واليوم أنا يعني حريص أنه أتسمع مطالب رؤساء الاتحادات والبلديات. في مشاكل صرف صحي، عكار بحاجة لبنية تحتية، وهيدي أنا بعتقد أنه هيدي أول زيارة اليوم جاي أتسمع للمطالب، وإن شاء الله ونكون حققنا بعض هالمطالب. أكيد مش قادرين نحققهم كلهم بسبب الإمكانيات المالية بالوزارة أو بالخزانة المركزية.
5: إلى الأسواق، وبداية من بيروت، حيث سجلت أسهم سوليدار مستويات قرب ال $71، سوليدار بي $70. إلى الأسواق الخليجية، حيث بينت المؤشرات، حيث استقر المؤشر السعودي بشكل سلبي، إنما مؤشر سوق دبي فسجل بعض الارتفاعات، كما أيضا المؤشر الكويتي. تبينت الأسهم الأوروبية بظل موازنة المستثمرين بين تصاعد توترات الشرق الأوسط وارتفاع أسعار النفط وتوقعات رفع البنك المركزي الأوروبي الفائدة هذا الأسبوع. وأغلقت الأسواق الأمريكية اليوم بعطلة رسمية للاحتفال بالإنجازات الاقتصادية للعمال الأمريكيين، على أنه تستأنف التداولات بشكل طبيعي يوم غد. تراجعت أسعار الذهب بضغط من بيانات التوظيف القوية بالولايات المتحدة، واللي عززت توقعات تشديد السياسة النقدية من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي. وسجلت أسعار الذهب اليوم بحدود ال 4411 دولار للأونصة، الفضة 66 دولار بعد ما كان قبل الظهر 65 دولار، أما النفط 97 دولار لبرميل برنت بعد ما واصلت أسعار النفط ارتفاعها مع تجدد التوترات ما أثار مخاوف أسواق الطاقة العالمية من اضطراب طويل الأجل بإمدادات الشرق الأوسط. إلى أبرز العملات حيث سجل اليورو دولار مستويات قرب 1.1626 إلى العملات المشفرة، حيث راجعت أسعارها مع استمرار الاضطرابات بالشرق الأوسط أيضا، وسجلت أسعار البيتكوين حاليا بحدود 79100 دولار، أما الإيثيريوم بحدود 2400 دولار. لهم نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا الاقتصادية، تصبح على خير.
4: شكرا أنطوان. أخبار مواقع التواصل الاجتماعي في كونكتد. رقم قياسي عالم جديد، بس هالمرة هدفه عمل الخير. الإيطالي ميركو رينر حطم رقمه السابق بجينيس وفتح 91 أنينة شامبين خلال دقيقة واحدة، والأجمل أنه هالمحاولة كانت لدعم جمعية تعنى بالأطفال يلي عندهم مشاكل بالقلب، وجمعت 14 ألف يورو.

أصغر بطلة إنقاذ بالصين عمرها بس 3 سنين. بنت صغيرة نزلت بفتحة ضيقة لتنقذ كلب صغير وقع فيها بعد ما أهلها ربطوها منيح. طلعت هي والجارو سلمين، والأحلى إنه صار فرد من العائلة.

بلبنان عمال بناء فاتوا بأجواء أحد الاحتفالات وبلشوا يرقصوا أثناء وجودهم بالورشة، حتى دعيون الأشخاص المحتفلين تيرقصوا معهم، ومقاطع الفيديو انتشرت على السوشيال ميديا.

0: هيدي كانت أخبارنا لليوم، أخبار جديدة بنشرة بكرة من هلا لوقتها. Stay connected.
1: والآن إلى الصفحة الرياضية.
2: قبل أيام قليلة من انطلاق الدور ربع النهائي لدوري السوبر لمنطقة غرب آسيا، وصل أعلن النادي الرياضي بطل لبنان عن ضم الأمريكي زاك لافتن. الهدف المميز منه غريب عن الرياضي اللي سبق وأحرز معه لقب بطولة غرب آسيا أو آسيا قبل عامين، قبل ما ينتقل لغريمه التقليدي الحكمي، ومن ثم يكون له مرور بتايبي وينضم بعدها إلى هومنتمن بالموسم الماضي. وبيعود لافتن إلى بيروت لتدعيم صفوف الرياضي بوصل بعد تألقه بالملاعب السورية وتحديدا مع نادي الأهلي حلب اللي ساهم بوصوله إلى نهائي الدوري قبل ما يخسر اللقب أمام الوحدة. محليا أيضا إنجاز خارجي جديد بالكرة الطائرة من خلال منتخب لبنان للسيدات اللي كان عم يتوج بعد ظهر اليوم بلقب بطولة غرب آسيا للمرة الثالثة على التوالي بعد فوزه بكل مباريات وآخرها على قطر 3-0 ليضمن بالتالي التأهل إلى كأس آسيا للمرة الثانية بتاريخه. بكرة القدم استكملت اليوم مباريات دور 16 بمسابقة كأس لبنان، حيث شهدت المجموعة الرابعة انتصار كبير للعهد على الإخاء الأهلي عليه 4-0، وبيلعب بكرة الساعة 4 ضمن المجموعة الثالثة النجمة مع طرابلس والصفا مع الراسينج. دوليا، ورغم الخضة الكبيرة بالاتحاد الدولي لكرة القدم والمطالبات باستقالته، قرر رئيس الفيفا جاني إنفانتينو الترشح لإعادة انتخابه بعام 2027، ويبدو السويسري المرشح الوحيد للمنصب لهالوقت قبل الانتخابات اللي رح تصير بالمغرب بأذار المقبل، وذلك رغم الانتقادات الموجهة له من الاتحاد الأوروبي للعبة واتحادات قارية أخرى إلى جانب عدد من الاتحادات الوطنية، وأيضا بظل مطالبات باستقالته. وكان الاتحاد البلجيكي أعلن اليوم عدم دعم ترشح إنفانتينو لولاية جديدة، معربا عن أسفه لما وصفه بغياب الشفافية ووجود خلل داخل الهيئة الكروية العليا، بإشارة بالتأكيد إلى تجميد إيقاف المهاجم الأمريكي فولارين بالوغان قبل مواجهة البلجيكيين بكأس العالم الأخيرة. هذا كان الأبرز بأخبارنا الرياضية لليلة، عودة لكم.
0: شكرا شربل.
1: آخر أخبار نجوم الفن في لبنان والعالم العربي والعالم في الفقرة الفنية.
0: بعد 4 ليالي سولد أوت، اختتمت فرقة بي تي أس محطتها بلوس أنجلوس ضمن جولتها العالمية أريران بحفل ضخم أحيته على مسرح سوفاي ستاديوم، وقدمت الفرقة مجموعة من أشهر أغنياتها وأعمال ألبوم أريران وسط حضور جماهيري كبير لتودع لوس أنجلوس قبل ما تكمل جولتها بمحطات جديدة حول العالم.

0: إنجاز جديد بتضيفه سابرينا كاربنتر لمسيرتها بعد ما حصدت أول جائزة أمي إلى عن مشاركتها كإكزيكتيف بروديوسر ونجمة بالنسخة الخاصة من The Muppet Show. وبعد الفوز عبرت سابرينا عن فخرها بفريق العمل وقالت إنه كتير من الحب والسعادة والتعب انحطوا بها الحلقة الخاصة. ومع إضافة الأمي لرصيدة إلى جانب الجرامي صار بينقصها بس أوسكار وتوني لتحقيق لقب الإيجوت التاريخي. وبالنهاية تابعوا صفحات ون تي في لمواكبة آخر الأخبار الفنية.
1: والآن إلى الأحوال الجوية.
2: صحيح ما في موجة شوب عم بتأثر علينا، بس الإحساس بالشوب طبيعي لمثل هالفترة من السنة خصوصي على الساحل، والسبب هو الرطوبة العالية. أما بالبقاع فالحرارة بتتخطى معدلاتها بكرة بشكل بسيط. الهواء بكرة جنوبي غربي خفيف ورطوبة 65%. خلونا نشوف بهالخريطة قد ايه رح تسجل الحرارة بالنهار. 31 درجة برمش وصيدا، 33 بتعنيل و22 درجة بالأرز. من عشية أكيد بتوطى الحرارة خصوصي على الجبال وبتسجل 22 درجة بصيدا، 17 بزحلة و14 درجة ببشرة. في شوية غيوم بسما العاصمة وموج البحر بيتخطى النص متر، أما على الجبال فبتتشكل خطايط المساء والحرارة بين 17 وال25 درجة. شو ناطرنا بالايام يلي جايه؟ بكره في شويه غيوم مع خطيطه على الجبال، الطقس مستقر والحراره 31 درجه على الساحل بس بنحس كانها 36 بسبب الرطوبه العاليه. الاربعاء الخميس والجمعه كمان ما في تقلبات، الاجواء صافيه ومستقره على الساحل بس الخطيطه قويه على المرتفعات والحراره بين 23 وال 31 درجه. بتمنى لكم سهره حلوه وتصبحوا على خير.
1: شكراً كريستينا. ختام نشرة، تابعونا على فيسبوك، إكس، إنستغرام ومتي.في.com.lb
3: وعبر MFM. شكراً مشاهدينا، إلى اللقاء.
1: إلى اللقاء.
4: كنا عبر صوت كل لبنان مع نقل مباشر لنشرة أخبار MTV.
5: تأمين أور ريسك بغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة.

0: عندك وكالة سفر، معاملاتك لازم تضل سريعة، ادفع مستحقات إياتا فوراً عبر أي فرع من فروع بوب فاينانس.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: أسعد الله مساءهم. مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعيها ومذيعاتها عبر صوت كل لبنان.
3: LBCI. مساء الخير. بعيدا من الثرثرات، الزميلة أمال شحادي تورد معلومات خطيرة تقول: بعد تلال علي الطاهر يبدو أن الهدف الاستراتيجي الجديد لإسرائيل بحسب توصية الأجهزة الأمنية هو مدينة النبطي ومنطقتها، حيث يوسع الجيش هجماته، مدعيا أنها تأتي ردا على خرق حزب الله وقف النار عبر استهداف جنوده بالمسيرات. وتشترط إسرائيل التوصل إلى اتفاق سياسي مع الحكومة اللبنانية قبل الحديث عن أي انسحاب. إذن الداتا الميدانية تنطلق من هذا السقف، وأي كلام آخر ليس أكثر من لهو أو إلهاء. المعطيات من الداخل لا تقل خطورة. مصير يونيفيل أصبح وراءنا، فالبحث لم يعد محصورا بمصيرها، بل بات يتركز على إيجاد صيغة بديلة أو معدلة تضمن وجود جهة ميدانية تتولى التحقق من تنفيذ الالتزامات جنوبي الليطاني. بهذا الإيجاز يمكن القول إن سائر التحليلات لا تعد كونها أمنيات تتعارض مع الواقع على الأرض. أشقيف لا تسقط، سقطت. علي الطاهر لا تسقط، سقطت. التالي لم يعد كلمة في مغلف مقفل، بل خرجت إلى العلن. فكيف ستكون المعالجة؟ هل بمزيد من الإنكار؟
4: الجديد. مساء الخير. يا بني أمي، صرخة أطلقها ثمانيني من كفرمان تردد صداها في كل الجنوب. مات أهلي، هل تسمعون؟ عائلة بأكملها شطبتها إسرائيل من سجل نفوس كفرمان، أطفال ومنهم رضيع لم يتجاوز الشهرين من العمر، ونساء ومسعفون وموظفو دولة. تبين لآلة القتل الإسرائيلية أنهم بنى عسكرية. لم يتوقف الجيش الإسرائيلي عند هذا الاستهداف، وواصل مسحه بالنار والبرود للبشر والحجر، بأن حول النبطية إلى مدينة أشباح، ودفع بأهلها العائدين إلى نزوح آخر، وأكمل مسلسل الإجرام في عتمة فجر، فأنذر مباني في دير الزهران وسكانها نيام قبل أن يستيقظوا على وقع صفارات الإسعاف وتكبيرات الجوامع، ويهربوا من موتهم الحتمي إلى الموت اليومي على دروب التهجير. لبنان الرسمي أدان الاعتداءات بوصفها تستهدف مسار اتفاق الإطار وتقوض كل جهود وقف التصعيد، فعلى من يقرأ مزاميره؟ وإسرائيل تقابل المهادنة بمزيد من التصعيد، وهي إذ حولت قرى الجنوب إلى محميات أمنية لونت آخرها باللون الرمادي، فإنها قطعت الطريق إلى روما بالعوائق. وبحسب مصادر دبلوماسية على صلة وثيقة بالمفاوضات، فإن الطريق إلى الجولة الثالثة مسدود، ولبنان لم يتسلم بعد بطاقة الدعوة. ومع تأزم المشهد جنوبا وتوسع رقعة الاحتلال والاعتداءات الإسرائيلية، فإن إسرائيل وعلى أبواب انتخاباتها لن تقدم على أي تنازل أو تتقدم خطوة إلى الأمام، وستبقي الوضع القائم على ما هو عليه وتقترع بالدم الجنوبي على حد قول الرئيس نبيه بري. لبنان فوض أمره للغيب، وكمن يستجير من الرمضاء بالنار أوفد ذراعه الدبلوماسية إلى جامعة الدول العربية في خطوة وإن أتت متأخرة إلا أنها خير من العزلة، فبعد البحث والتدقيق تم العثور على أثر وزير الخارجية يوسف رجب في القاهرة، وقد حمل إلى اجتماع وزراء الخارجية العرب مشروع قرار يحتوي بحسب ما سرب منه على إدانة حزب الله ونشاطه، وتبني الدولة اللبنانية حظر عمله العسكري وإدانة نشاط الحرس الثوري على أراضيها، والأبرز فيه تبني الجامعة العربية لاتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل بما يمهد لإحالة أوراق مشروع القرار إلى مجلس الأمن الدولي، وفي الوقت عينه يبحث في كومة الدول عما يملأ فراغ اليوم التالي على انتهاء مهمة القوات الدولية في مسعى لإنشاء آلية أممية تشغل دور الشاهد والمراقب كي لا يبقى جنوبه بلا مظلة عربية ودولية. وبعد زيارتي رئيسي الجمهورية والحكومة جوزيف عون ونواف سلام إلى تركيا، يستعد رئيس مجلس النواب نبيه بري لزيارة أنقرة تلبية لدعوة من نظيره التركي، لكن بري لن يقف عند حدود السلطنة، ويستعد أيضا لزيارة إسلام أباد تلبية لدعوة من نظيره الباكستاني، وعملا بمقولته الشهيرة ما تقول فول طيصير بالمكيول.
5: MTV. إسرائيل تلعب على حبلين وترسل إشارات متناقضة في كل المواضيع وفي كل الاتجاهات، فهي لا تقفل الباب أمام المفاوضات المباشرة في روما أو في سواها، لكنها في الوقت عينه لا تتوقف عن شن غاراتها المدمرة والقاتلة في جنوب لبنان. وزيادة في الالتباس، فإنها سربت عبر قنوات معينة أنها قد تتخلى عن الخط الأصفر لتعود إلى خط رمادي داخل الأراضي اللبنانية. فهل هذا الكلام صحيح أو مجرد مناورة اعتادت إسرائيل أن تمارسها؟ مهما يكن، المفاوضات قد تستعاد بدءا من منتصف الشهر الجاري، لكن الجديد في الأمر ليس الزمان بل المكان، إذ أشارت بعض المعلومات إلى أن اجتماع الوفدين السياسي والعسكري في الجولة الثامنة لا يكون في مكان واحد، فالمستوى السياسي سيعقد مفاوضاته إما في روما أو في عاصمة عربية يرجح أن تكون الأردن، فيما الوفد العسكري سيجتمع في الولايات المتحدة الأمريكية وتحديدا في مقر القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم. في الأثناء إسرائيل تواصل تصعيدها الميداني، ففي حصيرة غير نهائية للاعتداءات الإسرائيلية بلغ عدد القتلى في الأيام الثلاثة الأخيرة 27 إضافة إلى 69 جريحا، وهو رقم كبير يدل على مدى الاستباحة الإسرائيلية بمقدار ما يدل على عجز حزب الله عن القيام بأي رد فعل يردع آلة القتل الإسرائيلية. إقليميا، مرحلة جديدة متوقعة من التصعيد بين أمريكا وإيران، فطهران أعلنت قرب اعتماد ممر ملاحي جديد عبر مضيق هرمز وفرض منطقة محظورة في الخليج، وهو أمر لن تقبل به واشنطن التي تفرض على إيران حصارا محكما.
6: المنار. أهلا بكم. ما يقارب 100 لبناني بين شهيد وجريح في أيام ثلاثة من العدوان الصهيوني المتواصل ليل نهار على الجنوبيين، بينهم عائلة فرحات الشهيدة التي حضنت أطفالها الستة ومضت بالجد والأبناء والأحفاد، مضت على درب الشهادة مسجلين أشرف أنواع الصمود على أرض سقتهم من مائها، فسقوها كل دمائهم كي لا تصاب كرامتها بالجفاف الوطني الذي يصيب من من المفترض أنهم مؤتمنون على هذه الكرامة وتلك الدماء. 12 شهيدا في كفر رمان الجريحة من عائلة واحدة، وعدد من الجرحى في واحدة من أبشع مجازر الاحتلال التي أتت على عائلة كانت تقيم بمنزلها المعروف، فيما القيمون على السلطة لم يعرفوا بعد سبيلا للتعبير عن موقف وطني بحجم الجريمة، ولم يخجلوا من عين رضيع أطفئت وأعين أمهات نزفت دموعا ودما ولا تزال على أبنائها وستبقى تترصد كل القتلة ومن شاركهم جريمتهم القذرة. ولكفر رمان أخوات بالجرح والتضحية وركام المنازل، من دير الزهراني والنبطي إلى المنصوري وحولة وبني حيان، وصولا إلى المنطقة الواقعة بين سجد والريحان. أما شقيف وقلعتها فقد نسب لها الاحتلال عملية فدائية من مقاتل أطلق النار على جنوده فأصاب 2 منهم قبل أن يرتقي شهيدا، وهو شرف لم يدعه أهل شقيف وإن كان ليس غريبا عنهم. وكما ينزف الجنوب بغارات الحقد الصهيونية، نزفت الصحافة بغارة على مدينة النبطية، فأصيب مساء أمس الزميل المراسل علي شبيب والزميل المصور محمد برجاوي قبيل رسالتهما المباشرة على نشرة المنار المسائية، فأنقذتهما العناية الإلهية من صواريخ الحقد الإسرائيلية، وهما يخضعان الآن للعلاج من جراحهما في المستشفى. ولن نسأل الوزارات ولا الجهات المعنية بموقف من هذا العدوان المتكرر ضد الصحفيين، فكما علي ومحمد كذلك أهل الجنوب ونساؤهم وأطفالهم وأطباؤهم ومسعفوهم ينزفون من صواريخ الاحتلال كل يوم، فيما السلطة قد منعت ملاحقته قانونيا أمام المحافل الدولية باتفاق إطارها الذي بات شريكا بسفك دماء اللبنانيين. وما ينكل بجثامين الشهداء من نساء ورجال وأطفال ويزيد من أوجاع أهلهم موقف رئيس الجمهورية جوزيف عون، الذي أراد استنكار الاعتداءات الإسرائيلية لكنه لم يعرف رغم كل هذا الدمار والقتل والتجزير إن كانت إسرائيل تريد الحرب أم تريد السلام، فسألها وطالبها بجواب واضح ومعلوم كما قال. فماذا يقال عن سلطة كهذه؟
7: بين واشنطن وطهران لا تسوية نضجت ولا مواجهة سقطت، ضغوط وتهديدات ورسائل متبادلة ومسار تفاوضي يتقدم خطوة ويتراجع خطوات، فيما المنطقة معلقة على حافة الاحتمالات المفتوحة. في المقابل يمضي بنيامين نتنياهو في رسم خرائطه للمنطقة والأراضي المحتلة، جامعا بين العقيدة التوسعية والحسابات الانتخابية، فكلما اقتربت صناديق الاقتراع ارتفع منسوب التصعيد وتحولت الحروب والاحتلالات إلى أوراق في معركة بقائه السياسي. أما لبنان فتواصل سلطته السياسية تسجيل الفشل تلو الفشل في الملف السيادي، أرض محتلة بلا أفق واضح للتحرير وسلاح خارج الدولة بلا تصور أو استراتيجية فعلية لحصره. وغدا يجتمع مجلس الوزراء لدرس مشروع الموازنة، جلسة تبدو لزوم ما لا يلزم في بلد غاب عنه الإصلاح وبقيت الموازنات مجرد أرقام لتغطية العجز وفرض الأعباء، بلا خطة إنقاذ تعيد بناء الدولة وتحمي الاقتصاد وحقوق الناس.
2: أسعد الله مساءهم. مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعيها ومذيعاتها عبر صوت كل لبنان.

0: Allô? Allô?
1: أنا بدي ميني داريني كل ساعة بساعة يحاكيني ويسأل على طول وانت يا عيوني شو عيوني وقلبي بتبقى ساعة

0: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
1: إذاعة سبوتنيك،
0: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الـ MTV، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً BBC نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار أخبار الكل عصوت كل لبنان.
2: صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق vdlnews.

0: لا أنا كلها بتصير
1: أنا لبنان تلقى فجأة.
2: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
3: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
2: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.
3: التأمين الإلزامي وضد الغير $60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان، وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
4: أنت لبناني صاحب مصلحة أو مهنة حرة بلبنان أو بأي بلد تاني؟ طور عملك، وصل خدماتك لأكبر عدد من اللبنانيين وين ما كانوا بالعالم. عملائك ممكن يكونوا بأي مطرح، قريب أو بعيد. خلي لابورا انترناشنال تساعدك توصلن. تسجل اليوم على منصة laboraonline.com. حمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي، وخلي كل لبناني بالعالم يعرف فيك. لابورا، connecting diaspora.

0: عم زمر لك جديد توني كيوين.
1: عليك ضرائب ورسوم لوزارة المالية، خلصها بسرعة بأمان ومن دون تعقيد عبر جميع مراكز بوب فاينانس.

0: حاسنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: وصلتم أوقات موجز 9:15 من صوت كل لبنان. أهلا بكم. جدد الطيران الحربي الإسرائيلي غاراته على عدد من البلدات الجنوبية، فاستهدف بغارتين النبطي الفوق خلال أقل من ربع ساعة بالتزامن مع تفجير كبير في بلدة كفر تبنيت، كما شن غارة على بلدة المنصور بعد تنفيذ تفجير عنيف فيها، فيما استهدفت مسيرة الطريق الواقعة بين بلدتي سجد والريحان. وفي قضاء صور أغار الطيران الحربي الإسرائيلي على بلدة بيوت السياد وسط تصعيد ميداني متواصل جنوبا. اجتمع رئيس مجلس الوزراء نواف سلام مع وزير الطاقة والمياه جو صدي ومدير مكتب البنك الدولي في لبنان، وبحثوا التقدم في إصلاح قطاع الكهرباء إلى جانب الجدول الزمني لإطلاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص لإنشاء معمل جديد لإنتاج الكهرباء في دير عمار. وتناول اللقاء أيضا زيارة سلام المرتقبة إلى واشنطن ولقاءاته مع مسؤولي البنك الدولي لمتابعة إصلاحات قطاع الطاقة وحشد الدعم الدولي لتمويل مشاريع البنية التحتية ذات الأولوية. كشف حاكم موصف لبنان كريم سعيد عن أن إقرار قانون الفجوة المالية قد يستغرق بين 6 و8 أشهر في ظل استمرار الملاحظات من مصرف لبنان وصندوق النقد الدولي، وأوضح أن العمل جار لتوحيد الرؤية متوقعا إحالة صيغة متوافق عليها إلى مجلس النواب بحلول نهاية أيلول. كما أشار سعيد إلى أن موجبات مصرف لبنان تجاه المصارف والمودعين تبلغ نحو 79.5 مليار دولار، فيما بلغت المدفوعات التراكمية للمودعين نحو 6.5 مليار دولار، كما أكد رفضه بيع الذهب من دون إطار تشريعي واضح. لوح تجمع روابط القطاع العام للعسكريين والمدنيين بالتصعيد والتحرك الميداني احتجاجا على خلو مشروع موازنة عام 2027 من أي تحسين فعلي للرواتب ومعاشات التقاعد، كما طلب التجمع الحكومة بتعديل مشروع وإدراج زيادة الرواتب والمعاشات 30 ضعفا اعتبارا من الأول من كانون الثاني 2027، وذلك تنفيذا لقرار حكومي سابق. زار الشيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي أبي المنى كليمونسو، حيث التقى الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي ولي جنباط ورئيس الحزب نائب تيمور جنبلاط، وذلك بحضور عدد من نواب اللقاء الديمقراطي. وبحث المجتمعون الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة إلى جانب شؤون الطائفة وقضاياها في ظل التطورات الراهنة. وأكد أبي المنى عقب اللقاء أن البحث تناول الهم الوطني والداخلي، مشددا على التعاون ومعتبرا أن توجيهات ولي جملات تصب في مصلحة الطائفة والوطن. فاصل ونعود.
3: عندك عاملة أجنبية؟ كومنت تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: أهلا بكم من جديد. في أنبائنا العامة، أوضح نائب الرئيس الإيراني أنه سيتم إلغاء دعم استيراد البنزين تدريجيا. كما أعلنت إيران دخول مفاوضاتها مع سلطنة عمان بشأن إنشاء ممر ملاحي آمن ومؤقت عبر مضيق هرمز مراحلها النهائية، متوقعة التوصل إلى تفاهم خلال الأيام المقبلة. أفادت القيادة المركزية الأمريكية بأن مشاة البحرية نفذوا تدريبات بالذخيرة الحية على متن سفينة هجومية برمائية. شن طيران القوات المسلحة اليمنية ضربات على الجبهة الجنوبية في مأرب. ختام الموجز، شكرا لحسن المتابعة.

القانون انحكى عن الفرص القانونية لدمج التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي في التعليم. أين يكمن القصور في القانون اللبناني؟ وما هي الخطوات التشريعية الأكثر إلحاحاً ودور السلطة التنفيذية في هذا الإطار؟ المحامية الدكتورة أودين سلوم ضيفة الدكتور جعقل الثلاثاء الثالثة والثلث بعد الظهر عبر صوت كل لبنان. قزحية العين مشاكل وحلول، موضوع كلينيك مع الدكتور فيليب حدسي وروني الخوري، 3:30 صباحا على صوت كل لبنان. الصحة أماني والوقاية هي الحل.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا.
1: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com.
2: ألو تريزي، حليلي قلبي، بدك تجي تحضري مسرحية القرني البيضو، تأليف وإخراج يحيى جابي، بطولة ماريا دويهي من عنا من صغرتي، عمسرح المونوب بيرو. تحجزي بمكتبة أنطوان أو أنطوان أونلاين، أو خدي أيدي هذا الرقم عندي 81-022-808. يلا بخطري ويرحم موتك. مسرحية القرني البيضو ب12 أيلول.
0: يومياً باليومية 7:15 صباحاً بعد نشرة الأخبار، تعليقات لكتاب وأصحاب رأي: سامي نادر، سمير منصور، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هنري زغيب ورشيد درباس. سمعون عصوت كل لبنان.
3: نبقى هلأ عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج بي بي سي، إشارة إلى أنه إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد المذاعة ضمن هالفترة.
4: يوميات الشرق الأوسط.

0: هنا بي بي سي.
1: في هذه الحلقة، مقتل 11 شخصا في غارة إسرائيلية على بلدة كفر رمان بجنوب لبنان ليلة أمس.
2: ضربوا صواريخ ارتجاجية، بعد شوي بالليل نايمين في الساعة 2 وشوي، كمان طيران.
1: الحوثيون يقولون إنهم أسقطوا طائرة استطلاع سعودية، واستمرار المواجهات بين الجماعة والقوات الحكومية
3: تمتد عبر محاور الجوف وتعز والحديدة والبيضاء وصولا إلى الساحل الغربي، وأيضا جبهة حرب بمحافظة حجة.
1: عائلة مسيحية تغادر قرية الطيبة شرق رام الله بعد إعلانها منطقة عسكرية.
4: أخاف أنا شخصيا كراعي في هذه الكنيسة أن أفقد أبناء من أبناء الكنيسة بشكل مستمر.
1: أهلا بكم متابعينا الكرام أينما كنتم، لقاء جديد من يومية الشرق الأوسط، ومعكم اليوم نرمين الذهبي. نبدأ من لبنان، حيث أفادت وزارة الصحة بمقتل 11 شخصا بينهم أطفال ورضع من جراء غارة إسرائيلية استهدفت مبنى سكنيا في بلدة كفر رمان بقضاء النبطية جنوبي البلاد ليلة أمس، إضافة إلى إصابة 5 آخرين في حصيلة أولية وفقا للوزارة. وتعمل القوات الإسرائيلية حاليا على مواصلة تمشيط الأنفاق الموجودة في تلال علي الطاهر المطل على النبطية وإقليم التفاح بعدما أعلنت السيطرة عليها في 3 من الشهر الجاري. لمزيد من المتابعة للتطورات الميدانية تنضم إلينا عبر الهاتف من بيروت الصحفية ميساء عبد الخالق. سيدة ميساء، ما آخر التطورات الميدانية في بلدات الجنوب اللبناني لا سيما في النبطية؟
5: نعم، مساء الخير. يستمر التصعيد على قرى وبلدات جنوب لبنان، وآخر هذا التصعيد من سيارة إسرائيلية استهدفت قبل قليل من الآن الطريق الواقع بين سجد والريحان. أيضا كان هناك تفجيرات في بلدة حولة، أي قضاء مرج عيون، وأيضا كان هناك أشبه بحزام ناري شنه سلسلة من الغارات الإسرائيلية من الطيران الحربي على بلدة المنصوري، تقريبا 6 غارات. وأيضا كان هناك غارة على النبطية الفوق تزامنا مع تفجير كبير في بلدة فرس بنيت، وأيضا قصف مدفعي على بلدة النبطية. الصحة اللبنانية أعلنت عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 13 آخرين بجروح في غارات إسرائيلية، تحديدا في كفر رمان قضاء النبطية، في غارة أدت إلى مقتل 8 أشخاص بينهم طفل وسيدتان، و11 جريحا بينهم أطفال وسيدتان ومسعف، وأيضا غارة على سيارة في أيضا البلدة أدت إلى.
1: وهنا تساؤل آخر يا سيدة ميساء، هل هؤلاء القتلى هم من المدنيين في هذه المناطق؟ هل هم من عادوا، يعني كانوا نازحين وعادوا إلى هذه المناطق؟
5: يعني وفقا لبيانات وزارة الصحة، طبعا بينهم مدنيين، وبالتالي هم من الذين عادوا إلى هذه القرى والبلدات، ولكن بطبيعة الحال كل التطورات الميدانية تؤكد المؤكد أن إسرائيل تستمر بالغارات الإسرائيلية. وأكثر من ذلك، كان هناك أيضا قتيلة لوزارة الصحة قالت في غضون 3 أيام كان هناك 27 قتيلا و69 جريحا في.
1: وهل أدى ذلك لموجة نزوح جديدة؟ هل هناك نازحين الآن يتحركون مرة أخرى من الجنوب باتجاه مناطق بعيدة؟
5: طبعا بطبيعة الحال كان هناك موجة نزوح، ولكن يعني إذا قلت لك أن الجنوبيون هم يائسوا، ومنهم من فضل البقاء في منازلهم لأن موجات النزوح متكررة وثم هدنة مؤقتة، فبالتالي الإحباط، إلى إذا أردت أن أقول لك الإحباط هو سيد الموقف عند أهالي الجنوب وحتى عند اللبنانيين بشكل عام.
1: شكرا جزيلا لك ميساء عبد الخالق الصحفية، كنت معنا عبر الهاتف من بيروت. هذا وقد رصدنا شهادات بعض سكان النبطية في جنوب لبنان بعد التصعيد العسكري الإسرائيلي الأخير على بلدات بالمحافظة، والتي أسفرت أحداثها عن مقتل 11 شخصا على الأقل في هذه الغارات. لنستمع إلى هذه الشهادات.
2: صار في غارات كتير، ومع بتحسي الأرض عم بترج تحتي، كنا قالوا بعضوا ضربوا صواريخ ارتجاجية، بعد شوي بالليل نايمين في الساعة 2 وشوي، كمان طيران قصف ضربوا على كفر رمان، بتحس الطيارة يعني احنا منطقة حروف، تحس الطيارة كأنها عم تضرب من فوق حروف، ورجت فينا هالدنيا راج، وصار في نزوح كتير، ناس ظهرت اللي ما قالوا حدا بضلوا قاعدين ببيوتهم، وفي ناس راحت على الكورنيش قعدت بصيدا بالغزية، ناموا تحت ورجعوا اجوا الصبح. يعني امبارح كمان هددوا بدار الزهراني بيت، ما في 5 دقايق وضربوه منيح اللي ظهرت العائلة منه للبيت.
6: اليوم بصير انه اسرائيل عم بتوسع الاعتداءات، يعني كانت قبل اعمالها واعتداءاتها محصورة ضمن المنطقة الصفراء يعني اللي هي مسيطرة عليها أمنيا، هلأ لا صار لنا شيء أسبوع تقريبا الاعتداءات عم بتصير برا، وأكثر الأوقات لا عم بتكون غاراتهم عشوائية والقصف عشوائي وما كان. يعني هلأ أكثر الشيء الضرب عم بيكون مركز كفر رمان عرب صليم.
1: عدد من سكان النبطية جنوبي لبنان. في هذه الأثناء يتابع الأهالي النازحون من البلدات الجنوب اللبناني أوضاع قراهم وبلداتهم، وإذا ما كانت لا تزال ضمن المناطق الخطرة أو متوسطة الخطورة، حيث يميز الجيش الإسرائيلي درجات تفاوت الخطر في هذه البلدات بالألوان ما بين الأصفر والرمادي والأحمر. وعن ذلك استمعنا لبعض أهالي المناطق الجنوبية في لبنان.
7: بالنسبة لإلي كل شيء عم ينحكى عن الألوان الأصفر والأحمر والرمادي وكل هذا الكلام بالنسبة لإلي موجع ومرفوض تماما، ولا يوم بقبل اتقبله كأمر واقع. ضيعتي ما بحياتها كانت اللون بحدده العدو، خصوصا أنه أنا من ضيعة تصنف حاليا رمادية وبالتالي ضيعة محتلة مهدمة كاملة على الأرض. بس بعرف أنه نحن محكومون بالأمل. الجنوب كل عمره تاريخه طويل وحافل بين تدمير وإعادة أعمار وتدمير وإعادة أعمار، فكل ما هن كانوا مصرين أنه ياخدوا أراضينا وضيعنا منا، هذا بيزيدنا عزيمة أكتر أنه ولا مرة هيدي الأرض كانت إلن ولا مرة رح تكون إلن، ويلونوها مثل ما هن بدهم. بالنهاية نحن رح نرجع نلونها بألواننا نحن.
8: يعني شو بيقول لك؟ خط أصفر، منطقة حمراء، منطقة ممنوع تقرب عليها. هودي وجع، هودي أماكن جزء من طفولتنا، جزء من حياتنا. وبصراحة يعني أصعب شعور هو العجز، أنك ما تكون قادر تعمل ولا أي شيء، وتشوف كل الأماكن عم تتغير قدام عيونك، عم تنمحى، بس قادر تراقب وتدعي أنه يضل في شيء بس ترجع له. يعني تضلك قادر تعرف طريق الرجعة أقله.
9: ببساطة لأنه نحن عم نتعرض لمذبحة، هذه المذبحة عم تشيل كل بيوتنا. كصاحب بيت، أنا بيتي دمر بالمنطقة الصفراء، ضيعت أمي، ضيعت بيين، شالوا بالمناطق الصفراء. تخيل حالك أنت تنامت فيه يكون عندك بيت، ما تلاقي بيتك، يقول لك بيتك صار له لون معين وأنت ما فيك تفوت عليه. لدرجة أنه أنا كمواطن جنوبي اليوم بسأل حالي سؤال، أنه إذا توفى حدا عنا بالبيت أو بالعائلة وين منروح مندفنه؟ يعني حتى مكان لنحطه فيه ما فيه.
1: إلى اليمن، حيث اتهمت جماعة أنصار الله الحوثية المملكة السعودية بشن غارات جوية وإطلاق صواريخ كروز استهدفت محافظات الجوف والبيضاء ومأرب وتعز بتزامن مع تصاعد الموجهات بين الجماعة والقوات التابعة للحكومة المعترف بها. وفي بيان آخر قال المتحدث العسكري باسم الحوثيين العميد يحيى سريع إنهم أسقطوا طائرة استطلاع سعودية أثناء تنفيذها ما وصفها بمهام عدائية في أجواء محافظة البيضاء وسط البلاد. وتشهد عدة مناطق يمنية منذ الخميس الماضي تصعيدا ميدانيا هو الأشد منذ سنوات، والذي أسفر حتى الآن عن مقتل وفرار العشرات. المزيد مع الصحفي اليمني عبد الجبار الجريري.
3: تشهد مختلف جبهات القتال في اليمن تصعيدا ميدانيا واسعا ومواجهات هي الأكثر ضراوة منذ أشهر، تمتد عبر محاور الجوف وتعز والحديدة والبيضاء وصولا إلى الساحل الغربي، وأيضا جبهة حرض بمحافظة حجة. اليوم هناك تطور لافت وهو تمكن قوات الشرعية المسنودة بضربات جوية مكثفة من فرض حصار محكم على معسكر اليابانات الاستراتيجي بمحافظة الجوف. طبعا هذا التقدم عقب انهيار المتارس والدفاعات الأمامية للحوثيين تحت كثافة القصف الجوي وأيضا المدفعي الذي قامت به قوات الحكومة اليمنية، وفق ما أكده المتحدث باسم القوات الحكومية. في محور البارة غربي محافظة تعز خاضت قوات الشرعية معارك عنيفة أسفرت عن تدمير 3 أنساق هجومية متتالية دفعت بها جماعة الحوثي في محاولة لاختراق الخطوط الأمامية. أيضا مصادر عسكرية أوضحت أن القوات الحكومية تمكنت من الإجهاز على الأنساق المهاجمة بالكامل عبر كماء محكمة وتغطية مدفعية مركزة، إضافة إلى القصف الجوي الذي نفذته الطيارات الحربية التابعة للحكومة اليمنية، ما أدى إلى سقوط نحو 150 قتيلا من المهاجمين الحوثيين وتدمير عدد من العتاد والآليات العسكرية التابعة لهم، ما يرفع عدد قتل الحوثيين منذ السبت وإلى اليوم إلى قرابة 500 قتيل وأكثر ربما من 400 جريح. تزامن هذا التقدم مع معارك محتدمة وتبادل أيضا للقصف المدفعي في جبهة حرض بالحدود الشمالية لحجة والساحل الغربي والحديدة، بالإضافة إلى نقاط التماس بمحافظة البيضاء. أيضا لا تزال المعارك محتدمة في أكثر من جبهة ومحور قتالي في الحديدة وتعز والجوف إلى هذه اللحظات، وأيضا هناك أنباء عن شن الطيران الحربي التابع للشرعية اليمنية قبل لحظات من الآن قصف جوي عنيف على بعض المواقع التابعة للحوثيين غربي تعز وأيضا في محافظة الجوف.
1: الصحفي اليمني عبد الجبار الجريري.
10: حمل تطبيق بي بي سي وورلد سيرفيس الجديد، اختر بي بي سي نيوز عربي وتلقى تنبيهات للأخبار الموثوقة والتحقيقات الاستقصائية الجريئة، كل ذلك في مكان واحد. حمل تطبيق BBC World Service.
1: أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قتل فلسطينيا قال إنه منفذ عملية طعن وقعت في بؤرة استيطانية تسمى معوز يهودا قرب قرية أصرين شمال الضفة الغربية المحتلة. وفي بيان مقتضب قال الجيش الإسرائيلي إن قواته رصدت المهاجم بالقرب من مركبته في بلدة قبلان وأطلقت النار عليه خلال محاولته طعن بعض الجنود الإسرائيليين. المزيد مع مراسلة بي بي سي في رام الله إيمان عريقات.
11: أعلن الجيش الإسرائيلي عن قتله لفلسطيني اتهمه بتنفيذ عملية طعن بالقرب من قرية قبلان شمال الضفة الغربية المحتلة. وفي بيان مقتضب قال الجيش الإسرائيلي بأن قواته رصدت الفلسطيني بالقرب من مركبته في بلدة قبلان، وبأن الفلسطيني حاول طعن مقاتلين في الجيش الإسرائيلي فردوا بإطلاق النيران وقتل الفلسطيني الذي تتهمه السلطات الإسرائيلية بتنفيذ عملية طعن بالقرب من بؤرة استيطانية تسمى معوز يهودا، وأسفرت عن إصابة مستوطن إسرائيلي يبلغ من العمر 20 عاما وتم تلقيه للعلاج ميدانيا. كل هذه التطورات تأتي بينما اقتحم الجيش الإسرائيلي بلدة قبلان جنوب مدينة نابلس، أطلق وابل كثيف من الغاز المسيل للدموع، الأمر الذي أسفر عن إصابة عدد من الفلسطينيين بالاختناق وفق تأكيد مصادر محلية وأمنية في البلدة التي شهدت شوارعها ومحيط المدارس فيها على هذا الاقتحام. هذه التطورات تأتي بعد أن تجددت اعتداءات مجموعات من المستوطنين في بلدة حجة شرق مدينة قلقيلية، والتي شهدت على مقتل شاب فلسطيني وإصابة آخرين 2 بجراح نتيجة تعرضهم لرصاص المستوطنين وفق ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية وكذلك الهيئة الفلسطينية لمقاومة الجدار والاستيطان، التي أشارت إلى أنها سجلت فقط خلال شهر آب أغسطس الماضي نحو 628 اعتداء نفذه المستوطنون في مناطق متفرقة في الضفة الغربية.
1: إيمان عريقات مرسلة بي بي سي في رام الله عن آخر التطورات الميدانية في الضفة، والتي زارت أيضا قرية الطيبة شرق مدينة رام الله، حيث تشهد القرية هجرة للعائلة الفلسطينية المسيحية مع ازدياد كثافة اعتداءات المستوطنين.
12: يوثق الفلسطيني رولاند بصير اعتداءات المستوطنين المتكررة على مصنعه للإسمنت ومحجر وكسارة يملكها منذ أكثر من عقدين في قرية الطيبة شرق رام الله. احترازيا يبقي بصير مطافئ الحريق بجوار سريره ليل نهار تحسبا لهجمات المستوطنين التي كلفته خسائر يصفها بالفادحة. خلال تواجدي في منزل الفلسطيني المسيحي في قرية الطيبة رولاند بصير قال لنا:
13: كمدنيين بدهم يحاولوا يهجرونا من البلد. 3-4 عائلات من عائلتي شخصيا هاجروا من الطيبة على أمريكا وعلى رام الله. أي حد هلا في عنده معه فيزا؟ أنا واحد منهم يعني. بطلع من البلد بضلش، بالرغم عندي تعبي 20 سنة وكلفني ملايين، بخسر كل شيء بس أنا أكسب أولادي. كان في عندي تقريبا 40 موظف، اليوم للأسف ولا موظف.
12: في ظل زيادة وتيرة اعتداءات المستوطنين، أعلن الجيش الإسرائيلي قرية الطيبة، وهي آخر قرية فلسطينية سكانها بالكامل من المسيحيين الفلسطينيين، منطقة عسكرية مغلقة. وقال الجيش لبي بي سي إن الإغلاق للحيلولة دون وقوع احتكاكات بين الإسرائيليين والفلسطينيين وللحفاظ على الأمن والنظام في المنطقة. وتعمل قوات الجيش على تفريق التجمهر وتوقيف المشتبه بتورطهم بأعمال العنف، وسيتم مراجعة قرار الإغلاق العسكري بناء على التطورات الميدانية والأمنية.
14: ويقول رجال الدين المسيحي إن ما تعيشه قرية الطيبة كمحيطها من القرى الفلسطينية بات يهدد الوجود المسيحي في قرية يقطنها نحو 1200 فلسطيني مسيحي.
12: رجال الدين في قرية الطيبة التي يعود تاريخها لآلاف السنين يناشدون الأطراف الدينية والدولية كافة للتحرك الفوري وحماية الوجود المسيحي من خطر التهجير القسري الذي طال 16 عائلة مسيحية خلال السنوات الثلاث الأخيرة وفق الإحصاءات الفلسطينية. خلال تواجدنا في إحدى كنائس قرية الطيبة التقينا بكاهن رعية الطيبة اللاتين الأب بشار فواضلي، وقال
15: أكبر مخاوفنا الهجرة المستمرة، أكثر ما نخافه هو مستقبل أبنائنا، وما أخاف أنا شخصيا كراعي في هذه الكنيسة أن أفقد أبناء من أبناء الكنيسة بشكل مستمر. ما زال المستوطن يدخل تقريبا يوميا.
12: في ظل اعتداءات المستوطنين والإغلاق العسكري الإسرائيلي يمنع الفلسطينيون خلال السنوات الثلاث الأخيرة من الوصول لنحو ثلثي مساحة أراضي قرية الطيبة التي تبلغ إجمالا نحو 24 ألف دنم وفق التأكيد الرسمي، ويترتب على خسارة الأرض نتيجة اعتداءات المستوطنين المستمرة خسارة مصدر رزق جل العائلة الفلسطينية فيها وتراجع فرص استمرارهم في العيش بالقرية. من قرية الطيبة شرق رام الله، إيمان عريقات، بي بي سي نيوز عربي.
1: ما زلتم تتابعون يومية الشرق الأوسط، وساعتنا في الاستوديو تشير إلى 3:17 بتوقيت غرينتش. إلى جولة الأخبار.
16: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
17: وزارة الصحة اللبنانية تعلن مقتل 11 لبنانيا على الأقل في غارتين للجيش الإسرائيلي على بلدة كفر رمان جنوبي البلاد، وتفيد بمقتل مسعف في غارة إسرائيلية على مركبته في المدينة، فيما يقول الجيش الإسرائيلي إنه ضرب من وصفهم عددا من الإرهابيين في البلدة. شاهدة عيان.
2: كفف ضربوا على كفر رمان، سيارة كان عم تضرب مصع حروف ورجت فينا هالدنيا راج، وصار في نزوح كتير، اللي ما قالن حدا بضلوا قاعدين ببيوتهم، وفي ناس راحت على الكورنيش قعدت بصيدة.
17: القوات الحكومية اليمنية المعترف بها دوليا تعلن التقدم في محافظة الجوف شمال شرقي اليمن، واشتباكات في معسكر اللبنات الذي يعد أحد أهم معاقر الحوثيين بالجوف. في مقر المتحدث باسم جماعة أنصار الله الحوثية إنهم أسقطوا ما سماها طائرة استطلاع تابعة للسعودية أثناء تنفيذها ما وصفها مهام عدائية في البيضاء وسط اليمن، ولا يمكن التحقق من مصادر مستقلة.
16: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
17: وزير الدفاع الإسرائيلي يهدد بحرب شاملة ضد السلطة الفلسطينية إن استعدت لما وصفه هجوما على إسرائيل مشابها لهجوم حماس في 7 أكتوبر تشرين أول 2023. الجيش الإسرائيلي يفيد بقتل فلسطينيين منفذ عملية طعن قرب قرية قبلان شمال الضفة الغربية المحتلة ويقتحم البلدة. عميد أحمد مدير مركز إسعاف الهلال الأحمر في نابلس.
18: تم اقتحام بلدة قبلان وإعلان بلدة قبلان منطقة عسكرية مغلقة، تم إطلاق النار على شاب في نفس البلدة ولكن لم تمكن الشاب من الوصول إلى مكان الإصابة.
17: إيران تلوح بالإعلان عما سمتها منطقة محظورة جديدة في الخليج وعن خرائط لممر ملاحي عبر مضيق هرمز الأيام القادمة. كنت معكم مهل جمل.
16: بي بي سي
19: أخبار الشرق الأوسط.
1: والآن إلى جولتنا في مواقع التواصل الاجتماعي.
19: تريندينج يوميات الشرق الأوسط.
1: معنا في جولة اليوم من فريق البرنامج الزميلة هند سليم. أهلا بك هند.
20: أهلا بك نرمين، وأهلا بجميع مستمعي بي بي سي.
1: من أين ستبدأين جولة اليوم؟
20: من العراق، حيث انتشر بكثافة فيديو لمواطن يوثق طوابير طويلة من السيارات تقف أمام محطة الوقود في محافظة كركوك في ظل وجود أزمة في الوقود تشهدها بعض المحافظات العراقية. دعينا نستمع إليه.
21: الآن حال المواطنة في الكركوك أقل شيء إلى ساعة، نقول ساعة ساعتين حتى يأخذ بنزين 40 إلى 50 لتر.
1: هل من المعروف السبب وراء هذه الأزمة هند؟
20: وفقا لوزارة النفط العراقية فإن هذه الأزمة ترجع إلى زيادة الطلب وارتفاع الاستهلاك اليومي للبنزين محليا، بالإضافة إلى الأعطال الفنية التي أدت إلى توقف بعض وحدات الإنتاج في المصافي المحلية وتأخر وصول شحنات الوقود المستوردة بسبب التوترات الأمنية في الموانئ وطرق النقل الإقليمية.
1: السودان هو المحطة التالية، ماذا لدينا هناك؟
20: صحيح، انتشر فيديو لمزارع يقول إن أغلب مكاتب مشروع الجزيرة تعاني من العطش، ما دفع البعض إلى سقي المزروعات بواسطة عربات تجرها الدواب أو ما تعرف بالكارو. دعينا نستمع إليه.
22: شفنا مزارع بينقل في الموية بالكارو عشان يسقي زرعه، عطش الليلة ضرب كل المشروع، أغلب مكاتب المشروع، والمسؤولين لا دايرين يحلوا لنا يا جماعة المشكلة دي، لا دايرين يطلعوا حلوا المشكلة أو أطلعوا للناس ورونا السبب شنو.
1: كيف تفعل مستخدم وسائل التواصل الاجتماعي مع هذا المواطن من السودان وهذا المقطع؟
20: دعا عدد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي إلى حفر أبار ارتوازية لري الأراضي الزراعية في مشروع الجزيرة.
1: من رحم الألم والحرب يمكن أن تخرج نبتة للفرح والأمل، وهذا ما يمكن أن نراه في المحطة التالية من غزة هند.
20: صحيح، انتشرت صور وفيديوهات لحفل زفاف جماعي ل 120 عريسا فلسطينيا بالقرب من حدود رفح بمحاذاة المنطقة الصفراء. حرص العرسان الفلسطينيون على ارتداء الملابس الفلسطينية التراثية. دعينا نستمع إلى مقطع صوتي من أحد الفيديوهات.
1: كيف جاءت تعليقات مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي على هذا المقطع؟
20: بالطبع أعرب الكثيرون عن سعادتهم بهؤلاء العرسان وقدموا لهم التهنئة متمنين أن يديم الله عليهم السعادة والسلام وتنتهي معاناة أهل غزة.
1: شكرا جزيلا لك هند سليم على هذه الجولة.
20: شكرا جزيلا. Trending.
1: أكدت مصادر طبية في مستشفى ناصر في خان يونس جنوبي قطاع غزة مقتل شخص واحد على الأقل وسقوط عدد من المصابين من جراء قصف إسرائيلي استهدف دراجة نارية غربي المدينة صباح اليوم، ليرتفع عدد القتلى في القطاع من جراء القصف منذ ليلة الماضية إلى 7 أشخاص وأكثر من 30 مصابة. من ناحية أخرى، أدى تقليص برنامج الغذاء العالمي مؤخرا دعمه للمخابز في القطاع إلى انخفاض إنتاج الخبز، ما انعكس بشكل مباشر على السكان والنازحين والذين اضطروا لشراء الخبز من السوق السوداء بأسعار مرتفعة تفوق قدراتهم على تحمل التكاليف، كما نستمع لبعضهم.
23: احنا بشكل عام على الخبز انه صعب، رغيف الخبز نجيبه، بنجيبه بكل جدارة بكل كتال، ونرجو من المسؤولين عن الغذاء العالمي بزيادة الكميات في النقط الموزعة اللي بتوزع الخبز، لأنه لما بروح بجيب واحد رغيب بجيبه بجدارة وبتعب. أنا كرجل عمري 67 سنة بخش بينهم، وهذيك المرة وقعوني فقصوني عشان أجيب خبز. أرجو من الغذاء العالمي زيادة الخبز في نطاق البيع.
24: أنا للجنة المعنية يساعدونا بالخبز بالمساعدات بأكثر ما ممكن، لأنه إحنا شاكين هذا منهج مسيس بتجويع الشعب الفلسطيني من أول وجديد. فيش مساعدات، ربطة الخبز بتكفيش، وين الخبز؟ مش مبين الخبز، وين الطحين؟ بيجي طحين مش مبين الطحين. بطلع من 6 الصبح للساعة واحدة الظهريات لما بلاقي ربطة الخبز وبالعافية وبلاقيها في السودة ب6 و7 شيكل.
25: نحن الآن نعيش كارثة طبيعية، تم تقليص الخبز ب1200 أسرة نازحين في منطقة المعسكر الغربي ل250 ربطة خبز. هدول حيقدر مين؟ عندك نازحين المدارس، مستشفى ناصر، لحديت صالة دريم بلاس. طب احنا ايش بدنا نعمل الحين؟ الغذاء العالمي ليش بيعمل فينا هيك؟ هل هم بيجوعونا؟ يجب عليهم توفير الخبز فورا لأهل المعسكر. احنا ممكن نصبر لكن أطفالنا حنرجع نعيش الدور مرة تانية ولا الجوع.
1: مواطنون من قطاع غزة.
0: ما الذي يجري في السودان؟
4: المشروع الفني بتاعنا Undammed تعتبر لوحة لمشاركتنا لمنحة بتقدم مبادرة State of the Artist.
0: انطلاقا من برنامج للسودان سلام، بي بي سي تفتح نافذة جديدة عبر قناة للسودان سلام على تطبيق واتساب.
5: نفذت قوى تتبع للدعم السريع هجوما مسلحا على قرى منطقة المرة غربي مدينة بارة،
6: بيانا يدين فيه تحركات الحركة الإسلامية وفلول النظام البيض.
0: تعرفوا على تفاصيل المشهد السوداني وشهادات حية للسودانيين في الداخل ولمن اضطروا لمغادرة البلاد على هواتفكم المحمولة.
1: في سوريا ومع بداية العام الدراسي تحاول مديرية التربية بريف دمشق معالجة الأضرار التي لحقت بأكثر من 160 مدرسة، بينها 11 مدرسة مدمرت بالكامل، وذلك بالتوازي مع الاستعداد لاستيعاب أعداد متزايدة من الطلاب بعد عودة الأهالي إلى مناطقهم. عن هذه الجهود يحدثنا فادي نزهة مدير التربية في ريف دمشق.
7: فيما يتعلق بعودة الأهالي والطلاب إلى مدنهم وبلداتهم، عملت الوزارة على تجهيز المدارس في المناطق الأكثر تضرراً، لأن عودة الطلاب والأهالي مرتبطة بوجود المدارس، وكان لدى الوزارة خطة استجابة سريعة من بعد التحرير على تجهيز المدارس بالتعاون مع المنظمات والمجتمع المحلي. وفيما يتعلق بآلية تسجيل الطلاب، فقد عممت الوزارة سابقاً بتسهيل إجراءات التسجيل للطلاب العائدين من الداخل أو الخارج، وذلك بقبولهم في حسب سنهم وبشكل شرطي، بينما يتم تدقيق الأوراق بحيث يأخذ كل طالب مكانه ولا يتأخر عن طلب العلم والدراسة في المدرسة. وأكدت أيضا أمس بالتعميمين السابقين على مديريات التربية والتعليم في المحافظات لتأكيدا على تسهيل تسجيل الطلاب وتأمين حق الطالب بقرب مدرسته من مكان سكنه وفق تعليمات القيد والقبول الموجهة. وتعود أيضا أسباب اكتظاظ الطلاب إلى أمرين: الأمر الأول هو عودة الطلاب إلى قراهم وبلداتهم، والأمر الثاني هو التضرر الكبير الذي تعرض له المدارس من قصف النظام البائد. وقد وضعت الوزارة خطة استراتيجية مسبقا من أجل تأهيل المدارس المتضررة بكافة أراضي الجمهورية العربية السورية لاستقبال الطلاب وتخفيف الضغط على المدارس الأخرى.
1: فادي نزهات مدير التربية في ريف دمشق عن جهود إعادة ترميم المدارس التي دمرت خلال السنوات الماضية. كما استمعنا لبعض من أولياء الأمور عن المشكلات التي واجهها أبنائهم من الطلاب في المنطقة.
8: يعني أهم عامل كان هو الموضوع الاكتظاظ ونقص المقاعد، يعني كل 50 طالب يجلس في شعبة واحدة، كل 3 طلاب في مقعد واحد، يعني هذا الأمر يقلل من تركيز الطالب. الشيء الأهم كمان أيضا اللي هو عدم توفير الكتب التعليمية اللي لازم الطالب يدرس فيها. السنة الماضية كان في صعوبة في تأمين الكتب.
26: مشكلتنا مو مشكلة مدارس، بحوالينا متوفرة المدارس كأبنية، يعني تصلحت المدارس ووضعها مقبول. عندنا مشكلة وجود عدم وجود مدرسين، عندنا مشكلة بالعنصر البشري. تصور مدارس مديرة الأربعة ما فيهم ولا مستخدمة ولا مستخدم مدير، وأحيانا بتلاقي موجه، أنا ما بتلاقي موجه معه لحاله عم يشتغل أمان السر وموجه وبيسكر الباب وآذن.
1: بعض من أولياء الأمور لطلاب في ريف دمشق. أنتم أيضا متابعين الكرام يمكنكم مشاركتنا قصصكم مع برنامج يوميات الشرق الأوسط عبر تطبيق الواتساب على الرقم التالي 00201111130909. كما يمكنكم متابعة هذه الحلقة والحلقات السابقة عبر موقعنا bbc.com/arabic. وصلنا لختام حلقة اليوم، وتقبلوا تحيات فريق العمل. كان معكم في الإشراف العام إبراهيم خليل، في الإعداد مروة جمال، في الإخراج وليد حسن، في هندسة الصوت أيمن محسن، وإليكم تحياتي نرمين الذهبي. إلى اللقاء.

0: كنا عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج بي بي سي. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد اللي أذيعت ضمن هالفترة.
1: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
2: إذاعة سبوتنيك،
1: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الام تي في، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً بي بي سي نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار أخبار الكل عصوت كل لبنان.
0: نبقى هلأ عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج RT روسيا اليوم. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد المذاعة بهالفترة.
3: هذا البرنامج برعاية RT.

0: مشاهدينا الكرام من العاصمة الروسية موسكو، أحييكم وأرحب بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من برنامج رحلة في الذاكرة، ويسرني أستضيف هذه الحلقة الدكتور إليا زايتسف. إليا مرحبا بك.
1: طاب يومكم،
0: سعيد بلقائك من جديد. إذا اكتسبت روسيا موانئ لها في القرم منذ عام 1772 في سياق الحرب الروسية التركية، بينما أصبحت خانية القرم مستقلة عن الإمبراطورية العثمانية، لماذا اقتضى الأمر هذه المدة الطويلة، أي حتى عام 1783 لكي يتخذ قرار بضم كامل أراضي القرم إلى قوام الدولة الروسية؟
1: ربما كان ذلك من باب التريث لمعرفة كيف سيتلقى مجتمع القرم فكرة الاستقلال عن الإمبراطورية العثمانية، وما النتائج التي ستسفر عنها معاهدة كارسو بازار لعام 1772، ثم ترسيخ هذا الاستقلال في عام 1774 بتوقيع معاهدة كيتشوك كينيرجي للسلام. يبدو أن أوهاما راودت البعض بأن كل شيء سيكون على ما يرام. كان نشاط آخر حاكم خانية القرم شاهين جيراي يوحي بآمال معينة من الإصلاحات التي قام بها، فهذا الشخص تلقى تربية أوروبية وكان يعرف على الأقل 5 لغات بينها الإيطالية، كما أنه زار سان بطرسبورغ في مهمات ما، وهناك شاهد الكثير من السيء والجيد.
0: حاولوا استرضاءه في روسيا كما فهمت وأغدقوا عليه.
1: هذا أمر طبيعي عادي، وفي روسيا على أي حال كانوا ينظرون إليه كصنيعة لهم، وأرادوا أن ينتهج سياسة موالية لروسيا. هذا الرجل كان شخصية تراجيدية من ناحية، وشخصية سبقت زمانها من ناحية أخرى. في بطرسبورغ كانوا ينظرون بالإيجاب إلى ما اقترحه من إصلاحات، ربما على افتراض أنه سينجح في كل الأمور. عندها ستكون روسيا واثقة من أن خانية القرم ستغدو عازلا أكثر قابلية للتكهن وأقل عدوانية، عازلا يحجب روسيا عن الإمبراطورية العثمانية. كانوا يتوقعون أن شاهين جيراي سيتمكن من تقديم مشروع حداثي باستخدام المصطلحات الحديثة.
0: لقد قام واقعيا بما سمي بالتنظيمات لاحقا في الإمبراطورية العثمانية.
1: بالفعل اعتمد تلك الإصلاحات التي أخذ السلطان سليم الثالث بتطبيقها في الإمبراطورية العثمانية بعد 30 عاما تقريبا، ومع ذلك لم يفهمه الناس. أما شاهين جيراي فقد بدأ مثل هذه الإصلاحات قبل ذلك بكثير، وطبعا لم يفهمه أبناء القرم. أذكر بأنه طبق إصلاحا ماليا وإصلاحا ضريبيا ونقل عاصمة الخانية
0: وأجرى إصلاحات عسكرية
1: وإصلاحا إداريا، أي أن هذا الشخص قام بانقلاب حقيقي خلال فترة قصيرة من حكمه.
0: ولكن ألم تكن بطرسبورغ هي التي أملت عليه تلك الإصلاحات؟
1: لا أعتقد أن تلك كانت مبادرته الشخصية حصرا. كان يرى كيف حققت الدول الأوروبية النجاح في مختلف الميادين، وأن هناك إمكانية للقيام بعمل ما في وطنه، فاقترح الإصلاحات. لكنه للأسف كان سابقا زمنه فعلا، ولو أنه تقدم بهذه الإصلاحات بعد فترة وجيزة، أو لو أنه طورها بوتائر أقل، لربما كان نجح. لكن في الواقع تم إسقاطه وأعيد لاحقا إلى العرش بمساعدة روسية، لكنه في عام 1783 أرغم على التنحي.
0: هل أرغموه على التنحي أم خاب أمله فتنحى بنفسه؟
1: مؤخرا قال لي أحد زملائي خلال نقاش بيننا إنه يرى أن مصير شاهين جيراي كان شبيها بمصير ميخائيل غورباتشوف.
0: حقا هذا مثير.
1: نعم، إلى هذا الحد، من وجهة نظر الآمال والفرص الضائعة، ومن وجهة نظر السلوك السياسي. أنا أميل للاتفاق مع زميلي، لأن شاهين جيراي كانت لديه فعلا فرصة لتغيير شيء ما نحو الأفضل، لكنه لم ينجح. إلى حد ما أصاب في عمل بعض الأشياء أو أخطأ في عمل أشياء أخرى، ربما يمكننا التحليل طويلا هنا بما يتسع لكتاب كامل. وبالمناسبة كتب عنه الكثير، لكنني أعتقد أن المسؤولين في بطرسبورغ آنذاك كانوا يرون أن الوضع في ظل حكم شاهين جيراي يهدد
0: بانقلابات دائمة لصالح هذه الجهة أو تلك،
1: يهدد بخطر الإفلات من تحت السيطرة، وفي المحصلة بعودة الوضع الذي كانت عليه خانية القرم قبل 1772. طبعا من الجلي أن ذلك لم يكن يناسب بطرسبورغ، وأعتقد أن القضية هنا ليست في من غدر بمن، بل القضية هي أن الشخص شاهين في لحظة ما لم يعد يناسب أحدا، هكذا بكل بساطة، كما حدث مع غورباتشوف عندما لم يعد أحد بحاجة إليه، لا الذين ساروا وراءه في وقت ما، ولا القوى الخارجية، ولا الشعب بالذات.
0: يكاترينا الثانية تحدثت عن ذلك بصراحة حسب علمي، قالت: ما لم نأخذ القرم سنكون محكومين بانقلابات دائمة يرعاها الباب العالي العثماني. وبالفعل رغم معاهدة كيتشوك كينيرجي السلمية لعام 1774 1877 أرسل الأتراك إلى فيودوسيا أسطولا كبيرا ومنعوا الروس عمليا من دخول مياه شبه الجزيرة. ولكن فيما بعد تراجعت السفن العثمانية، ومع ذلك فهمت روسيا أن هذه المشكلات ستواجهها على الدوام، وأن الأتراك سوف ينتهكون الاتفاقيات دائما، لأن الإمبراطورية العثمانية لم تقبلها إلا كرها، إذ كانت مرغمة على توقيعها بعد هزيمتها في الحرب. ثم أخذت تستجمع قواها من أجل رد الاعتبار. إلى أي مدى كان ذلك مفهوما في مؤسسة الحكم الروسية؟ ربما لهذا السبب اتخذ القرار بضم خانية القرم إلى كيان روسيا، أليس كذلك؟
1: أعتقد أنك على حق، ولكن هنا يجب أيضا ألا ننسى الواقعة التالية. يبدو لي أن بطرسبورغ كانت تعول كثيرا على قوة المعاهدات المكتوبة، ولكن يبدو لي أن توقيع العثمانيين على معاهدة كيتشوك كينيرجي التي اعترفت باستقلالية خانية القرم لم تكن تعني شيئا لهم. لقد وقعوا على ما هو غير منطقي بتاتا بالنسبة لهم من وجهة نظر الشريعة الإسلامية. كانوا مسلمين، وبالنسبة لهم كان غريبا أن يقدم الخليفة على توقيع نص يتضمن كلاما عن استقلال أرض إسلامية عن دولة إسلامية. كان هذا محالا بالنسبة لهم ومجرد كلام فارغ.
0: قد يتم القبول باستقلال اليونان أو صربيا، ولكن هنا حالة مختلفة.
1: نعم، يمكن أن يمنح الاستقلال لليونان للصرب، أي لشعوب تعتنق ديانة أخرى، ولكن لا يمكن أن يفصل العثماني عن نفسه مقاطعة إسلامية لتكون تحت سلطة غيره. عداك عن توقيع وثيقة من شأنها أن تضمن ذلك. كانت خانية القرم أول حادثة من هذا النوع، حيث انفصل جزء هام من المسلمين ليكون تحت سلطة المسيحيين. من المفهوم أن الإمبراطورية العثمانية والإمبراطورية الروسية أيضا حكمت مسيحيين ومسلمين على حد سواء، ولكن وفقا لنظرية السياسة الإسلامية كان من غير المنطقي التخلي عن جزء من أراضي المسلمين لدولة أخرى. لذا عندما وضع الأتراك توقيعهم على اتفاقيات السلام، فإن قلة في اسطنبول كما أعتقد كانوا يرون أنهم سيلتزمون بتلك المعاهدات. وبالمناسبة الدبلوماسيون الروس أيضا لم يستعملوا قط أساليب خاصة لإعداد معاهدات تأخذ في الحسبان متطلبات الدين الإسلامي. كان أولئك الدبلوماسيون يتعاملون حصرا وفق التصورات الأوروبية للدبلوماسية الدنيوية العلمانية، لأن مسألتي الدولة والدين كانتا بالنسبة لهم أمرين مختلفين، بينما كان ذلك بالنسبة للعثمانيين أمرا واحدا متكاملا. بالمناسبة إليك مثالا مثيرا للفضول، لنقارن بين الهجرة من شمال القوقاز وما جرى في خانية القرم بعد انضمامها إلى كيان روسيا. كان في كل منهما في القوقاز والقرم نزوح سكان مسلمين بأعداد كبيرة. مع ذلك جرت في شمال القوقاز مناقشات عامة إذا كان من الخير للمسلمين المحليين أن يعيشوا تحت حكم قيصر مسيحي، مع الأخذ في الحسبان أنه لا يضطهدهم وسيسمح لهم بارتياد المساجد والصلاة والالتزام بالشريعة. دارت المناقشات حول ذلك فعلا، وفي داغستان مثلا توصلت المناقشات بشكل عام إلى أن هذه المشكلات ليست موجودة ولن توجد، لكن داغستان لم تكن أرضا عثمانية، فيما كانت خانية القرم جزءا من الإمبراطورية العثمانية ثم انفكت عن سلطة الخليفة وصارت جزءا من روسيا. وهذا الواقع الجديد فرض النزوح على المسلمين هناك. كان ذلك نتيجة أخرى من نتائج التباين بين نظريتين حول دولة القانون، النظرية الإسلامية والنظرية الأوروبية. معاهدة 1772 لم تتضمن مادة عن مسيحيي القرم، رغم أن الدبلوماسية الروسية كانت تصر مرارا وتكرارا على ضرورة تثبيت مادة خاصة تضمن حقوق المسيحيين الذين يعيشون في القرم، وهذا ما لم يرد في نص عام 1772، مع أن الجانب الروسي أصر على ذلك. أعتقد أن تهجير المسيحيين من أراضي القرم اعتمد لأن بطرسبورغ كانت ترى أن المسيحيين هناك كانوا يعانون جدا. لو كان الحديث يدور عن يومنا الحاضر لأمكن بكل بساطة تنظيم استفتاء وتحل المسألة هكذا، ولكن آنذاك قرروا أنه من الأسهل تخليص المسيحيين من هذا النير مرة واحدة وإلى الأبد. هذا القرار تولد إثر التمسك بتلك الأفكار الأوروبية التي طبقت بشكل مغلوط في الممارسة العملية. عندما تبدأ المفاهيم النظرية الباطلة بالتجسد في الحياة، فإن الفشل الذريع لا مفر منه. وغيراي بكى عندما علم أن الناس يرحلون، لأنه أدرك أن الخانية تفقد مداخلها، فمن كانوا يجلبون المال يرحلون.
0: نعم، حسنا. حسنا، إذا ثمة نص مثير للاهتمام، بودي أن أقرأه وأسمع رأيك بمضمونه، وهذا اقتباس منه. إثر عودته من خرسون في ديسمبر من عام 1782، توجه غريغوري باتيومكن رجل الدولة الكبير والقائد العسكري البارز إلى يكاترينا الثانية بمذكرة عرض فيها بالتفصيل وجهة نظره حول ضم القرم، مشيرا بشكل خاص إلى الوضع السياسي الخارجي الملائم. قال بالحرف ما يلي: سيدتي الكريمة، ترغمني غيرة اللامحدودة أن أخاطبك وأقول لك ما يلي: ازدري ذاك الحسد الذي لا ينبغي أن يعيقك، أنت ملزمة بتعظيم مجد روسيا، انظري من اكتسب وماذا اكتسب. فرنسا أخذت كورسيكا، الألمان والنمساويون أخذوا من الأتراك في مولدافيا بلا حرب أكثر مما أخذنا نحن. ما من دول كبرى في أوروبا إلا وتقاسمت فيما بينها آسيا وإفريقيا وأمريكا. حيازة القرم لن تزيدك قوة ولا ثراء، إنما ستوفر لك الطمأنينة وحسب. صدقيني أنك بهذه الحيازة ستنالين مجدا خالدا لم ينله عاهل في روسيا حتى الآن. هذا المجد سيشق الطريق إلى مجد أكبر. مع القرم ستمتلكين السيادة في البحر الأسود، وعليك سيتوقف إغلاق المسالك أمام الأتراك، إعالتهم أو تركهم يموتون جوعا. نهاية الاقتباس. يبدو من أسلوب هذا الخطاب وكأن باتيومكن كان قبل ذلك قد حاول مرارا إقناع يكاترينا بضم القرم، بينما هي استمرت في رفض الفكرة. إذن في هذا المقطع جمع باتيومكن كل المزايا من حيازة شبه الجزيرة هذه، وفي النهاية وافقت الإمبراطورة على ضمها. أتوافق على هذه الأفكار يا ترى؟
1: نعم أوافق، إنما لا أعتقد أنه بالفعل حاول إقناع الإمبراطورة مطولا. فهذه الوثيقة العائدة لعام 1782 ظهرت عندما وقعت في القرم أحداث مأساوية وعمتها انتفاضة، وكان يندفع إلى عرش خانية القرم بهادير الثاني جيراي، بينما كان شاهين جيراي مجردا من السلطة واقعيا. وهذا يثبت لي مرة أخرى ما قلته عن أن الآمال بإقامة دولة مكتملة الأهلية مستقلة عن العثمانيين قد انهار. لذلك كتب باتيومكن يقول إنه من الأفضل العمل على غرار ما اعتاد الجميع عمله منذ زمن بعيد، وفي رسالته تلك كان محقا بالمطلق، لأن شاهين تنازل عن السلطة نهائيا في أبريل عام 1783، وبعد أيام حرفيا من تنحيه نشر بيان انضمام القرم إلى كيان الإمبراطورية الروسية، وبالأحرى كتب البيان ولم ينشر. حتى ذلك الحين كان التريث لا يزال سيد الموقف لحين التأكد إن كان يجدر القيام بذلك. لم يعلن عن البيان في القرم إلا في فصل الصيف من ذلك العام، أي أنه كتب ووقع في أبريل نيسان ولكنه لم يعلن على الملأ. يبدو بأنه كانت لا تزال هناك شكوك ما واعتقاد بأن الأمور قد تسير بعكس المخطط.
0: جاء في بعض المصادر أن روسيا كانت تنتظر استرضاء ملال خانية القرم كي يكونوا جميعا قانعين بفكرة الانضمام إلى روسيا دون مقاومة، أي كان يتعين رشوة النخب لتمهيد التربة قبل نشر البيان، صحيح؟
1: طبعا قاموا باستمالة النخب، ربما ليس بالرشوة المباشرة، إنما أبقوا لها ما كانت تتمتع به من امتيازات وخيرات، بل وأعطوها المزيد. وفئة نبلاء القرم كانت قد تساوت حقوقها مع كل الحقوق التي كان يتمتع بها النبلاء الروس، وإلى درجة ملموسة اغتنى رجال الدين في القرم. نستطيع من وثائق الأرشيفات أن نعرف مقدار ما صارت تستلمه في عهد الإمبراطورية الروسية المراجع الروحية العليا للمشايخ العاديون. فمثلا المفتي موسلار أفندي والقاضي الشرعي الأعلى كانت مرتباتهم حددت بمرسوم خاص من يكاترينا الثانية نفسها، وكانت أكبر من السابق. تصرف المفتي بعقلانية جدا، قبل التعاون، وبهذا حافظ على العقيدة الإسلامية في شبه الجزيرة وعلى الجالية أيضا، وبذلك عطل إلى حد كبير رحيل الناس ولو أن النزوح استمر بالفعل. لكن هذا الفاصل الزمني بين توقيع البيان وإعلانه يبدو لي أنه كان دليلا على عدم اتضاح الأمور حتى النهاية.
0: طيب سأقرأ اقتباسا آخر لمعرفة رأيك. بدأت يكاترينا التحضير الدبلوماسي للمشروع اليوناني الذي تمثلت فكرته الرئيسية في إقامة دولة مستقلة عن النمسا وروسيا في المناطق المسيحية المحررة من العثمانيين، وقد اقترحت الإمبراطورة في رسالة إلى نظيرها النمساوي حفيدها قسطنطين كحاكم لهذه الدولة. نهاية الاقتباس. أضيف بالمناسبة أن يكاترينا الثانية سمت حفيديها ألكسندر وقسطنطين تيمنا بالإسكندر المقدوني وقسطنطين العظيم. نتابع. المشروع في المحصلة لم ينجح، ولكن يمكن القول إن من أصدائه كان ظهور تسميات يونانية على خريطة القرم والأراضي التي حولها: سيمفروبل، يفباتوريا، فيادوسيا، سيفاستوبل، ستافروبل، نيكوبل، ميليتوبل إلى آخره. إذن إلى أي حد كان ما يسمى بالمشروع اليوناني، أي إعادة إحياء الدولة البيزنطية في الأراضي المسيحية للدولة العثمانية، جانبا مهما في قصة ضم القرم، خصوصا مع الأخذ في الحسبان التسميات اليونانية للمدن التي أخذت تظهر في القرم؟ بمعنى أن كل العملية سارت والعين على إقامة دولة كان يفترض أن يحكمها أحد أحفاد الإمبراطورة، أم أن كل شيء جرى بمقتضى الوضع الجيوسياسي وأحداث ذاك الوقت التي كان يجب استغلالها؟ ببساطة
1: يبدو لي باختصار أن المشروع اليوناني ببساطة قد تم نسجه وتنضيده بنجاح، بحيث ينسجم مع جميع تلك الأحداث. وقد أشرت في مستهل الحديث إلى أن الجميع كانوا يتذكرون أهمية خيرسونيس للأرثوذكسية الروسية. القصة الجميلة دائما تلعب دورها في الأحداث السياسية الواقعية، ومما لا شك فيه أن فكرة العودة إلى القرم بوصفها مهد المسيحية الروسية كانت مثيلة في بلاط كاترينا الثانية. هذه الفكرة لقيت تفاهما في المجتمع الروسي، ونتيجة ذلك صارت الفكرة اليونانية تستعمل دعائيا إبان استيطان المسيحيين في شبه الجزيرة. كان الجميع يعتقد بأن استيطان المسيحيين في شبه الجزيرة سينطوي على الخير والفائدة ولروسيا ضمنا. في النتيجة استمرت القرم في الوجود كمنطقة تتألف من رقع صغيرة كثيرة، موزيك يسكنها عدد كبير من البشر الذين ينتمون لقوميات وديانات مختلفة. هذا أمر جيد، لأنها دائما كانت مرجل صهر كما يقال، وبقيت كذلك. وفي هذه الحالة يسرت الإمبراطورية الروسية هذه العملية، ولذا لا أعتقد بأن المشروع اليوناني تحديدا كان محرك ضم القرم إلى روسيا، بل على الأرجح كان مجرد غلاف جميل وليس ذريعة. كان فكرة موازية انسجمت مع الأحداث السياسية الواقعية بشكل جيد جدا.
0: طيب، أود العودة إلى المجلد الثالث من تاريخ خانية القرم الذي اقترحت علي قراءته، وهذا اقتباس منه. إقامة وصاية روسية على خانية القرم عام 1771-1773 يمكن أن تعد نوعا من التجربة البروفا لمثل هذه الممارسة إزاء جملة من الدول والمستعمرات في آسيا الوسطى، وعلى وجه الخصوص في إمارة بخارى وخانية خيوة. فعندما أعلنت الإمبراطورية الروسية استقلالهما رسميا، كانت تفرض واقعيا سيطرتها التامة على سياستهما الخارجية، وإلى حد ملموس على مجال السياسة الداخلية فيهما. وجرى هناك تشكيل نظام أكثر تفضيلا للمستثمرين والتجار الروس، بما في ذلك الحد من احتمالات تغلغل رأس المال الأجنبي في هذه الدول. كانت آليات السيطرة على محميات آسيا الوسطى تماما كتلك التي استعملت في خانية القرم، أي عقد معاهدات السلام وتحالف مع إشارة إلى الرعاية الروسية، وتأسيس ممثليات دبلوماسية روسية في بخارى، ووكالة إمبراطورية روسية سياسية في خيوة، وفي إدارة رئيس قسم أموداريال عسكري. ولكن كانت التوصيات إلى سلطات خانيات آسيا الوسطى تتصف بطابع الإلزام. نهاية الاقتباس. إذن هل تقرر آنذاك فعلا أن يحتذى مثال خانية القرم الناجح في مناطق إسلامية أخرى في آسيا الوسطى هذه المرة؟ إلى أي حد توافق على هذا الرأي؟
1: برأيي كانت فترة الوصاية على القرم قصيرة جدا، لا تتيح استخلاص دروس بعيدة المدى منها، ولا تتيح الربط بين أحداث أوائل سبعينيات القرن الثامن عشر وما جرى في آسيا الوسطى بعد قرن تقريبا. في مثل هذه الممارسات إذا تكلمنا بنزاهة لم يكن هناك أي شيء مميز. كانت تلك ممارسة عادية اعتمدتها الإمبراطوريات بشكل دائم. ربما كانت القرم مشهدا صافعا في هذا السياق، لكنه قصير جدا. ومع ذلك فإن مدة سنتين أو ثلاث ليست كافية لاستخلاص الدروس. عندما تعتمد ممارسة ما في الحكم يجب متابعتها لمعرفة كيف تفعل فعلها. لا أعتقد أن سنتين أو ثلاث كافية لاستبيان نزاهة هذه الممارسة وكيف سيؤثر ذلك على الممارسات الإمبراطورية بشكل عام. يبدو من المؤكد أن آسيا الوسطى عرفت فيما بعد شيئا من هذا القبيل، ولكن من المعروف أن كل شيء هناك استغرق وقتا أطول بكثير. كان هناك فرق جوهري بين ما جرى في خيوة وما جرى في بخارة، فقد

0: إلى استنتاجات مهمة كثيرة. لننتبه مثلا إلى أمر مثير للاهتمام بحد ذاته، وهو يتعلق بإدارة تافريا الروحية المحمدية، أي إدارة شؤون مسلمي القرم التي أنشئت بمرسوم من يكاترينا الثانية. لم يكن يخضع لهذه الإدارة مسلمو القرم وحسب، بل ومسلمو المناطق الغربية من الإمبراطورية، أي أن مرجعية المسلمين الروحية في القرم كانت تعد مركز المسؤولية عن مسلمي شبه الجزيرة كافة، وعمن كانوا أيضا يعيشون آنذاك في أراضي بيلاروسيا الحالية وأجزاء من ليتوانيا وبولندا الحاليتين أيضا. كان المسؤولون في حكومة الإمبراطورية يرون أن مسلمي بيلاروسيا وبولندا وليتوانيا لهم أصول سلالية مشتركة مع مسلمي خانية القرم تحديدا، وكانوا على صواب في ذلك.
1: ربما لأن هذه المناطق الغربية قد ضمت في الوقت نفسه عمليا،
0: واتخذ القرار بتوحيد الجميع في إطار مرجعية القرم الروحية.
1: هذا مثير على فكرة،
0: أي كان يجب أن يصبح رجال الدين في القرم مسؤولين أيضا عن تلك الجالية الإسلامية قليلة العدد من المقيمين على أراضي بيلاروسيا وجزء من ليتوانيا الحاليتين. كانت هذه الممارسات الإمبراطورية في القرم تجاه المسلمين تبعث على الفضول جدا، وهذا موضوع حديث مستقل.
1: ناسكوك، إذن كانت القرم كما أفهم آخر حد سمح لروسيا أن تصله وفق المشروع اليوناني، لأن المضائق كانت خطا أحمر وما كان لأوروبا أن تسمح بتجاوزه أبدا، مع أن روسيا كانت تنظر إلى هذه المضائق باعتبارها جزءا من المشروع اليوناني ضروريا لإعادة إحياء الإمبراطورية البيزنطية. وفي سياق الصراع على المضائق كانت دائما تتشكل تحالفات ضد روسيا، وهذه التحالفات وجدت إبان جميع الحروب وحتى الحرب العالمية الثانية، عندما أرسل الأمريكيون أسطولهم الحربي إلى هناك ليحولوا دون الاستيلاء على المضائق، وستالين كانت لديه خطط من هذا القبيل. وكما أفهم فإن دول العالم الكبرى تقبلت دخول القرم في قوام روسيا على مضض، إذ كانت تلك الدول منشغلة بمسائل أخرى بالحروب وتقاسم المستعمرات الجديدة، فضلا عن مشكلات داخلية.
0: هذا أيضا موضوع حديث مستقل، أقصد إلى أي حد كانت واقعية مخططات روسيا بشأن المضائق، إلى أي درجة كانت روسيا مستعدة لتنفيذ خطة من هذا القبيل. أن يكتب محررو الشؤون الاجتماعية عن ذلك في الصحف هذا أمر، أما أن يحدث ذلك في الواقع فهذا أمر آخر. وبالمناسبة النظرية السياسية وكل تاريخ القرم يحدثنا عن ذلك تحديدا، عن مدى تطابق النظرية السياسية مع إمكانية التطبيق على أرض الواقع.
1: بدل الأمر كالتالي، تطرح في البداية مهمة الحد الأقصى وقد تكون شبه مستحيلة، ثم بعد ترسيخ النفوذ على هذه التخوم أو تلك تتغير الأهداف المعلنة تبعا لوضع الأمور على الأرض.
0: نعم واضح، لكنني أكرر أنني ما كنت لأنظر إلى أحداث 1783 وكل التاريخ السابق لخانية القرم كمحاولة من قبل روسيا لإعادة المسيحية إلى القسطنطينية وجعل آيا صوفيا مسيحية من جديد. تلك مسارات نظرية متوازية غير متداخلة، وأنا أرى أن النظرية السياسية قد تخلفت كثيرا عن الممارسة الحقيقية، ومن حسن الحظ أنها تخلفت، خاصة أننا نعرف أمثلة على أن الإمبراطورية الروسية أنقذت بالمعنى الحرفي للكلمة، أنقذت الإمبراطورية العثمانية من السقوط والانهيار، أقصد بذلك الأحداث المتعلقة بمرحلة حكم محمد علي باشا. فلو أنها، أي الإمبراطورية الروسية، لو أنها كانت متعطشة بالفعل لتفكيك جارتها، فلماذا إذن ساعدتها في مواجهة محمد علي؟ ولماذا حافظت على هذه الجارة ولم تستغل ضعفها وتقدم شيئا من أراضيها؟
1: بروفيسور شكرا لك على هذا الحديث، استمتعت كثيرا بالتحدث إليك.
0: شكرا لك، استمتعت كذلك.
1: شكرا، دمت بخير. مشاهدينا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام حديثنا لهذا اليوم. تحدثنا في هذه الحلقة مع الدكتور إيليا زايتسف. تبدو الأسبوع القادم حلقات جديدة، في أمان الله.
2: يوميا في العاشرة مساء تصحبكم RT عبر أثيري، صوت كل لبنان.
3: كنا عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج RT روسيا اليوم. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد اللي أذيعت ضمن هالفترة.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابق.
1: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز.
0: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

القانون انحكى عن الفرص القانونية لدمج التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي في التعليم. أين يكمن القصور في القانون اللبناني؟ وما هي الخطوات التشريعية الأكثر إلحاحاً ودور السلطة التنفيذية في هذا الإطار؟ المحامية الدكتورة أودين سلوم ضيفة الدكتور جان عقل الثلاثاء الثالثة والثلث بعد الظهر عبر صوت كل لبنان.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا.
1: صوت كل لبنان VDTL. تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.

0: تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: لأنه جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة باتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
3: اليوم مع بوب فاينانس كل شيء صار أسهل. فاتورة تليفون، رسوم وضرائب لصالح وزارة المالية، حوالات داخلية وخارجية، جميع أنواع التأمين أو أي دفعة بدك تخلصها صارت بين إيديك بسرعة وأمان. بأي فرع من فروع بوب فاينانس أو عبر بوب أب، وين ما كنت خلي معاملاتك علينا وخليك مرتاح. بوب فاينانس، نختصر لك الطريق.
4: أنا لبنان تلقف.
5: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
1: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
5: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية. بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، دكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: طابت أوقاتكم نشرة أخبار لبنان اليوم، والتي تبث أيضا عبر راديو تومورو في أستراليا، مع تحيات على الخوري.

أنصت موقتا في عناوين هذه النشرة: واشنطن تبحث عن مخرج لمفاوضات روما، والتصعيد يتوسع جنوبا، بعبدة تتمسك بالدبلوماسية، والرئيس عون يضع إسرائيل أمام اختبار اتفاق الإطار، وزير العدل الفرنسي يجول على المقار الثلاثة باحثا عن مستقبل اليونيفيل في لبنان. رجي من القاهرة: لبنان أمام لحظة مفصلية تتطلب قرارات شجاعة. التصعيد الإسرائيلي جنوبا يدخل المرحلة الأخطر، شهداء وجرحى في النبطية. جلسة حكومية في السراي غدا تبحث في موازنة 2027، التحقيقات في انفجار المرفأ نحو خواتيمها، والقرار الظني في تشرين.

0: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

أهلا بكم. لبنان أمام أسبوع لا يبدو فيه أي ملف منفصلا عن الآخر. في الجنوب يتسع هامش النار فيما تضيق مساحة المناورة السياسية، وتتحول المفاوضات إلى اختبار لقدرة الدولة على حماية ما تبقى من قرارها وحدودها. وفي بيروت تتقدم الحكومة في ملفات يفترض أن تعيد انتظام المؤسسات من الموازنة إلى الإصلاح المالي، فيما يبقى السؤال الأهم: هل تستطيع السلطة تحويل القرارات إلى قدرة فعلية على إدارة الأزمات؟ وبينهما ملف القضاء الذي يدخل مرحلة جديدة في قضية انفجار المرفأ ليعيد إلى الواجهة مطلب المحاسبة بعد سنوات من الانتظار. وعلى الخط الخارجي يتحرك لبنان عربيا ودوليا بحثا عن مظلة سياسية وأمنية تواكب المرحلة المقبلة. المشهد إذن اختبار متكامل لموقع الدولة ولدورها ولقدرتها على إنتاج حلول تتجاوز إدارة الوقت. إذن لم يتبلغ لبنان حتى الآن أي موعد رسمي من الجانب الأمريكي لجولة جديدة من المفاوضات مع إسرائيل، مع ترجيح عقد الجولة الثامنة بعد المؤتمر التحضيري لدعم الجيش اللبناني في باريس والمقرر في 17 من أيلول. في المقابل وفي ظل تريث واشنطن في تحديد موعد الجولة، رجح مصدر سياسي معني بالملف للشرق الأوسط أن تكون الإدارة الأمريكية تعمل على تأمين ضمانات تضمن تحقيق تقدم أمني وسياسي وتدفع بنيامين نتنياهو إلى التجاوب. وأشار المصدر إلى أن إسرائيل تواصل توسيع نطاق غاراتها شمال الليطاني مع مخاوف لبنانية من امتداد التصعيد إلى أقليم التفاح وجبل الريحان وأطراف جزين. ولفت إلى أن نتنياهو يعرقل طرح المناطق التجريبية للتحقق من انتشار الجيش اللبناني، فيما تتواصل الضغوط الأمريكية لإحراز تقدم. كما اعتبر أن الإفراج عن 5 لبنانيين خطوة إيجابية لكنها لا تكفي، خصوصا بعد اختطاف 3 آخرين. في غضون ذلك أكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أن الاعتداءات الإسرائيلية في الجنوب لن تحقق الأمن للمدنيين على الحدود، بل تستهدف اتفاق الإطار وتقوض الجهود الرامية إلى وقف التصعيد. وشدد عون على تمسك لبنان بالمسار الدبلوماسي داعيا إسرائيل إلى الالتزام بالاتفاق المدعوم عربيا وأوروبيا والمرعى أمريكيا، واعتبر أن استهداف المدنيين والمؤسسات الرسمية والصليب الأحمر والدفاع المدني ودور العبادة إلى جانب تدمير القرى والمنازل يشكل انتهاكا للقانون الدولي. كما أكد الرئيس عون دعم لبنان التجديد لليونيفل، مرحبا بالمبادرة الفرنسية الإيطالية لتشكيل قوة أوروبية تملأ أي فراغ في حال انسحاب القوات الدولية من مواقف الرئيس عون جاءت خلال لقائه وزير العدل الفرنسي الذي زار أيضا كل من الرئيس نبيه بري والرئيس نواف سلام، وتناول البحث على العلاقات اللبنانية الفرنسية وسبل تعزيز التعاون القضائي ودعم إصلاحات العدالة واستقلال القضاء. كما حضرت التطورات في الجنوب في ظل التصعيد الإسرائيلي والمساعي الدبلوماسية لوقف

0: كما أكد أن زيارة الوفد الإماراتي إلى بيروت برئاسة وزير التجارة الخارجية واللقاءات التي عقدها مع المسؤولين ورجال الأعمال إضافة إلى زيارات الوفد اللبناني لأبوظبي تعكس عمق العلاقات الأخوية وتمهد لتوسيع التعاون الاقتصادي والتجاري كما الاستثماري بين البلدين. وأمن بعبدة رسالة واضحة من النائب وليد البعريني بشأن السلاح والمفاوضات.
1: طبعا لا شك موضوع جنوب أخذ حيز مهم كل الاجتماعات لأنه جنوب جريح، الإسرائيلي ما بيرحموا حدا. إذا ما في حضن دافع ونرجع للوطن كلنا سوا تحت سقف مواطني والوطن، نحن رايحين لانهيار أكبر. ما نتكبر ونكبر أنه والله نحن منتصرين بانتصارات وهمية، لازم نسلم السلاح.
0: ومن القاهرة أكد وزير الخارجية يوسف رجي في خلال مشاركته في دورة جامعة الدول العربية أن لبنان أمام لحظة مفصلية تتطلب قرارات شجاعة، وأشار إلى أن المفاوضات هي السبيل الأجدى لوقف الاعتداءات. وقال رجي إن حزب الله جرى لبنان إلى أتون حربين متتاليتين رغم تحذيره مرارا وتكرارا.
2: يقف لبنان اليوم أمام لحظة مفصلية وساعة حقيقة تتطلب قرارات شجاعة تؤدي إلى بسط الدولة اللبنانية سلطتها على كامل أراضيها والتزام إسرائيل بسحب قواتها إلى وراء الحدود الدولية. ندين بأشد العبارات الاعتداءات الإسرائيلية على سيادة لبنان، ولم يكن أمامنا سوى التمسك بالدبلوماسية واعتماد المفاوضات برعاية أمريكية. نعيد التأكيد أن القرار 1701 يظل الإطار الأوسع، فإن لبنان يحتاج اليوم إلى دعم وحضور دولي متجدد. نواصل مشاوراتنا مع الأمم المتحدة والدول المعنية بهدف إنشاء آلية دولية معززة تتولى مواكبة تنفيذ القرار 1701 وإطار العمل الثلاثي.
0: وعلى هامش اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية في القاهرة، عقد الوزير رجي سلسلة لقاءات مع نظرائه العرب تناولت العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية، وشملت لقاءاته وزراء خارجية الأردن ومصر والعراق ووزيرة الخارجية اليمنية. كما اجتمع رجي بالأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي وبحث معه أعمال الدورة والوضع في لبنان وسبل تعزيز العمل العربي المشترك. إلى آخر التطورات الميدانية جنوبا، حيث واصلت إسرائيل التصعيد جنوبا مع تجدد الغارات والتفجيرات في عدد من البلدات وسقوط شهيد وعشرة جرحى وفق حصيلة وزارة الصحة. فقد أغار الطيران الحربي الإسرائيلي على النبطي الفوق قبل أن يكرر استهداف المنطقة مرتين خلال أقل من ربع ساعة، بالتزامن مع تفجير كبير نفذته القوات الإسرائيلية في كفر تبنيت. وفي قضاء صور استهدفت غارة إسرائيلية بلدة المنصوري بعد تفجير عنيف نفذته القوات الإسرائيلية في المنطقة. وفي حصيلة الاعتداءات أعلنت وزارة الصحة استشهاد شخص في غارة على بلدة الريحان في قضاء جزين، فيما أصيب 9 أشخاص بينهم طفلان و3 سيدات في غارة استهدفت حي المسلخ في النبطي، إضافة إلى إصابة شخص في النبطي الفوق. وكان الجيش الإسرائيلي قد نفذ تفجيرات واسعة في المنصوري وحول وكفر تبنيت بالتزامن مع قصف مدفعي على النبطي الفوق، فيما تتواصل عمليات نصف المنازل في المنصوري حيث طال الدمار قسما كبيرا من البلدة. أما التطور الأبرز فكان في كفر رمان، حيث أدت غارة على مبنى سكني إلى سقوط ضحايا بينهم أطفال ورضع، فيما استهدفت مسيرة سيارة مدنية ما أدى إلى استشهاد مسعف من كشافة الرسالة الإسلامية. في غضون ذلك أعلن الجيش الإسرائيلي عن اشتباك وجها لوجه في مرتفعات الشقيف بعد أن أطلق عنصر من حزب الله النار باتجاه قواته. في السرايا الحكومية يعقد مجلس الوزراء عند 3 من بعد ظهر يوم غد جلسة للاستماع إلى عرض وزير المالية بشأن التقرير الذي أعدته وزارة المالية حول مشروع الموازنة للعام 2027 والبدء في مناقشة المشروع. وفي السرايا اجتمع رئيس مجلس الوزراء نواف سلام مع وزير الطاقة والمياه الجوصدي ومدير مكتب البنك الدولي في لبنان، وبحثوا التقدم في إصلاح قطاع الكهرباء إلى جانب الجدول الزمني لإطلاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص لإنشاء معمل جديد لإنتاج الكهرباء في دير عمار. ونبقى في أيضا إطار المالي، ردا على كلام رئيس الحكومة نواف سلام عن بقاء مشروع قانون الفجوة المالية في مجلس نواب منذ 9 أشهر، أوضح المكتب الإعلامي للنائب إبراهيم كنعان أن المشروع لا يزال وانتظار

0: تعديلات حكومية يجري البحث عنها بالتنسيق مع مصرف لبنان وصندوق النقد الدولي، وذلك في ضوء ملاحظات الصندوق. مصرف لبنان أعلن تعديلات تنظيمية لتعزيز حوكمة ومتابعة الاستثمارات الممولة، مؤكدا أنه سيتخذ الإجراءات القضائية المناسبة، مدنية كانت أو جزائية، بحق أي مصرف أو شراكة أو شخص ذي صلة يثبت قيامه بإساءة استعمال الأموال المتأتية من التسليفات التي منحها. واليوم كشف حاكم مصرف لبنان كريم سعيد عن أن إقرار قانون الفجوة المالية قد يستغرق بين 6 و8 أشهر في ظل استمرار الملاحظات من مصرف لبنان وصندوق النقد الدولي. وأوضح أن العمل جاري لتوحيد الرؤية، متوقعا إحالة صيغة متوافق عليها إلى مجلس النواب بحلول نهاية أيلول. سعيد أشار إلى أن موجبات مصرف لبنان تجاه المصارف والمدعين تبلغ نحو 79.5 مليار دولار، فيما بلغت المدفوعات التراكمية للمودعين نحو 6.1 مليار دولار، كما أكد رفضه بيع الذهب من دون إطار تشريعي واضح. قضائيا، ملف انفجار مرفأ يدخل مرحلة الحسم. فقد أعلن وزير العدل عادل نصار أن المحقق العدلي القاضي طارق البيطار ختم تحقيقاته في قضية انفجار مرفأ بيروت، وأحال الملف إلى نيابة العامة التمييزية لإبداء مطالعتها تمهيدا لاستكمال المسار وصولا إلى القرار الظني. نصار قال إنه من المتوقع إنجاز هذه المرحلة في خلال شهر تشرين الأول أو في أواخره، معتبرا أنها خطوة أساسية على طريق كشف الحقيقة وتحقيق العدالة. زار الشيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي أبي المنى كليمونسو، حيث التقى الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جملاط ورئيس الحزب النائب تيمور جملاط بحضور عدد من نواب اللقاء الديمقراطي، وبحث المجتمعون الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة. أبي المنى أكد عقب اللقاء أن البحث تناول الهم الوطني والداخلي.
1: الحديث مع وليد بيك مفيد وغناء، ونحن وليد بيك أكيد الهم واحد، الهم الوطني والهم الداخلي، متعاونين وتوجيهات وليد بايك دائما مقبولة.
0: وإلى الأحوال الجوية، يكون الجو غدا غائما جزئيا مع ضباب على المرتفعات من دون تعديل يذكر في درجات الحرارة.

وكان في هذه النشرة واشنطن تبحث عن مخرج لمفاوضات روما والتصعيد يتوسع جنوبا. بعبدة تتمسك بالدبلوماسية والرئيس عون يضع إسرائيل أمام اختبار اتفاق الإطار. وزير العدل الفرنسي يجول على المقار الثلاثة باحثا عن مستقبل اليونيفيل في لبنان. رجي من القاهرة لبنان أمام لحظة مفصلية تتطلب قرارات شجاعة. التصعيد الإسرائيلي جنوبا يدخل المرحلة الأخطر، شهداء وجرحى في النبطي. جلسة حكومية في السراي غدا تبحث عن موازنة 2027. التحقيقات في انفجار المرفأ نحو خواتيمها والقرار الظني في تشرين. ختام نشرة أخبار لبنان اليوم، شكرا جزيلا لكم.

0: وسأتم أوقاتا العرض الإخباري الأخير من صوت كل لبنان. أهلا بكم. يترقب لبنان موعد الجلسة المقبلة لمفاوضات روما بين لبنان وإسرائيل، حيث تتريث واشنطن في تحديد الموعد وتعمل على تأمين ضمانات تضمن تحقيق تقدم أمني وسياسي وتدفع بنيامين نتنياهو إلى التجاوب. يأتي ذلك في حين واصلت إسرائيل تصعيدها مع تجدد الغارات والتفجيرات في عدد من البلدات وسقوط شهيد وعشرة جرحى وفق حصيلة وزارة الصحة. فقد أغار الطيران الحربي الإسرائيلي على النبطي الفوق قبل أن يكرر استهداف المنطقة مرتين خلال أقل من ربع ساعة، بالتزامن مع تفجير كبير نفذته القوات الإسرائيلية في كفر تبنيت. وفي قضاء صور استهدفت غارة إسرائيلية بلدة المنصور بعد تفجير عنيف نفذته القوات الإسرائيلية في المنطقة. أكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أن الاعتداءات الإسرائيلية في الجنوب لن تحقق الأمن للمدنيين على الحدود، بل تستهدف اتفاق الإطار وتقوض الجهود الرامية إلى وقف التصعيد. وشدد عون على تمسك لبنان بالمسار الدبلوماسي، داعيا إسرائيل إلى الالتزام بالاتفاق المدعوم عربيا وأوروبيا والذي ترعاه أمريكا، واعتبر أن استهداف المدنيين والمؤسسات الرسمية والصليب الأحمر كما الدفاع المدني ودور العبادة إلى جانب تدمير القرى والمنازل يشكل انتهاكا للقانون الدولي. وأكد دعم لبنان التجديد لليونيفيل مرحبا بالمبادرة الفرنسية الإيطالية لتشكيل قوى أوروبية تملأ أي فراغ في حال انسحاب القوات الدولية من الجنوب. مواقف الرئيس عون جاءت خلال لقاء وزير العدل الفرنسي الذي زار أيضا كل من رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلامة، وتناول البحث العلاقات اللبنانية الفرنسية وسبل تعزيز أيضا التعاون القضائي ودعم إصلاحات العدالة واستقلال القضاء. في السرايا الحكومية يعقد مجلس الوزراء عند الثالثة من بعد ظهر اليوم الثلاثاء جلسة للاستماع إلى عرض وزير المالية بشأن التقرير الذي أعدته وزارة المال حول مشروع الموازنة للعام 2027 والبدء في مناقشة المشروع. في أنبائنا، العامة دعا وزراء الخارجية العرب المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري لحماية الشعب الفلسطيني من الاعتداءات الإسرائيلية وإرهاب المستوطنين، مطالبين بوقف الانتهاكات. ورفض الوزراء أي مخططات لفصل قطاع غزة عن الضفة أو تهجير الفلسطينيين وتغيير التركيبة الديموغرافية للأراضي الفلسطينية، كما دعوا إلى استكمال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بمراحله كافة بما يضمن وقف العدوان وإعادة الإعمار. أوضح نائب الرئيس الإيراني أنه سيتم إلغاء دعم استيراد البنزين تدريجيا. إلى ذلك جددت إيران التأكيد أن محادثاتها مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز دخلت المراحل النهائية، مع توقع التوصل خلال الأيام المقبلة إلى تفاهم يضمن مسارا آمنا ومؤقتا عبر الممر الملاحي. أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي أن الدولة ماضية في بسط سلطتها على كامل الأراضي اليمنية، محذرا الحوثيين من عواقب التصعيد العسكري، واتهمهم أيضا باختيار التصعيد مؤكدا أن عليهم تحمل التبعات. تستعد الحكومة البريطانية للإعلان عن إجراءات جديدة ضد إسرائيل تشمل حظرا على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية وسط اعتراض لندن على خطط الاستيطانية في الضفة الغربية. ختام العرض الإخباري الأخير من صوت كل لبنان.
1: تحيتنا لجميع مستمعات ومستمعي صوت كل لبنان وين ما كنتوا عم بتتابعونا. منذكركن أنه بإمكانكن إعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني vdlnews.com. نتمنى لكم دايما أحلى الأوقات. هون صوت كل لبنان.